0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: كان مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق، قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله، قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله، قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله، قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 2 زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا

0: حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم، لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. يا قوي يا جبار، يا قادر يا قهار، يا رب السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن ومن عليهن، يا ملاذ التائبين، يا رجاء القاصدين. رب اجعل وجهك مقصودي في كل أمر، ووفقني إلى ما تحب وترضى. اللهم واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: اللهم يا رحيما بعبادك، يا حق يا وكيل، فوضت أمري إليك، فإني لا حول لي ولا قوة، إنه لا حول ولا قوة إلا بك. يا رب ألهمني من أمري رشدا، وآتني الحكمة، فإن من آتيته الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد المصطفى، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، كلما جن ليل وأضاء نهار.

0: منزلة الرضا.
1: قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم.
0: وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فقال عليه الصلاة والسلام: ما علامة إيمانكم؟ قالوا: نصبر على البلاء، ونشكر عند الرخاء، ونرضى بمواقع القضاء. فقال عليه الصلاة والسلام: مؤمنون ورب الكعبة.
1: وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومنتهى الإحسان رضا المولى سبحانه وتعالى عن عبده، وهو ثواب رضا العبد عن ربه عز وجل.
0: قال تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومساكن طيبة في جنات عدن

0: ورضوان من الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: لقد رفع سبحانه وتعالى الرضا فوق جنات عدن كما رفع ذكره فوق الصلاة، حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله العظيم. وكذلك رضوان رب الجنة أعلى من الجنة.
0: اللهم رضنا بقضائك وقونا في طاعتك وبرد قلوبنا بالصبر لحكمك والرضا بقدرك يا أرحم الراحمين.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. وقال: الصبر نصف الإيمان.
1: والصوم متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان، إذ قال تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث القدسي: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به.
0: وقال تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم.

حدث أبو سعيد الخدري بأن جماعة من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر.

0: من أخلاق الصالحين.
1: قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، كيف نصنع؟ إنا نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير. فقال: والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك حتى يدركك أمن خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف.

لا إله إلا الله الحي القيوم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد. لا إله إلا الله العفو الغفور. لا إله إلا الله المبدئ المعيد، وكل شيء إليه يعود. هو العزيز الحكيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، عالم الغيب والشهادة، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتعالي المقتدر الحليم الكريم، أهل الثناء والمجد، يعلم السر وأخفى، القادر الرازق، لا إله إلا الله فوق الخلق والخليقة.

0: هو القاضي السعيد ابن سناء الملك هبة الله ابن القاضي الرشيد أبي الفضل جعفر بن المعتمد سناء الملك أبي عبد الله محمد بن هبة الله ابن محمد السعدي الشاعر المشهور المصري.
1: ولد هبة الله في حدود سنة 50 و500، وهو صاحب ديوان الشعر البديع والنظم الرائق وأحد الفضلاء الرؤساء النبلاء. كان كثير التخصص والتنعم وافر السعادة محظوظا من الدنيا.

0: أخذ هبة الله الحديث عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني رحمه الله تعالى، اختصر كتاب الحيوان للجاحظ، وسمي المختصر روح الحيوان، وهي تسمية لطيفة.
1: وله ديوان جميعه موشحات سماه دار الطراز، وجمع شيئا من الرسائل الدائرة بينه وبين الفاضل، وفيه كل معنى مليح. واتفق في عصره بمصر جماعة من الشعراء المجيدين، وكان لهم مجالس يجري بينهم فيها مفاكهات ومحاورات يروق سماعها.
0: ودخل في ذلك الوقت إلى مصر شرف الدين بن عنين، فاحتفلوا به وعملوا له دعوات، وكانوا يجتمعون على أرغد عيش، وكانوا يقولون هذا شاعر الشام، وجرت لهم محافل سطرت عنهم.
1: من محاسن شعر هبة الله بيتان من جملة قصيدة يمدح بها القاضي الفاضل رحمه الله تعالى، وهما: لو أبصر النظام جوهر ثغرها لما شك فيه أنه الجوهر الفرد، ومن قال أنت الخيزران تقدها فقولوا له إياك أن يسمع القد.
0: وله أيضا: يا عاطل الجيد إلا من محاسنه، عطلت فيك الحشا إلا من الحزن، في سلك جفني در الدمع منتظم، فهل لجيدك في عقد بلا ثمن؟ لا تخش مني فإني كالنسيم ضنا، وما النسيم بمخشى على الغصن.

0: في النيل في سنة كان ناقصا ولم يوف الزيادة التي جرت بها العادة، ويقال إنه كتبه من جملة رسائله إلى القاضي الفاضل وهو: وأما أمر الماء فإنه نضبت مشارعه وتقطعت أصابعه وتيمم العمود لصلاة الاستسقاء وهم المقياس من الضعف بالاستلقاء، وكان هذا من أحسن ما يوصف به نقصان النيل.
1: وكان بمصر شاعر يقال له أبو المكارم هبة الله بن الوزير بن مقلد الكاتب، فبلغ القاضي السعيد هبة الله بن سناء الملك عنه أنه هجاه، فأحضره إليه وأدبه وشتمه، وكتب إليه أبو الحسن بن علي المفرج: قل للسعيد أدام الله نعمته، صديقنا ابن وزير كيف تظلمه؟ صفعته إذ غدا يهجوك منتقما، فكيف من بعد هذا ظللت تشتمه؟ هجو بهجو، وهذا الصفع فيه ربا، والشرع ما يقتضيه بل يحرمه. فإن تقل ما للهجو عنده ألم، فالصفع والله أيضا ليس يؤلمه.
0: ولما مدح السعيد هبة الله شمس الدولة قرنشاه أخ السلطان صلاح الدين بقصيدته التي أولها: تقنعت لكن بالحبيب المعمم، وفرقت لكن كل عيش مذمم، تعصب عليه جماعة من شعراء مصر وعابوا هذا الاستفتاح وهجنوه، فكتب إليه ابن الدوري الشاعر يقول:
1: قل للسعيد مغال من هو معجب منه بكل بديعة ما أعجبا، لقصيدك الفضل المبين، وإنما شعراؤنا جهلوا به المستغربا، عابوا التقنع بالحبيب، ولو رأى الطائي ما قد حكته لتعصبا.

0: ونوادر القاضي السعيد هبة الله بن سناء الملك كثيرة، وتوفي في العشر الأول من شهر رمضان سنة 68 بالقاهرة. وذكر صاحب الكمال في عقود الجمان أنه توفي يوم الأربعاء رابع الشهر المذكور من رمضان رحمه الله تعالى.
1: وذكره العماد الكاتب في كتاب الخريدة فقال: كنت عند القاضي الفاضل في خيمته بمرج الدلهمية 18 ذي القعدة سنة 750، فأطلعني على قصيدة له كتبها إليه من مصر، وذكر أن سنه لم يبلغ 20 سنة، فأعجبت بنظمه، ثم ذكر القصيدة العينية التي أولها: فراق قضى للهم والقلب بالجمع، وهجر تولى صلح عيني مع الدمع. وعلى هذا التقدير يكون مولد هبة الله في حدود 50 و500، وقيل إنه توفي سنة 48 و600، والله أعلم.
0: ثم قال العماد بعد الفراغ من هذه القصيدة، ثم وصل يعني القاضي السعيد هبة الله إلى الشام في شهر رمضان سنة 71 و500 في الخدمة الفاضلية، فوجدته في الذكاء آية قد أحرز في صناعة النظم والنثر غاية. تلقي عرابة العربية له باليمين راية،
1: وقد ألحقه الإقبال الفاضل في الفضول قبولا، وجعل طين خاطره على الفطنة مجبولا. وأنا أرجو أن ترقى في الصناعة رتبته، وتعزز عند تمادي أيامه في العلم بقيته، وتصفو من الصبا منقبته، وتروى بماء الدراية رويته، وتستكثر فوائده، وتؤثر قلائده.

مدحه ماذا أقول؟

0: ياسين.
1: اللهم صل على
0: للمؤمنين.
1: الله الله الله الله
0: نور رأفك

0: نادت بك رسل الكرام
1: ناد
2: الله الله

0: نادت
1: الله
0: نادت نادت بك رسل الكرام
2: نادت بك رسل الكرام فبشرت وملائكة

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.

0: أرى أن جرجير سبقنا إلى عقوبة يا عقبة،
1: لأن قلعتها أمنع من قلعة الصبيطلة وتسد الطريق إليها.
0: انشروا الجند على التلال المحيطة بعقوبة وسدوا كل المنافذ إليها يا عقبة.
1: أمرك أيها القائد.
2: سريج، امضي بفرقتك إلى المرتفع الغربي. عسكر يا خالد على المنبسط إلى يمين القلعة. سر يا بكر إلى شمال القلعة وسد المنافذ بين التلال.

0: نفذت الأمر أيها القائد.
1: وليكن منك رقيب في الليل والنهار على الحراسة الشديدة.
0: سأفعل أيها الأمير.
1: أية قلعة هي قلعة عقوبة يا عقبة؟
0: هي من أمنع قلاع الروم في أفريقيا، يساعدها موقعها الطبيعي على المناعة.
1: هذه التلال المحيطة من كل جانب تخترقها الوديان الوعرة، وليس إلا هذا المنبسط الوحيد عن يمين عقوبة،
0: ولكنه يفضي إلى الخندق المحيط بالقلعة، وهو مليء بالماء، ولا معبر إلا الباب الكبير. إذا انفتح غدا جسرا تعبر عليه الجيوش.
1: فما ترى يا عقبة؟
0: أحسب أن جرجير لا يطيق الحصار المفروض على القلعة طويلا، وهو يعلم أننا قادرون على البقاء هنا مديدا وليست قوته بالقليلة، ويخيل إلي أنه سيصاولنا.
1: وتلك إذن سانحة قد نتحينها للانقضاض على القلعة.
0: أرى أن ندرس خطته في المصاولة، فجرجير فيما أعلم رجل محنك وقائد حربي يحسب له حساب، والضعف الوحيد فيه أنه مرغم على مصاولتنا، فلا يستطيع استبقاء طرابلس محاصرة بينما يقبع خلف أسوار القلعة، ولا يقوى على تركنا نتجاوز القلعة بفتح ما وراءها من البلاد.
1: إذن هو في الموقف الحرج، ولابد له من لقائنا.
0: هذا ما أرجوه أيها الأمير.
1: ولكن علي أن أدعو جرجير في البدء إلى الإسلام أو الصلح على الجزية.
0: هو ما تقول أيها الأمير.
1: إذن خذ رقا واكتب يا عقبة.
0: سمعا أيها الأمير.
1: اكتب: من عبد الله بن أبي السرح أمير مصر وأفريقيا وقائد فتحها إلى جرجير قائد الروم: احجب دماء قومك واقبل دعوتنا إلى الإسلام، فإن فعلت كنت وقومك منا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، فإن عزفت وقومك عن ذلك فصالحنا على الجزية، نضمن لك ولهم السلامة، وندافع عنكم ونحميكم وندع لكم ما لكم وما تملكون، فإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا الحرب، والله العلي القدير ولي التقوى.

0: أسعد الله صباح الأمير.
1: أسعد الله صباحك يا عقبة. ما وراءك في هذا الفجر؟
0: قوات جرجير تتحرك.
1: إذن لم يطل به الأمر بعد أن رفض دعوتنا إلى الإسلام أو الجزية.
0: لقد انفتح باب القلعة وبدأت قوات جرجير تعبره.
1: وما فعلت؟
0: أصدرت الأمر إلى الجند بالاستعداد.
1: ورمات السهام؟
0: لا تبلغ سهامهم أعلى المنحدر، ولا سبيل إلى دفعهم إلى أسفل المنحدر، وإلا كانوا صيدا سهلا، ولا بد من لقاء العدو بعد أن ينحدر من القلعة.
1: مر الجناحين أن يستعدا للانقضاض على مؤخرة العدو. علينا أن نعزلهم عن القلعة فنبلغها قبل تراجعهم إليها.
0: لقد فعلت، ولكن قوات كبيرة من رماة الروم تقف على الأسوار، وما أحسب بلوغ القلعة سهلا.
1: على أي حال، معركة اليوم اختبار لخطة جرجير، فلنواجه كل الاحتمالات.
0: هو ذلك أيها الأمير،
1: فلنمضي الآن إلى ساحة القتال.

قدم الجانبك على المؤخرة، لا تقترب كثيرا من الحصن، اندفع بمن معك يا سريج ولا تقترب كثيرا من الحصن.

0: ما حصيلة المعركة يا عقبة؟
1: 10 شهداء تقبلهم الله في واسع رحمته.
0: والجرحى؟
1: 50، جراح بعضهم خطرة، يتولاهم أطباؤنا بالرعاية.
0: وقتل الأعداء؟
1: قتلاهم وجرحاهم كثر، فقد كانوا في معبر ضيق وكنا نحيط بهم من جهاتهم الثلاث، فأوقعنا فيهم خسائر كبرى.
0: واروا التراب من تستطيعون بلوغهم من قتلهم، أما جرحاهم فاحملوهم إلى أطبائنا، وليكن لهم من العناية ما لجرحانا.
1: أمرت بذلك أيها الأمير.
0: حسنا فعلت يا عقبة، وما رأيك في خطة جرجير؟
1: أرى أنه يختبر قوتنا ويرمي إلى مصاولتنا لإرهاقنا.
0: الأمر ما رأيت يا عقبة، فإلى كم يطول به الأمر؟
1: سيفقد الصبر إن عاجلا أو آجلا.
0: ورد علي كتاب من أمير المؤمنين ينبئني بمقدم عبد الله بن الزبير.
1: ومعه مدد؟
0: بل هو مقبل في عدد قليل من الجند لاستطلاع الأحوال والعودة بالأنباء إلى أمير المؤمنين.
1: متى يصل؟
0: خلال أيام.
1: تراودني فكرة.
0: قل يا عقبة.
1: إذا وصل تعالى تتافات الجند مكبرة.
0: إلى ما ترمي يا عقبة؟
1: يسمع جرجير التهليل والتكبير فيحسب أن مددا بلغنا، فيفت ذلك في عضده فيختار الصدام المبكر.
0: لا بأس بالفكرة يا عقبة، نفذها حالا.
1: أمرك أيها القائد.

0: السلام عليك أيها القائد.
1: وعليك السلام يا ابن الزبير، كيف خلفت أمير المؤمنين والقوم؟
0: بخير إن شاء الله، والحال عندكم؟
1: ما يزال جرجير يصاولنا كل يوم، فإذا كانت الظهيرة انسحبت قواته تحت حماية رماة السهام.
0: إذن لقد آن وقت انسحابهم، أما من وسيلة لقطع الطريق عليهم وبلوغ القلعة قبلهم؟
1: حاولنا ذلك مرارا، ولكن الحماية من فوق أسوار القلعة تجعل جندنا غنيمة سهلة لو تقدموا.
0: وتستمر الحال على ذلك؟
1: نتوقع أن ينفذ صبر جرجير فيلقانا بقواته جميعا.
0: وهل تصل إلى جرجير إمدادات؟
1: سددنا عليه كل المنافذ، فلا مؤونة ولا إمدادات تبلغ القلعة.
0: إذن لن يطول به الأمر حتى يستسلم.
1: لا يا ابن الزبير، فقد اجتمع له معظم قوات الروم في أفريقيا، وهيأ من المؤن ما يكفيه عاما كاملا.
0: لم يفقد صبره إذن؟
1: يخشى أن ندع القلعة محاصرة ونمضي إلى ما وراءها من البلدان، وفي ذلك انهيار معاقل الروم.
0: حياك الله من قائد.
2: تحية يا ابن الزبير وأهلا بك بيننا.
0: كيف رأيت عقبة يا عبد الله؟
1: مثال المتفاني في سبيل الله، لا يغريه مطمع ولا يحيد به عن ابتغاء مرضاته شيء.
2: أرجو أن أظل جنديا نافعا في طاعة الله ورضوانه.
0: حدثني أبي يرحمنا ويرحمه الله عن بسالتك في حصن بابليون.
2: قضى إذن الفارس الشجاع؟
0: منذ عهد غير بعيد يا عقبة،
2: رحمات الله الواسعة عليه، فلقد كان من خيرة الرجال وأجدرهم في الحرب.
1: ما وراءك يا عقبة؟
2: أسرنا قائدا من قادة الروم.
1: علي به يا عقبة.
2: أحضر القائد الرومي.
1: أهلا بك بيننا أيها القائد.
3: حييت أيها الأمير.
1: أقم بيننا على الرحب والسعة، لا يزعجك مزعج ولا يصيبك ما يسيئك.
3: ألا تقتلون الأسرى أيها الأمير؟
1: نقتل الأسرى؟ معاذ الله أيها القائد، نقتل الأعداء في المعركة، أما الأسرى فاسمع قول شاعرنا: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم، إذا أثقل الأعناق حمل المغارم.
3: ما أرحمكم أيها الأمير.
1: كذلك أمرنا ربنا القدير، وأوصى به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فهل لك في حاجة؟
3: أفضتم علي فضلكم، فوالله ما أدري ما أقول.
1: قل ما في نفسك.
3: أحقا عرضتم علينا الصلح؟
1: بعثت بكتاب إلى أميركم أدعوه إلى ما أوصاني به الخليفة عثمان، فلم يستجب.
3: وما كانت شروطكم؟
1: أن تدخلوا في دين الله، ويكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا، فإن شئتم البقاء على دينكم فالجزية، ونضمن لكم حياتكم وأموالكم، ونرد عنكم كل غائلة.
3: ورفض أميرنا؟
1: أجل أيها القائد، بما تفكر أيها القائد؟
3: لي طلب إن أجبتني إليه.
1: طلبك مستجاب، فقل.
3: لو سمح لي الأمير أن أعود إلى الحصن، فلعلي أقنع أميرنا بقبول أحد الأمرين، الإسلام أو الجزية، فوالله ما وجدت أرحم منكم قط.
1: خلوا عنه أيها الجند.
3: شكرا أيها الأمير، وأرجو أن أوفق في مسعاي.
1: رافقتك السلامة أيها القائد. عقبة.
2: نعم أيها الأمير.
1: رافقه إلى خارج المعسكر ورد عليه سلاحه.
2: سمعا وطاعة أيها الأمير.
0: أتتوقع أن يستطيع أمرا؟
1: إن هي إلا محاولة، ولن يضيرنا إذا زاد جندهم قائدا أو نقص قائدا.
0: بوركت أيها القائد، فلخطتك خير ما تعالج به الأمور.
1: لنذهب إلى خيمتي وننتظر عقبة لنرى فيما نعده للغد.
0: أيسمح للأمير أن أشارك غدا في المعركة؟
1: بل تشهدها عن كثب وتطلعني على رأيك.
0: كما تشاء أيها القائد.
1: هل مضى القائد الرومي يا عقبة؟
2: أجل ويحييكما خير تحية.
1: كيف رأيت حاله؟
2: كان شديد التأثر بما لقي، ولكنه قال إنه سيعود إلى محاربتنا إذا رفض أميره ما شرطنا عليه.
1: تلك شيم القادة يا عقبة.
2: أجل أيها الأمير،
1: فلنتدارس أمور الغد ريثما يأتينا جواب جرجير.
4: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الله ربي ولم أشرك به أحدا، تبارك الله حسبي دائما أبداً.

أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي، الذنب أسقمني والعمر ضاع سدى.

وقد رجوتك يا مولى الأنام، وقد رجوتك يا مولى الأنام، أغث عبدا ذليلا، أغث عبدا ذليلا.

0: يرجو القبول يرجو القبول وحسن الظن يصحبه فافتح له واجزه بالخير ما قصدك.
1: السابعة تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. الخارجية تدين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وطهران ترد بأن هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بإذنها. مقتل 8 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم حوثي على ميناء المخا في اليمن.

زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا، وتحذيرات بإخلاء مناطق الزلزال إلى مناطق مرتفعة. من العناوين إلى التفاصيل، أدان الأردن الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء مرورهما في مضيق هرمز. واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الاعتداء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها. وأكدت الوزارة في بيان لها رفض الأردن واستنكاره لهذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. هذا وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف الملاحات البحرية والمنشآت والممتلكات يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي. وأكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد لبدي أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخره الاعتداءات التي وقعت في بلدة قصر في محافظة نابلس، محملة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة هذه الاعتداءات الإرهابية المدانة التي يواصل المستوطنون ارتكابها ضد الفلسطينيين، والتي تعد نتيجة وامتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتتزامن مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وطالب المجال المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يرتكبه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الحصار والعدوان المتواصل منذ عدة أيام على بلدة قصر جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن ذلك يأتي امتدادا لجرائم القتل والاستيطان والضم وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستهداف المخيمات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. هذا وأصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين على منطقة العديسة في بلدة بني النعيم شرق الخليل. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في الخليل تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي وتم نقلهما إلى المستشفى، كما أصيب في وقت سابق 3 صيادين جراء إطلاق النار من زوارق الاحتلال الحربية وطائرات مسيرة باتجاه حسكة صيد غرب مدينة غزة. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها صيادو غزة، والتي تهدد حياتهم وتحرمهم من ممارسة عملهم ومصدر رزقهم وسط مخاطر متواصلة في البحر.

0: أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، فيما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيطه، ونصبت السواتر الحديدية في شوارع المدينة وعند بوابات المسجد الأقصى، وأوقفت المصلين وحررت هوياتهم وفتشت أغراضهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد إلحاق الهزيمة بإيران، ويشكل ذلك تصعيدا للتصريحات الحادة المتبادلة بشأن السيطرة على المضيق الذي تمر عبره حصة كبيرة من إمدادات النفط من الشرق الأوسط للأسواق العالمية. وردا على هذه التصريحات، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن طهران لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن، مؤكدا أن هذا الممر المائي الاستراتيجي لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. قتل 8 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن في هجوم للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على ميناء المخا في غرب محافظة تعز اليمنية. وقال مسؤول عسكري إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على 2 تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ حمولتيهما، وأن النيران التهمت السفينتين. في السودان قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة أم عردة في ولاية شمال كردفان بالسودان، وفق مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية. هذا ونبهت الأمم المتحدة أمس إلى أن المساعدات الغذائية للاجئين الأكثر ضعفا في جنوب السودان ستتوقف خلال أسابيع بسبب نقص التمويل. ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة تبعته عدة هزات ارتدادية وقع قبالة سواحل شرق إندونيسيا في وقت مبكر من اليوم، في حين سجلت أمواج مد تسونامي يقل ارتفاعها عن متر في عدة مناطق. وصرح مسؤول إندونيسي أنه لم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار جراء الزلزال. هذا وقد حضت إندونيسيا سكان المناطق الساحلية في جزيرة فلوريس على الإخلاء الفوري إلى مناطق مرتفعة. محليا شاركت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون خلال برنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني أوائل المملكة في الثانوية العامة التوجيه والناجحين فرحتهم بهذا الإنجاز والتفوق حول دورة هذا العام الدراسي ونظامها الجديد وهذا التفوق الأكاديمي في حقول الثانوية العامة. تحدث وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة فقال:
1: السنة هاي سنة أول سنة للنظام الجديد على الثانوية العامة، وهم قدموا 4 مواد في السنة الماضية وكان عندهم 4 مواد لهذا العام، استعدوا جيدا وهم ما شاء الله عليهم طلبة بيستحقوا هذا جهدهم وهذا يستحقوها حقهم أن يتمتعوا بهذه العلامات العالية، ويعني أنا أبارك لهم ولذويهم على هذه النتائج المميزة حكما بنتائج الثانوية، نتائج ممتازة ويعني يليق بهم الفرح رغم القلق أثناء تقديم الامتحانات والشكوى أنه سنتين في ضغط على مدار سنتين، بس في قضية كان يعني نهملها في الزمن الماضي، كان صف 11 لا يهتم به الطالب، هذا صف مهم جدا في الإعداد، هم بيعرفوا بالإعدادهم للصف 12 المواد مركب من مبنية، يعني الطالب حتى ينجح ويستوعب المادة يجب أن يدرس 10 وال11 و12، هي قاعدة للسنة اللي تليها يعني، وبالتالي هذا طبيعي، بس ما قدموه 4 مواد بصف 11 و4 مواد بصف 12، وهو طالب يختار المواد التي يرغب في دراستها مستقبلا في الجامعة، هي تسهيل عليه، فبالتالي في الماضي كان يقدم مثلا 8 أو 9 مواد ومعدل يحكمه بدون أي خيار، ليس له خيار في إلا ما يحصل عليه من معدل، حاليا صار هناك إمكانية للطالب أن يختار الحق الذي سيدرسه في

0: الجامعة وبناء عليه يختار المواد يقدم فيها. فهناك ميزات، يعني هذا أمر بحاجة لنقاش طويل لنناقش موضوع الثانوي العام والنظام بعده في بدايته، بحاجة إلى دراسة وتطوير أكثر، وأنا بعتقد أن الأمور إن شاء الله تكون أفضل. أنظمة الدراسة في العالم اختلفت وتطورت، وإحنا نحاول أن نواكب هذا التطور في دول العالم، وهذا ما أدى إلى أن تطورت الثانوي العام التي يعني هناك محاولات عديدة لتطويرها.
1: في الطفيلة تواصلت على ساحات مجمع الطفيلة الرياضي فعالية الأسبوع السابع من برنامج صيف الأردن 2026 وسط حضور لافت من العائلات وأبناء المحافظة ومشاركة من الهيئات المجتمعية والشبابية والنسائية في أجواء احتفالية عكست نجاح البرنامج في استقطاب مختلف الفئات العمرية. وفي معان واصل برنامج صيف الأردن فعالياته عبر عروض فنية وترفيهية أقيمت في حديقة معان النموذجية وبحضور لافت من أبناء المحافظة وعائلاتهم. كما تجددت في مادبة فعاليات الأسبوع السابع من برنامج صيف الأردن، وذلك في ساحة ملعب عماد الدين زنكي وسط مدينة مادبة والتي شهدت حضورا من العائلات. واشتملت الفعاليات لهذا الأسبوع على فقرات متنوعة استهدفت الأسرة والطفل لتشكل مساحة للترفيه وقضاء أوقات ممتعة للأسرة خصوصا. هذا وشهدت ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة فعاليات متنوعة ضمن صيف الأردن وسط أجواء ترفيهية وثقافية وفنية استقطبت العائلات والأطفال والشباب. وفي عمان تواصل أمانة عمان ضمن استراتيجيتها 2026 إلى 2030 أعمالها لتحويل المواقع التاريخية والتراثية إلى منظومة سياحية متكاملة تربط المكان بالذاكرة والمجتمع المحلي من خلال المسارات السياحية التي تشكل طريقة أخرى لاكتشاف المدينة أمام الزوار والسياح والمواطنين. وأكد المدير التنفيذي لتطوير أحياء عمان الشعبية والمسارات السياحية المهندس محمد أبو زيتون أن فكرة المسارات السياحية التي تعمل عليها أمانة عمان تهدف إلى إعادة تقديم المدينة بطريقة مختلفة، ليس باعتبارها مجموعة من المواقع المتفرقة، وإنما باعتبارها تجربة متصلة يمشي الزائر داخلها ويكتشف تفاصيلها خطوة بعد أخرى. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء اليوم صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. الخارجية تدين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وطهران ترد بأن هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بإذنها. مقتل 8 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم حوثي على ميناء المخا في اليمن. زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا، وتحذيرات بإخلاء مناطق الزلزال إلى مناطق مرتفعة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان. هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله.

عمان القرى. زهران، دواوير عمان تروي الحكاية. قصيدة لا تملها القلوب. عمان الشامخة المهابة، نبيلة الحضور، الصديقة المحبة، مدينة المجد والإخاء في كل العصور. وعمان في كل أمكنتها وساحاتها تختزن نبض القلب وفيض الحكايات، حيث تتدرج المدينة طبقات خير وعطاء في سفوحها وعلى ذرى جبالها، كأنها الذاكرة الصاعدة نحو أفق الشمس، هناك حيث تتجلى كل تلك المعاني والمشاعر والدلالات في منطقة زهران التي تنبسط كأكثر حكايات عمان اكتمال بنيان ووضوح تاريخ، حيث شهدت تلك المنطقة سيرة مكان عاش تحولات المدينة وصاغ تفاصيل ملامحها عاكسا بمرآة الحقيقة وجه عمان الأبهى على مدار تحولاتها منذ كان يا مكان حتى واقع الحال والحداثة الآن. هنا في منطقة زهران تتجاور التفاصيل الصغيرة مع الأحداث والأبنية الكبيرة على جوانب طرق تحتضن المشاة العاديين وخضرة الأشجار في ذات الوقت الذي تشهد المواكب الرسمية والمناسبات الملكية والأحداث التي شكلت جانباً من تاريخ الأردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهنا لا يسير الزمن بخط مستقيم، بل يتراكم تاريخاً طبقة فوق أخرى على امتداد شارع زهران الذي يشكل قلب منطقة زهران كخيط طويل تنسج منه حكاية المكان، بينما الدواوير على امتداده تنتشر كعناوين تحفظ للمدينة إيقاعها وذاكرتها على مرأى من قصر زهران الذي يقف شاهدا على لحظات تنبض بالحياة والأفراح والأحداث العظيمة كما بنيانه وتاريخه. بتلك الروح الثرية بإيقاع الحياة والذاكرة والتاريخ تبدو منطقة زهران كمكان يعاش ويروى على خريطة عمان في الجزء الأوسط الغربي من العاصمة عمان، حيث تقع منطقة زهران كإحدى أهم المناطق الإدارية والحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى. هذه المنطقة هي المنطقة الثامنة في أمانة عمان، تمت تسميتها نسبة إلى قصر زهران الذي يعتبر من أبرز معالمها، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها حلقة وصل بين عمان القديمة وامتداداتها الحديثة، حيث تبدأ من تخوم جبل عمان وتمتد غربا عبر سلسلة من الأحياء الحيوية حتى تصل إلى مشارف وادي السير. هذه الأحياء هي حي جبل عمان وحي عبدون الشمالي وحي الرضوان وحي أم أذين الجنوبي وحي عبدون الجنوبي. أما حدودها التنظيمية فهي على النحو التالي: من الشرق منطقة المدينة، ومن الغرب منطقة وادي السير، ومن الشمال منطقة العبدلي ومنطقة طلاع العلي، ومن الجنوب منطقة المقابلين ومنطقة بدر. ارتبط اسم منطقة زهران بقصر زهران الذي شكل نقطة الانطلاق الأولى لملامح هوية المكان فيها، حيث بني القصر في عام 1957 في منطقة اختيرت لتكون حياً دبلوماسياً في غرب عمان. ومع اتساع العمران اختلطت المباني الحديثة بالسفارات وأحاطت بالقصر الذي استخدم لإقامة جلالة الملكة الوالدة زين الشرف حتى وفاة جلالتها عام 1994. لكن القصر
ظل بعد ذلك مقراً هاشمياً تجري فيه بعض المراسم والمناسبات الاجتماعية المتعلقة بالعائلة الهاشمية. وقد بني القصر بالكامل من الحجر الأردني الأبيض باستثناء حجر شرفته العلوية ذي اللون الوردي، حيث صمم هذا القصر المهندس المعماري ديران فوسكارجيان بمفردات هندسية تقوم على عناصر جمالية بسيطة. كما يعد قصر زهران واحداً من أبرز المعالم الوطنية في الأردن، وهو بيت اجتماعي هاشمي، وأقيمت في حديقته احتفالات بعيد الاستقلال وبالعديد من المناسبات الوطنية. وشهد القصر عقد قران سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوى آل سيف عام 2023، وعقد قران الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله عام 1993، وعقد قران الملك الحسين بن طلال والأميرة منى الحسين عام 1961. تلك المناسبات الملكية أصبحت جزءاً من الذاكرة الجمعية للأردنيين، ما أضفى على قصر زهران رمزية خاصة جعلته شاهداً على كثير من التحولات في الأردن الحديث. صفحات كتاب من الألفة والجمال والذاكرة الحافلة بالحضارة والحداثة معا تتفتح هناك في منطقة زهران لتروي عبق تاريخ المكان وسيرة الإنسان فيها، حيث يمكن قراءة الكثير من تفاصيل هذه المنطقة من خلال تتبع شارع زهران الذي يعد العمود الفقري لمنطقة زهران بامتداده بطول يقارب 7.5 كيلومترات في مسار حضري يعكس تطور المدينة وتقدمها نحو الحداثة مع المحافظة على الإرث الحضاري فيها. ويبقى شارع زهران شرياناً نابضاً بالحياة والحركة في عمان على مدار الساعة، كما أنه المؤشر الأصدق لقراءة تحولات عمان العمرانية والاجتماعية، إذ إنه في بداياته كان الشارع يمر بين بيوت حجرية بسيطة تحيط بها الحدائق، وكان يسكنه أفراد من الطبقة الوسطى والعليا، إضافة إلى دبلوماسيين وممثلي بعثات أجنبية. لكن ومع مرور الزمن تغير المشهد، فارتفعت الأبنية واتسعت الطرق وتزايدت الحركة التجارية حتى أصبح الشارع واحداً من أكثر شوارع العاصمة ازدحاماً وحيوية. ولعل أهم ما يميز شارع زهران أنه يمر عبر مجموعة من الدواوير التي أصبحت علامات مكانية أساسية في عمان، بعضها يحمل تسميات رسمية، غير أنها جميعها عرفت شعبياً بالأرقام في ترتيبها صعوداً من الشرق في جبل عمان باتجاه الغرب حتى بيادر وادي السير. وقد عرف شارع زهران بأنه شارع الدواوير، حيث يبدأ من الدوار الأول الذي يعتبر أول دوار أنشئ في عمان، ويقع عليه شارع الرينبو التراثي. ومن هذا الدوار يبدأ جبل عمان، وبعده يأتي الدوار الثاني، وبين هذين الدوارين توجد معالم مهمة من منطقة زهران كمتحف الحياة البرلمانية ونادي الملك الحسين بن طلال ومؤسسة عبد الحميد شومان والكلية العلمية الإسلامية والسفارة العراقية وغرفة صناعة الأردن وغيرها. ثم بعد الدوار الثاني هناك ميدان الملك طلال المعروف شعبياً بالدوار الثالث الذي تنتهي عنده منطقة جبل عمان القديمة. لكن شارع زهران يستمر بعد هذا الدوار مروراً بقصر زهران وعدد من أبنية السفارات والمجمعات التجارية، ليكون الوصول إلى الدوار الرابع الذي يشتهر بوجود مبنى رئاسة الوزراء عليه
وبارتباطه بجسر عبدون الذي يقطع وادي عبدون، ثم يستمر الشارع غرباً باتجاه الدوار الخامس الذي يعرف رسمياً بميدان الأمير فيصل بن الحسين. وتوجد حول هذا الدوار مجموعة من الفنادق الفخمة، إضافة إلى مستشفى المركز الطبي العربي. أما الدوار السادس فهو ميدان الأمير راشد بن الحسن، ويربط بين منطقتي أم أذينة وصويفية على جانبي شارع زهران. ويوجد حوله بعض الفنادق ومشروع أبراج بوابة الأردن. ثم يستمر شارع زهران باتجاه الدوار السابع الذي يسمى رسمياً بميدان الأمير طلال بن محمد، وبعده يكون الختام عند آخر دواوير شارع زهران الدوار الثامن الذي يقع في منطقة وادي السير، حيث يعلوه جسر حديث وأقيمت عليه في الوقت الحاضر عدد من الإشارات الضوئية، وكان قديماً يسمى بمثلث وادي السير. هذه الدواوير على امتداد شارع زهران في منطقة زهران صارت تشكل محطات في ذاكرة المدينة، حيث إن لكل منها طابعه الخاص وسياقه العمراني والاجتماعي. فالدواوير الأولى القريبة من جبل عمان ما زالت تحتفظ بروح زهران القديمة وبقايا عمان الأولى في أسماء الشوارع التي تحمل ذاكرة المكان، وفي تفاصيل الحجر، وفي شكل الشرفات حيث الأبنية التراثية والمقاهي القديمة. بينما تعكس الدواوير الغربية طابع الحداثة والانفتاح، حيث الأبراج الزجاجية والمطاعم الراقية والحياة الاقتصادية النشطة، ما منح منطقة زهران خصوصيتها بهذا التداخل الفريد بين القديم والجديد، وجعلها نموذجاً حياً مصغراً عن مدينة عمان بأكملها. وإذا عدنا إلى بدايات منطقة زهران بمكوناتها التي رسمت ملامح صورتها الأولى، نجد أنها كانت امتداداً طبيعياً لجبل عمان الذي شكل نواة المدينة الحديثة في النصف الأول من القرن العشرين، والذي يشار من خلاله إلى تاريخ المنطقة العريق، حيث إن اسمه الأقدم كان جبل الملفوف، فقد كان هناك برجان أثريان قديمان في المنطقة، ما زال أحدهما موجوداً حتى الآن في جبل عمان غرب الدوار الرابع في الجهة المطلة على وادي صقرة على امتداد شارع سلطان الأطرش يميناً. إنه مكان وجود رجم الملفوف الجنوبي الذي يقع على مساحة تصل إلى حوالي 199 متراً مربعاً ولا يتجاوز ارتفاعه 5 أمتار، وهو واحد من سلسلة من الأبراج التي يقال إنها كانت 20 برجاً تمتد من منطقة البقعة شمالاً حتى ناعور جنوباً، ويعود بناؤها للقرنين 6 و 7 قبل الميلاد. ومع ازدياد عدد السكان وظهور الحاجة إلى التوسع، بدأت المدينة تزحف غرباً باتجاه عبدون وأم أذينة، هذه الأحياء الجديدة التي صارت جزءاً من عمان الغربية، ولكنها ومع مظاهر الحداثة فيها فإن لها تاريخاً يشكل جانباً من ذاكرة عمان. فمدونة سيرة حي عبدون القديمة تشير إلى أن سبب تسميته بعبدون يعود إلى اسم ملك روماني حكم المنطقة وكان اسمه عبدون، حيث بنى قصراً في هذا المكان لينافس منطقة جبل الملفوف التي تقابل عبدون. وبتتبع التغيرات التي طرأت في موقع ذاك القصر، يلاحظ أنه في المكان تم تشييد بناء لأحد أفراد عائلة الريالات، والذي كان يطلق عليه صفة مختار عبدون. وبتتبع الخريطة الجغرافية لعبدون، يلاحظ أنه من أهم معالمها الباقية على مر الأزمنة وادي عبدون الذي يمتد من رأس العين.

شرقا إلى منطقة الصويفية غربا، ويعلوه الآن جسر عبدون المعلق. أما أم أذينة فتنقسم إلى حي أم أذينة الشرقي وحي أم أذينة الغربي، وقد سميت بهذا الاسم نسبة لنبتة زراعية كانت تظهر في أراضيها تشبه شكل الأذن. ومع مرور الزمن صار اسمها أم أذينة التي تقع بين الدوارين الخامس والسادس، ويحدها من الشمال شارع مكة ومن الجنوب شارع زهران، ويقع فيها مشروع أبراج الأردن وسوق الذهب، إضافة إلى سوق الماس الوحيد في الأردن. وتضم منطقة زهران داخل حدودها عدداً من المعالم والمؤسسات التي تعكس تنوعها الوظيفي، فهي ليست منطقة سكنية فقط، بل فضاء يجمع بين العمل والدبلوماسية والثقافة، حيث تنتشر فيها السفارات والهيئات الدولية إلى جانب الفنادق الكبرى والمدارس العريقة والمراكز الصحية والحدائق العامة. ومن أبرز ما يميز هذه المنطقة هو التوازن الذي تحافظ عليه بين الخصوصية والانفتاح، ذلك أنها رغم حيويتها ما زالت تحتفظ في بعض أجزائها بهدوء سكني واضح، خصوصا في الأزقة المتفرعة من الشارع الرئيسي، حيث البيوت القديمة التي تقاوم الزمن وتحكي قصص سكانها الأوائل. وإضافة إلى ما لمنطقة زهران من جاذبية للسكن والعمل وللمشاريع الاقتصادية والأنشطة التجارية، هي أيضا فضاء للحياة اليومية بكل تفاصيلها، فعلى أرصفتها تتقاطع خطوات الناس بمختلف مستوياتهم، وفي مقاهيها تعقد اللقاءات وتروى الحكايات، وفي ساعات المساء يتغير إيقاع المكان، حيث تضاء الشوارع وتزداد الحركة، وتتحول المنطقة إلى فضاءات نابضة بالحياة دون أن تفقد طابعها الحميمي الخاص. وتبقى منطقة زهران من تلك الأماكن التي تعكس روح المدينة بأرقى صورها، فيها تفاصيل من عمان القديمة وجوانب من عمان التي ما زالت تتشكل وتنمو وتتطور، كأن من يسير في شوارعها يمر عبر طبقات من الزمن. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال.

0: بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
1: رحلة ابن خلدون محمد بن تويت الطنجي، الجزء الثاني.

0: مع ابن خلدون؟
1: ومع رحلة ابن خلدون أيضا، لدي اقتراح لهذا اليوم.
0: وما هو يا شيماء؟ لا وقت لدينا اليوم للحوار والمساجلة يا عزيزتي، ولندع ابن خلدون يكمل بهدوء.
1: وهذا هو مطلبي، نعود إلى ابن خلدون وإلى حديثه وبعض التفاصيل عن رحلته إلى المشرق، ولكن...
0: ولكن ماذا؟
1: ولكن بعد سماع شيء من الشعر وهو في بلاد الأندلس.
0: بل ليس أجمل من أن نشنف آذاننا بشعر ابن خلدون الرقيق.
2: وقلب أبى إلا الوفاء بعهده، وإن نزح الدار وبان حبيب، ولله مني بعد حادثة النوى فؤاد لتذكار العهود طروب، يؤرقه طيف الخيال إذا سرى، وتذكي حشاه نفحة وهبوب. خليلي ألا تسعدا، فدعا الأسى فإني لما يدعو الأسى لمجيب، ولا تعذلان في البكاء فإنها حشاشة نفسي في الدموع تذوب.

0: الله، جميل شعر ابن خلدون، وإن كان فيه من الوجيب والنحيب ما فيه.
1: والأجمل أيضا يا شيماء أنه كان لا ينفك في رحلاته عن قول الشعر وكتابة النثر، فهو يتحدث عن السلطان أبي سالم سلطان الأندلس، والذي أراد من ابن خلدون أن يكون كاتبا لسره فأقدم، وكان أكثر ما يصدر عنه بالكلام المرسل الذي انفرد به عن غيره من الأدباء الكبار.
2: وكان ذلك مستغربا، لقد أخذت نفسي بالشعر فانثال علي منه بحور توسطت بين الإجادة والقصور، وكان مما أنشدته إياه في ليلة من الليالي من سنة 62 و700 قصيدة طويلة بدأت فيها قائلا: أسرفن في هجري وفي تعذيبي، وأطلن موقف عبرتي ونحيبي.

0: ليت ابن خلدون أكمل هذه القصيدة: أسرفن في هجري وفي تعذيبي، وأطلن موقف عبرتي ونحيبي. الله،
1: لا عليك يا شيماء، سنستمع إلى تلك الأبيات وإلى أبيات أخرى لابن خلدون، ولكن فيما بعد.
0: كثيرا ما يحكى عن الكتب السلطانية والدعوات التي تتوالى وتتساقط عليه من كل حدب وصوب تدعوه إلى ديارها.
1: صحيح، وكان منها مثلا كتاب رسالة من الوزير أبي عبد الله بن الخطيب من غرناطة، والذي علق ابن خلدون على وصوله قائلا:
2: وصلني مع هذه الكتب السلطانية كتاب رسالة من الوزير أبي عبد الله بن الخطيب من غرناطة يتشوق إلي، فبعث إلي به، وكان فيه:
1: بنفسي وما نفسي علي بهينة، فينزلني عنها المعاس بأثماني، حبيب نأى عني وصم لأنتي، وراش سهام البين عمدا فأصماني.
0: آهن لابن الخطيب وابن خلدون، وما أجمل شعر هذين العظيمين إذا ما التقيا.
1: دعينا يا شيماء نتابع ابن الخطيب في هذا الشعر الرقيق: ولا استشعرت نفس

برحمة عابد تظل يوما مثله عبد رحمن، ولا شعرت من قبله بتشوق تخلل منها بين روح وجثمان.

0: فجاء رد ابن خلدون على الوزير ابن الخطيب عاجلا وقال:
1: أما الشوق فحدث عن البحر ولا حرج، وأما الصبر فاسأل به أي درج بعد أن تجاوز اللوى والمنعرج. لكن الشدة تعشق الفرج، والمؤمن ينشق من روح الله الأرج. ومن للعين أن تسلو سوى المقصر عن إنسانها المبصر، أو تذهل ذهول الزاهد عن سرها الرائي والمشاهد. وفي الجسد بضعة يصلح إذا صلحت، فكيف حاله إن رحلت وإن نزحت؟

0: هذه الرسالة لابن خلدون من أغزر الرسائل التي نضحت بالأدب الرفيع والتفاهم العميق، وكانت إلى الوزير والشاعر أبي عبد الله بن الخطيب.
1: وأنا من جديد أدعوك يا شيماء أن تستمعي إلى ابن خلدون وهو يخط رسالته بيده ليكتب إلى ابن الخطيب في تلمسان على عنوانه طبعا، وستلمسين طرافة صياغتها وتفرد كلماتها.
2: سيدي ومحل أخي الفقيه الجليل الصدر الكبير المعظم الرئيس الحاجب العالم الفاضل الوزير ابن الخطيب، وصل الله سعده وحرس مجده بمنه.
0: فعلا إنه عالم فيلسوف وكاتب مبدع وشاعر محلق وظريف لاذع ورحالة خبير، تنقل ما بين المشرق والمغرب ونقل إلينا أمورا من الأهمية بمكان، فاكتشفنا من جديد اتساع آفاق ثقافته ونضج تأملاته.
1: هذا التعليق يليق فعلا بصاحبه، بصاحب الوعي المتجدد والفكر الخلاق. فلنعد إليه الآن ومع نص مقتطف من رحلته والذي بذل محمد بن تاويت الطنجي في تحقيق كتاب هذه الرحلة جهودا غير عادية.
0: من نص الرحلة اخترنا هذه الوصايا للرحالة ابن خلدون.
2: فإن كان تصرفي صوابا وجاريا على السداد فلا يلام من أصاب، وإن كان عن حمق وفساد عقل فلا يلام من اختل عقله وفسد مزاجه، بل يعذر ويشفق عليه ويرحم.
0: وفي مكان آخر يقول:
2: فلا أوصيكم بمال فهو عندي أهون متروك، ولا بولد فهم رجالكم وخدامكم، أما أنتم فأنا أوصيكم بكم، أوصيكم بتقوى الله والعمل لغد والحياء من الله الذي محص وأقال وأعاد النعمة بعد زوالها لينظر كيف تعملون. وأطلب منكم عوض ما وفرته عليكم من زاد طريق، ومكافأة وإعانة زادا سهلا عليكم، وهو أن تقولوا لي: غفر الله لك ما ضيعت من حقي خطأ أو عمدا، وإذا فعلتم ذلك فقد رضيت.

0: أما أنا يا شيماء فقد أعجبني الموضع الدفاعي الذي اتخذه عن زميله الوزير والشاعر ابن الخطيب، فقد خاطب الناس وقال لهم:
1: واعلموا أيضا على جهة النصيحة أن ابن الخطيب مشهور في كل قطر، والسؤال عنه وذكره بالجميل والإذن في زيارته نجابة منكم ودهاء، فإنما ابن الخطيب بوطنكم سحابة رحمة نزلت ثم انقشعت، وتركت الأزاهر تفوح والمحاسن تلوح.

كان قبل الوجود جن بحبك. ثم قل كيف كان بعد إنشاء الروح من أنسك الشهي وقربك. يا زمانا أغرى الفراق بشملي، ليتني أهبتي أخذت لحربك.

0: لم ينقطع ابن خلدون يوما عن الحديث عن الوزير الشاعر ابن الخطيب، إذ يقول:
1: كان الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم والنثر والمعارف والأدب.
0: قد تتاح لنا فرصة أخرى وفي برنامج آخر أن نجمع ابن الخطيب وابن خلدون معا، وذلك في حلقة خاصة، لأن ما لديهما لا يملكه على ما يبدو أحد من أمثالهما.
2: وأنا أوافقك الرأي يا شيماء، أما الآن فتعالي نقول للمستمعين معا:
0: إلى اللقاء غدا بإذن الله،
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. وكما عودناكم أصدقائي المستمعين دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. تاء التأنيث، هذه المساحة عبر الفضاء الإذاعي حيث نسلط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير من الإنجازات والنجاحات، وكلنا نفخر بهن من حيث هذا العمل المتواصل وهذا الجهد وهذه المثابرة منهن دائما وأبدا في سبيل تحقيق الأهداف الإيجابية والمرجوة من أجل حياة أفضل وأجمل لنا جميعا. أهلا بكم أصدقائي المستمعين. في عالم تتشابك فيه الروايات، تتصاعد فيه التحديات أمام الوصول إلى الحقيقة، برزت أسماء عربية صنعت فارقاً حقيقياً في مسار الصحافة الاستقصائية والإعلام الوثائقي، ومن بينها الإعلامية والصحافية السيدة روان الضامن المديرة العامة.

0: عامة لشبكة أريج منذ عام 2020، والتي قادت خلال سنوات قليلة تحولات نوعية في مسار هذه الشبكة عبر توسيع حضورها العربي وإطلاق أول شبكة عربية لمدققي ومدققات المعلومات، إلى جانب تطوير استراتيجية خاصة بالذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي. السيدة روان الضامن ضيفتنا لهذا اليوم من خلال تاء التأنيث التي قادت إنتاج ونشر مئات التحقيقات الاستقصائية والتي حصدت جوائز دولية، وارتبط اسمها بأعمال وثائقية بارزة مثل النكبة الوثائقية وأصحاب البلاد، فضلا عن تجربتها الثرية في العديد من الأماكن والشبكات الإعلامية، حيث أشرفت على عشرات الأعمال الوثائقية والاستقصائية. اليوم من خلال تاء التأنيث نقترب أكثر وأكثر من تجربة مهنية إنسانية ثرية، ونسأل كيف تصنع المرأة العربية مشروعا إعلاميا عابرا للحدود، وكيف يمكن للصحافة أن تصبح فعلا مقاومة للطمس والتضليل والنسيان. أيضا حديث كبير عن هذه الإنسانة التي حولت كل وقتها وجهدها في سبيل دعم وتمكين المرأة في كل مكان عربي. معكم وبكم نرحب بالسيدة روان الضامن، أهلا وسهلا بك معنا.
1: شكرا جزيلا منى، شكرا على الاستضافة.
0: تحياتي لحضرتك، وأنت لست غريبة عن هذا المكان حيث كان لك أيضا تجربة في التلفزيون الأردني. ست روان، لديك العديد من الأعمال الإعلامية الصحفية، ولكن عرفناك ليس فقط من خلالها، عرفناك أيضا من خلال قيادتك لشبكة أريج، هذه الشبكة التي تسهم أيضا في إيضاح كل ما هو مضلل وكل ما هو غامض وإيجاد الحقيقة دائما وأبدا تحت المجهر. فأهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا فيك
0: ست روان. دعينا نبدأ معك، اسمحي لي بالبدايات، الوعي الأول بالحكاية بالصورة، وكيف تشكلت هذه العلاقة الأولى لروان الضامن بالإعلام وبالصحافة؟ تفضلي.
1: يعني الحقيقة أنا ولدت في عمان بالأردن لعائلة صغيرة، أنا أكبر الأبناء وعندي أخت وأخ، وبتذكر وأنا صغيرة في يعني أتفرج على التلفزيون الأردني والكرتون، كان الكرتون كتير إشي يعني أنا معجبة فيه.
0: نعم.
1: لما كبرت عرفت إنه الأردن في هذيك الفترة خصوصا أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات كانت يعني منارة لترجمة الكرتون الياباني إلى اللغة العربية ونشره في كل القنوات التلفزية المحلية اللي كانت، وكان للحظ بعدين لما كبرت إني أزور اليابان وأشوف نفس الكرتون القديم اللي كنا نشوفه، يعني مثلا سندباد بتذكر، والكرتون هذا بحثت عنه وأنا صغيرة ما كنت أعرف أصلا إنه ياباني.
0: نعم.
1: كنت أفكر إنه هو هذا إشي يعني عربي وإحنا منحضره. كان في من الأربع العصر للستة المساء، هدول الساعتين اللي هم برامج الأطفال والكرتون.
0: نعم.
1: أنا كنت من المعجبين جدا بهذا العالم، ولكن ما كنت أعرف أبدا إنه في إشي اسمه صناعة الإعلام أو صناعة القصة، لكن كنت أحب دائما أروي القصص. ففي المدرسة يعني مديرة المدرسة ومعلمة الصف في مراحل مبكرة جدا يعني في الحضانة والصفوف الابتدائية الأولى كانوا يقولوا للوالدة إنه هاي البنت بتحكي القصة أحسن من المعلمة.
0: يا سلام.
1: بتحب تحكي القصة. أنا كنت كتير معجبة بعالم القصص وما زلت يعني لليوم، بس في ذاك الوقت ما كنت عارفة إطلاقا إنه هذا إله علاقة بالإعلام.
0: طبعا.
1: وبعد ما تخرجت كنت في التوجيهي من العشر الأوائل بالقسم العلمي، فاجأوا الناس جدا، العائلة الممتدة والأصدقاء، إني اخترت أدرس آداب وعلم اجتماع يعني وإعلام، أعمل في كلية آداب علم اجتماع وإعلام
0: بعيد عن المجال العلمي. نعم.
1: بعيد عن المجال العلمي، وخاصة إنه كان بصح اللي أروح يعني منحة طب أدرس وصيدلة وهندسة
0: بالفعل
1: يعني
0: لماذا لم تختري هذا المسار؟
1: أبدا يعني حسيت إنه أنا
0: الشغف
1: رواية القصص حول المجتمع، عشان هيك عملت علم اجتماع وإعلام وعملت
0: جميل.
1: ماجستير في جامعة ليدز في بريطانيا في الأفلام الوثائقية.
0: نعم.
1: يعني في مرحلة البكالوريوس اكتشفت إشي اسمه الصورة وبناء الصورة، يعني بتذكر
0: يعني لابد أن ننوه ست روان إنه حتى درجة الماجستير حصلتي عليها مع مرتبة الشرف. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على هذه المثابرة وهذا الحب أيضا وهذا الشغف.

0: أنا كنت يعني في المدرسة أحب التعلم، في الجامعة أحب
1: جميل.
0: التعلم جدا يعني، ويعني أندهش بالأشياء الجديدة يعني. بتذكر في الصف في الجامعة لما شرحوا لنا إنه في إشي بالصورة اسمه صورة مكبرة وكلوز أب ولونج
1: نعم
0: وميديوم، لأول مرة أنا بكتشف هذا الإشي يعني. في ناس يمكن اكتشفوهم بالمدرسة، أنا لا، اكتشفت هاي الأشياء في
1: يا
0: الجامعة،
1: سلام.
0: إنه كيف بدنا نبني جملة بصرية.
1: نعم
0: وكنت كمان أحب الإذاعة وأحب الكتابة وأحب التلفزيون، ما كنتش عارفة أنو فيهم أنا بحبه أكثر،
1: نعم
0: لعند ما عملت أول وثائقي قصير كان 10 دقائق اسمه في انتظار النور، بعته على مهرجان ميلانو في الفستيفال بسنة 2000، واكتشفت لأول مرة إنه لا، أنا أكثر إشي بحبه هو البناء البصري،
1: جميل
0: وتخصصت بسببه في ليدز يعني. حصلت على منحة، قدمت على منحة وحصلت عليها، ورحت عمل الماجستير هناك، والحمد لله إن عملت فيلم وثائقي في الماجستير كمان، وحسيت إنه هذا اللي أنا بحبه.
1: جميل
0: وصحيح اشتغلت لاحقا زي ما ذكرتي بالتلفزيون الأردني في مجال التوك شو، عملت حواري كان اسمه 12-18 بين 2004
1: نعم
0: و2006، بس كنت أدخل فيه جمل من عالم الوثائقيات مع إنه هو برنامج حواري يعني.
1: جميل
0: بعدين لما صار في فرصة إني أعمل وثائقيات، خصصت كثير، عملت يعني ركزت على موضوع رائدات النساء الرائدات بالوطن العربي، كان كثير بهمني هذا الشيء، لأنه ضمن 12-18 كنت أدخل على الصفوف المدرسية في الأردن في مدارس يعني خاصة وحكومية ووكالة، وأسألهم إنه مين القدوة النسائية المعاصرة اللي بتحبوا تصيروا زيها،
1: نعم
0: سواء كانوا طلاب يعني ذكور أو إناث يعني. وأتفاجأ إنه ما في أسماء كثيرة لنساء معاصرات هم بيعرفوهم يعني في المجال العلمي الأدبي
1: نعم
0: الفني، واكتشفت إنه هذا الموضوع مش بس في الأردن، في كل الوطن العربي لما
1: صحيح
0: أروح على دول تانية نفس الإشي. حسيت إنه لا، لازم يكون في يعني نماذج لنساء رائدات يعرفوا عنهم. عشان
1: جميل
0: هيك أنا بثمن جدا إنكم عم تعملوا برنامج التأنيث لمدة 10 سنوات، لأنه
1: نعم
0: هذا
1: هو
0: كثير مهم.
1: هذا البرنامج قائم من عام 2016 تقريبا،
0: ممكن يعني هذا
1: نعمل
0: كثير
1: من
0: مهم،
1: خلاله على تسليط الضوء على كل قصص نسائنا
0: هذا
1: وفتياتنا في
0: كثير،
1: كل
0: لأنه
1: مكان.
0: الحقيقة يعني المنابر المتاحة لهذا الشيء قليلة،
1: نعم
0: ومهم جدا أن نضيء على قصص، وفي كثير قصص نجاح. يعني أنا لما لقيت أول امرأة في العالم تذهب إلى القطب المتجمد الجنوبي وتراقب النجوم على مدى 6 أشهر، الدكتورة مريم شديد مغربية،
1: مغربية نعم
0: وحتى في المغرب كان يعني هي مش أول امرأة عربية أو امرأة في العالم توصل لهذا الإشي، ومش معروفة ومش مستضافة في الإعلام ومش مسلط الضوء عليها.
1: نعم
0: لما لقيت مثلا أول نائب منتخب في البرلمان في السودان فاطمة أحمد إبراهيم، وأول امرأة انتخبوها في البرلمان في أي برلمان عربي
1: نعم
0: سنة 64، وقضأت على قصتها يعني. كنت معجبة بهذا العالم، وأعتقد أنه الحمد لله الواحد لما بيختار يعني تخصص هو بحبه
1: نعم
0: بيصير هو هواية وعمل في نفس
1: ويبدع
0: الوقت.
1: ويبدع أيضا في تقديم هذا العمل بصورة يعني تصل إلى الناس أكثر وأكثر، وفي مجال لمزيد من الثقافة والتثقيف والتعليم. وأنت ذكرتي مهم يعني نقطة مهمة ست روان، وهو أهمية التعلم، التعلم منذ الصغر. وكم مهم أن يعني نحث أبنائنا على أهمية التعلم بطريقة كما تعلمنا نحن، يعني المزيد من الثقافة، من التثقيف، من التعليم، والإحاطة بما يدور حولنا، ليس فقط في نقطة معينة من الدراسة كما يقولون يعني، أو للأسف يعني هو حصر الدراسة في مواد العلوم التي داخل هذه الصفوف المدرسية أو الجامعية أو ستروان، ويمكن تتفقي معي أن نكون يعني هناك في إلمام كبير خصوصا في وقتنا الحاضر، المجال مفتوح لمزيد من المعرفة والعلوم. أنا
0: بالتأكيد
1: أتحدث بصراحة، ويعني اسمحي لي شهادتي فيك مجروحة، يعني تابعنا لك الكثير من الورشات للعمل خصوص مجال الصحافة والإعلام. هذه الشخصية التي أتحدث الآن عنها هي شخصية السيدة روان الضامن، هي من القرب إلى القلب إلى النفس في حديثها، هذا الإلمام وهذا الإنسياب بطرح المعلومات التي تصل بسرعة، وهذه الإنسانية التي من خلال حديثك دائما ما تركزين على النقاط الإنسانية في كل مكان، سواء إذا تحدثت عن الشباب أو إذا تحدثت عن المرأة أو إذا تحدثت عن كبار السن أو إذا تحدثت عن اللاجئين أو المهجرين أو النساء في مناطق النزاع. هذه الصورة تعطينا لشخصية يعني فيها الكثير من مقومات النجاح والتطلع دائما.

0: الزمن لمستقبل يكون أفضل وأجمل. دعينا بصورة هذه الشخصية التي استطعت أن يعني تعمل على بلورتها بهذا الجمال الذي يصل إلى القلب بسهولة وبيسر. تفضلي.
1: تسلم. يعني أنا يمكن يعني السر هو في أنه أنا بضع نفسي مكان الآخرين. يعني لما أي إنسان أو إنسانة بيجي بحكي معك في أي مشكلة بتواجهه، حط نفسك مكانها، مكان الشخص. إحنا دايماً بنحكم على الأمور أو بننصح الشخص من بعد، مش بموقعه هو. مرات كتير الشخص بيكون عنده مشكلة في العمل، لكن هي مشكلة مرتبطة بمشكلة في المنزل، بمشكلة في التربية الأصلية. كتير مهم إن نحط حالنا محل الآخرين. وزي ما قلتي، في مشاكل كتير في العالم، يعني في ناس يعانون معاناة كبيرة جدا جدا. فلما الإنسان يتذكر إنه هو عنده وطن، عنده بيت، عنده سقف، عنده كهرباء، عنده إنترنت. يعني مثلا في صحفية يمنية، إحنا عندنا مؤتمر إقليمي يقام في أريج في عمان بالأردن كل عام، يعني نعم. كل هذا العام المؤتمر 19 السنوي. لما وصلتنا صحفية يمنية، يعني فبالليل هي وصلت، ثاني يوم الصبح شفتها، قلت لها كيفك، إن شاء الله مرتاحة، إن شاء الله كذا. أتي أنا أول يوم الموبايل تبعي بقدر أعبيه كهرباء بالكامل مرة واحدة.
0: نعم تخيلي. نعم،
1: يعني تخيلي إشي الإنسان ما يعني مهما يحط حاله محل الآخرين، كيف معاناة الناس. صحيح. وحياتهم اليومية اللي بيعيشوها.
0: نعم.
1: فيعني هذا الشيء الأول. الشيء الثاني في تبسيط المعلومة، أنا عندي اقتناع كامل إنه الشخص اللي فاهم الحقل تماما يستطيع تبسيط المعلومة، والشخص اللي مش فاهم موضوعه هو من يعقد المعلومة.
0: نعم.
1: ودائما بقول مثلا إذا في أنت تضيفي مثلا عالمة في الرياضيات وعقدت الموضوع تماما والناس ما فهموا على شو الموضوع تبعها، معناتها هي نفسها مش فاهمة الموضوع بعمق شديد. لأنه إذا فهمت الموضوع
0: والله
1: بعمق شديد بستطيع تبسيطه لحتى الشخص غير الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يفهم.
0: نعم.
1: أعقد موضوع.
0: صحيح. يعني في ناس يمكن تستخدم بعض المصطلحات والمفاهيم المعقدة التي تبعد الإنسان حتى عن فهم هذا الموضوع الذي قد يكون من السهولة بمكان الوصول إليه. يمكن هذه أيضا يعني صفة أو سمة من سمات السيدة روان الضامن. نحن نتحدث عن روان الضامن كسيدة حققت الكثير من الإنجازات. يعني نذكر أيضا أنه خلال رحلتك ست روان فزتي بجائزة الإبداع الإعلامي من مؤسسة الفكر العربي في بيروت في العام 2015، وهذا يعني يمكن أيضا جزء من النتاجات التي حصدتها لهذه المسيرة الطيبة الثرية في العمل والتعلم والتعليم والحرص على مواكبة كل ما يدور حولك، خصوصا وأنك اخترت أن تسيري في هذا المجال وهو من المجالات الصعبة. نحن دائما نقول مجال الإعلام ليس بالسهل، ومجال الإعلام هو فضاء كبير يحمل الكثير من المشاق والصعاب، خصوصا إذا كانت سيدة من تعمل في هذا المجال، ونحن لدينا كثير من هذه الصور. مواكبة لما نتحدث يعني من خلال هذه المسيرة، الإعلام بالنسبة لروان الضامن كيف يعني يمكن أن نقول أنه صنع لك كذاكرة جمعية استطعت من خلاله حفظ ما تعجز الكثير من الاستراتيجيات والتشريعات عن حمايته؟
1: يعني الحمد لله إنه في الوثائقي هو متعب جدا.
0: نعم.
1: يحتاج جد وصبر كثير. يعني مثلا أنا سلسلة النكبة الوثائقية دائما بقول إنه ما دخل عندي خبز على البيت لمدة 6 أشهر، بمعنى إني أنا من 5 الصبح ل12 بالليل في المحطة بشتغل على يعني سلسلة النكبة الوثائقية اللي هي 4 ساعات عن قصة فلسطين من 1799 لليوم، ترجمت لاحقا ل10 لغات والآن.
0: نعم.
1: تدرس في الجامعات والكليات في أوروبا وفي أمريكا حول القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: وتاريخها. فيعني لما عملت الوثائقيات التي الحمد لله هي الوثائقي يعيش طويلا لما أنت بتبذل جهد فيه. يعني أنا من يعني أيام قليلة كان في استضافة لمجموعة مغربية أحكي لهم عن سلسلة النكبة، قلت لهم هذه سلسلة النكبة هذه من 2008، هلا عمرها 16-17 سنة. قالوا لي.
0: نعم.
1: أنت بتحكي عنها كأنها مولود ذكي، كأنها طفل. قلت لهم صحيح، وهو كمان هو هذا المولود عمره صار 16-17 سنة وما زالوا الناس بيستفيدوا منه.
0: نعم.
1: هاي يعني أنا بنت التلفزيون، بنت الوثائقيات، عملت أصحاب البلاد، ثمن أوسلو، كله من عالم وثائق.

0: الاساسيات، بس بعدين حسيت انه مهم انه احنا نروح لعالم الاونلاين والعالم الرقمي. ومنه
1: جميل.
0: كانت جائزه الابداع العربي، يعني من مؤسسه الفكر العربي جائزه الابداع الاعلامي، والانسان يعني بينبسط كثير وبسعد بهاي الجوائز. لماذا؟ لانه هي بتيجي من لجنه مستقله ما بتعرف هذا الشخص، هي بتقيم العمل اللي هذا الشخص قام فيه. وكان هم كتير أعجبوا بموقع إلكتروني ريمكس فلسطين اللي جمعت فيه كتير من الوثائقيات اللي عملوها فلسطينيين وعرب وأجانب، عملتها بطريقة يعني إلكترونية جديدة في ذلك الوقت في 2014، كانت جديدة جدا في العالم الرقمي، ما كانش في إشي هيك. حتى فزنا في بريطانيا بجائزة أفضل فريق رقمي لهذا العام، وكان منافسين لإلنا غارديان وغيره من المنصات يعني الدولية.
1: جميل.
0: السر إنه أول إشي قيادة فريق، إنك تشوف الفريق هذا إيش نقاط القوة تبعته وإيش نقاط الضعف. أنا نفسي عندي نقاط ضعف، مثلا أنا عضلة الاتجاهات في عقلي ما بتشتغل يمين شمال الطرقات، هذا صفر يعني. فأنا دائما حاطة الجوجل ماب، وقبل جوجل ماب كان في الخارطة الكبيرة وأحطها عشان أنتقل من نقطة لنقطة. هذا الجزء ما رح تقدر تحسنه، يعني لا يتحسن مع الوقت. انت لا بتبذل جهد، يعني في مرحله معينه من العمر، من عمر لعند عمر ال 18 بتقدر انك تشتغل عليه وتحسنه، بس بعدين اذا اكتشفته وانت متاخر ما بتقدري تعملي فيه شيء. فانت لازم تكتشفي نقطه الضعف هذه وتقولي لحالك ايش بتاثر. بتاثر مثلا على المثلثات، انا الجيومتري كثير صعب اني انا افهمه منيح، يعني بمعنى اني ببذل جهد مضاعف عن الشخص الثاني مشان اوصل لنفس الشيء، او علاقته بالمساحه مثلا. ولما بتكتشفي نقاط الضعف تشتغلي على نقاط القوه لحتى ما تسحب نقاط الضعف هاي.
1: نعم.
0: مش بس لازم تعرفيها لنفسك، لازم تعرفيها للفريق اللي انت بتديريه وبتشتغلي معه.
1: صحيح.
0: ساعتها بتقدر تطلعي منه افضل ما يمكن واحسن ما يمكن.
1: نعم.
0: ما
1: نعم.
0: في حدا في الفريق ما بيقدر يضيف شيء ابداعي للفريق، بشرط انه نعرف نقطة القوة عنده. عشان هيك انا كثير يعني في مسيرتي حاولت انه فعلا اقود فرق بحيث اكتشف كيف ممكن نطلع احسن ما يمكن منها. عشان هيك كمان لما اجيت على اريج ب 2020، يعني من 6 سنوات، نفس الشيء درست الفريق وشفت وين احنا بنقدر نحط بصمتنا على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي.
1: طبعا سنتحدث عن قيادتك لاريج، ولكن يعني لابد ان ننهي فكرة العمل على الوثائقيات والتحقيقات. يعني فيما يتعلق بهذا العمل ست روان، وأنا متأكدة كلنا نعلم أنه ليس بالأمر السهل التوثيق لشيء ما، لفكرة ما، لقضية ما، فكيف أنت وثقتي للنكبة وهي يعني ما زالت يعني جرح حتى هذه اللحظة. الفكرة أنه كيف استطعتي الحصول على المصادر، الوصول إليها، ما الذي يجمع ما بين هذه الوثائقيات وبين الصحافة الاستقصائية، وكيف استطعت أنك تحولي هذه القضايا التي نقول أنها هي قضايا سياسية تاريخية إلى أعمال إنسانية قريبة من الناس؟ وأنت ذكرت قبل قليل هي كالمولود ما زالت تتحدث عن نفسها حتى هذه اللحظة.
0: صحيح. يعني شوفي كل عمل مختلف عن الآخر، يعني النكبة والسلام المر وأصحاب البلاد وثمن أوسلو هم كانوا عبارة عن مشروع متكامل على مدى تقريبا 10 سنوات. النكبة الصعوبة فيها كانت كيف بدك تحكي تاريخ فلسطين 200 سنة في 4 ساعات. يعني الفن الحذف وليس فن الإضافة، ما الذي يحذف، ما الذي لا تريد، يعني لا يمكن، لأنه في النهاية الإنسان لم يستطيع أن يشاهد 200 سنة في حياته. فهو كله إحنا في الإعلام كله سواء الإذاعي أو التلفزيوني الوثائق الاستقصائي هو فن الحذف. ثانيا كان التحدي هو تصوير الوثائق القديمة خصوصا البريطانية، لأنه كان ممنوع إدخال كاميرا لتصويرها، لأنه هاي الوثائق الحقيقية الأصلية. في مركز أبحاث الشرق الأوسط التابع لجامعة أكسفورد في بريطانيا هاي الوثائق محفوظة من 80 سنة ومن 50 سنة، يمكن لباحث أن يدخل ويدرسها ويقرأها، ولكن لا يمكن لكاميرا أن تدخل. فكان في يعني مراسلات بيني وبين مدير المركز وهو الدكتور يوجين روغان، والذي يتقن اللغة العربية ودرس اللغة العربية في الأردن، و4 أشهر أنا مراسلات معه لحتى سمح لي إنه أدخل أنا والمصور ونصور 300 وثيقة. كانت لأول مرة بتظهر على التلفزيون. المواكبة بين الوثائق والتاريخ الشفوي اللي هم الناس الحقيقيين، يعني القصص الإنسانية للناس، كمان هو فن وعلم في نفس الوقت، لأن الذاكرة الإنسانية أيضا

0: أصلا تشوبها النسيان،
1: صحيح
0: ويعني مساحة المكان. مثلا أنا كنت أقابل شخص كان تهجر من فلسطين سنة 48، عمره مثلا 10 سنوات، فهو إحساسه بالمكان كطفل عمره 10 سنوات مختلف عن الشخص الكبير. فعندما يشرح لي إنه إحنا كنا في الجامع والجامع هل قد حجمه، فهو حجم الجامع هو حجم

0: حريصه جدا انه كل لقطه ارشيفيه اكتب عليها تاريخها، يعني هاي 1924، اذا في لقطه احنا مش عارفين ما قدرنا نعرف هي من ال 26 ولا من ال 36 ما استخدمها اطلاقا. وفي كثير من مخرجين الوثائقيات خاصه المعتمده على الارشيف ما بيعملوا هيك، بيعتمدوا على الفن، بيقولوا لك انه هاي لقطه حلوه خليني استخدمها بغض النظر عن ايش البعد التاريخي لإلها.
1: نعم
0: انا ضد هاي المدرسه، انا مع انه لازم نستخدم الشيء 100% صح.
1: نعم.
0: لكن بنفس الوقت مثلا في الارشيف الصامت، كان الارشيف هذا يعني وما زال معظمه صامت، ما يعني انه مصور بال1917 1919، ما في الصوت فيه، ولأنه في ذلك الوقت لم يكونوا يحتفظوا بالصوت في الارشيفات. فانا هاي الارشيفات الصامته ركبت لها صوت. افرض انه في عندنا قطار مثلا بمر بحيفا 1919، جبت صوت القطار كما كان بال 1919، ما
1: بينفع
0: تجيب صوت قطار مثل من هلا، وركبته على هذا الارشيف. ليش؟ لانه بيعطيه حياه لهذا الارشيف. كثير من الناس بتطلع على الوثائقيات الارشيفيه وبتشوف انه يعني ما في حياه، لانها مش حاسه بهاي اللقطه لانها ما بتشبهنا، ما لها صوت.
1: بس ايضا يعني هنا في صعوبه كبيره ست روان، كيف استطعتي ان تحصلي حتى على هذه الاصوات؟
0: بصعوبة شديدة، في قواعد يعني داتابيز عالمية بالأصوات المختلفة، حتى مثلا دورت على صوت جمل بتذكر، دورت على صوت طيارة هليكوبتر بال 1936. فعشان بقول إنه هو يحتاج كثير من الجد والجهد والصبر والاجتهاد والدقة لحتى تطلع هاي السلسلة.
1: نعم. بعدين هل كان للمرأة هنا مجال حديث كبير في هذه السلسلة من الأفلام؟
0: صحيح. مثلا كتير ناس قالوا أنه ما في مناضلات في الحركة الوطنية الفلسطينية في ذلك الوقت في الثلاثينات، وهذا غير صحيح. وأنه مثلا في ساجد بهائي سيدة من عكا كانت تكتب مع زوجها نجيب نصار في الصحافة، في صحيفة الكرمل، إحنا بنحكي عن 1911 و1913.
1: نعم.
0: والناس لا تعرف هاي السيدة اعتقلت من قبل الانتداب البريطاني وكانت في السجن لمدة سنة ونص. فيعني في نماذج نسائية للأسف كمان في الكتب التاريخ أكثر يذكروا الرجال الذين كان لهم مساهمات سواء وطنية أو فكرية،
1: وهذا يمكن الذي كان يدخل في التحيز اللاوعي فيما يتعلق بقضايا النساء وبقدرتهن، أنهن كنا شركات أيضا مع الرجال في المواجهة والنضال وفي هذه الفترة،
0: والكتابة
1: والتاريخ أيضا والتوثيق. يعني يمكن عندما نتحدث في مجال النكبة نتذكر تمام الأكحل التي وثقت لكل هذه الأحوال التي عاشتها هناك أيام النكبة.
0: كان عندي يعني الحظ أني أعمل ساعتين وثائقيات موجودين على اليوتيوب عن قصة حياتها لتمام الأكحل،
1: وكان لنا أيضا حديث طويل استمر لأكثر من يعني ساعة ونصف من خلال تاء التأنيث مع السيدة تمام الأكحل، وهي تذكر لنا كل الروايات الجميلة، وكانت يعني في عمق حديثة وصلب حديثة تتحدث عن التنقل وعن فنها وكيف استطاعت أن توثق لكل هذه الأحداث من خلال فنها مع زوجها، وكانت دائما حريصة على ذكر زوجها كمساند وكرفيق رحلة. وهذا يمكن
0: إسماعيل شموط رحمه الله.
1: إسماعيل رحمه الله أتذكر
0: يعني
1: دعم
0: مسيرتها، لأنه كمان يعني النساء في المجتمع العربي يعني بحاجة لدعم لحتى إنهم هم يستمروا.
1: نعم.
0: مش سهل. زي إن ذكرتي منى إنه كيف أنت كروان كنت مخرجة في الميدان على الأرض، يعني تخيل إنه لحد هذا الوقت، يعني أنا يعني إلي 25 سنة في الحقل، لما بتنزلي كامرأة مخرجة معاكي فريق تصوير صوت بيكون لأول وهلة في استغراب، ما زال رغم إنه في مخرجات ميدانيات بس العدد مش كبير. فبالتالي هم متعودين مثلا يشوفوا سيدة في غرفة أخبار، في إذاعة،
1: نعم،
0: في غرفة أخبار، بس مش في الميدان، مش مثلا في فلسطين مع حاجز عسكري إسرائيلي، هيك إشي بيستغربوا منه ما زال.
1: نعم. أكيد الفيلم الوثائقي له دور كبير ومساهمة كبيرة في مقاومة محاولة الطمس للرواية الحقيقية والمعلومة المغلوطة والمضللة، فماذا تقولين من خلال هذه الأعمال الكبيرة التي قمت بها في هذا المجال؟
0: يعني أنا عملت عدة تجارب، مثلا السلام المر اللي هو ساعة واحدة كان بس أرشيف، ما في مقابلات ولا أي تصوير ميداني، بس أرشيف. وكتير ناس قالوا لي راح يكون ممل والناس 50 دقيقة مش راح تشوف أرشيف. أنا بدعي إنه أكثر سرد قصصي ناجح هو السلام المر.

0: حر، لأنه ساعة ولأنه بس أرشيف، لأنه بس أتحكم فيه في الرد على الرواية.
1: نعم
0: يعني في رواية قوية مناهضة للقضايا العربية موجودة باللغات الأجنبية، مهم إحنا نشاهدها ومهم إن نرد عليها في الرواية تبعتنا. عشان هيك أنا حرصت إني أشوف الروايات الأخرى وأكتب على دفتر كل إشي هم بيقولوه بدون ما أجيب سيرته. مش هقول مثلا هم بيقولوا هيك إحنا الصح هيك، لا، أقول إنه دوري إحنا الرواية الصحيحة تبعتنا. عشان هيك يعني كان بدها دراسة، بدها بحث لحتى نشوف شو الرواية اللي بدنا نقولها. مثلا في أصحاب البلاد هي عن فلسطينيين الداخل اللي هم فلسطينيين في
1: نعم
0: مناطق 48 والذين فرضت عليهم المواطنة الإسرائيلية. كثير ناس بيقولوا لك هذا معاه جواز سفر إسرائيلي، فبيحطوا عليه زي كوشن مارك، علامة تساؤل، أو إنه يعني لا، ما بيرتاحوا إنه هذا شخص معاه جواز سفر إسرائيلي. فأنا اهتميت إني أحكي قصتهم الحقيقية ولم وروايتهم لما حدث معاهم طوال هذه السنوات. ومن كثر ما اشتغلت في قصتهم سنة ونص وأنا أدرس قصتهم، يعني بالآخر آخر يوم لما صار بده ينبث، قلبي صار يدق لدرجة إني أسمع صوت قلبي وأنا قاعدة في
1: يا صح
0: المكتب.
1: نعم
0: فرحت لزميل لإلنا قلت له طبيعي إن الإنسان يسمع صوت قلبه. قال لي روان ليش التوتر هذا؟ لا أول وثائق تعمليه ولا هذا، ليش؟ ما عرفتش ليش أنا متوترة، وسنة ونص ما رحتش على أي تسوق أو أي زيارة اجتماعية. سنة ونص يعني أنا من الناس المتطرفين، خلاص لما بدخل في الشغل ما فيش مجال، يعني فيش زيارات اجتماعية، فيش هذا الشيء. فعشانك يوم بس 5 عائلات أصدقاء عزموني على منازلهم حتى نشوف العمل سويا على الهواء. قلت
1: نعم
0: لهم اعتذرت منهم جميعا، وكل عائلة قلت لها إني أنا عند العائلة الثانية، مع إنه الحقيقة إني أنا مش قادرة أكون إلا في البيت لوحدي.
1: نعم
0: وفتحت الشاشة وبس طلع هديت قلبي وفهمت ليش أنا كنت متوترة، لأنه كان التساؤل الأساسي تبعي هل عندما هم سيشاهدون هذا العمل سيشعرون إنه عبر عن قصتهم؟
1: نعم
0: يعني إذا إنسان بده يعمل مثلا عن مأدبة وثائقي، أهم ناس يقولوا إنه هذا الوثائقي صح هم أهل مأدبة. يعني إذا هم شافوا هذا الوثائقي وقالوا إنه عن جد عبر عنا وعبر عن روحنا وعبر عن مشاعرنا وعبر عن تاريخنا، ساعتها
1: صحيح
0: بيكون هو المعبر
1: نعم،
0: الحقيقي عن
1: وقد
0: الموضوع.
1: استطعت أن تنقلي الحقيقة بكل تجلياتها ست روان. انطلاقا من كل هذا العمل حصلت يعني على قيادة أريج وهذه الشبكة التي ترفع لها القبعة في مواكبة كل ما هو جديد في مجال الإعلام والصحافة الاستقصائية. نتحدث عن هذا المشروع لهذه الشبكة، وكيف استطعت منذ أن قمت يعني إدارتها أن نشهد هذا التطور وهذا التوسع الملحوظ وهذه الرؤية المنطلقة في مواكبة كل ما هو جديد حتى وقتنا الحاضر ست روان، في مواكبة حتى التطور في مجال الذكاء الاصطناعي والتحديات الرقمية التي نعيشها؟ تفضلي.
0: يعني بالضبط منى، انا عملت وثائقيات، يعني يمكن الوثائق الوحيد القريب من التحقيق الاستقصائي هو ثمن اوسلو، وبعد 17 سنه من انتاج بايدي، يعني اقعد انا على المونتاج وعلى التصوير، حسيت انه يعني اجت الفرصه اني انا انقل هاي الخبرات لجيل جديد يستطيع هو انه يعمل اعمال استقصائيه ويكون كمان على مستوى الوطن العربي، ويعني احساعدهم في انه يكون في دعم، لانه كثير من الصحفيين والصحفيات هم مستقلات ما عندهم مجال انه يكونوا جزء من مؤسسات اعلاميه، وما عندهم فرص انهم يحصلوا على انهم ينتجوا فعلا مواد استقصائيه سواء في الكتابه او بالرقمي او بالاذاعي او بالبصري. يعني فكنت أعجبت بمشروع أريج، لأن مشروع أريج هو بدأ من الأردن في 2025 وتطور لشبكة، يعني بالأول كانت 3 دول عربية، الأردن سوريا لبنان، وبعدين هلأ في كل الدول العربية. فأنا لما مسكت أريج ب2020 حسيت إنه هو مشروع يستحق فعلا إنه هو يكون متميز ويحط بصمة كمان في هذا المجال، وركزت على إنه بدنا ندرب الصحفيين والصحفيات وبعدين مدققين ومدققات المعلومات، ركزت عليهم بالتوازي مع الصحفيين، لأنه بسبب المعلومات الخاطئة والمضللة والذكاء الاصطناعي اللي تحول لمعلومات خاطئة ومضللة بشكل عام
1: نعم.
0: عالميا وكمان باللغة العربية، فقلت لازم نشتغل على موضوع تدقيق المعلومات ومحاربة هاي الإشاعات والأخبار الكاذبة، يعني ركزت في هذا الموضوع في الشبكة ودمجت بلشت هلأ حاليا الشبكة تبعت مدققي المعلومات وشبكة الصحفيين الاستقصائيين لحتى يشتغلوا سوا، لأنه كمان لازم يكون صفر خطأ.

0: يعني انت بتعملي تحقيق استقصائي بيكون في صفر خطأ من المعلومة
1: أكيد
0: للغوي حتى،
1: نعم
0: لحتى انه هو يقدر ينافس، ونحاول نترجمه للغات اخرى ونحطه بمنصات عالمية تانية. والحمد لله يعني انا بحس انه فكرة الشبكة، وإلى علمك الوحيدة الموجودة عربيا هي في الأردن فقط.
1: صحيح.
0: يعني الأردن هي البلد الوحيد اللي منه انطلقت شبكة عربية استقصائية، وليس هناك شبيه لإلها يعني طوال 20 سنة. لأنه ليش مثلا ما حدا تاني إجا قلد هالنموذج وعمله في شبكة تانية؟
1: نعم.
0: لأنه صعب كتير كتير، مش سهل أبدا تعمل شبكة للصحافة الاستقصائية تحافظ على مسافة واحدة من الجميع. في الاستقصاء أنت بتجيب المتسبب بالضرر، بتكشف الضرر،
1: صحيح،
0: وبتواجه المتسبب بالضرر، وبدك تقول له يعني بدك تكون فعلا دقيق وحريص جدا، لأنه التحقيق الاستقصائي باخذ من 6 أشهر لسنة للشغل عليه لحتى يطلع احترافي. والحمد لله مثلا احنا السنه الماضيه فزنا بجائزه الون وورلد ميديا اووردز، يعني على مستوى المؤسسه، يعني بين كل مؤسسات جنوب العالم اعطونا في بريطانيا جائزه للمؤسسه، وقالوا
1: نعم
0: انتم شغلكم احترافي ويعني منظم وفعلا في هذه
1: بالفعل
0: المهنيه.
1: نعم
0: وهذا شيء للاسف مش كتير يعني موجود في جنوب العالم. في كتير دول بتحط يعني روايات خاطئة ومضللة بدل ما تستند للحقائق والمعلومات.
1: نعم، أكيد لديكم العديد من المشاريع القائمة في هذه الشبكة، الشبكة العربية لمدقيق المعلومات، أكاديمية أريج، وأيضا لن أبقى صامتة. يمكن هنا نتحدث عن المرأة في شبكة أريج، وكيف تتعاملون مع قضايا المرأة العربية سيدتي؟
0: يعني مثلا في الصحافة الاستقصائية بتشوفي انه 50% من المتدربات في الورشات وفي الويبينارات بيكونوا نساء، بس لما نيجي على الشغل تنزل النسبة ل 30%، لما نيجي على الجوائز تنزل النسبة ل 30%. طب ليش؟ يجينا احنا نروح يعني نحفز النساء كيف ممكن ان هم عن جد يضلوا في الميدان رغم كل الصعوبات الموجودة. ومن ضمنه كمان اكتشفنا في مراحل مبكرة بكورونا ب 2020 انه في يعني تحديات ضخمة لها علاقة بالعنف الرقمي المسلط على النساء، بالاشكاليات الموجودة في العالم الرقمي كما في العالم الحقيقي، ومنه انطلق مشروع لن ابقى صامتة. وفوجئنا، يعني كنا نتوقع أن النساء لن يتحدثن بصراحة عن الإشكاليات التي تواجهن في البيت وفي
1: نعم.
0: مكان العمل وفي الميدان، وفوجئنا أنهم حكوا وقالوا إحنا هي التحديات تبعتنا وهي الحلول اللي منطلع عليها. ومنه حاولنا نساعدهم بمنظومة أمن وسلامة متكاملة. أولا الأمن الشخصي المهني، أنا قبل ما أنزل على الميدان ورايحة على أي لقاءات بدي أحضر حالي كيف بدي أتعامل مع كل الظرف اللي بدي أكون أنا بدي أكون عارفة شو حساب المخاطر، إيش ممكن يصير أشياء، وهل أنا مستعدة وعارفة شو بدي أعمل. ثاني إشي الأمن الرقمي، هل أنا بدي أحمي حساباتي الرقمية وبدي
1: نعم.
0: أحمي الكمبيوتر تبعي والموبايل وكله. في الأمن النفسي، إذا في صحفية بدها تروح تحكي مع نساء معنفات ما بدنا هي تصير تروماتايز، تصير عندها هي صدمة نفسية من اللي راح تسمعه من النساء، فبدنا تكون هي مستعدة تماما قبل ما تنزل على الميدان. يعني في صبية عندنا كانت مواضيع حساسة جدا مع أطفال عندهم يعني انتهاكات، عملت 8 جلسات مع الخبير النفسي قبل ما نسمح لها تروح على الميدان تحكي
1: نعم،
0: معهم
1: حتى تكون
0: لأنه
1: مستعدة نفسيا.
0: بالضبط. بعدين في الأمن القانوني، لازم يكون معك محامية أو محامي ما بيدفع، وهذه إشكالية كبيرة في كتير مؤسسات ما بتكون معها محامي بيراجع كل شيء مع الصحفية وبيراجع المادة قبل ما تروح للنشر، لأنه في القوانين كل دولة كمان مختلفة. وفي عندنا النهاية الأمن المهني أضفناه مؤخرا، لأنه اكتشفنا أنه في نساء في الحقل بسبب الضغوطات في الأمن الشخصي والرقمي والقانوني والنفسي بيتركوا الحقل وبيروحوا على شيء ثاني، بيقولوا احنا ما بدنا نشتغل في الاعلام، بدنا نشتغل في شيء ثاني، وبيروحوا على جمعيه، على بنك، على مدرسه الى اخره. فضمن الامن المهني كيف ممكن تستمري انت صحفيه اردنيه حابه تشتغلي في البيئه
1: نعم.
0: ومستقله وما عندك مؤسسه ترعاكي، كيف تستمري في مواضيع البيئه والمناخ، اي مؤتمرات تروحيها، كيف تشبكي مع الناس، كيف تعرفي الخبراء، شو تدرسي، كيف تكملي في هذا الحقل. احنا ما بدنا الصبيه تعمل تحقيق استقصائي واحد في تغير المناخ وبعدين خلص ما تكملش هذا الحقل، شو استفدنا؟ احنا بدنا
1: نعم.
0: اياها تكمل وتلاقي كمان
1: صحيح.
0: مردود معنوي ومادي خليها كمان تكمل في هذا الحقل
1: لتبقى في الميدان نفسه. نعم نعم، وهذا يمكن هذا جهد كبير تعملون عليه من خلال شبكة أريج ست روان بتجهيز الصحفيات في العديد من

0: المجالات. ويمكن عجبتني هذه الفكرة، وهذه لأول مرة بصراحة وأسمع فيها أنه يتم التحضير للنساء قبل الدخول في الميدان، حتى
1: صحيح،
0: على
1: يعني
0: الجانب
1: كثير مرات
0: النفسي، لأنه
1: 100%.
0: بصراحة مرات بنسمع القصص المحزنة، خصوصا في يعني القضايا الحساسة جدا الإنسانية التي يعني تلامس شغاف القلب حزنا وألما، ولماذا يحدث هكذا مع أطفالنا أو مع نسائنا وفتياتنا. في كثير من الحالات عندما نسمع القصة ندخل في حالة من يعني الحزن، ولماذا يحدث هذا،
1: صحيح صحيح
0: وقد يعني نتراجع إلى الخلف، لأنه في بعض الأحيان لا نملك من الحلول أي شيء. ست روان،
1: صحيح. للأسف المؤسسات الإعلامية إما ما بيهتموا بهذا الموضوع النفسي، أو بعد ما تصير الصدمة النفسية عند الصحفية بيبعتوها حتى حدا يساعدها. ما
0: نعم
1: بنفع، لازم من قبل. يعني
0: جميل،
1: تخيلي هلأ في الحرب أساساً على غزة، في أمهات هون في الأردن قالوا لي إحنا بطلنا نعمل عيد ميلاد لابننا أو بنتنا إنه عشان أطفال غزة ما عندهم عيد ميلاد. قلت لهم هذا خطأ كبير، شو هذا الحكي، ما بنفع.
0: نعم
1: إحنا مش بنتعاطف مع الناس، بنبطل نعمل لأولادنا الصح. يعني تخيلي إنه البعد النفسي كمان، الناس مش متخيلة إنه مثلا تقول
0: صحيح
1: أنا كيف مثلا عم باكل بالبيت وبرمضان وكذا، وهدول الناس في مجاعة وفي تجويع وما عندهم أكل،
0: صحيح
1: مش الحل إنه إحنا ما ناكل. فبالتالي يعني لازم يكون في تحضير نفسي لمواجهة حتى الصور والأشياء اللي بتوصلنا في الإعلام. فإيش
0: نعم
1: حال مثلا إنك تروحي تشوفي عائلة وتشوفي تسمعي قصة مثلا عنف على هاي المرأة أو هذا الطفل أو انتهاك معين، تصيري أنت متأثرة نفسيا لما ترجعي على البيت مع الأب الأم الزوج الأطفال، تصيري أنت يعني تعملي أخطاء نفسية مع عائلتك نتيجة اللي سمعتيه
0: صحيح
1: في الميدان.
0: نعم. نتحدث عن قيادة المرأة، وست روان الضامن تقودين الآن شبكة أريج من خلال إدارتك لها كمديرة عامة لهذه الشبكة. هناك تحديات تواجه المرأة في مواقع صنع القرار وفي مواقع القيادة، وقليل من النساء اللواتي يصلن أصلا إلى هذه المواقع. نتحدث عن هذا الجانب أيضا سيدتي.
1: يعني الحقيقة بسبب قلة عدد النساء اللواتي يصلن إلى القرار تصبح لديك مسؤولية مضاعفة. بتكوني مش بس مسؤولة عن نفسك، مسؤولة عن إنه صورة المرأة في هذا المكان. فلو مثلا أخطأتي أو فشلتي في شيء معين، لم يقولوا إنه روان فشلت، يقولوا لأنها امرأة لم تستطع أن تقوم بكذا. وهذا موجود، ولذلك بتصير في النساء بدهم يشتغلوا ضعف إذا مش ثلاث أضعاف زميلهم الرجل لو وصل لنفس المكان. وهذا حصل معي وبيحصل مع كثير من النساء، ومش بس في العالم العربي ولا في العالم الثالث، لا في كل العالم. أنا اكتشفت، فكرت بالأول إنه في السويد ولا في أمريكا الوضع أحسن، لا مش أحسن. لما توصل امرأة لقيادة مؤسسة ولما تكون كمان شبكة وفي عندها علاقاتها، بصير في تحديات كبيرة. وكثير من الرجال لا يتقبلون المرأة موجودة في هذا
0: نعم
1: المكان. يعني بدخل أنا على اجتماع في أجانب وعرب كلهم رجال، والنظرة الأولى بتحسيها بدون ما يقولوها إنه يا ريت القادم لهذا الاجتماع هو رجل.
0: نعم
1: يعني في إحساس إنه لا، في نظرة دونية للمرأة، وإنه هم الكلام اللي بيحكوه لما في امرأة واحدة في القاعة، سواء قاعة إلكترونية أو قاعة حقيقية، الديناميك الديناميكية الحوار، طريقة الكلام، طريقة الـ يعني الـ إدارة الاجتماع ستتغير بسبب وجود امرأة في المكان.
0: نعم
1: الحل الحقيقي هو أن يكون أكثر من امرأة في الاجتماع. لما يكونوا مثلا 4 رجال و3 نساء بيكون الوضع كتير منيح، لما يكون في 5 رجال وامرأة واحدة هون بيكون الديناميك في
0: في
1: إشكالية،
0: إشكالية
1: في
0: صحيح.
1: إشكالية. ويعني أنا بالأول كان تصوري إنه إحنا بس في المنطقة العربية والعرب وكذا، لا لا لا، الأجانب نفس الشيء. عشان هيك مرات بيكون كتير مضحك إنه 3 أجانب من مؤسسة أجنبية في أوروبا ولا في أمريكا، 3 طالعين أجانب وإحنا من المنطقة العربية 3 نساء
0: نعم
1: مقابل هذا الشيء.
0: نعم
1: فيعني وبحب أنا أشير بذلك في الاجتماع، يعني أقولها إنه أنتوا دائما عندكم نظرة إنه المرأة في العالم الثالث مش موجودة وما عندهاش هذا، لا بالعكس إحنا موجودين.
0: وأنتم
1: بس
0: سفراء أيضا تخرجون
1: 100%
0: بهذه الفكرة التي دائما ما تكون مضللة عبر الإعلام الغربي للمنطقة العربية. المرأة العربية حاضرة، ويمكن لدينا الكثير من هذه القصص الناجحة، سواء في
1: جدا
0: مواقع القيادة، صنع القيادة، سياسيات، حزبيات، طبيبات، عالمات، مهندسات. نعم
1: ورغم كل هاي النماذج بيضلوا يعتبروا

0: انه هاي هي النماذج النادرة. فيعني
1: للأسف.
0: بيسألوني مثلا انه ما بشوف يشوفوني انه احنا اول مرة نتعرف على امرأة في هذا الحقل من الأردن، يعني معناته انت غير عن البقية. قلت لها ابدا ابدا، انا زي كل البقية، تعالي امشي بالشارع بالأردن رح تلاقي زيي في ألف وحدة،
1: نعم
0: بس انت اول مرة
1: نعم
0: بتتعرفي على حدا من هذا الشيء.
1: نعم نعم
0: وجاني كمان يعني مصطلح، يعني تعبير انه احنا اول مره، هل انت مسلمه؟ بقول لهم نعم الحمد لله. بتقولي احنا اول مره نتعرف على حدا هيك، فيعني تحسي انه معناته في نظره، فيها اشكاليه
1: فيها
0: عميقه
1: نعم
0: عميقه يعني لهذا الشيء.
1: نظرة
0: مثلا مثل
1: مضللة يا ست روان،
0: جدا جدا،
1: وهذا دور كبير على الإعلام بصراحة.
0: 100% 100%.
1: نعم
0: يعني مع كل، يعني بتعتقدي انه مثلا بالخمسينات، لا بالسبعينات صار وضع احسن، بالتسعينات احسن، تحسي انه لا، في ولايات في امريكا عمرهم ما غادروا ولايتهم، عمرهم ما طلعوا من برا الولايه.
1: صدقتي
0: بيقولوا لي انت اجيتي من كل المحيط وقطعتي كل الاطلسي واجيتي عنا. بقول لهم نعم، يعني وانا بالنسبه لي عادي، سافرت عندكم وبعدين راح ارجع على
1: نعم
0: بلدي، ما عنديش
1: نعم
0: مشكله. فهم
1: نعم
0: بالنسبه لهم عمرهم ما غادروا ولايتهم، والتلفزيون تبعهم والاذاعه عمره ما جاب خبر من خارج الولايه تبعتهم. وهذا يعني انهم عايشين
1: هذا انغلاق
0: بفقاعه، بالضبط فقاعه،
1: انغلاق.
0: وهم يعتقدوا انه هذا الطبيعي،
1: نعم
0: وهذا مش طبيعي، لانه هذا بيخلق يعني نظره ضيقه جدا للعالم.
1: نعم نعم ست روان، يمكن الحديث يعني معك بصراحة فيه الكثير من الثراء، سواء من المعلومات والثقافة وهذا الحضور، وأيضا هذه التجليات يعني لمسيرة حياة، محطات كثيرة سرت فيها، وكان يعني في كل محطة لها يعني نكهة من النجاح، من التعب، من الصبر، من الجهد. أتحدث عن يعني روان الضامن الإنسانة، بعيدا عن الإدارة، بعيدا عن التحقيقات الصحفية، بعيدا عن الوثائقيات، كل هذه كيف تصف نفسها روان الضامن؟
0: تسلمي يا منى. يعني أنا أحب القصص يعني طول حياتي، ولكن ما يعني ما عنديش مثلا تقولي في هوايات خارج العمل أشياء. يعني مثلا أنا بس أروح على زيارة اجتماعية عادية بزهق، يعني بكون إنه أنت بدي أرجع عشان أعمل قصة، عشان أراجع قصة. يعني العالم القصص عالم إنه أعبر عن الناس، أنقل قصصهم، مسيطر كان طول الوقت علي وما زال. وكل مثلا حتى لو رحت في إشي مثلا معرض فني، وأنا بتفرج بالمعرض بلاقي مثلا لوحة بقول هاي فكرة ممكن نعمل عنها هيك موضوع،
1: جميل.
0: دائما شاغل بالي هذا الإشي.
1: نعم
0: بحب كتير كبار السن، لو قلت لي مثلا روحي على حدا عمره 80 سنة ولا نروح على حدا عمره 25، لا بقول لك 80 سنة، بحب كتير تعال نروح عشان نسمع القصص تبعته. وبتصير أسأله كيف المدرسة كانت وقتكم، كيف
1: نعم
0: شو عملتوا، كيف الأشياء. يعني كتير كتير بهمني التاريخ هذا، تاريخ الناس الحقيقيين العاديين اللي مش موثق في كتب التاريخ يعني
1: نعم
0: بالمعنى العادي. فيمكن أنا يعني على المستوى خلينا نقول الشخص البحث أهملت نفسي، لأني أنا يعني دخلت في عالم القصص
1: نعم
0: ودخلت في عالم العمل
1: كأنك
0: بالسبب.
1: بالألس في بلاد العجائب.
0: بالضبط أنا هيك باستمرار. فيعني مثلا لم أتزوج، ما عندي أطفال، وبس ما ندمت على ذلك،
1: نعم
0: لأنه يعني حبيت هذا الإشي اللي عملته، وما كانش ممكن يمكن أخصص هذا الوقت والجهد لو كان عندي مثلا عائلة أنا ملتزمة فيها وأطفال وإلى آخره، كان ممكن تكون يعني تماما التجربة مختلفة.
1: نعم ماذا
0: بس أنا
1: تمنحك الكتابة، القراءة، السفر وهذه القصص، القصص التي لا تنتهي؟
0: يعني كثير سعادة غير عادية. أنا يعني السفر واكتشاف العالم، يعني الحمد لله زرت قرابة 50 دولة مختلفة حول العالم
1: نعم
0: وبعمل المختلف يعني، وكله تعلمت منه كثيرا. يعني لما تروحي على التجربة اليابانية، على التجربة الصينية، تزوري يعني الدول العربية، معظم الدول العربية زرتها، تكتشفي الناس، تكتشفي أول إشي خصوصياتهم وثقافاتهم ولهجاتهم وأكلهم، بس كمان تكتشفي أنه الإنسان هو إنسان في كل مكان،
1: صحيح
0: هو نفس الإنسان يعني، وما يسعده وما يهتم فيه. راح تحكي مع الشخص في كندا بيحكي لك عن مدرسة أولاده والتعليم وكيف هو مهتم بمستقبلهم، نفس الإشي بتحكي مع شخص في الأردن، نفس الإشي بتحكي مع شخص في الصين. يعني اهتمامات الناس بإيش هم أولوياتهم في الحياة جدا متشابهة. وللأسف الشديد إنه الشر خلينا نقول في العالم والمسيطر على مثلا صناعة السلاح والتسلح
1: نعم
0: والقتل والدمار وهيك غير مدرك قديش الإنسانية يمكن أن تعيش فعلا بهناوة وجمال وسعادة بعيدا عن كل هاي الأمور. الإمكانية متوفرة وحقيقية وليست وهمية، ومش
1: صدقتي
0: يعني لأنه إحنا من عالم مثالي، لا، في إمكانيات حقيقية. لذلك إذا فعلا كمان أنا بقول استلموا نساء أكثر قيادة أماكن أكثر في هذا العالم.
1: صحيح
0: إحنا النساء لما نكون موجودين ونتناقش بالأشياء وطريقتنا في إيجاد الحلول
1: بالتعاطي أيضا
0: للمشاكل
1: مع الموقف أو القضية.
0: مختلف تماما.
1: تماما
0: أعتقد أنه لازم يجب أن نكون واثقات أكثر بأنفسنا. أنا نفسي مثلا مؤخرا عرضوا علي أنه أدخل في انتخابات المجلس العالمي لتطوير الإعلام اللي هو الجي اف ام دي، الجلوبال فورم فور ميديا ديفلوبمنت.
1: نعم
0: وأول ما عرضوا علي اعتذرت، قلت لهم لا أنا ماليش يعني ولا عمري قلت إشي عالمي، أنا دائما قلت إشي يعني على المستوى الإقليمي على المستوى العربي، أما أنا العالمي ماليش فيه يعني.
1: نعم
0: وضغطوا علي انه لا روان رشحي حالك ونشوف على مستوى المنطقه العربيه وبعدين على مستوى العالم. وفوجئت جدا عندما تم انتخابي كاول امراه عربيه لهذا المجلس واللي عمره 20 سنه.
1: نعم
0: وانا نفسي يعني انصدمت، قلت انه هل انا بقدر اعمل شيء؟ يعني بقدر اعمل شيء للاتن امريكا، لافريقيا، لقضاياهم. وحسيت قديش لما دخلت معاهم، هي لي اقل من 6 اشهر من اول هذا العام الجاري، يعني
1: نعم
0: انه تفاجأت انه انا كانت عندي عدم ثقه بالنفس. يعني انا نفسي فوجئت بعدين قلت لهم لا انا بقدر اعمل شيء
1: بقدراتك.
0: هون.
1: نعم
0: بالضبط، بس انت ما بتكتشفي هذا الشيء الا اذا اجت الفرصه انك
1: صحيح.
0: انت تشوفي هذا الشيء من منظور مختلف عن المنظور اللي متعودي عليه.
1: إذا من خلال يعني هذه المسيرة الجميلة الطيبة والتي رافقها التعب والصبر والمثابرة والشغف وحب سرد القصص، ماذا يمكن أن تقدم من رسالة إلى كل تأنيث ترغب طبعا في تحقيق أهدافها الإيجابية، أن تصنع الأسرة الرائعة انطلاقا إلى المجتمع الأروع إلى بناء وطن أجمل وأفضل دائما وأبدا.
0: يعني أنا كنت محظوظة بوالدي رحمه الله
1: رحمه الله.
0: ووالدتي حفظها الله، يعني كنت محظوظة بهذا الإشي. هم كانوا دائما يقولوا لي إنه أنت بتقدري تعملي إيش ما بدك، يعني مدام مسلحة بالأخلاق روحي وين ما بدك واعملي إيش ما بدك. أنا بدي أقول لكل أم ولكل صبية ثقي بنفسك، يعني قولي لحالك أنا شو اللي حابة أعمله. حابه اني اصير عالمه فلك، حابه اني اصير فنانه في الرسم، حابه اني اصير مدرسه في الجغرافيا، شو حابه تعملي؟ وهذا الاشي ثقي بنفسك انك انت راح تقدري تعمليه وتوصلي اقصى المدى فيه. الاشكاليه هي انه في كثير عوامل بتخلينا احنا يعني تقلل من ثقتنا بنفسنا وتقولنا انه انتم ما راح تقدروا تعملوا هيك. ليش؟ لا بالعكس احنا راح نقدر، والشيء اللي بده يمكن شهرين وانا بدي 6 اشهر عشان اعمله مش مشكله، خلينا ناخذ 6 اشهر، خلينا ناخذ 5 سنوات لنحقق هذا الحلم. يعني الحلم شيء كثير حلو وكثير جميل. حطي ببالك كل صبية وكل سيدة وكل إنسانة تقول أنا شو الحلم اللي حابة أعمله وأحط خطة لهذا الحلم. الحلم ما بنفع يكون بس في
1: صحيح.
0: العقل،
1: نعم
0: وبدي أعمل له خطة على الورق، أكتبه، أكتب هذا الحلم، أقول طيب أنا بدي أحقق هذا الشيء، كيف بدي أحققه، كيف بدي أوصل له. ما في شيء رح يكون بدون جهد، بدون وضع جهد ووقت فيه، مستحيل. لكن إذا حطيتي جهد ووقت رح توصلي لهذا الشيء اللي بدك إياه، ورح تكوني مفيدة لعائلتك ولمجتمعك.
1: نعم طبعا نحن لم نستطع أن نلم بكل قصصك الجميلة وبكل ما قمت به وقدمته خلال الفترة الماضية من حياتك ست روان، لكن لعل في هذه يعني الدقائق من خلال برنامج داء التأنيث استطعنا أن نسلط الضوء أو نضوي على بعض الزوايا المنيرة في حياتك لتكون مشعل تهتدي عليه الكثير من الفتيات والنساء في العمل والجد والنجاح والتعلم والثقافة أيضا، والنظر إلى ما يحتاجه الآخر لتقدمي له في حال كنت في مكان تستطيعين أن تقدمي من خلاله أي مساعدة أو أي معلومة في أي مكان. يعني بشكرك جزيل الشكر سيدتي السيدة روان الضامن، المديرة العامة لشبكة أريج.
0: شكرا كثير يا منى، وأنا استمتعت بهذا الحوار، شكرا كثير لك.
1: تحياتي لك. إذن أصدقائي المستمعين، في هذه الحلقة من تائت

0: تأنيث. كان الحديث مع السيدة الرائعة روان الضامن المديرة العامة لشبكة أريج. الحديث لم يكن فقط عن الصحافة والإعلام، إنما عن المعنى الأعمق للحقيقة، عن الإعلام عندما يتحول إلى ذاكرة وعدالة ومسؤولية، وعن امرأة عربية صنعت مشروعا مهنيا يؤمن بأن الكلمة الدقيقة والقصة الحقيقية قادرة دائما على حماية الإنسان والرواية معا. شكرا لك يا عزيزتي.
1: شكرا جزيلا يا منى.
0: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، وشكرا للزملاء فريق العمل. الزميل سعيد حماد في المراقبة الرئيسة، والزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحياتي لزميل المبدع شادي زيدين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز، ويؤكد وقوفه الكامل إلى جانب الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها. وزارة الخارجية تدين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل، محملة إسرائيل مسؤولية هذه الاعتداءات. واشنطن تدين أعمال العنف الإجرامية التي ترتكبها أي جهة في الضفة الغربية، وتؤكد أن استقرار الضفة يتسق مع هدف الإدارة الأمريكية المتمثل في تحقيق السلام في المنطقة. مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما نسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بنت جبيل جنوب لبنان. الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران تنتهي الاثنين المقبل وسط تعثر جهود استئناف المفاوضات وتصاعد التوتر بين الجانبين. مقتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب صباح اليوم قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق أندونيسيا. الأمم المتحدة تناشد الجهات المانحة عدم خفض تمويل برامج المرأة في أفغانستان، وتحذر من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى إغلاق أكثر من نصف المنظمات النسائية خلال العام المقبل. محلياً، قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الوسطى تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وأخيرا، طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة محلية من المطار في أجزاء من شمال المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون.

0: النهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة ابن خلدون محمد بن تويت الطنجي، الجزء الثاني.

0: مع ابن خلدون.
1: ومع رحلة ابن خلدون أيضا لدي اقتراح لهذا اليوم.
0: وما هو يا شيماء؟ لا وقت لدينا اليوم للحوار والمساجلة يا عزيزتي، ولندع ابن خلدون يكمل بهدوء.
1: وهذا هو مطلبي، نعود إلى ابن خلدون وإلى حديثه وبعض التفاصيل عن رحلته إلى المشرق. ولكن
0: ماذا؟
1: ولكن بعد سماع شيء من الشعر وهو في بلاد الأندلس.
0: بل ليس أجمل من أن نشنف آذاننا بشعر ابن خلدون الرقيق.
2: وقلب أبى إلا الوفاء بعهده، وإن نزح الدار وبان حبيب، ولله مني بعد حادثة النوى فؤاد لتذكار العهود طروب، يؤرقه طيف الخيال إذا سرى وتذكي حشاه نفحة وهبوب. خليلي ألا تسعدا، فدعا الأسى فإني لما يدعو الأسى لمجيب، ولا تعذلاني في البكاء فإنها حشاشة نفسي في الدموع تذوب.

0: الله، جميل شعر ابن خلدون، وإن كان فيه من الوجيب والنحيب ما فيه.
1: والأجمل أيضا يا شيماء أنه كان لا ينفك في رحلاته عن قول الشعر وكتابة النثر، فهو يتحدث عن السلطان أبي سالم سلطان الأندلس، والذي أراد من ابن خلدون أن يكون كاتبا لسره فأقدم، وكان أكثر ما يصدر عنه بالكلام المرسل الذي انفرد به عن غيره من الأدباء الكبار.
2: وكان ذلك مستغربا، لقد أخذت نفسي بالشعر فانثال علي منه بحور توسطت بين الإجادة والقصور، وكان مما أنشدته إياه في ليلة من الليالي من سنة 62

قصيدة طويلة بدأت فيها قائلا: أسرفن في هجري وفي تعذيبي، وأطلن موقف عبرتي ونحيبي.

0: ليت ابن خلدون أكمل هذه القصيدة: أسرفن في هجري وفي تعذيبي، وأطلن موقف عبرتي ونحيبي. الله،
1: لا عليك يا شيماء، سنستمع إلى تلك الأبيات وإلى أبيات أخرى لابن خلدون، ولكن فيما بعد.
0: كثيرا ما يحكى عن الكتب السلطانية والدعوات التي تتوالى وتتساقط عليه من كل حدب وصوب تدعوه إلى ديارها.
1: صحيح، وكان منها مثلا كتاب رسالة من الوزير أبي عبد الله بن الخطيب من غرناطة، والذي علق ابن خلدون على وصوله قائلا:
2: وصلني مع هذه الكتب السلطانية كتاب رسالة من الوزير أبي عبد الله بن الخطيب من غرناطة يتشوق إلي، فبعث إلي به، وكان فيه:
1: بنفسي وما نفسي علي بهينة، فينزلني عنها المعاس بأثماني، حبيب نأى عني وصم لأنتي، وراش سهام البين عمدا فأصماني.
0: آه لابن الخطيب وابن خلدون، وما أجمل شعر هذين العظيمين إذا ما التقيا.
1: دعينا يا شيماء نتابع ابن الخطيب في هذا الشعر الرقيق: ولاستشعرت نفسي برحمة عابد، تظل يوما مثله عبد رحمن، ولا شعرت من قبله بتشوق، تخلل منها بين روح وجثمان.

0: فجاء رد ابن خلدون على الوزير ابن الخطيب عاجلا وقال:
1: أما الشوق فحدث عن البحر ولا حرج، وأما الصبر فاسأل به أي درج بعد أن تجاوز اللوى والمنعرج، لكن الشدة تعشق الفرج، والمؤمن ينشق من روح الله الأرج، ومن للعين أن تسلو سوى المقصر عن إنسانها المبصر، أو تذهل ذهول الزاهد عن سرها الرائي والمشاهد. وفي الجسد بضعة يصلح إذا صلحت، فكيف حاله إن رحلت وإن نزحت؟

0: هذه الرسالة لابن خلدون من أغزر الرسائل التي نضحت بالأدب الرفيع والتفاهم العميق، وكانت إلى الوزير والشاعر أبي عبد الله بن الخطيب.
1: وأنا من جديد أدعوك يا شيماء أن تستمعي إلى ابن خلدون وهو يخط رسالته بيده ليكتب إلى ابن الخطيب في تلمسان على عنوانه طبعا، وستلمسين طرافة صياغتها وتفرد كلماتها.
2: سيدي ومحل أخي الفقيه الجليل، الصدر الكبير المعظم، الرئيس الحاجب، العالم الفاضل، الوزير ابن الخطيب، وصل الله سعده وحرس مجده بمنه.
0: فعلا إنه عالم فيلسوف وكاتب مبدع وشاعر محلق وظريف لاذع ورحالة خبير، تنقل ما بين المشرق والمغرب ونقل إلينا أمورا من الأهمية بمكان، فاكتشفنا من جديد اتساع آفاق ثقافته ونضج تأملاته.
1: هذا التعليق يليق فعلا بصاحبه، بصاحب الوعي المتجدد والفكر الخلاق. فلنعد إليه الآن ومع نص مقتطف من رحلته والذي بذل محمد بن تاويت الطنجي في تحقيق كتاب هذه الرحلة جهودا غير عادية.
0: من نص الرحلة اخترنا هذه الوصايا للرحالة ابن خلدون.
2: فإن كان تصرفي صوابا وجاريا على السداد،

0: لا يلام من أصاب، وإن كان عن حمق وفساد عقل فلا يلام من اختل عقله وفسد مزاجه، بل يعذر ويشفق عليه ويرحم.
1: وفي مكان آخر يقول:
0: فلا أوصيكم بمال فهو عندي أهون متروك، ولا بولد فهم رجالكم وخدامكم، أما أنتم فأنا أوصيكم بكم، أوصيكم بتقوى الله والعمل لغد والحياء من الله الذي محص وأقال وأعاد النعمة بعد زوالها لينظر كيف تعملون. وأطلب منكم عوض ما وفرته عليكم من زاد طريق، ومكافأة وإعانة زادا سهلا عليكم، وهو أن تقولوا لي: غفر الله لك ما ضيعت من حقي خطأ أو عمدا، وإذا فعلتم ذلك فقد رضيت.

0: أما أنا يا شيماء فقد أعجبني الموضع الدفاعي الذي اتخذه عن زميله الوزير والشاعر ابن الخطيب، فقد خاطب الناس وقال لهم:
1: واعلموا أيضا على جهة النصيحة أن ابن الخطيب مشهور في كل قطر، والسؤال عنه وذكره بالجميل والإذن في زيارته نجابة منكم ودهاء، فإنما ابن الخطيب بوطنكم سحابة رحمة نزلت ثم انقشعت، وتركت الأزاهر تفوح والمحاسن تلوح. ونختم لكم هذه الغزارة بالحلف الأكيد أني ما تركت لكم وجه نصيحة في دين ولا في دنيا إلا وقد وفيتها لكم، ولا فارقتكم إلا من عجز، ومن ظن خلاف ذلك فقد ظلمني وظلمكم، والله يرشدكم ويتولى أمركم. كيف يسلو يا جنتي عنك قلب كان قبل الوجود جن بحبك، ثم قل كيف كان بعد إنشاء الروح من أنسك الشهي وقربك. يا زمانا أغرى الفراق بشملي، ليتني أهبتي أخذت لحربك.

0: لم ينقطع ابن خلدون يوما عن الحديث عن الوزير الشاعر ابن الخطيب، إذ يقول:
1: كان الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم والنثر والمعارف والأدب.
0: قد تتاح لنا فرصة أخرى وفي برنامج آخر أن نجمع ابن الخطيب وابن خلدون معا، وذلك في حلقة خاصة، لأن ما لديهما لا يملكه على ما يبدو أحد من أمثالهما.
2: وأنا أوافقك الرأي يا شيماء، أما الآن فتعالي نقول للمستمعين معا:
0: إلى اللقاء غدا بإذن الله،
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. وزارة الخارجية تدين استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل، محملة إسرائيل مسؤولية هذه الاعتداءات. الأمم المتحدة تحذر من أن أكثر من 900 عائق مادي في الضفة الغربية تعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين. مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، ورئيس الوزراء اللبناني يشدد على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية. الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران تنتهي الاثنين المقبل وسط تعثر جهود استئناف المفاوضات وتصاعد التوتر بين الجانبين. مقتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب صباح اليوم قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق أندونيسيا. محليا، قوات حرس الحدود تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. مجلس الأعمال الأردني السعودي يعقد اجتماعا في عمان نهاية شهر آب الحالي بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية بين البلدين. التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون يبدأ اعتبارا من يوم غد باستخدام 22 حافلة متوسطة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن،

0: الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
4: تتعدد القرارات التي يتخذها الآباء قبل رحلة تربية أبنائهم، غير أن قليلاً منها يمتد أثره لسنوات طويلة، كما يمتد أثر اختيار المدرسة، ففي رحابها تتكون أولى الصداقات وتتشكل ملامح الشخصية وتنمو الثقة بالنفس، ويكتشف الطفل قدراته ويتعلم كيف يفكر قبل أن يتعلم ماذا يحفظ.
5: أنا كولي أمر صراحة بفترة الصيف غالبا يعني كل فترة بحاول أدور لي على مدرسة للأولاد تكون فيها اللايف سكيلز اللي هي المهارات الحياتية، تكون المدرسة يعني معروفة بهذا الأمر، لأنه يعني بواقع العمل والحياة الحالية التعليم يعني ممكن يحصل الطالب من أي مكان، سواء من الإنترنت، من المدرسة، من ولي الأمر، يعني من أكثر المكان. لكن اللايف سكيلز المهارات الحياتية من الإدارة وإدارة الوقت وهاي الأمور بهمني كثير، أن المدرسة تكون فيها متواجد فيها هاي الأمور اللي هي المهارات الحياتية.
6: هنالك عوامل كثيرة يتطلع عليها أولياء الأمور عادة، بداية من سلامة البيئة المدرسية، توفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة للطلبة، طبعا هذا بالتوازي مع جودة التعليم، كفاءة الكادر، رؤية المدرسة، وهنالك عوامل أخرى مهمة كالأنشطة اللاصفية، مرافق المدرسة والابتكار بشكل عام. وطبعا يستند أولياء الأمور أحيانا على تجاربهم السابقة مع مدارسهم السابقة من ناحية مستوى التواصل، آليات المتابعة والشفافية، ومن هنا نستطيع أن نبني الثقة بين المدرسة وأولياء الأمور.
7: أنا أم لطفلين، بصراحة هاي الفترة محتارة جدا باختيار المدرسة لهم، وكل مدرسة بتحكي إنها الأفضل، بس أنا مش عارفة شو المعايير اللي لازم نعتمد عليها. هل نركز على المستوى الأكاديمي، ولا على شخصية المعلمين، ولا البيئة المدرسية والأمان؟ وبصراحة كمان الرسوم صارت عامل مهم، بتمنى من الدكتور يوضح لنا أهم الأمور اللي لازم ننتبه إلها كولي أمر حتى يختار المدرسة المناسبة لابنه، ويكون قراره مبني على أسس صحيحة مش بس على الإعلانات أو كلام الناس.
4: مع تنوع الخيارات التعليمية واختلاف المناهج وتعدد الرؤى التربوية، يقف كثيراً من أولياء الأمور أمام سؤال جوهري، أي مدرسة تستحق أن نؤمنها على سنوات التكوين الأولى لأبنائنا؟ وهل يبنى هذا القرار على الانطباعات والسمعة أم على معايير تربوية مدروسة؟ هذا ما سوف يعرض على طاولة بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان اختيار المدرسة ليس قرارا عابرا بل قرار يصنع مستقبل الأبناء. ليس كل قرار يتخذه أولياء الأمور لمستقبل أبنائهم الطلبة يقاس بنتيجة فورية، فبعض القرارات تمتد آثارها لسنوات طويلة، ومن أهمها اختيار المدرسة التي سيقضي فيها أبناءنا الطلبة أجمل مراحل تكوين شخصيتهم. فالمدرسة ليست مبنى وصفوف دراسية فحسب، بل بيئة تبنى فيها القيمة وتكشف من خلالها المواهب وتتشكل الثقة بالنفس وتصنع فيها أولى ملامح المستقبل. ومع تعدد الخيارات التعليمية وتنوع المناهج واختلاف الرسوم والخدمات، يجد كثير من أولياء الأمور أنفسهم أمام سؤال كبير: كيف نختار المدرسة التي تناسب أبناءنا حقا؟ فهل يكون الاختيار وفق السمعة أم النتائج الأكاديمية أم شخصية الطالب واحتياجاته؟ وأين تبدأ مسؤولية الأسرة وأين تنتهي مسؤولية المدرسة؟ كل ذلك وحول هذا الموضوع الهام، وفي هذا التوقيت ونحن على مقربة من انتهاء العطلة الصيفية، وللإجابة على هذه الأسئلة برحب بضيفي الكريم دكتور منصور عبد الجابر سعادة، أكاديمي وخبير التربوي. أهلا ومرحبا بكم.
1: بداية يسعدني ويشرفني أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة من خلال إتاحة هذه المساحة للحديث عن قضايا تربوية تلامس وبشكل مباشر المجتمع المدرسي.
0: نعم.
1: سواء من أسرة وطلبة ومؤسسات تعليمية على اختلاف مستوياتها.
0: نعم.
1: لا شك أن التربية ليست شأنا يخص المؤسسات التعليمية فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، لأنها تعنى بصناعة الإنسان. فالاستثمار الحقيقي والمستدام،
0: نعم،
1: هو إعداد المورد البشري،
0: صحيح،
1: بالشكل المناسب.
0: نعم.
1: هذا المورد هو أساس التنمية والتغيير الإيجابي.
0: نعم.
1: ولعل اختيار المدرسة المناسبة يعتبر قرار استراتيجي. أنا بتصور هو قرار استراتيجي، مش قرار
0: طبعاً
1: سهل، خلينا نحكي بالعامية، على صعيد الأسرة، خاصة أنه بيرتبط بتحصيل الأكاديمي وأيضاً بمجموعة من المخرجات التي ترتبط بإعداد الفرد ذاته للحياة وللمستقبل، وكتابة خلينا نحكي قصة نجاحه. فالمدرسة لا شك تترك عند الجميع، وإحنا أفراد من الجميع أيضاً، تركت عنا وتترك عند أبنائنا أيضا أثر يستمر على مدى الحياة.
0: نعم.
1: المدرسة هي ليست علامة تجارية،
0: نعم،
1: فقط، بقدر ما إنها شريك تربوي، وهي إحدى المؤسسات التي تعنى أيضا في إعداد أبنائنا من جميع الجوانب، سواء عقليا، جسديا، اجتماعيا، نفسيا، وأيضا أخلاقيا.
0: نعم.
1: اسمحي لي أن أقول بهذا الصدد في البداية أن الانتقال والتغيير المستمر ظاهرة ليست صحية، بقدر ما إنها ضرورة وحاجة مهمة تستدعي الوقوف والإجراء وإجراؤها عند ظهور مجموعة من المؤشرات.
0: نعم. أستاذ منصور، أسئلة كثيرة في بداية مقدمة الحلقة ومن خلال التقرير، يعني اندرجت تحت بند أنا بدي أحكي عنه إذا بتأيدني، بند الحيرة، لما في حال هم الآن وإحنا بهذا الموسم عم بيختاروا المدرسة الأفضل. طبعا أكيد كل شخص بده وأولياء أمر أفضل شيء لأبنائه، ذات جودة تعليم، مخرجاتها تكون أقوى، أيضا مصاريفها اقتصادية، يعني الوضع الاقتصادي دائما وأبدا وكل ماله، يعني أنت عارف برضو بيأثر على هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: فالموضوع ترى هو يعني في كتير تفاصيل، وفي يعني أمور فعلا لازم نبدأ نحكي فيها من بدايتها. ودعنا نقف عند محور المدرسة، ماذا نصنع حتى

0: اختارها، أي حين نقول اختيار مدرسة،
1: نعم،
0: ماذا تعني تربويا؟
1: نعم، الاختيار يعني هو يبدأ من التعدد.
0: نعم،
1: طالما أنا عندي أصبحت، خلينا نحكي بالعام بالأكثر صراحة، صار عندي تعدد وكم هائل من المدارس
0: نعم
1: ومنافسة شديدة، وكل
0: طبعا.
1: يبحث عن الميزة التنافسية،
0: نعم
1: وكل مدرسة لها رؤيتها الخاصة ولها رسالتها الخاصة ولها أساليبها الخاصة، فبالتالي هذا الشيء شكل عبء عند ولي الأمر
0: عبء
1: بتحديد،
0: وتشديد،
1: طبعا
0: يعني عم
1: تحديد
0: بتشتت
1: الآن أنا وين بدي
0: الأمور.
1: أتجه، وين
0: نعم
1: بدي أروح. أنا
0: صحيح صحيح
1: هل أروح للمدرسة ذات السمعة، مدرسة اللي طبعا ذات السمعة قد تكون عبء مادي أيضا على ولي الأمر، فبالتالي
0: فعلا.
1: سترهقه،
0: نعم
1: سترهق جيب ولي الأمر،
0: نعم
1: ولا أذهب لمدرسة متوسطة الإمكانات وبرضه قد تنعكس سلبا على ابني، ولا أذهب إلى مدرسة بسيطة جدا. لكن أنا بدي أعرج هون على نقطة مهمة أيضا، أنه المدرسة ذات السمعة المتميزة قد لا تكون برضو ملبية لحاجات ابني، وعلى خلاف ذلك قد تكون المدرسة البسيطة ملبية لحاجات وقدرات ابني. فبالتالي
0: دعني هون أسأل سؤال، ما هي احتياجات الطالب مثل
1: نعم،
0: ما تفضلت، احتياجات ابني؟ هل هي الدراسة أم النشاطات اللامنهجية أم التعليم اللي يعني فيه ابتكار بيصنع وبيشكل شخصية هذا الطالب، هذا الطفل، كيف نعرفها؟
1: تمام، سؤال في وجيه يعني صراحة.
0: نعم
1: احتياجات الإنسان تختلف حسب المرحلة العمرية، يعني احتياجات الطفل لو قسمنا المراحل العمرية كما هي متبعة في المدارس إلى 3 مراحل رئيسية،
0: نعم
1: مرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، خلاف المرحلة الروضة في بداية مقتبل العمر. الآن كل مرحلة لها احتياجات، وهذه الاحتياجات أيضا تختلف من فرد إلى آخر، وإن أجمعت على معايير معينة أو احتياجات ثابتة، لكن أيضا في اختلافات، في فروق فردية احنا بنسميها بين كل طالب وآخر. هل أنا كولي أمر بعرف احتياجات ابني؟ بعرف قدرات ابني؟ هون هذا سؤال مهم جدا وجيه. أنا مش بس ببحث عن مدرسة الآن تلبي احتياجات ابني، طب أنا احتياجات ابني قد تكون في مرحلة معينة في مدرسة معينة ملبية، في مدرسة ثانية غير ملبية، قد تكون أيضا هذه نقطة يعني الأهالي برضو هون قد تغفل عنها. الآن أنا عندي مثلا 3 أولاد، الابن الأكبر وضعته في مدرسة سين،
0: نعم
1: فهل هذه مدرسة سين تصلح لمدرسة ابني الثاني صاد؟ قد لا تصلح، لأن احتياجات ابني
0: صحيح.
1: تختلف،
0: نعم
1: قدراته تختلف،
0: نعم
1: فبالتالي أنا كولي أمر يجب علي أن أعرف وأميز احتياجات ابني، بالتالي أنا أحققها. الاحتياجات كثيرة، منها احتياجات نفسية،
0: نعم
1: احتياجات عاطفية وجدانية، احتياجات عقلية جسمانية
0: وسلوكية.
1: اجتماعية سلوكية،
0: نعم
1: وهي متعددة كثيرة،
0: نعم نعم
1: تحتاج إلى حلقة بصراحة يعني.
0: حلقات.
1: نعم
0: يعني لو إحنا شوي بدنا نوقف على موضوع اختيار المدرسة حتى نحكي، يعني والمعظم للأسف بيكون يسأل بعضه من خلال إعلان أو كلام الناس أو الجارة أو الأخت أو الصديقة، بتكون طبعا هي فعلا المدرسة ملبية حاجة سين من الناس، لكن هذا معناته ما بينطبق
1: نعم
0: على أبنائي لنفترض. ممكن البيئة اللي أبنائي فيها كتير متكافئة معاهم أو غير متكافئة تماما، ممكن الأسعار عليت، والأهم من ذلك والمشكل الأكبر، وإذا بتأيدني كخبير تربوي حضرة الأستاذ الدكتور منصور سعادة، إنه المشكلة في الكادر التعليمي.
1: نعم
0: نتفاجأ يعني بيحكوا لك لما جينا نسجل أو ننقل على المدرسة شفنا كل شيء مجهز، نشاطات لا منهجية، رئيسات قسم،
1: نعم
0: التنظيم، الترتيب، المخططات، لكن على أرض الواقع شيء جدا متعب لدرجة عفوا يعني بهالكلمة بيحكوا لك يعني قراءة أو ما في كفنيا الكتاب اللي بين أيديها الأستاذة
1: نعم
0: تعرف كيف تطلع مخرجاته وجودته، بل بالعكس إرهاق وتعب وملل أو ركاكة
1: نعم
0: كمان.
1: صحيح
0: فرغم أنه لما راحوا وتأكدوا وشافوا المدرسة شافوها يعني بشكل تاني. ماذا تقول حضرتك ومن خلال

0: خلال خبرتك وبدون ما نجمل الحقيقة.
1: أنا سأتكلم بالواقع بصراحة.
0: بالواقع طبعاً بالواقع.
1: نعم، واقع متباين بصراحة.
0: نعم.
1: يعني خلينا نحكي بشافية أكثر. الآن في شيء اسمه اللي هو الدعاية والإعلام.
0: نعم.
1: كثير من المدارس، ولا أعمم، تهتم بالإعلام، وهذا شيء جميل، شيء طيب يعني.
0: نعم.
1: لكن الإعلام قد يكون موجه بطريقة ما،
0: اللي هي المرافق، نعم، والمختبرات،
1: نعم، لاستقطاب هؤلاء الفئة من الطلاب.
0: نعم.
1: الآن هون بيجي دور زيارة ولي الأمر للمدرسة. أنا ممكن كولي أمر بدي أحكي عن نفسي. أنا مثلا سمعت عن سين من المدارس بناء على تزكية من العائلة، من الأقارب، من الأصدقاء. في أهالي بصراحة مباشرة يذهب ويسجل ابنه مباشرة،
0: طبعا
1: خلص، لأنه الجميع أجمع أو سأل المحيط الحواليه وأجمعوا أنه هذه المدرسة جيدة، وذهب وسجل ابنه. الطريقة الأسلم والأنسب والأفضل والمثلى أنه لا، أنا لازم أزور المدرسة، لازم أتعرف على القيادة المدرسية، أشوف رؤية المدرسة، رسالة المدرسة، شو السياسات المتبعة داخل المدرسة، النظام الداخلي للمدرسة، المعلمين هل هم أكفاء، هل هم على قدر من المعرفة والعلم والخبرات، لأن المعلم أيضا هو محور أساسي في العملية التعليمية.
0: نعم.
1: هل المرافق المدرسية الموجودة فعلا آمنة؟
0: نعم.
1: صحية؟
0: هل المسافة كمان، إذا بتأيدني دكتور، يعني بتلاقي في مدارس في نفس المنطقة ممتازة، بتلاقي يعني هو في الشرق بتكون مدرسته سفر حقيقي للطالب، يعني تلاقي بصحى مع طلوع الفجر وبرجع مع وقت العصر.
1: نعم.
0: وبالذات معظم الوقت الدراسي بيكون في فصل الشتاء معظمه، يعني
1: صحيح،
0: في التوقيت الشتوي. هاي بحد ذاتها مسافة مرهقة كرحلة يومية للطالب.
1: نعم صحيح.
0: نعم. يعني حتى موضوع المسافة ترى، أو التأخير، نعم، عن امتحان أو
1: صحيح،
0: أي سبب ما، يعني
1: أكيد إحنا دائما وأبدا
0: هذا بده يكون مدروس بعين الاعتبار،
1: هذا
0: الأهل بدهم ينتبهوا له.
1: من ضمن المعايير أنه أنا بدي برضو مدرسة قريبة،
0: نعم،
1: في المحيط،
0: نعم،
1: في الحي قريبة،
0: نعم،
1: علي،
0: نعم،
1: لعدة أسباب يعني بصراحة. يعني قد يكون سبب من شان زي ما تفضلتي أنت، مثل ما تفضلتي، أنه قرب المسافة، أنه بدل ما ابني يصحى الساعة 5:30 و6، أنا بشوف صراحة من الواقع،
0: نعم،
1: طلاب بيكون بينتظر الباص الساعة 6 صباحا.
0: هي رحلة،
1: هذا لسه بعد
0: رحلة
1: بعد
0: يومية،
1: ما داوم،
0: رحلة يومية،
1: عاد أحكي، نعم، عن ركوب الباص والأزمة المرورية،
0: ويلف
1: في الباص والجولات وعودته كذلك، والعودة،
0: نعم، نعم،
1: هذا مرهق
0: طبعا.
1: نقطة ثانية أيضا القرب. أنا بهمني كولي أمر، أنا بحال استدعيت كولي أمر يكون أنا قريب على المدرسة،
0: طبعا
1: ألبي الدعوة بشكل سريع، بشكل
0: صحيح،
1: قريب، ولا مش أنا أنتظر مسافة الطريق وبعد المسافة وأتعطل على المدرسة وعلى الدوام وهكذا.
0: يعني بدي أسأل سؤال دكتور منصور.
1: تفضل.
0: هل المدرسة الأغلى هي الأفضل؟
1: حتما لا،
0: حتما لا،
1: حتما لا.
0: رائع.
1: المدرسة الأغلى ليست هي الأفضل.
0: نعم.
1: أنا بهمني صراحة المدرسة اللي بتقدم للابن،
0: نعم،
1: بتقدم له المعرفة المناسبة، الأسلوب المناسب، بتهيئ الابن أو الطالب للمستقبل، للحياة المعاشة حاليا، بتعزز ثقته بنفسه، بتطور الطالب فكريا، كيف يفكر، لماذا
0: يعني
1: يفكر.
0: يعني حتى في الأمور النفسية اللي ما بعرف هاي كيف، وبشوف يعني الأولياء الأمور إنه ابني رغم شهادته ممتازة يعني ومعدله كويس لنفترض، لما أجيبه على المدرسة الثانية يعني لا، خلينا نعمل له اختبار ونشوف إذا بناسب معايير مدرستنا ولا لا. طبعا هذا نوع من أنواع التسويق،
1: نعم،
0: الخفي اللي هو بيلعبوا على مشاعر، بحيث إنه الأب أو الأم بدهم ابنهم بأي طريقة يعني يجيب، حتى واو شو هالمدرسة هاي اللي يعني على الفرازة،
1: نعم،
0: مختارة أبنائهم الطلبة. فيما بعد يعني، وسألت من خلال تجارب، حكيت لها فعلا لا أم طالب هل طلعت على الفرازة يعني الاختبار، حكت لي بالعكس الوضع طلع يعني في تعب، مش كما كنا شايفين الأمور، في إرهاق، في ملل، أكاديميا مش التحصيل اللي بيبحث عنه يعني.

0: جيد، شيء طيب هو ان انا اقيم الطالب واعرف مستواه واعرف من اين ابدا، لكن نعم. هل انا فعلا بقيمه لاجل اني انا عندي خطه علاجيه،
1: نعم.
0: خطه تطويريه،
1: نعم.
0: ولا انا بس مجرد بقيمه لاجل بس انه مثل ما تفضلت هي عباره عن مناظر خداعه
1: نعم.
0: نسميها، لاجل انه المدرسه هاي والله بتقيم الطلاب، قد ترفض الطلاب. طب انا انا انا على يعني من خلال خبرتي بصراحه
1: نعم.
0: ما وجدت مدرسه قيمت طالب وحصل مستوى متدني ورفضته.
1: فعلا هي حكيت لك هي نوع من انواع التسميط الخفي يعني.
0: تقبله
1: نعم.
0: قد تكون تقبله لكن يضع لمسات انه والله ابنك بحاجه الى كذا وكذا وكذا وكذا، واحنا نوعدك بكذا وكذا وكذا وكذا، لكن هل المدرسه فعلا توفي بالوعود؟ هل المدرسه فعلا توفي توفي بهذه الاشتراطات وهذه الامور؟ هنا يكمن السؤال.
1: نعم.
0: ام انه الموضوع شكلي، اخذ اطار شكلي وانتهى في مكانه.
1: نعم.
0: أنا بنظري لا توجد مدرسة مناسبة لجميع الطلاب
1: فعلا
0: بالمطلق، لا توجد.
1: نعم.
0: نهائيا.
1: نعم.
0: هنالك مدارس تتناسب مع الطالب.
1: نعم.
0: نعم. الآن أنا ببحث عن مدرسة هي تتناسب مع ابني.
1: يعني هو هون السؤال، يعني لماذا فعلا ينجح الطالب في مدرسة ويفشل في مدرسة أخرى؟
0: العوامل كثيرة.
1: نعم.
0: بصراحة.
1: نعم.
0: انتقال الطالب أولا من مدرسة إلى أخرى يؤثر على الطالب لا شك، يؤثر عليه نفسيا، ممكن كون علاقات صداقات معينة في مدرسة، الآن هو انتقال لمدرسة أخرى وبيئة جديدة بده يؤثر عليه أكيد.
1: نعم.
0: فبالتالي سيقل تحصيله الأكاديمي.
1: نعم.
0: سيقل تفاعله.
1: وممكن يكون العكس، إنه كان في بيئة سيئة وبده يروح لبيئة أفضل وما ينقل مشاكله مع البيئة الأفضل.
0: نعم.
1: يعني وهي بتكون فرصة مهمة ترى من الأهل.
0: نعم.
1: يعني إنه شخص الحالة، هاي المدرسة مثلا فيها طلاب مش عاملين صداقات مع ابني أو بتنمروا أو بيضايقوا،
0: نعم
1: أو مدرسين أسلوبهم متعنت إلى حد ما، أو في ضغط نفسي. هون حلو يتشخص اللي هي الراحة النفسية، ونلبي للطالب كل ما أتينا من فهم وخبرة كأهلهم حتى نشكل شخصيته بشكل مزبوط، أنه ننقله لمدرسة أكثر راحة نفسية. لكن المعيار هون ما يعني مناش نوقع كمان بفخ، مثل ما أنا وأنت من البداية عم نحكي، أنه فخ أنه يكون هو عبارة فخ إعلان مخليلنا المدرسة يعني بروفيشنال، ونتفاجأ أنه الأمور لا، بالعكس هذيك المدرسة كانت
0: أفضل.
1: أكاديميا تحصيلها أفضل، لكن كانت البيئة شوي إلى حد ما مش مناسبة ابننا. معناته أين المشكلة؟ يعني هل أبدأ أنا أتعب على موضوع نفسية وترتيب وتنظيم اللي هو العامل النفسي والشخصي لابني، ولا أضلني فيه من مدرسة لمدرسة لمدرسة لمدرسة؟
0: بصراحة كثرة الانتقال هي أو
1: بتكون هي
0: التنقل
1: الشماعة يعني.
0: هي شماعة، وهي
1: نعم.
0: واقعية شماعة، هي يعني قد تكون
1: نعم.
0: معضلة، تسبب معضلة
1: فعلا.
0: إنه انتقال الشخص، يعني الإنسان بطبيعته يحب الاستقرار.
1: نعم طبعا.
0: نعم. لكن كثرة الانتقال والتغيير تسبب لابد من تحديات، وهل هذا الطالب هو قادر على تجاوز هذه التحديات؟
1: نعم.
0: هذا السؤال برضو مهم. أنا أنصح صراحة أولياء الأمور باتباع مجموعة من المعايير والأسس.
1: نعم.
0: أنا أجملتها صراحة بسبع معايير أساسية.
1: نعم.
0: يجب على كل ولي أمر أن ينظر إليها وبناء عليها يحكم.
1: اللي هي ما تقصدها اللي هي المعايير الأساسية لاختيار المدرسة.
0: نعم.
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: أول معيار جودة التعليم.
1: طبعا.
0: جودة التعليم طبعا له أبعاد كثيرة، لن ندخل بكل التفاصيل، لكن سأعرج عليها بشكل سريع. مستوى التحصيل الأكاديمي أحد المعايير. أنا بروح على المدرسة وبسأل المدرسة ما هو مستوى التحصيل الأكاديمي للمرحلة الفلانية، أشوف نتائج.
1: صحيح.
0: مش كلام، بدي أشوف واقع، أنا دلائل دائما. صحيح. أنا أبحث عن الدلائل والإفيدنس.
1: نعم.
0: نتائج الطلبة. جودة المناهج، البرامج التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
1: نعم.
0: المدارس التعليمية متعددة المناهج أو
1: نعم.
0: البرامج، منها الوطني، منها الأمريكي، منها البريطاني، فأنا بدي أشوف المدرسة حتى نفس المنهج الكتب اللي مقررات تختلف متنوعة. فبالتالي بدي أشوف أنا وأسأل ما هي المناهج التي ستعطى لابني. أيضا عندي أساليب التدريس المتبعة، ما هي الأساليب؟ هل هي أساليب قديمة تلقين فقط وحفظ، أم أساليب تعتمد على التكنولوجيا وعلى التفكير الناقد، أساليب حديثة وطرق التعلم النشط وهكذا التي تنمي عند الطالب روح التفكير، روح الإبداع.
1: نعم.
0: وروح الابتكار.
1: نعم.
0: أيضا مدى اهتمام المدرسة بالابتكار.
1: رائع.
0: المدرسة يجب أن تبحث عن الإبداع والابتكار عند
1: رائع.
0: الطالب، وليس فقط مكانك سر.
1: صح.
0: انت ما

0: بتفكر احنا بنفكر عنك، او مطلوب منك واحد اثنين ثلاث،
1: كله بالكتالوج
0: فقط.
1: يعني جاهز
0: نعم.
1: وبيعطوه
0: ونفذهم فقط.
1: نعم.
0: انا بدي اسمع من الطالب، شوف الطالب
1: نعم.
0: شو ابداعه.
1: نعم.
0: شو امكانياته.
1: نعم.
0: هذا نقطة. المعيار الثاني القيادة المدرسية. يجب ان اقابل القيادة المدرسية، ايضا ان انظر الى رؤية المدرسة ورسالتها تكون واضحة ومعلنة للجميع. كيفية دعم الإدارة للمعلمين، هل الإدارة تدعم المعلمين وتطورهم ام المعلم في مكانه؟ أنا ممكن أسأل عادي سؤال بسيط كولي أمر، هذا من حقي، ما حق مشروع، بدي أشوف أنا البرنامج التدريبي للمعلمين السنة الماضية، من حقي أشوفه.
1: رائع.
0: شو
1: رائع.
0: قدمتوا للمعلمينكم؟
1: رائع.
0: نعم. أيضا عندي آليات التواصل، كيف المدرسة، أسأل المدرسة كيف المدرسة تتواصل مع الأسرة، عن طريق مثلا الواتساب، عن طريق برامج مثلا معينة، ما بدي أروج لبرامج معينة مثلا، ولا التواصل ضعيف ركيك
1: أو بأوقات محددة
0: أو أوقات معينة عند فقط حدوث المشكلة. أنا ما
1: نعم.
0: بهمني
1: نعم.
0: لا، أنا بهمني التواصل دائما المستمر الفعال. المعيار الثالث البيئة المدرسية. هل البيئة المدرسية آمنة؟
1: هل
0: صحية؟
1: أنا بدي أسألك دكتور منصور، هل البيئة المدرسية أهم أحيانا من المنهج؟
0: البيئة المدرسية تلعب دور كبير
1: نعم،
0: بتقبل الطالب للمدرسة
1: كعامل جاذب، إذا حب المكان
0: أنا بدي
1: بيبدأ
0: أعطيك
1: في حل
0: مثال،
1: مشاكله.
0: بدي أعطيك هذا واقع موجود ولازم يفعل، يعني
1: نعم
0: ما ننكره.
1: نعم
0: الآن لما أنا ولي أمر أروح بدي أزور المدرسة من شان أسجل ابني، لازم ابني يكون معي موجود من شان ابني برضو أيضا
1: يقرر.
0: بدي يقرر هو. أنا الآن ابني لما يقرر يكون صاحب أو صانع قرار معي، تحمل مسؤولية ابني هون، ابني الآن هون أصبح سيلتزم
1: بس
0: بالمكان.
1: إذا ابنك عنده مجموعة، أنت بفترة المراهقة تحديدا أو ما قبل المراهقة بقليل، بدك تفصله من مدرسة تانية تبعده عن المجموعة الأولى، مجموعة بدأ عليها مواضيع اللعب، عدم الاهتمام، التسيب، ممكن يكون هم ببيئة حتى من ناحية داخلية وأهل مش بنفس اللي بيناسب بيئتك كأب، يعني ممكن يكون عندهم تسيب من نوع معين، الأب مش موجود، الأم غير مهتمة مهملة، ممكن بدأ يبين عليه علامات اهتمام الإدمان الرقمي أو الإدمان على النيكوتين.
0: نعم.
1: مثلا التدخين، فأنت بدك تنقذ ابنك وتاخده عبيئة تانية. طبعا هون الابن بيبدأ ياخد فكرة إنه الأهل ضدي والأهل
0: حرموني من كذا وكذا.
1: حرموني
0: نعم.
1: وهم اللي بيحددولي، وبيبدأ كمان ممكن بالعناد والفشل الأكاديمي.
0: نعم.
1: فأين هنا قبل ما نختار المدرسة فعلا؟ يعني الأهل الله يعينهم بدوامة هو اختيار المدرسة،
0: نعم،
1: ولا مصاريفها، ولا التهيئة، ولا يعيدوا روتين جدولهم على المدرسة الجديدة،
0: جديدة.
1: وبتلاقي الطالب قاعد غير مبالي ومو سائل ومكشر وزعلان وبيعاند
0: نعم.
1: وبنق وبدوش يشوف المدرسة الجديدة. وهاي هي بصراحة، نحكي الصراحة، هذا اللي عم بيصير مع الكل. ماذا يفعل الأهل مع الابن بداية؟ هل يحكوا معه ولا يودوه عند تربوي مختص يفهمه هو على أي مرحلة ولين انتقل من مرحلة لمرحلة وإيش المطلوب منه؟
0: نعم. في البداية أنا كولي أمر لازم أكون متابع ابني
1: أول بأول.
0: أول بأول.
1: نعم.
0: ومش أجي أتابعه أنا والله فقط بالمرحلة الثانوية وأنا
1: مدور على العلامات
0: وتارك في المرحلة المتوسطة الابتدائية.
1: رائع.
0: الآن ابني هون راح صراحة راح يشرب الصدمة
1: طبعا.
0: إنه أنت يا بابا وين كنت؟ الآن
1: نعم.
0: فقت، الآن صحيت علي؟ هذه مشكلة الآن.
1: صح.
0: فبالتالي لازم كأسرة تكون متابعة أو أبنائها أولا بأول. الآن التقارب هذا بينتج عنه تقارب بين الأب وبين الابن.
1: صحيح.
0: أنا لما بسمع لابني جيد إن أسمع له، لكن ما أنفذ له جميع كل شيء، بس بسمع لابني بلبي له بعض الأمور، أو أنا ممكن أنا أتبع أسلوب جميل أخيره بين خيارين. الخيارين أنا بالنسبة إلي كلاهما ممتاز، سواء اختار ألف أو اختار باء، لكن هو ما راح على جيم، ما اختار جيم.
1: نعم.
0: فأنا حددت له الاختيارات.
1: نعم.
0: بطريقة غير مباشرة وقلت له اختار يا بابا بين مدرسة كذا ومدرسة كذا، أو بين موضوع كذا وموضوع كذا. هيك بده يكون السياسة المعمول فيها بتكون داخل الأسرة. الآن الابن أكيد، وهذا الجيل خلينا نكون واقعيين،
1: ذكي جدا
0: ذكي جدا
1: ومش سهل،
0: وله أفكار
1: ومش سهل
0: معينة
1: التعامل
0: وله،
1: معه.
0: نعم مش سهل.
1: هذا جيل زد وألفا، يعني إحنا بدأنا فعليا بألفا.
0: نعم مش سهل.
1: نعم.
0: يعني حتى هذه المشاكل مع معلمين بتواجهها، يعني معلم بواجه صعوبات أحيانا مع الطلبة

0: لأن الطالب ذكي، ما بده يحكي تفوق على معلمه، لكنه فعلا هو ذكي، يعني أحرج
1: نعم
0: معلمه بطريقة
1: نعم
0: معينة،
1: أحرج معلمه
0: أحرجه.
1: فعلا
0: الآن
1: فعلا.
0: كيف بدي أخرج من الإحراج، من هذا دائرة الإحراج؟ هنا يكمن الذكاء من المعلم أو من
1: نعم
0: ولي الأمر.
1: نعم
0: نعم، أنا لا شك إنه أنا لازم أبين لابني شو الأسباب أو شو التداعيات لنقلك بابا من هذه المدرسة إلى هذه المدرسة. أكيد في أسباب معلنة لازم تكون،
1: نعم
0: أنا بدي مصلحتك، أنا بشوف كذا، هذه أفضل. الآن إحنا داخلين على مرحلة مثلا ثانوية، الآن معلمين هذه المدرسة أكفاء أكثر. بالطريقة هاي أنا أبدأ بتغيير قناعات واهتمامات ابني. الآن
1: نعم
0: مجرد ما تغيرت قناعاته الآن حتما سيبدأ معي الآن بالتحول للأحسن وللأفضل.
1: يعني أنت هيك حضرتك هلأ أعطيتني معايير الأساسية للاختيار، وإن نبدأ بالمنهج والإدارة والمعلمين، وكمان ننظر لقدرات أبنائنا هذه الأيام عكس اللي من قبل 5 سنوات وال10 سنوات.
0: نعم
1: وطبعا من خلال ملاحظات ولي الأمر، من خلال زياراته، أهمية المدرسة كمان تكون قريبة، وأهمية تشخيص نفسية الطالب في تقبله لهذه المدرسة. والله والشخصية يا دكتور منصور سعادة الأكاديمي والخبير التربوي هي شخصية تفرض كمان نوع وطبيعة المدرسة. الشاب أو حتى المدرسة طبعا من الطفل للشاب، طبعا الطفل الكثير الحركة غير الطفل الموهوب، غير الشاب اللي بيكون خجول أو المتنمر، وهذا كلياته برضو بتعرف الأهل علشان الحسم الاقتصادي
0: نعم
1: للرسوم المدرسية بيكون عندهم 2 3 أو 4، فبيقول لك
0: صحيح
1: حتى أنا أكتسب هذا، إلى أنه أبناءه متنوعين، في منه اللي بيحب المدرسة، في المتنمر، في الكسول أصلا،
0: نعم
1: في الغير مبالي. كيف يعني ممكن الأهل وكله بينطبق لازم يسجلوا بهاي المدرسة عشان يوفروا على حالهم جزء من الرسوم المدرسية؟ بماذا تنصح؟ لأنه هون بصفي كل ما كبر الولد واختيارات تعددت الأهل بيوقعوا بحيرة أكبر، بالآخر بيقول لك أنا ما بدي ابني لنفترض الموهوب يعني هو نفسه يمشي على ابني الغير مبالي
0: نعم صحيح
1: حتى أطلع من خطيتهم كلهم يعني.
0: صحيح. هو لا شك أنه الأهالي تبحث أحيانا اللي بيكون عنده مثلا 3 4 أبناء عن مدرسة واحدة تضم هذه
1: طبعا
0: الأبناء عشان ما
1: طبعا
0: يتشتت في مدرسة فلانية ومدرسة فلانية.
1: صحيح
0: هذا الشيء يعني مفروض حتما بدنا نحكي.
1: نعم
0: نعم، لذلك أنا في البداية لازم أعرف شخصية أبنائي. أنا كولي أمر أكون عارف شخصية ابني. هذا ابني مثلا قيادي، هذا ابني بيتحمل مسؤولية، هذا ابني بحاجة إلى تعزيز دائما وأبدا، هذا ابني بحاجة إلى مثلا اكتشاف موهبه بعد أن ما اكتشفته. فبالتالي أنا هون لازم أكون صريح مع المدرسة. لما أروح أسجل ابني أذكر لهم أنا هذا الشيء، وأنا صراحة وجدته في فئة قليلة، إنه أنا ابني يا جماعة عنده مسؤولية، حس مسؤولية عالي، بدي توظفوا هذه المسؤولية الآن في المدرسة من خلال لجان مشاركة، تعطوه مهام قيادية وكذا وكذا. قد يأتي ولي الأمر نفسه عنده ابن آخر يقول لهم لا والله أنا ابني، لكن ابني اللي بالصف الكذا هو عبارة عن لا مبالي، ما عنده مبالاة
1: نعم
0: داخل الأسرة، وهذا الشيء بيأثر أكيد أو ينعكس كممارسات داخل المدرسة.
1: صحيح
0: وأنا الآن مش إني بصد بنبهكم على النقطة هاي، لكن أنا بقدر عمالي بحط بين قوسين
1: نعم
0: إنه هذه النقاط مهمة
1: نعم
0: بدي
1: صحيح
0: تشتغلوا عليها.
1: نعم
0: فأنا الآن بدي أسمع من المرشد المدرسي أو من الشخص المسؤول شو الخطة بدي أمشي عليها،
1: نعم
0: أعطيني شو ممكن تمشي مع ابني بهذه الأمور. إذا الآن لبى الخطة، أعطاني خطة ووعد بما أخبرني، شيء جميل، شيء طيب.
1: نعم
0: نعم
1: يعني دكتور منصور كمان بتلاقي بعض مدارس بإعلاناتها دائما نتائج الثانوية العامة بتكون هي المؤشر الكافي لهي المدرسة، بيحطوا لك رغم أنه كمان بيكونوا هدول الطلاب اللي جابوا هاي المعدلات العالية هم ممكن يكونوا جايين من مدارس حكومية على صحيح. فكرة وتعب مدارس وتأسيس مدارس حكومية
0: نعم.
1: لكن من خلال منحة أو من خلال استقطاب من نوع معين عملوا هذا الإعلان عن نفسهم. إحنا حنرجع لموضوع المدارس الحكومية على فكرة تمام. والخاصة. بس هون السؤال، هل نتائج الثانوية العامة مؤشر كافي للأهل إنه هاي المدرسة ناجحة أو كفؤة؟

0: النتائج الثانوية العامة أو اللي هي التفوق العلمي أو التحصيل الأكاديمي بصراحة مطلوب وهو مطلب
1: نعم
0: نسعى له، لكن أيضا لازم ما نغفل نقطة معينة متزامنة مع هذا الشيء، بناء الشخصية، بناء شخصية الطالب. هل المدرسة حققت علامات ودرجات عالية لكن ممكن يكون الطالب هذا شخصيته ضعيفة في
1: صحيح،
0: الواقع في المجتمع، شخصيته ضعيفة؟
1: نعم، يعني الشغل بس نسخ ولصق
0: نعم
1: وحفظ
0: نعم
1: وتلقين.
0: أنا كتربوي وكولي أمر وكقيادي مدرسي وكولي أمر أبحث عن الجودة في التعليم، يجب أن أنظر إلى المدرسة بنظرة شمولية
1: نعم
0: متكاملة، لا أنظر إلى فقط جانب واحد وأخفي الجوانب الأخرى. يجب أن ننظر إليها بنظرة شمولية متكاملية، من ناحية التحصيل الأكاديمي، من ناحية بناء شخصية الطالب، من ناحية تلبي احتياجاته، من ناحية علاقة، أيضا تؤثر علاقة المدرسة بالمجتمع المحلي. هل المدرسة لها أدوار فاعلة في المجتمع المحلي؟ لديها مبادرات، أعمال تطوعية؟ هذا الشيء أكيد راح ينعكس على
1: نعم
0: الطالب.
1: دكتور منصور، يعني وبدنا نكون أنا وياك منصفين وعادلين. إحنا الحمد لله جودة التعليم عندنا بالأردن عالية، يعني كوننا بنحكي هذا الموضوع يعني هو من باب لأنه عم اختيار المدرسة هذا موسمها. لكن أنا بدي تعطيني من خبرتك كخبير تربوي، في ناس بيحكوا لك والله رقم واحد المدارس الحكومية والخاصة، طبعا وأكيد رقم واحد المدارس الحكومية والخاصة،
0: نعم
1: إحنا هون ما في بنحكي في شيء أفضل من شيء،
0: أكيد
1: هون كلياتها تندرج تحت قوانين ومتابعة وزارة التربية
0: التعليم.
1: والتعليم ونقطة. لكن الأهالي اللي داخل الحقيقة اللي داخل نفسيات وأفكار الأهل
0: نعم
1: بيحكي لك لا أنا بدي مثلا أنقل ابني القرار فجأة هيك وقت اللي هي آخر لما على اللي هي الثانوية
0: نعم
1: العامة عشان بدي إياه ياخد برامج أجنبية وهي متاحة وعدة برامج، حتى اللغة حتى أدرسه في المكان الفلاني، لغته تتحسن اللي هي لغة العصر، قرار فجأة بيئة مختلفة، لكن هو اعتمد على ورقة ابنه متفوق في المدرسة.
0: نعم
1: أو العكس، أهالي كتير انتقلوا من مدرسة لمدرسة ما شافوا هذيك النتائج رغم إنها المدارس كتير كانت ممتازة، بيحكوا لك بالعكس لو ما خسرنا هاي المصاريف كلها وجهزناها وتركناها للجامعة
0: أفضل
1: وتركناهم
0: معنا.
1: بمدارس حكومة كان أفضل. ما الذي يحدث؟ وين الغلط؟ هل هو على الأهل، تقييم الأهل، الانتقال، جودة مدرسة خاصة حكومة حكومة خاصة؟ يعني
0: لا شك أن المدارس الحكومية والمدارس الخاصة جميعها تحت مظلة وزارة التربية والتعليم،
1: نعم
0: تتبع نفس الأنظمة ونفس
1: صحيح
0: السياسات،
1: نعم
0: لكن القطاع الخاص يدخل في باب المنافسة الآن،
1: طبعا
0: لأنه خلينا نكون واقعيين، هو أصبح الآن موضوع يعني فيه جانب ربحي. أما القطاع الحكومي هو قطاع لا خدمي، بدنا
1: نعم
0: نسميه تقدم
1: نعم
0: خدمة
1: طبعا
0: للمواطن،
1: نعم
0: والقطاع الخاص أيضا يقدم خدمة، لكن مقابل الخدمة
1: مقابل مادي
0: في قيمة مادية.
1: نعم
0: هل هذه القيمة المادية تتناسب مع الخدمة المقدمة؟
1: هي هون اللي نعم
0: هذا سؤال
1: نعم
0: مهم
1: سؤال
0: جدا.
1: كثير مهم.
0: نعم المدارس
1: وهل الخدمة المقدمة هي نشاطات لا منهجية
0: نعم
1: فقط أم جودة التعليم أيضا؟
0: صحيح صحيح
1: نعم
0: صحيح صحيح. المدارس الحكومية مشكورة تؤدي دورها بكفاءة عالية، والمدارس الخاصة أيضا كذلك، لكن أنا بنظر لموضوع صراحة الرقابة.
1: رائع
0: نعم جانب الرقابة،
1: نعم
0: يعني لاحقا أو حديثا الآن مثل ما بتعرفي وزارة التربية والتعليم وضعت معايير لتصنيف المدارس الخاصة، وهذا الشيء أنا صراحة أثلج صدري،
1: نعم
0: لأنه في البداية أو في السابق ما كان في هنالك عبارة عن معايير لتقييم جودة التعليم في التعليم الخاص. كل مدرسة تقدم ما تريد، كل مدرسة تعطي ما تريد، كل مدرسة تدعي كذا وتدعي كذا، لكن يعني ما بدي أسميها دون رقابة مباشرة، يعني هي اجتهادات كانت.
1: نعم
0: الآن بوجود هذه المعايير وهذه التصنيفات اختلفت النظرة الآن،
1: نعم
0: حتى هذه النظرة تؤثر أيضا على مين؟ على المعلم أيضا، مش بس على ولي الأمر.
1: وانت حكيت المعلم ومنا نوقف هون عند المعلم. دائما وعلى الأغلب بتشعر معلم المدرسة الخاصة تعبان تعبان بكل شيء،
0: نعم
1: لماذا؟ كونه من خلال خبرتك
0: ستي
1: احنا
0: أنا
1: بنحكي
0: هذا السؤال

0: سألته لنفسي،
1: والحديث ذات شجون. نعم. يعني بصراحة
0: أنا هذا السؤال سألته لنفسي أنا وبالطريق.
1: نعم.
0: صباحا.
1: نعم.
0: إنه كادر التعليمي داخل القطاع الخاص منهك،
1: فعلا
0: منهك مستنزف.
1: نعم.
0: على خلاف القطاع الحكومي ليس هو مرتاح، لكن في فروقات.
1: نعم.
0: فروقات كثيرة ما بيدخل بتفاصيلها، لكن الضغوطات هي التي تؤثر على هذه الفروقات. يعني نظرة المالك القطاع الخاص فيها نظرة ربحية مثل ما ذكرت لك، فبالتالي هذا الشيء يؤثر على المعلم. المعلم بالنسبة له عبارة عن بتفعله راتب.
1: نعم.
0: الطالب بعطيه الانكم أو المدخل. نعم. المعلم قد يستبدل بأي لحظة. قد يستبدل في، يعني حصلت كثير مواقف يستبدل. نعم. بأي لحظة بأي موقف عادي جدا، شكرا يعطيك العافية مع السلامة.
1: نعم.
0: لكن في القطاع الخاص
1: ما فيش أمان وظيفي،
0: ما في أمان
1: أبدا.
0: في القطاع الخاص هو يعني نوعا ما في أمان، في
1: أمان وظيفي،
0: أمان عالي.
1: نعم.
0: حول أمان بالله.
1: نعم.
0: الضغوطات الآن تختلف حتى بالقطاع الخاص.
1: نعم.
0: ساعات الدوام تختلف
1: طبعا.
0: المدرس القطاع الخاص ما في مدرسة اللي بدوم من الساعة 8 اللي بروح الساعة 3 وقد يروح الساعة 4، يمكن يجي يوم السبت في أيام إجازات. في القطاع الحكومي هذا الشيء غير موجود.
1: نعم.
0: غير أصلا مذكورة، غير مطروح على الطاولة. لا شك أنه القطاع الخاص يبحث عن استقطاب الطلبة. ميزة يبحث عن الميزة في ظل التنافسية الكبيرة.
1: نعم.
0: لكن أنا بصراحة يجب أن لا تكون على حساب المعلم وعلى حساب تعب المعلم. تقييم المعلم الآن يختلف الآن. نعم. في القطاع الخاص المعلم يقيم دائما أبدا تحت التقييم، تحت الضغط هو يشعر. في القطاع الحكومي التقييم بسيط جدا.
1: نعم.
0: في القطاع الخاص نظرة ولي الأمر تختلف للمعلم
1: طبعا.
0: في القطاع الحكومي أيضا تختلف. شوفي، مع أنهم كلاهما تربية وتعليم، وكلاهما قد يكون نفس المنهج، منهج وزاري، لكن شو الأدوات اللي عم تقدميها تختلف، شو الآليات، الاستراتيجيات تختلف كثيرا.
1: نعم.
0: فلذلك معلم القطاع الخاص يشعر بالضغط والضغط العالي.
1: نعم.
0: معلم القطاع الحكومي يشعر بنوع من الأمان الوظيفي والاستقرار.
1: نعم.
0: نعم.
1: دعنا ننتقل، يعني وأنا والله فعلا هاي الحلقة بدها حلقات وحلقات.
0: صحيح.
1: ومواضيع كتيرة، لكن أنا بقدر الإمكان عم بأخذ حضرة الدكتور منصور سعادة الأكاديمي والخبير التربوي قدر الإمكان محاور، وحاب كتير نحكي بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل المدارس. الأمور كتير عم تتحول للأفضل، طبعا للأفضل للي أساسه صح، أساس
0: صحيح.
1: القراءة والحساب والرياضيات والعلوم، يعني عنده هاي المهارات اللغوية واليدوية.
0: نعم.
1: يعني بيعرف يمسك القلم بقدر ما بيعرف يمسك ال، وأتمنى ذلك
0: لأنه الأجهزة حتى والتقنيات. نعم. الحديثة.
1: نعم. نعم، لأنه أصبح حتى بتحكي لأي طالب امسك القلم اكتب.
0: نعم.
1: خط صعب
0: غير مقروء.
1: غير مقروء.
0: صحيح.
1: في أمور كثيرة يعني هي فعلا بدها حلقات وحلقات، إلى أن دعنا في محور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل المدرسة.
0: نعم.
1: كيف تغير مفهوم المدرسة اليوم، وهل أصبح الذكاء الاصطناعي جزء من العملية التعليمية؟
0: تمام. الناظر العملية التعليمية قبل سنوات كانت المدرسة هي المصدر الوحيد للمعرفة.
1: نعم.
0: هذا الشيء متفق عليه.
1: صحيح.
0: اليوم أصبحت المعرفة متاحة بكبسة زر.
1: نعم.
0: بل حتى أنه لدرجة أنه الذكاء الاصطناعي بيجيبك على أكثر الأسئلة تعقيدا خلال ثواني. فبالتالي لم يعد دور المدرسة التلقين ونقل المعرفة فحسب.
1: نعم.
0: بل المدرسة يتوجب ومطالبة بتعليم الطالب كيف يتعلم وكيف يبحث وكيف يفكر عن طريق استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بطريقة مفيدة وواعية، وهذه بحط تحتها 10 خطوط.
1: نعم.
0: بطريقة واعية ومفيدة، لأنه في أخلاقيات للعمل التقني، التعلم عن طريق التقنيات.
1: نعم.
0: الآن أصبحت المدرسة بشكلها الحديث تعتمد على التعلم الرقمي. كولي أمر لما بروح على المدرسة بيورجوني الداتا شو، المختبرات، الذكاء الاصطناعي، البرامج والتقنيات المتبعة، هذا الشيء جميل.
1: نعم.
0: أيضا استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التعلم.
1: صحيح.
0: هل المعلمين قادرين؟

0: قادرين على استخدام هذا الذكاء الاصطناعي؟
1: نعم.
0: أم المعلم يقف هنا حائر؟
1: نعم.
0: أيضا تحليل بيانات الطلبة الآن أصبحت عن طريق الذكاء الاصطناعي. في السابق كان تحليل البيانات والانحراف المعياري ودرجات الطلبة وإلى ذلك كلها يدويا.
1: نعم.
0: الآن كلها تدخل الداتا أو المعلومات بكبسة زر، بعطيك تحليل
1: فعلا.
0: كامل عن الطالب
1: فعلا.
0: أو عن المدرسة أو عن الصف أو عن مستوى المدرسة. الذكاء الاصطناعي بدي أحكي نقطة مهمة، هو لا يستبدل المعلم إطلاقا، ولكنه جعل المعلم يوظف الذكاء الاصطناعي بفعالية لإحداث قدرة على التعلم أكثر. يعني المعلم الذي يتقن التعلم الرقمي والتعليم الرقمي واستخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي هو معلم الآن رابح، كرت
1: نعم.
0: رابح.
1: نعم.
0: أما المعلم الذي يقف على المدير والطرق القديمة هو معلم الآن غير مرغوب فيه، فيجب أن يحسن ويطور
1: ويشتغل على هاي
0: ويواكب
1: الفجوة يعني.
0: نفسه
1: نعم.
0: طبعا
1: نعم.
0: بهذا الجانب.
1: نعم.
0: الآن المدرسة الحديثة لا تقاس أيضا بعدد الأجهزة
1: صحيح.
0: والتقنيات الحديثة. أنا ممكن
1: صحيح.
0: أدخل على مدرسة عبارة عن كلها تكنولوجيا،
1: نعم.
0: لكن هل
1: مين
0: هذه
1: بده
0: المدرسة
1: يستخدم هاي
0: مفعلة
1: التكنولوجيا؟ نعم.
0: فعليا،
1: نعم.
0: ولا هي
1: نعم.
0: عبارة عن يعني في مدارس، أنا صراحة شفت مدارس ما شاء الله جايبين روبوتكس
1: روبوت. نعم. لكن مين اللي عم بيشغلهم؟ مين
0: وبتدخل
1: اللي عم
0: على الإدارة
1: بيوظفهم؟
0: بتلاقي
1: صح.
0: روبوتكس هو بيقدم
1: نعم.
0: الضيافة
1: هذا
0: وبيقدم
1: نوع من أنواع الإعلام.
0: إعلام،
1: نعم.
0: لكن هل فعلا هذا يوظف ولا مكانك؟
1: نعم.
0: التكنولوجيا قد تغير أدوات التعلم لا شك، وغيرتها، لكنها لم تغير الرسالة المدرسية اللي هي أساسها بناء الإنسان وإعداده للحياة.
1: نعم. يعني كما تفضلت أنه طريقة غيرت بالكثير التحويل الرقمي والذكاء الاصطناعي مفهوم المدرسة الحديثة، وحدثنا أيضا عن المهارات التي يجب أن تركز عليها المدارس لإعداد طلبة المستقبل. دعنا نتحدث عن مؤشرات نجاح الاختيار. كيف يعرف ولي الأمر أنه اتخذ القرار الصح؟ وما العلامات التي تستدعي إعادة النظر أو التفكير في تغيير المدرسة؟ وأنا بقصد في القرار الصح أخذه أولياء ولي
0: نعم.
1: الأمر لما راح أو بده يبدأ يسجل
0: سجل
1: ابنه في
0: ابنه.
1: هاي المدرسة أو ينقله على هاي
0: تمام.
1: المدرسة.
0: لا شك أن النتائج الحقيقية تظهر مع مرور الوقت.
1: نعم.
0: ما في شيء يعني بأمس سحرية.
1: نعم.
0: أعتقد أن التقييم الصحيح يحتاج إلى مرور فصل دراسي كامل
1: نعم.
0: عشان أحكم وأصدر حكم، هل أستمر أم هل أرحل من هذه المدرسة. الآن أنا أيضا أؤكد على أن نجاح الاختيار لا يقاس بالدرجات فقط، وإنما بمجموعة من المؤشرات المتكاملة بصورة تكاملية. هذه المؤشرات خلينا نحكي نضعها إحنا في بالمجمل بأسئلة،
1: نعم.
0: أسئلة أسألها بنفسي كولي أمر.
1: نعم.
0: هل ابني سعيد في المدرسة؟ اسأل نفسك كولي أمر، ابنك بيذهب للمدرسة برغبة منابع من ذاته؟
1: نعم. نعم.
0: هل ابنك بيعود مرتاح وسعيد؟ هل ابنك بيتحدث عن المدرسة بإيجابية
1: فعلا.
0: في داخل المنزل؟ هذا
1: نعم.
0: سؤال.
1: نعم.
0: سؤال آخر، هل ابني يتطور أكاديميا داخل المدرسة؟ اسأل نفسك كولي أمر، ابني هل ابني تحسن مستواه الدراسي؟ هل ابني اكتسب مهارات تعلم جديدة؟ هل أصبح يحب القراءة والبحث والمشاركة؟ هنا يجب
1: نعم.
0: أن نقف. أيضا سؤال آخر، هل نمت شخصية ابني؟ فأنا كولي أمر لازم ألاحظ، يجب أن ألاحظ ثقته بنفسه، مهارات التواصل لديه، درجة تحمله للمسؤولية، احترامه للآخرين، درجة الالتزام والانضباط الذاتي والوعي الذاتي. أيضا سؤال مهم، كيف كان تواصل المدرسة مع الأسرة؟
1: نعم.
0: يعني هل المدرسة تتواصل باستمرار مع أولياء الأمور مع الأسرة، أم أنها فقط عندما تحدث مشكلة
1: نعم.
0: أو خلل معين؟ هل المدرسة تستمع لملاحظاتك ولي أمر واقتراحاتي أم لا تستمع؟ أيضا سؤال مهم، كيف تتعامل المدرسة مع المشكلات؟ من خلال تتعامل معها بشكل سريع، ردة فعلها سريعة أم بطيئة؟ هل كانت عادلة مع جميع الطلبة في قرارات معينة أم تحابي طفل على طفل، أسرة على أسرة، وهذا واقع موجود؟ هل تقدم حلول أم فقط تسمع؟
1: نعم.
0: نعم. هل حصل ابني على نمو خارج الصف؟ يعني هل بيشارك ابني في المبادرات، في الأعمال التطوعية، في الأنشطة المدرسية سواء الرياضية، موسيقية،

0: وما إلى ذلك. هل أوفت المدرسة بوعودها عندما سجلت ابني أنا في بداية السنة، أم كانت عبارة عن كلام لم يتجاوز الحنجرة
1: نعم.
0: فقط لا غير؟ هذه الأسئلة كثيرة، هي عبارة عن مؤشرات ودلائل. يجب على ولي الأمر، أنا أنصح ولي الأمر يجلس مع نفسه ومع ابنه، مع ابنه أيضا، مثلا بنهاية الفصل الدراسي، ويقيم هذه الأمور
1: نعم،
0: وبناء عليه يتخذ الإجراء
1: القرار
0: المناسب.
1: مع والدته
0: نعم
1: طبعا.
0: أكيد.
1: حضرة الأكاديمي والخبير التربوي الدكتور منصور سعادة، لو سألتك، كثرة الواجبات تعني تعليما أفضل؟
0: حتما لا، كثرة الواجبات عبارة عن شيء منهك
1: نعم.
0: ومتعب.
1: الطالب المتفوق ينجح في أي مدرسة؟
0: حتما لا، الطالب المتفوق قد يكون متفوق في بيئة معينة، في مدرسة معينة، في صف معين، لكن لا يعني أنه متفوق في مكان آخر.
1: اللغة الإنجليزية أهم شخصية الطالب؟
0: اللغة الإنجليزية عامل مهم الآن صراحة بعوامل نجاح الإنسان بالحياة، لكن
1: نعم،
0: هي
1: وهي بتكون،
0: يعني عبارة عن تشكل أيضا
1: وهي
0: وعامل.
1: جواز سفر لأفضل
0: بالضبط
1: لما يكون بده يرتقي
0: نعم.
1: بنوع التعليم. المدرسة مسؤولة وحدها عن التربية أم المدرسة والأهل؟
0: أكيد المدرسة والأسرة والمجتمع، وليست
1: نعم.
0: مدرسة لوحدها.
1: كثرة الأنشطة تؤثر سلبا على التحصيل الدراسي؟
0: إذا كانت الأنشطة عشوائية وغير منظمة ستؤثر سلبا حتما، أما لو كانت مدروسة بعناية ستؤثر إيجابا على التحصيل الأكاديمي وعلى مستوى الطالب.
1: ونقل الطفل من مدرسة أو الطالب من مدرسة إلى أخرى دائما قرار خاطئ ممكن يكون؟
0: قد يكون قرار خاطئ مبني على معايير خاطئة ومبني على ضغوطات خاطئة، وقد يكون قرار صائب، لكن كثرته أكيد هو بنظري هو خاطئ.
1: وسؤال ما بعد الآن، سؤال نهاية الحلقة، لو طلب منك ولي أمر أن تقدم له 5 نصائح فقط قبل أن يوقع على استمارة التسجيل، فما أهم هذه النصائح فعلا اللي بتنصحها لكل من يستمع إلينا الآن؟
0: رسالتي لأولياء الأمور هذه عبارة عن نصائح: اجعلوا مصلحة الطفل الابن هي نقطة الانطلاق، لا تعتمد على السمعة والإعلانات فقط، انظر إلى المدرسة بمنظور شامل كامل، أشركوا أبنائكم في هذا القرار. وأيضا النصيحة الخامسة: اسألوا عن جانب القيم ومنظومة القيمية داخل المدرسة.
1: جزيل الشكر لحضرة الدكتور منصور عبد الجابر سعادة، الأكاديمي والخبير التربوي. وفي النهاية، اختيار المدرسة ليس سباقا نحو الاسم الأشهر ولا المبنى الأجمل ولا الرسوم الأعلى، بل هو بحث عن المكان الذي يجد فيه الطالب ذاته ويشعر بالأمان وينمي قدراته ويكبر علميا وقيميا وإنسانيا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوار بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي و

موجز 18 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين، يعقد جلالته خلالها لقاءات مع الرئيس الصيني وكبار المسؤولين الصينيين، ويجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. رئيس مجلس رؤساء الكنائس بالأردن يقول إن إحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن عام 2030 يمثل حدثا كنسيا وروحيا وتاريخيا عالميا ورسالة من الأردن إلى العالم. قوات حرس الحدود تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتلقي القبض عليهم وتحولهم إلى الجهات المختصة. مجلس الأعمال الأردني السعودي يعقد اجتماعا في عمان نهاية شهر آب الحالي بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية في البلدين. هيئة تنظيم النقل البري تطلق غدا التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات. مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، ورئيس الوزراء اللبناني يشدد على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية. الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران تنتهي الاثنين المقبل وسط تعثر جهود استئناف المفاوضات وتصاعد التوتر بين الجانبين. مقتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب صباح اليوم قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق أندونيسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع صاحبي الفضيلة فضيلة الدكتور مصطفى الخضري الباحث في التوثيق الملكي الهاشمي، وفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام، للحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت بعنوان المسجد الأقصى المبارك في وجدان المسلمين. طبعا من المعلوم لدينا بأن بيت المقدس الذي يحوي المسجد الأقصى المبارك ورد في كتاب الله عز وجل في عدة مواضع، إما تصريحا أو تلميحا، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وهو يسمي هذه الأرض بالأرض المباركة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كما سماها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم بالأرض المقدسة عندما قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وكذلك عندما قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أيضا سماها بأرض التين والزيتون كما جاء في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أيضا سماها بالأرض ذات القرار المعين كما جاء في قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهم إلى ربوة ذات قرار ومعين. لكل هذه الآيات القرآنية دلالاتها أيها الإخوة الكرام، بالإضافة إلى ما ورد ذكره عن هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض المباركة في السنة النبوية الشريفة. ولو نكتفي بحديث واحد للدلالة على أهمية هذه الأرض، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أن عقر دار المؤمنين الشام. ومعلوم بأن درة بلاد الشام هي بيت المقدس، وجوهرة بيت المقدس المسجد الأقصى المبارك. فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، إلى ماذا يرمز ذكر القرآن الكريم للمسجد الأقصى المبارك والأرض التي يحتويها هذا المسجد

0: بيت المقدس، فلسطين، بلاد الشام. تفضل يا سيدي.
1: بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله كما هو مذكور في كتابه، وصلى الله وسلم على سيد السادات وفخر الكائنات محمد بن عبد الله العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. وبعد، نشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية ونشكركم على هذا الحوار وهذا المحور الهام المتعلق بأرض فلسطين والمسجد الأقصى الذي له أهمية كبرى في قلوبي كل مؤمن وكل موحد بالله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن الكريم والأحاديث النبوية جاءت وبينت أهمية المسجد الأقصى لما يحمل من قدسية ولما فيه من تنزلات للأنبياء عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. فهي أرض الأنبياء وهي مهد الرسالات وهو المكان الذي حوى جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وبين الله سبحانه وتعالى كما ذكرتم فضيلة الدكتور علي أن هذه الأرض أرض مباركة مقدسة لها أهميتها عند المؤمنين وعند المسلمين. ولذلك هذا الموضوع من أهم الموضوعات والقضايا الذي يجب أن يطرح وأن يبين وأن تذكر أهمية هذا المسجد وتلك الأرض المباركة وأن تكون في وجدان المسلمين. ولذلك الله عز وجل ذكره بشكل صريح بين وواضح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فذكره من أجل ألا ينساه وألا يتناساه أحد من المسلمين، وربطه بالمسجد الأقصى من أجل عندما أن نصلي في كل صلاة وفي كل ركعة علينا أن نستذكر وأن نستحضر هذا المسجد الأقصى مع المسجد الحرام. وهذا الربط العقدي والفكري والروحي والإيماني لم يكن عبثا، وإنما كان لمقصد عظيم وهو أن يحيى المسجد الأقصى في وجداننا. وقد علم الله أزلا أن المسجد الأقصى سيحتل ويغتصب من قبل هؤلاء الأعداء، من أجل ذلك ذكرنا الله عز وجل فيه في كل لحظة.
0: تمام. إذن المسجد الأقصى المبارك لا تخفى أهميته ومكانته في ديننا الإسلامي على أحد. هنا فضيلة الدكتور أحمد، هنالك ربط ما بين المسجد الأقصى المبارك وما بين باعتباره قبلة المسلمين الأولى، حيث توجه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عندما فرضت الصلاة إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة تجاهه. المسجد الأقصى المبارك ربط به الصلاة، والصلاة هي عمود الدين، ونحن الآن نتوجه إلى الكعبة المشرفة أثناء أدائنا للصلاة. قضية الربط ما بين المسجد الأقصى المبارك وما بين الصلاة وما بين الكعبة
1: المسجد الحرام
0: المشرفة، المسجد الحرام التي لا تخفى عظمتها على أحد. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الشكر لك أخي الدكتور على هذه الاستضافة بمعية أخي فضيلة الدكتور مصطفى الخضري. ويعني هذا الموضوع، موضوع الأقصى وطرقه في هذا البلد المبارك على منابرنا بخطب لا يمكن إلا أن تذكر أن هذا البلد الطاهر المبارك الذي باركنا حوله بقيادته وبعلمائه وبمنابره وبشيوخه وبشبابه وشيبه أن لهم حال خاص مع الأقصى يختلف عن كل حال العرب والمسلمين. فنحن في هذا البلد نحن يجمعنا مع أولئك من أهل المقدس وبيت المقدس المبارك، يجمعنا روابط أولها رابطة العقيدة والإيمان. كما ذكر الدكتور أن قضية الأقصى هي ليست قضية يعني خلافية، ممكن أقول والله هاي زي لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا، أصلي هاي فريضة ولا نافلة، لا، إنما هي قضية عقدية إيمانية نابعة من لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف لا ونحن في هذا البلد المبارك يجمعنا الجيرة والقرب، فنحن رئة فلسطين التي تنبض، فلا يمكن اليوم لكل أردني يعيش على ثرى

0: هذا البلد المبارك إلا أن يكون له حال خاص مع ذلك المسجد المبارك، كيف لا وقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم مسحة أن نكون نحن أهل الحماية لتلك المقدسات المباركة. فهذه القضية الأولى، خاصة وأن قضية الأقصى اليوم عند الكثير من الدول ولا يتحدث فيها ترى إلا القليل منهم، أو الأردن هي التي تتحدث في هذا الباب سواء في خطب الجمعة أو في المحافل أو في كل الأماكن، لا تجد إلا ونحن لنا حديث بفضل الله سبحانه وتعالى عن هذا المسجد لحال خاص بيننا وبينه. هاي القضية الأولى.
1: طبعا ما يجمعنا مع أهل القدس فضيلتك فضلا عن
0: العقيدة والإيمان والجيرة
1: والجوار
0: والنسب
1: والدم، وأيضا في المصير المشترك، ما يصيبهم يصيبنا وما يصيبنا يصيبهم.
0: أكيد سيد. فيعني كل ما يحدث هناك لابد أن يكون له حال خاص معنا في هذا البلد المبارك. القضية الثانية وهي السؤال، أنه هناك ربط عجيب، والربط يعني أشار له فضيلة الدكتور في عندما فسر الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي أسري به هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المسجد النبوي الشريف. وكأن هذه الفسيفساء كانت عبارة عن زخرفة سماوية يريد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل فيها ربطا، فإذا أزيل جزء من هذه الفسيفساء، بمعنى أن المسلمين غضوا الطرف عن المسجد الأقصى واهتموا بالمسجدين، أو أنهم غضوا الطرف حاشا لله ورسوله عن المسجد النبوي الشريف، فإن هناك سيصبح عرج، أو أن الذي ينظر إلى هذه اللوحة يقول أن هذه لوحة غير مكتملة فيها نقص، فكما بعث النبي عليه الصلاة والسلام فأكمل ذلك المشهد العظيم بجماله وجلاله. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينبه لنا بآية بكلام أزلي قديم يبقى يقرأ على مسامع المسلمين إلى قيام الساعة، إنه دير بالك إنه عمارة المسجد الحرام، ديروا بالكم عليها، سواء العمارة المعنوية بالصلاة والعمرة وإلى آخره، أو بالعمارة المادية بالبناء والزخرفة وما يحدث من هذا العمل اليوم، وديروا بالكم على المسجد النبوي الشريف، أن يأتي يوم عليكم وأن يكون المسجد الأقصى بعيدا عن حياضكم، بعيدا عن الدعم المادي، بعيدا عن الدعم المعنوي، بعيدا عن دعم أهل الصمود من المقدسيين هناك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، الجامع الذي يجمع هذه الآية، أن النبي عليه السلام لما سألته امرأة قالت فبما تأمرنا، قال أن تأتي إلى المسجد، يعني تكون من أهل المقام هنا، قال فتذهب إلى المسجد فإن الصلاة فيه بألف، في رواية بخمسمائة، قال فإن لم أستطع يا رسول الله. هذا الربط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد من المسلمين أن يكون لهم إرث وقدم ثابتة هناك، حتى تبقى أعمال العمارة كما هي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف أن تبقى هناك. قال فإن لم تستطيعي فابعثي له زيتا يسرج في قناديله.
1: تمام. فضيلة الدكتور مصطفى، الإنسان في هذه الحياة الدنيا مكلف بعبادة الله عز وجل، كما جاء في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومكلف أيضا بعمارة هذا الكون كما جاء في قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض في الأرض واستعمركم فيها، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لها، وذلك تحقيقا لمفهوم الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. سيدنا آدم عليه السلام عندما نزل بنت الملائكة له الكعبة المشرفة لعمارة آخرته، وبنت له بعد ذلك المسجد الأقصى المبارك بخمسين سنة على خلاف بين العلماء. دلالة المسجد الأقصى المبارك باعتباره ثاني مسجد من حيث البناء على الأرض بعد الكعبة المشرفة، ومن يضع يده عليه، في تحقيق مفهوم الاستخلاف وعمارة الأرض. لأننا لو يعني قمنا بعملية استقراء للتاريخ نجد بأن العالم لم يعرف

0: قضية العمارة، قضية الاستخلاف بمفهومها الإسلامي إلا عندما فتح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيت المقدس، فذاق الناس في جميع مشارق الأرض ومغاربها
1: طعم العمارة في الأرض
0: معنى أن

0: هذا يعني حقه كما يجب. دلالة هذا المسجد في عملية البناء الحضاري الإنساني.
1: نعم.
0: تفضل يا سيدي.
1: بارك الله فيكم.
0: من خلال التخلق بأخلاق الإسلام.
1: نعم.
0: وكيف أن المسلمين يعني
1: عليهم أن يتخلقوا.
0: يعني بحيث أن إحدى الكاتبات الغربيات تمنت لو أن النساء في أوروبا يعيشن حياة الجواري عند المسلمين. يذقن طعم الحياة. الحياة التي ذاقن يعني الجواري عرفنها في بيوت المسلمين، دلالة على المكانة الرفيعة التي تبوأها الإنسان في الحضارة الإنسانية الإسلامية.
1: بارك الله فيكم دكتور علي. نشكر الدكتور حرسيس الله يجزاه الخير على الربط الجميل جدا، بداية بين الربط العقدي والفكري والروحي بين المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام. إعمار الأرض والاستخلاف فيها، الله عز وجل جعل ذلك سنة كونية موجودة قائمة على هذه الأرض، فالإنسان يعمر ويخلف الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من خلال الأعمال الصالحة والبر والإحسان والطاعات والعبادات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومن خلال القيم والمبادئ الطيبة التي أنزلها الله عز وجل من خلال الشريعة الإسلامية أو من خلال الشرائع السماوية. لذلك نجد أن الإعمار كان بداية عندما الله عز وجل أوجد البيت الحرام بالبداية. الإعمار يكون من الناحية المادية والمعنوية، وربط الله عز وجل ما بين هاتين المرحلتين وهي المادية والمعنوية من خلال أن إعمار الأرض يكون بالطاعات والعبادات والعقيدة والفكر والرسالات السماوية، ويكون عن طريق المساجد وعن طريق المقدسات وعن طريق المسجد الحرام إلى غير ذلك. ولذلك نجد أن الحضارة لا تكون حضارة مستمرة قائمة إلا من خلال الربط الإيماني والربط المادي. ولذلك عندما نجد الحضارة الإسلامية أو غيرها من الحضارات قائمة على الإيمان وعلى الإصلاح وعلى إعمار الأرض بالطاعات والعبادات، يكون أو تكون هذه الحضارة مستمرة وقائمة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ما وجدناه في الخلافة.
0: استقراء التاريخ، لو مثلا استقرأنا التاريخ فضيلتك، ألا نجد بأن من يضع يده على المسجد الأقصى المبارك تسود قيمه العالم كله؟ عندما وضع المسلمون أيديهم على المسجد الأقصى المبارك وفتحوه، ألم تنتشر القيم الإسلامية في العالم كله؟
1: يعني
0: بينما عندما وضع الآخرون
1: المحتلون والمغتصبون
0: على المسجد الأقصى المبارك من فرس وروم وصليبيين
1: ويهود وغير ذلك
0: وصهاينة، سادت قيمهم العالم كله.
1: نعم. يعني جميل أيضا هذا الربط، يعني كما ذكرتم قبل قليل كيف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه العهد العمرية، وكيف كان فتح المسجد الأقصى أصبحت هناك الحريات وأصبحت هناك العدالة والرحمة والمودة ما بين المسلمين وما بين غير المسلمين، حتى ما بين الأديان الأخرى إن كانوا يهودا أو نصارى أو غير ذلك، كانت هناك توأمة ورحمة ومحبة وكانت لهم حقوقهم، وأصبحت حضارة عالمية إنسانية قائمة على العدالة والرحمة والمودة والمساواة. وعندما جاء الآخرون من يهود ومحتلين وصليبيين وغير ذلك، أصبح الدم والقتل وأصبح الفساد في الأرض، ولا يتركون شيئا إلا وكما يعني رأينا وشهدنا على أرض غزة وفلسطين من قتل ودمار. العالم كله إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين قالوا إنها هذه إجرام عالمي، وهذه المجاعات وهذا القتل وهذا التشريد لم يسبق لأحد أن فعل ذلك. هذا إن دل على شيء، فكما ذكرتم دكتور علي، يدل على أن الحضارة الإسلامية أو الخلافة في الأرض إذا مسكها الصالحون وإذا مسكها المؤمنون تكون مختلفة تماما عن هؤلاء الذين يمسكونها من غير دين ولا أخلاق ولا قيم. ولذلك نشهد كيف أن الدماء والقتل والدمار الذي ساد على أرض فلسطين وعند المسجد الأقصى عندما احتله وعندما أخذه غصبا هؤلاء المعتدون وهؤلاء المجرمون والقتلة الذين شهد العالم كلهم على أنهم مارقون عن القوانين الدولية العالمية والإنسانية والديانات جميعها.
0: تمام. إذن المسجد الأقصى المبارك فضيلة الدكتور أحمد هو مصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى سدرة المنتهى. على ما يدل ذلك في وجدان المسلمين فضيلة

0: يعني المسجد الأقصى هو كان بداية صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، ثم جمع الله سبحانه وتعالى له أشرف الخلق وهم الأنبياء المعصومون عليهم السلام، ثم جعل للنبي صلى الله عليه وسلم إمامة أولئك الأنبياء، وهذا يعطينا دلالة على أن هذه الأمة إذا قامت بسندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت هذه الأمة محبة له وعاشقة له، كيف لا ونحن في المولد الشريف، وأما بنعمة ربك فحدث، فإن أفضل ما لهذه الأمة أنها أمة محمدية منتسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكأن هذا المشهد الذي حضر الله سبحانه وتعالى فيه ذلك النبي المصطفى العظيم الأكرم، وجعل أفضل الخلق وهم الأنبياء يصلون خلفه مع أنه آخر الأنبياء زمنا، إلا أن هذا يعطينا دلالة واضحة أن المقام الذي جمع به الأنبياء هو المسجد الأقصى مقام ذو شرف عظيم، له عند الله سبحانه وتعالى حق يجب الدفاع عنه. القضية الثانية أننا كأمة تابعة للنبي عليه الصلاة والسلام متشرفون بالنسب إليه، علينا قيادة هذا العالم إلى الخير وإلى العدالة وإلى الحرية وإلى الكرامة. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج مع أنه صلى في ذلك المسجد ولم يكن داخلا في حضرة وحياض المسلمين، فإن هذا دلالة رمزية أن المسلمين سيصلون في هذا المسجد وسيكونون أئمة للعالم، ولكن إذا قاموا على منهج الله سبحانه وتعالى، وإذا قاموا على منهج التكافل والاجتماع، وإذا كانت لهم نظرة إنسانية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمجمع أولئك الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإمامة النبي بهم يدل أن لنا اليوم حال خاص مع العالم والإنسانية، إنه إذا أردنا اليوم أن نرجع ذلك المسجد الأقصى فإنه لا يرجع فقط بالخطاب ولا بالكلام ولا غيره، وإن كان هذا نبض يدل على المحبة، ولكن يحتاج في الشق الآخر إلى عمل وإلى انتساب، وإلى أن نرجع هذا الجيل أن الأمة المحمدية هي أمة خيرية فاضلة جعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك المسجد المبارك، ليدل على أن هذا المسجد قضية الأولى أنه يدافع عنه وهذا واجب، اثنين أننا نقود العالم إلى الخير إذا رجعنا بالانتساب إلى حقيقة الانتساب له عليه الصلاة والسلام، والقضية الثالثة أن ذلك المسجد هو إسراء لكل من صلى فيه إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا يعني منعنا أن نزوره، ونسأل الله أنه يعني يغير الحال وأن يطهره من دنس اليهود، ولكن كل من زار ذلك المسجد من إخوتنا قال وجدنا روحانية لم تتجلى علينا في مكان آخر، كيف لا وهو قبلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، وآثار النبي عليه الصلاة والسلام وحضوره وشهوده في ذلك المسجد، وكيف وأنفاس الأنبياء لا زالت حاضرة في ذلك المسجد، كيف والشرفاء من الأمة من زمن سيدي عمر رضي الله عنه إلى هذا اليوم، وأنفاس الذاكرين والمصلين والعاكفين في ذلك المسجد. فهذه الوقفة النبوية الشريفة تدل على أهمية ذلك المسجد في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الصلاة والسلام. المسجد الأقصى المبارك فضيلة الدكتور مصطفى من المساجد التي تشد إليها الرحال، هو من الثلاثة مساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها. تفضل.
2: بارك الله فيكم يا سيدي. موضوع شد الرحال إلى المساجد، النبي عليه وآله الصلاة والسلام خص هذه المساجد بأن تشد الرحال، أي بأن يعتني الإنسان بها عناية قلبية وروحية، وأن تكون أو أن يكون قلبه معلقا بهذه المساجد، وعليه أن يعزم العزم النفسية والمعنوية من خلال النيات بالتوجه إليه، ليس فقط بالذهاب والإياب، وإنما بالربط القلبي الدائم والاستمرار إلى هؤلاء والتوجه إلى هذه المساجد، لأن فيها كما ذكر الدكتور أحمد الحرسي جزاه الله خيرا فيها رمزية وفيها قدسية وفيها حال وفيها أنفاس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خاصة في المسجد الأقصى. عندما نتكلم شد الرحال يكون بالقلب ويكون بالفكر ويكون أيضا

0: بالمادية، خاصة المسجد الأقصى وأهل بيت المقدس الآن بحاجة إلى أن نقف معهم معنويا وماديا، وأن نقدم لهم الغذاء والدواء والمال. والجهاد كما ذكر العلماء هو نوعان، الجهاد جهاد بالنفس وجهاد بالمال، فإذا لم نستطع أن نجاهد بأنفسنا فعلى الأقل أن نجاهد بأموالنا، كما بين سبحانه وتعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وقدم الله عز وجل جهاد المال لأنه سبب رئيسي في تقديم الروح. فأنت أيها المسلم إذا أردت أو منعت من شد الرحال إلى ذلك المسجد، فعلى الأقل أن تقدم للمسجد الأقصى عندك من الملايين وعندك من الإمكانيات ما عندك. وهناك اللجنة الهاشمية في الأردن ولله الحمد تقدم المساعدات من غذاء ودواء ومن مستشفيات ومن مال إلى غير ذلك، فعليك أن تساهم. فيجب وجوبا على من كان عنده فائض من المال أو لم يكن عنده فائض، يجب عليه أن يقدم لهذا المسجد الأقصى ولأهل المسجد الأقصى المرابطين فيه. فالقول لا يكفي، والنظريات لا تكفي، والخطب لا تكفي، علينا أن نقدم وأن نجاهد بأموالنا من أجل أن يقبلنا الله عز وجل. وكما بين الله عز وجل عن الصحابة حالهم فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن علينا أن نقدم بالدعاء والكلمة والمال والغذاء كما يفعل الهاشميون في هذا البلد المبارك.
1: نعم، طبعا قضية شد الرحال إلى هذا المسجد كالمسجد الحرام والمسجد النبوي رأيناه متجسدا قبل الاحتلال، قبل 67،
0: نعم، الحج والعمرة،
1: عندما كان المسلمون يؤدون فريضة الحج، فبعد أداء مناسك الحج يقومون بزيارة
2: مقدس كان يقول
1: النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد النبوي الشريف، ومن ثم يقدسون حجهم هذا
0: إلى المسجد
1: بزيارة المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه لأداء الصلاة فيه. فضيلة الدكتور أحمد، طبعا هنالك استهداف متواصل للمسجد الأقصى المبارك قديما وحديثا من قبل كل أمم الأرض كالروم والفرس والتتار والصليبيين والصهاينة، وتكالب هذه الأمم على مدار التاريخ على هذا المسجد لهدف السيطرة على العالم كله.
0: نعم،
1: باعتبار أن قلب العالم كله هو بيت المقدس.
2: نعم سيدي،
1: تحدث قبل الفاصل الله يكرمك.
2: نعم سيدي، تتبع التاريخ يعني يدل عندما نقرأ التاريخ القديم والمعاصر أن الدول منذ الأزل كلها تريد السيطرة على هذا المسجد الشريف المبارك. وهذه السيطرة وإن كان ظاهرها كما يتحدث بعض الصهاينة اليوم أن هناك أن هذا هي أرض يهودية، وهذا يحتاج اليوم تاريخيا إلى هذا الجيل أن نوضح له أن هذا المسجد لا يوجد فيه آثار يهودية، إنما هو وقف إسلامي بعد فتح سيدنا عمر رضي الله عنه، وهذا يحتاج إلى تفهيم الجيل هذا المعنى. قضية أخرى أن الصليبيين مكثوا في المسجد الأقصى المبارك سنوات قبل فتح سيدنا صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، بل ووصل المكان فيه إلى الإساءة إلى ذلك المقدس. فهي قضية أنه اليوم يقول لك هو مقدس وإحنا عندنا مقدس وفي له عندنا شأن عظيم، هذا كله كلام ظاهره يتحدثون به ولكنه كذب. لماذا؟ لأن الهدف الاستراتيجي كما ذكر الدكتور هو عبارة أن هذا المسجد الأقصى هو يقع في المنطقة العربية، وترتيبا جغرافيا هو في وسط العالم، فهو مكان إشعاع وحضارة، مكان جغرافي متوسط، فكانوا يريدون السيطرة عليه حتى يكون السيطرة الجغرافية والسيطرة على العالم وعلى الحضارة وعلى المدنية العالمية في هذا الباب. لذلك ما عاشت دولة من الدول السابقة كالفرس كالروم ومنهم الصليبيين الصهاينة اليوم في هذا تقريبا صار 80 سنة على هذا الاحتلال، كل هذا حتى يكون لهم شأن في هذا العالم، سيطرة جغرافية وتاريخية وسياسية. فلذلك اليوم لابد للمسلمين أن يعوا أن هذا الذي يدار للمسجد الأقصى المبارك من أولئك الصهاينة وما يتحدثون عنه من تدنيس اليوم، من منع أهل المسجد الأقصى من الصلاة اليوم، مما يدفع بالملايين حتى يخرجوا من المدينة القديمة، فهم اليوم هؤلاء إخواننا المقدسيين يقعون تحت ضغط كبير جدا، سواء كان من التضييق عليهم، من الاعتقالات، من الهدم.

0: من عدم تجديد الرخص، يعني بيته بكون عمره 100 سنة بده يوقع، بروح بده يرخص من البلدية هنا يمنعه من ذلك. ومن الصيانة أيضا اليوم نحتاج في ظل ما يدفع من الصهاينة للهدم أو لطمس الحضارة الإسلامية هناك، نحتاج اليوم إلى دعم لأولئك المقدسيين سواء معنويا أو سواء ماديا أو سواء يعني إقامة
1: زيارة المسجد الأقصى لمن تمكن من ذلك.
0: نعم، إقامة الشعائر الذي يستطيع أن يزور المسجد الأقصى من الداخل، من هناك، من فلسطين المحتلة، من أهل المقدس، من كان له نحن نقول من كان له زيارة يعني من أهل فلسطين، فهذا أيضا عليه أن يقوم بتلك الزيارة ودعم المقدسيين والصلاة في ذلك المسجد المبارك.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يحين الآن موعد أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتابع وإياكم الآن مستمعي الكرام برنامج وحي الجمعة، والحديث يدور عن خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت بعنوان المسجد الأقصى المبارك في وجدان المسلمين. فضيلة الدكتور مصطفى، يعتبر المسجد الأقصى المبارك رمزا وعاملا لوحدة المسلمين وسبيلا لجمع صفوفهم في مختلف بقاع الأرض على امتداد التاريخ. طبعا هذا الأمر هو الذي جعل صلاح الدين الأيوبي يقوم قبل تحرير المسجد الأقصى المبارك بعملية توحيد لصفوف المسلمين سواء في بلاد الشام أو في بلاد مصر. نتحدث عن رمزية المسجد الأقصى المبارك كعامل من عوامل وحدة المسلمين وجمع صفوفهم. تفضل يا سيدي.
1: بارك الله فيكم يا سيدي. يعني باختصار وبإجمال، لا نريد الإطالة في الشرح، أن المسجد الأقصى وأن قضية فلسطين هي القضية التي يمكن للأمة العربية والإسلامية أن تتوحد من خلال هذه القضية، فهي قضية واضحة صريحة بينة، فيها ظلم وفيها قهر وفيها احتلال وفيها اغتصاب للمقدسات إلى غير ذلك. فنقول للأمة الإسلامية والعربية، عليكم أن تتوحدوا من أجل هذه القضية، من أجل هذه المقدسات. ولذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وحد الأمة قبل أن يجاهد في سبيل الله. وهذه مسألة مهمة جدا، لا نريد التفصيل فيها، ولكن نقول بإجمال، إذا لم تتوحدوا أيها العرب، أيها المسلمون، أيها الجماعات الإسلامية، أيتها الأحزاب، أيتها إلى غير ذلك من الأسماء والمسميات، إذا لم تتوحدوا وتجتمع كلمتكم على الدفاع عن المسجد الأقصى وعن المقدسات بشكل قلبي عقدي صحيح، وليس بالمظاهرات وليس بالكلمات وليس بالقيل والقال وليس بالمزايدات وليس بالاتهامات والخيانات، كل واحد يتهم الآخر إلى غير ذلك، هذا ليس من شأن ديننا وهذا ليس من أسلوب إسلامنا. المسلم الحقيقي الذي يحب الخير لأخيه المسلم بحيث تجتمع كلمته مع نفسه ومع غيره من أجل أن يحرروا المسجد الأقصى. إذن لا يوجد لنا حل ولا يوجد لنا أي خروج من هذا المأزق ومن هذا الاحتلال والاغتصاب اليهودي على المسجد الأقصى إلا إذا توحدت كلمة العرب والمسلمين من خلال المحبة، الزهد، الصدق، الإخلاص، وليس بالكلمات وليس بالمزايدات إلى غير ذلك. فلا يعني لنا ملجأ لنا إلا الله، إلا من خلال وحدتنا ومحبتنا لبعضنا. ولذلك نجد بعض الناس أو بعض الأحزاب تنشغل ببعض سفاسف الأمور، بالخلافيات الفقهية، بالاتهامات، وينسون القضية المركزية الجوهرية ألا وهي المسجد الأقصى التي توحد الأمة الإسلامية والعربية. فلذلك صلاح الدين رضي الله تعالى عنه كان هذا المعنى بالنسبة له واضحا، جمع كلمة الأمة قهرا وقسرا عنها من أجل أن تحرر المسجد الأقصى.
0: نعم، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. طبعا فضيلة الدكتور أحمد، لابد من أن نزرع حب المسجد الأقصى المبارك في قلوب أبنائنا من الأجيال الصاعدة أطفالا وشبابا، وهذا يقودنا إلى قصة

0: تربية صلاح الدين الأيوبي، كيف ربى نجم الدين أيوب والد صلاح الدين وعمه أسد الدين شيراكوه؟ كيف قام هذان الاثنان بتربية صلاح الدين تربية إيمانية عسكرية صارمة هدفت لإعداد قائد يقوم بفتح بيت المقدس؟ ونحن نعلم كيف نجم الدين أيوب اختار يعني زوجته، كان يبحث عن زوجة صالحة تنجب له ولدا يفتح بيت المقدس. كان صلاح الدين أيوب هو طفل صغير يلعب مع الأطفال الصغار،
1: نعم،
0: حمله أبوه ورماه، قال له أنا ما خلفتك أو ما أنجبتك حتى تلعب مع الصبيان،
1: نعم،
0: أنجبتك لي كي تحرر المسجد الأقصى المبارك. عندما رفعه إلى أعلى وأوقعه أرضا لم يشتكي صلاح الدين، فسأله أبوه لماذا لا تبكي؟ قال لا ينبغي لمحرر المسجد الأقصى المبارك أن يبكي.
2: رضي الله.
0: نتحدث عن أهمية زرع محبة المسجد الأقصى المبارك في قلوب أبنائنا أطفالنا شبابنا.
2: نعم، سيدي صلاح الدين رضي الله عنه اشتغل على ترتيب كيف يصنع إنسان كما صنعه والده، فهو صنع إنسان، ومن اليوم الأول واللحظة الأولى بل وقبل أن ينجب ابنه هو جهز ليأتي بامرأة هذا الرحم يحتضن رجلا يحب بيت المقدس ويدافع عنه ويحرره. فهذه الرؤية التي كانت في قلب ووجدان والده أعطاه الله سبحانه وتعالى بناء على نيته، وعلى نيتكم ترزقون، ومن صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. إذن اليوم سيدنا صلاح الدين جاء ليصنع الإنسان، والإنسان فيه سيدي ثلاث مكونات: الجسم والعقل والروح. فسيدنا صلاح الدين بنى قضية الجسم كما قال الدكتور قبل قليل أنه لا يريد أن يوجد ناس جيعانين في هذا المجتمع، فحاول أن يزرع التكايا في كل الأماكن في الدولة في تلك الفترة حتى يوجد الجزء الأول من أجزاء أن المسلم القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو العقل، فكيف سأبرمج هذا الإنسان وأصنعه على عقلية علمية فذة؟ فجاء ففتح المدارس الشرعية،
0: المدارس الصلاحية،
2: نعم، المدارس الصلاحية الشرعية، وكانت هذه المدارس يجتمع فيها ثلاثة أركان: ركن عقيدة أهل السنة والجماعة التي تربط الناس بعقيدة واحدة، عقيدة السلف رضي الله عنهم.
0: طبعا صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كان أشعريا،
2: نعم، فهذه
0: كان أشعريا صوفيا،
2: فهذه الركن الأول وهي عقيدة أهل السنة الأشاعرة رضي الله عنهم. فكان هذا الجانب مما ذكره الدكتور قبل قليل أنه جمع الأمة، كان من جمع الأمة أنه جمعهم على الأشياء المتفق عليها وهي عقيدة أهل السنة رضي الله عنهم. فهذا الجانب الأول في المحضنة العلمية. الجانب الثاني الجانب الفقهي، فجمع الأمة على فقه المذاهب الفقهية الأربعة التي حفظ الله سبحانه وتعالى بها الشريعة. ثم جاء إلى الحاضنة الثالثة وهو ركن الإحسان، فقام على نشر التزكية في هذا الجيل المبارك. القضية الثالثة
0: هي قضية التصوف،
2: قضية ما يطلق عليه التصوف، نعم، التزكية، مقام الإحسان، سمه ما شئت. نعم. إذن القضية الأولى أنه قام على ركن الجسم، ثم قام على ركن العقل بالعلم والتعليم والمدارس، وثم القضية الأخيرة وهي قضية الروح التي سألت عنها. وهنا زرع في المسجد الأقصى حوله وما كان متاحا في ذلك الفترة من الدول في المغرب، في مصر، في بلاد الشام، جعل هناك زوايا، هذه الزوايا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. هذا الجيل يا دكتور علي إذا لم يكن هناك متربيا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حضرة القرآن الشريف، فإنه سيتربى بما نراه اليوم في الشوارع وعلى مواقع ما نراه اليوم. إذن البناء الروحي اليوم هو الذي يزرع في هذا الجيل محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الصالحين التي تؤول إلى محبة المسجد الأقصى وتحريره إن شاء الله.
0: نعم، ولا ننسى من أن من أجل الأعمال التي سنها وشرعها صلاح الدين الأيوبي للمسلمين قضية الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: بعد الأذان.
1: بعد الأذان عندما أمر مؤذني الديار المصرية والحجازية والشامية بالجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن من أسباب تحصيل النصر كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور مصطفى، أهمية الوصاية الهاشمية ودعم هذه الوصاية من جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، دور هذه الوصاية بقيادة جلالة الملك المعظم في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من التهويد والتضحيات التي بذلها الجيش العربي المصطفوي وشهداؤه في الدفاع عن القدس الشريف وفلسطين في معارك 48، في باب الواد واللطرون، في معركة الكرامة، في معركة 67 وما إلى ذلك.
2: بارك الله فيكم يا سيدي. يعني أعرج بشكل مختصر وسريع بالنسبة لمنهج صلاح الدين والوصايا الهاشمية مباشرة، نقول منهج صلاح الدين كما ذكرتم قبل قليل لن نخلص من الواقع الذي نعيشه فيه من الضعف والهوان والذل والانكسار إلا من خلال منهج صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وهو منهج متعلق أنه أشعري، أنه صوفي، أنه كان يأتي بالزوايا وبأهل الطرق التصوف وبالصالحين وبالأولياء وبالعلماء العاملين، أوجدهم وجعل البنية التحتية هي هذه عند المسجد الأقصى، فلذلك حرر هذه الأمة. إذن لن يكون لنا خلاص إلا من خلال منهج صلاح الدين، ويجب علينا أن نصرح بمنهجه على أنه أشعري صوفي عالم متمسك بالمذاهب الأربعة إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. نذكر أهمية الوصايا الهاشمية في هذا الموضوع. الوصاية الهاشمية لها أثرها، الحمد لله ربنا عز وجل وفقني وأن ذهبت إلى المسجد الأقصى مع ثلة من الصالحين والأشراف إلى غير ذلك، فرأينا الوصاية الهاشمية متجسدة على أرض الأقصى بشكل صريح بين واضح، ولولا الوصاية الهاشمية لما رأينا معالم لهذا المسجد الأقصى. لذلك نجد أن الخدامة والآئمة والحراسة وأن الدعم المادي والحراسة كلها متعلقة من خلال الوصاية الهاشمية التي يدعمها من أيام الملك عبد الله الأول إلى أيام الملك حسين رحمه الله تعالى إلى جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله تعالى ورعاه، وهم دائما يدعمون هذه الوصاية. وكلنا نعلم كم أصبحت هناك ضغوطات مادية على الأردن، وأصبحت هناك شدة ومشقة على هذا البلد بسبب مواقفه المشرفة للمسجد الأقصى وللوصاية الهاشمية، وكم حاولت بعض الدول إن كانت عربية أو عالمية أن تنتزع وأن تشوه هذه الوصاية الهاشمية، ولكن بفضل الله عز وجل أولا ثم بفضل عزيمة الهاشميين الذين تربوا على حب جدهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أصبحوا متمسكين بها، ولن يهزهم شيء أمام هذه العقيدة الصافية. ولذلك وصى الشريف الحسين ابن علي رحمه الله تعالى ألا يدفن إلا في المسجد الأقصى، وكذلك الملك عبد الله الأول استشهد على أرض المسجد الأقصى، وهذا هو حال الهاشميين مع المسجد الأقصى وفلسطين.
1: نعم، بارك الله فيكم صاحبي الفضيلة فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. الموجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاتفية.

هاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين، يعقد جلالته خلالها لقاءات مع الرئيس الصيني وكبار المسؤولين الصينيين، ويجري عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. رئيس مجلس رؤساء الكنائس بالأردن يقول إن إحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن عام 2030 يمثل حدثا كنسيا وروحيا وتاريخيا عالميا ورسالة من الأردن إلى العالم. وتحرس الحدود تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتلقي القبض عليهم وتحولهم إلى الجهات المختصة. مجلس الأعمال الأردني السعودي يعقد اجتماعاً في عمان نهاية شهر آب الحالي بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية في البلدين. هيئة تنظيم النقل البري تطلق غداً التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات. مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية جنوب لبنان، ورئيس الوزراء اللبناني يشدد على ضرورة وقف إسرائيل لعمليات التدمير ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية. الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران تنتهي الاثنين المقبل وسط تعثر جهود استئناف المفاوضات وتصاعد التوتر بين الجانبين. مقتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب صباح اليوم قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج عالم الاقتصاد. معكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة، ويرافقني في هذه الحلقة من التنفيذ الهندسي والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقب الرئيسة إسماعيل نجار، ومن السوشيال ميديا مصعب زيدان. أهلا بكم من جديد أيها الأعزاء، وفي هذه الحلقة نطرح ونناقش على طاولة عالم الاقتصاد المشهد الاقتصادي المحلي الإقليمي والدولي من أبعاده التشريعية والأسواق الميدانية، وأيضا في ميادين التنمية سنبحر في هذه الحلقة، وأيضا مستمعينا سنستعرض معكم بعد فاصل قصير أبرز الملفات. في حلقتنا لهذا اليوم سيكون لدينا هذا الملف الثابت كما عودناكم، العقبة وأهمية البرامج والإنجازات التي تأتي أكلها في هذه الأثناء، وكذلك برامج تنفذ تباعا في هذا العام، وسنقف على أهمية توجيهات وزيارات الملكية السامية وجولات سمو ولي العهد، وكذلك دولة رئيس الوزراء والفريق الحكومي في تعظيم الإنجازات وتحفيز مبادرات التنمية وتمكين الشباب. وأيضا مستمعينا الكرام سنخصص في هذه الحلقة هذا الملف الذي يركز على الأبعاد القانونية والاقتصادية لمكافحة الجريمة الاقتصادية وتصدر مفاهيمها عالميا، وأيضا سنترك هذه المساحة من خلال عالم الاقتصاد للطرح والنقاش أيضا حول التقدم الأردني الذي أحرز في هذا السياق.

وفي ملفنا الثالث في هذه الحلقة سنرصد حركة الأسواق والملذات الآمنة وتحديدا واقع تجارة وصياغة الذهب محليا وإقليميا وأيضا عالميا في ظل التغيرات الراهنة. أيها الأعزاء كونوا معنا بعد فاصل قصير ولنرحب بضيوفنا الكرام.

0: ومن ثغرنا الباسم العقبة أيها الأعزاء سنطرح هذا الملف التنموي الذي أشرنا إليه في بداية هذه الحلقة. هذا الملف سنترك هذه المساحة ونطرحها في سياق هذه الحلقة وحلقات قادمة حول التنمية الشاملة، وخير من يتحدث عن هذه الأولويات الوطنية والتنمية المحلية وتمكين الشباب بتوجيهات ودعم مستمر من لدن جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد. وأيضا نتحدث عن هذه الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك أدوار لمؤسسات المجتمع المدني. وخير من يتحدث خبير التنمية الشاملة الأستاذ بكر عبد الجواد، ينضم إلينا من خلال عالم الاقتصاد. مساء الخير أستاذ بكر. أستاذ بكر مساء الخير.
1: مساء الورد، الله يعطيكم العافية.
0: الله عافيك، حياك الله أستاذ بكر. يعني نبدأ من حيث كانت هذه الزيارات

0: الملكية الميدانية المتواصلة وجولات أيضا سمو ولي العهد برفقة جلالة الملك في مختلف الظروف والأحوال حقيقة لتعظيم هذه الإنجازات وتحفيز المبادرات الشبابية والريادية في العقبة. كيف تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة؟
1: الله يعطيكم الصحة والعافية وشكرا لكم على هذا البرنامج الرائع للأمانة. احنا
0: تسلم.
1: اليوم إذا بنحكي عن الشباب والاهتمام الملكي في الشباب بنحكي عن العقبة وشبابها، بنحكي عن طاقات تصنع المستقبل، بنحكي عن طاقات كبيرة وأفكار إبداعية وعقول شابة، هذه العقول قادرة أنها تكون جزء أساسي من صناعة المستقبل. طبعا هذا الاهتمام هو امتداد لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمين اللي دائما يعني بيأكدوا هم أنه الشباب هم الثروة الحقيقية للأردن.
0: نعم.
1: الاستثمار فيهم هو استثمار بالمستقبل وبالاقتصاد الوطني. الجميل اليوم في المشهد في العقبة أن الاهتمام مش جاي من جهة واحدة، في منظومة متكاملة من جهات تشريعية وتنفيذية وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني ومبادرات جماعية وأيضا مبادرات فردية.
0: نعم.
1: كلها تتجه باتجاه واحد هو تمكين الشباب صدقا وفتح المجال أمامهم حتى يكون شركاء حقيقيين في التنمية وصنع القرار لتحقيق رؤية والمسار اللي رسمه جلالة سيدنا الله يطول بعمره وولي عهد الأمين. اليوم إحنا لما نحكي عن الشباب إيش هي السؤال اللي دائما متغنى فيه إحنا الشباب، إيش وفروا لنا، إيش قدموا لنا الجهات التشريعية والجهات الرسمية. إحنا اليوم نقولهم إنه الاهتمام الملكي هو أكبر حافز إلى الكشف، لأنك سلطة العقبة اليوم لها دور مهم بهذا المجال من خلال الخطط والبرامج التي تتغنى بالشباب، ويعني في مقدمتها اللي هي الخطة الاستراتيجية للشباب اللي بقودها وبيشتغل عليها مفوض شؤون الشباب والريادة الدكتور ثابت النابلسي. للأمانة قدم وأعطى برامج حديثة ومستحدثة للعقبة، الهدف منها أنه توفر برامج وتشريعات مستدامة أنها ترسم الملامح الجديدة لدور الشباب الحقيقي في العقبة ليصبح من دور أو يرتقي من دور التمكين إلى دور إيش التأثير.
0: نعم.
1: إحنا يعني الآن بقول لك طيب
0: إذا تجاوزنا هذه المرحلة مرحلة
1: نعم
0: التمكين.
1: نعم إحنا يعني حتى جلالة سيدنا لما كان يحكي مش في منظومات الإصلاح.
0: نعم.
1: مش في منظومة أول شيء الإصلاح ومن ثم التحديث ومن ثم التطوير، الآن وصلنا للابتكار والإبداع. يعني خطى مراحل، الآن إحنا برضو الشباب لازم نرتقي بفكر الشباب من مرحلة التمكين والتأثير إلى الإبداع إلى التطوير.
0: نعم.
1: اللي كمان نشكر شركة تطوير العقبة اللي بتوفر دائما الأرضية الداعمة والحقيقية للمبادرات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني. كيف السؤال؟ هي بيجيها دعم أو أفكار على ورق، مجرد أفكار من شباب أفراد جماعات على ورق، بتقوم بتحويل هذه الأفكار والمبادرات ومشاريع على أرض الواقع من خلال دعمهم. ليش؟ لأنه إيمانهم بحد ذاته أنه الاستثمار الحقيقي هو يعني بالطاقات الشبابية. وقت عام إحنا في العقبة محظوظين، يعني لما نحكي الشباب وين بفرغوا طاقاتهم وين بفرغوا مجهودهم البدني، عندنا مدينة العقبة للشباب. هذه المدينة هي كان مركز شباب العقبة ومركز شابات العقبة، تم دمجهم بمركز مدينة العقبة للشباب برئاسة الأستاذ أحمد الحسن. يعني كان لها دور كبير جدا.
0: إذا هنالك مساحة، خلينا نتحدث عن هذه الأنشطة والبرامج حتى يتم ترجمتها على أرض الواقع. يعني معلومة جوهرية، حتى بما أنك أشرت إلى نشاط مفوض شؤون السياحة والشباب دكتور ثابت النابلسي بتوجيهات رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، خلينا نتحدث أستاذ بكر عن هذه المعلومة المهمة. هذه دلالة حقيقة المستمعين الكرام أن قضايا الشباب في صلب الأولويات التنموية والاهتمام الملكي أيضا، إذن هي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك أفردت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية هذه المفوضية الخاصة بالشباب. كيف أثرت على أرض الواقع؟ لأنه فعلا هي مستحدثة لتكون المفوضية لشؤون الشباب والسياحة أو شؤون السياحة والشباب. نعم.
1: الآن الشباب بحاجة إلى شخص أو جهة تقوم بترتيب الأولويات لهم. الطاقات الشبابية والمواد الخام الشبابية عندنا في العقبة غنية بطاقات رهيبة جدا. الآن سلطة العقبة والدكتور ثابت النابلسي للأمانة جهوده مشكورة، رسم الخارطة ورسم خط الشباب ضمن فئة معينة ضمن إمكانيات معينة ضمن تخصصية معينة.
0: نعم.
1: يعني بإحدى البرامج اللي أطلقها

0: بنك الشباب. هذا بنك الشباب هذه داتا بيز حقيقية لمحافظة العقبة ولا الأردن. على سبيل المثال الآن فيما بعد جاء مستثمر يتحدث اللغة الفرنسية، لأن عندنا داتا جاهزة بتفرز قيادات شبابية تتحدث اللغة الفرنسية.
1: نعم.
0: يتم مرافقتهم مع المستثمر. الآن أنا كأي مستثمر، كأي جهة، كأي شخص جاي قادم إلى المنطقة، لما أشوف حوالي مجموعة من الشباب يتقنون لغتي، اللغة اللي أنا أتحدثها، ويتقنون الفكر اللي أنا أتحدثه، بيسهل العملية ويسرع من العملية الاستثمارية والاقتصادية، طالما أنه فيها بيئة خصبة لهذا المستثمر أو لهذه الجهات القادمة. يعني
1: إذن كيف ترى هذا التوجه المؤسسي من خلال هذه الانعكاسات لهذه البرامج؟ خلينا نتحدث نحن الآن، نركز دائما على أي إنجاز يتحقق هو بفعل توفير الوقت والجهد واغتنام هذه الفرص والتقدم التكنولوجي والتقني الحاصل في مملكتنا.
0: نعم، احنا الآن بنقول انه العقبة والتوجه هذا اصبح عنده كل المقومات.
1: نعم.
0: حتى يكون نموذج وطني في تمكين الشباب، تجمع بين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، يعني
1: صحيح.
0: والمؤسسات الداعمة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والأهم من هذا كله هو وجود شباب عندهم الطموح والفكر والطاقة. احنا الآن بنقول ان الأردن اللي يسعى له جلالة سيدنا وسمو الأمير ولي العهد، ان هو أردن يعتمد على شبابه ويعطيهم الفرصة والثقة والمساحة حتى يبدعوا.
1: نعم.
0: يأخذوا هذه المرحلة
1: طبعاً.
0: يعني احنا اليوم عندنا أصبح في العقبة، يعني احنا دائما بنقولها بكل وضوح، أن شباب فتي واعي مبدع وريادي، أعطيناهم الفرصة من جميع الجهات والدعم، فأصبح قادر أنه يصنع من طاقاته قصة نجاح أردنية يفتخر بها الوطن وتكون نموذج للعالم كله. وهذا حقيقة على أرض الواقع احنا بنشاهد الآن في العقبة الأخيرة، يعني من خلال آخر 5 سنوات وتوجه جلالة سيدنا وسمو الأمير بأفكار، حتى أنتم يا شباب انطلقوا إلى الطرق غير تقليدية. في برنامج تواصل اللي كان تحت رعاية سمو الأمير ركز على أنه نوظف إمكانيات الشباب وطاقتهم بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: انطلق وقس على ذلك كثير من المبادرات والأفكار الشبابية. سمو الأمير لما يرعى يكون تخريج الفوز مدرسة جامعة الصين التقنية، التوجه التقني هي رسائل ملكية، لكن الشباب والشباب للأمان يقتنصوا هذه الأفكار وهذه الرسائل وبفكر موجود يعملوا عليها ويطوروها ويشتغلوا عليها إن شاء الله.
1: إن شاء الله، يعني أكيد هنالك تكامل في هذه الأدوار حقيقة لتنفيذ كل هذه الإنجازات أو البرامج لتتحقق هذه الإنجازات. أستاذ بكر،
0: نعم.
1: نود أن نغتنم هذه الفرصة بالحديث أيضا عن أدوار لمؤسسات المجتمع المدني، وأنت تترأس جمعية الميثاق.
0: نعم.
1: للتنمية والتمكين، فهذه مستمعينا حقيقة نستطلح عليها بأنها النموذج الحقيقي في مؤسسة الطاقات المحلية. يعني حدثنا عن هذا الواقع الذي يبرز أدوار لمنظمات المجتمع المدني في العقبة كذراع تنموي أساسي، تفضل.
0: إذا إحنا بنحكي عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فالعقبة ليست هي جمعية الميثاق بالخصوص.
1: نعم.
0: فالعقبة هي غنية
1: كنموذج
0: نعم غنية بالمؤسسات والمبادرات، يعني اللي بتشتغل وتعمل مع الشباب. على سبيل المثال ليس الحصر،
1: نعم.
0: مؤسسة ولي العهد وما يقومون به من طاقات وعمل شبابي رائع. بنحكي عن منصة زينك هي زينك كومباني، ونحكي عن منصات التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي اللي هي المنصة ذا بلاتفورم، ومن أيضا جمعية الميثاق ومركز شباب الغد وغيرها من المؤسسات يعني المجتمعية، التي حتى مؤسسة نهر الأردن تشتغل مع المنظمات الدولية والخارجية لتوفير دعم ومنح للمبادرات الفردية والجماعية.
1: نعم.
0: في العقبة.
1: نعم.
0: الآن احنا ما بنبحث عن تمكين اقتصادي او دعم اقتصادي، الدعم موجود والافكار موجودة، وبشكل تكامل تشامل الشمولي يتم العمل عليه. كل هذه الجهات رغم اختلاف ادوارها تلتقي على هدف واحد، انه هي نخلق بيئة امنة وحاضنة للشباب، يعني تبدأ معهم بالتدريب والتثقيف ونوصل معهم للتمكين والتنمية الحقيقي.
1: نعم.
0: هيك بكون الشباب قادر انه يشتغل ويبدع ويؤسس مشروع ويقود المبادره ويكون له دور حقيقي بمجتمعه.
1: اذا كيف هذه الشركات تنعكس على صقل المهارات جيل الشباب، تاهيلهم لمواكبه متطلبات الاقتصاد؟

0: قاضي الحديث.
1: الآن أنت بعطيك مثال، شباب العقبة
0: تفضل.
1: لما يكون في أي لقاء مع أي محافظة أخرى أو محافظات أخرى تجد الفرق في الحديث، تجد الفرق في الرؤية، تجد الفرق في الطرح والتهديف للحوار
0: نعم
1: وتوجيه الحوار بشكل يعني مميز. ما إجا هذا عبث، هذا جاء بناء على مجموعة منظمة متكاملة كانت في العقبة بتشتغل من أول شيء كسر الجمود للتوعية للتثقيف للتمكين ومن ثم الريادة. هذا كله كان مؤهل في العقبة من ضمن جمعيات ومؤسسات اشتغلت على هذا الإشي. يعني احنا بنحكي
0: إذن
1: هون
0: هذا استثمار اجتماعي يعني تقوم به العقبة ممثلة بالسلطة، وأيضا هذا التعاون مع الجمعيات المتخصصة بمجال التنمية
1: احنا
0: والاقتصاد.
1: هون بنوصل فكرة مهمة دائما، انه
0: نعم
1: دائما هاي دائما في كل لقاءاتي مع الشباب في كل جلساتي معهم، انه احنا الشباب مش عبء على الاقتصاد، انتم مش عبء، لا تفكروا حالكم انكم انتم في يوم من الايام انكم عبء بافكاركم وطرحكم وعملكم، انتم ثروة اقتصادية استثمار
0: نعم
1: حقيقي للمستقبل، انتم المادة الخام الاساسية اللي يعني مستقبل الاردن اللي جلالة سيدنا وولي العهد يرى فيكم الشباب، واحنا هين بنعطيكم الفرصه، يرى فيكم الغنيمه وهين بنعطيكم الفرصه وبنحقق هذه الرؤيه. كل فكره بنساعدها ان شاء الله بتكبر، وكل مبادره بنوقف معها هي بالنهايه قيمه جديده بتكون اضافه للوطن وللاردن.
0: نعم
1: الحمد لله احنا عندنا العقبه عندنا كامل كل المقومات اللي حتى تكون نموذج وطني في تمكين الشباب، يعني لانها تجمع ما بين البيئه الاقتصاديه، هي مميزه العقبه،
0: نعم
1: بيئة اقتصادية
0: بالتأكيد.
1: واستثمارية ومؤسسات داعمة وقطاع خاص وأيضا مؤسسات مجتمع مدني. فالحمد لله يعني سبحان الله، احنا دائما العقبة بنسميها الفسيفساء الأردن لاحتضانها جميع أبناء الوطن، بالإضافة إنها هي الابن المدلل للقيادة الهاشمية.
0: نعم للقيادة وللشعب، يعني
1: نعم
0: دائما ندعو من خلال الأثير إعلامنا الرسمي نحن كإذاعة أردنية رسمية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، دائما نولي العقبة هذه الأهمية في برامجنا حقيقة، وندعو جميع من يستمع إلينا أنه يدعم هذه السياحة الداخلية، وكذلك هنالك برامج سنعلن عنها سياحية تخدم القطاع السياحي وتعود بالنفع على اقتصادنا الوطني. إذا العقبة لم تعد فقط منطقة سياحية اقتصادية، بل هي منصة ريادية لكل الأفكار والبرامج والمشاريع الخاصة. يعني نتحدث بشكل عام، ولكن أيضا نخصص الحديث عن المرأة والشباب، ومستمعينا نلفت إلى أنه أيضا جمعية ميثاق للتنمية والتمكين أيضا يعني دائما تطرح هذه البرامج التوعوية الخاصة بالاقتصاد والتنمية وأيضا الشؤون المالية وللمرأة هذا الحيز في برامجها. نحييكم، نحيي كل من ساهم في إنجاح هذه المشاريع ومؤسسي الجمعية. أستاذ بكر، يعني جهد مقدر لكم حقيقة
1: واجبنا تجاه
0: ولشركائكم.
1: وطننا. نعم واجبنا تجاه وطننا، حتى احنا يعني في يعني اتجهت الى نقطه مهمه هو تمكين المراه. يعني
0: نعم
1: احنا من باب تمكين المراه مديره الجمعيه مراه،
0: جميل.
1: المدراء لكافه المشاريع عندنا الاغلب باداره وتنسيق شابات عقبويات اردنيات،
0: نعم
1: هذا الشيء احنا بنفتخر فيه للامانه. المراه هي نصف المجتمع، وهي احنا كل اهتمام الملكي بتمكين المراه والأسرة يأتي من تمكين المرأة. فالآن إحنا هذا يعني ملموس في العقبة، أن نلاقي جميع المؤسسات أو معظم المؤسسات التشريعية والتنفيذية في العقبة برئاسة أو بإدارة نساء أردنيات قادرات، وللأمانة هم سبب أيضا متكامل في النهضة التنموية اللي بتصير في العقبة. يعني
0: نعم
1: فيعني احنا لا يعني لا نكل ولا نمل من دعم اي اتجاهات بكافه شرائح المجتمع، شباب، امراه، اطفال، اسره، ان نوادي بيئيه صيفيه للاطفال، فكافه الشرائح هي واجب علينا ان نقوم وننهض بها، ليست شريحه واحده او انما كافه الشرائح واجب علينا للاردن، يعني يستحق، الوطن يستحق ان نفديه بكل ما نملك من افكار وطاقات وابداعات.
0: يعني في ظل هذه الأثناء أستاذ بكر، نود أن نختم هذا الملف، وإن شاء الله في الميدان يكون لنا هذه الوقفات لنتحدث عن أيضا يعني تعاونكم مع هيئات دولية، يعني نتحدث عن جهات وطنية وأيضا دولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أيضا مع نتحدث مع الألمانية أيضا، خلينا نتحدث هذه المنظمة التي يعني تطرح هذه البرامج والمشاريع للجمعيات المواكبة. حدثنا في سياق هذا التعاون وفق المعايير الدولية، ما هي أبرز القضايا التي يعني

0: الافكار تبعتهم تتجه وتصب اتجاه اهتمامها للتنميه بشكل عام.
1: نعم.
0: الان كل المؤسسات المجتمع المدني في محافظه العقبه لها افكار حسب المبادرات او الخطط اللي بيعكسها افكار الشباب. منها على سبيل المثال نحن جمعيه النفاق اتجهنا الى ما يسمى بالحقائب او حقيبه مستبصر.
1: نعم.
0: هذه الحقائب هي ميم من مجتمع سين من سياسي صار صحي.
1: نعم.
0: بمجمل انه الحقائب تتجه الى التنميه البشريه الى التنميه المجتمعيه في العقبه. افريقيا الشبابيه 7 افريقيا يقود كل فريق يقود الحقيبه تبعته باتجاه انه نحقق هذه التنميه الحقيقيه للمجتمع. وبعض المنظمات الاخرى والافكار الاخرى والجمعيات الاخرى تتجه الى البيئه، والاخرى تتجه الى السياحه، والاخرى تتجه الى الاقتصاد الازرق والاخضر. منظومه كامله متكامله، ليست افكار واحده، ليست فكره واحده او افكار باتجاه معين، انما منظومه كامله مجتمعيه بيئيه صحيه سياسيه ايضا. يعني بشكل عام هي منظومه شامله لتحقيق الافكار الشبابيه الخلاقه الابداعيه.
1: اذا هي حقائب مستبصر مستمعينا، هذه يعني برامج تنمويه تجسد تماما كيف يمكن المبادرات والافكار الابتكاريه تتحول الى ادوات تمكين حقيقيه مستدامه للشباب والمجتمع المحلي.
0: انا بشير هون الى يعني مبادره حقيقيه اللي هي عندنا في العقبه، مبادره اترك اثر.
1: نعم.
0: يعني مبادره اترك اثر، يعني المنسق العام لها الاخ بلال الزعبي والدكتور محمد كريشان، كل الشكر لهم. يعني هم من انشاوا فكره المبادرات الشبابيه في الميدان ومن الميدان. يعني هم سبب حقيقي في نجاح اغلب الفعاليات ومعظم الفعاليات الوطنيه والانشطه والبرامج الحقيقيه اللي احنا كمبادرات بننفذها.
1: نعم.
0: مع الان جي اوز يعني نستدعيهم ان هم يساعدونا في بخبرتهم بالميدان ووجودهم بالميدان، فانا بوجه لهم شكر للامانه.
1: نحييهم.
0: نعم.
1: حقيقة.
0: نعم.
1: إن شاء الله نلتقيهم في الميدان. إذن أكيد مستمعينا هذه كما أشرنا أدوات تمكين حقيقية مستدامة للشباب والمجتمع المحلي في العقبة، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، وهي تتحدى الظروف والصعاب وكل حقيقة الواقع المعاش. يعني أكيد لدينا هذه التحديات، ولكن حقائب مستبصر تبث الأمل. وحقيقة أستاذ جواد يعني أشكرك جزيل الشكر على هذه الأفكار الخلاقة ودعمكم للشباب والمرأة، وكذلك كل الشركاء. حقيقة أستاذ بكر عبد الجواد أشكرك على هذه الإضاءات الميدانية.
0: تعملوا حلقتكم عندنا في موقع الجمعية في المقر،
1: نسعد يعني إن شاء الله
0: في بيئة للأمانة تراثية حقيقية عقبوية. يعني أتمنى في المرات القادمة بتشرفونا أنتم والبرنامج تبعكم بإطلاق حلقة من العقبة في مقر جمعيتنا لتشوف يعني لتنظروا إلى حقيقة الواقع، ما هي مستدعي فئة من الشباب يعني يكونوا أصحاب المبادرات الحقيقية المجتمعية، ويتم عصف ذهني وإطلاق الفكرة من برنامجكم لكافة الحقائق الموجودة في العقبة والتوجيهات الموجودة في العقبة.
1: أكيد نستلهم من هذه القدرات حقيقة الشبابية وأيضا المرأة المبادرة. يعني حقيقة هذه البرامج وأيضا الملفات الإعلامية المتخصصة بالاقتصاد حقيقة لنبث هذه التفاعلات من أرض الواقع. تحياتنا للجميع أستاذ بكر عبد الجواد، وكما أشرنا مستمعينا أنه يحظى بهذه الخبرة في مجال التنمية والاقتصاد. إن شاء الله نلتقيكم على خير، يعطيكم العافية.
0: شكرا لكم، على خير. السلام عليكم.
1: ومستمعينا الكرام، من تمكين الموارد البشرية والمبادرات الشبابية في العقبة وأثرها على الاقتصاد الوطني، نذهب مستمعينا إلى فاصل قصير ونعود بعده لفتح هذا الملف الاستراتيجي الذي يتصدر الساحة الدولية والمحلية، وهو المتعلق بالأبعاد القانونية والاقتصادية لمكافحة الجريمة الاقتصادية وحماية الأسواق المالية. فابقوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد أيها الأعزاء من خلال عالم الاقتصاد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونطرح هذا الملف الذي أشرنا إليه قبل قليل في حديث قانوني اقتصادي يفرض نفسه بقوة، حيث تتصدر مفاهيم مكافحة الجريمة الاقتصادية وحماية بيئة الأعمال والأسواق المالية الاهتمام العالمي، ويسجل الأردن هذا التقدم الملحوظ في ذات السياق من خلال تطوير تشريعات ومنظومة رقابية. يسعدنا جدا أن ينضم إلينا الخبير القانوني والاقتصادي وعضو مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية دكتور عمر خطايبة. أهلا بك دكتور في عالم الاقتصاد.
1: أهلا بكم، مساء الخير على الجميع وشكرا لهذه الاستضافة. أود أن أنوه بأنني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري الأوراق المالية.
0: نعم.
1: ولست عضوا في
0: نعم. إذن عضو مجلس إدارة جمعية الأوراق المالية الأردنية. نعم الهيئة. نعم. إذن دكتور عمر، الآن الأردن يخطو هذه الخطوات المتقدمة ومشهود له هذا التقدم حقيقة في مكافحة الجريمة الاقتصادية. من منظوركم المشترك بين القانون والاقتصاد، كيف ينعكس هذا التقدم التشريعي والرقابي في تعزيز أمن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والدولية؟
1: يعني لا شك بأنه أولا أود أن أنوه بأن قانون العقوبات الأردني كان قد تضمن العديد من العقوبات لحماية المجتمع من الجرائم الاقتصادية كالرشوة والتزوير وإخلال الثقة العامة وغيرها من الجرائم الاقتصادية منذ عام 1960. وفي عام 1992 أو 1993 على ما أذكر صدر قانون مكافحة الفساد والنزاهة، وأنشئت الهيئة لاحقا وهي مؤسسة وطنية تقوم بواجبها على التموج بالتنسيق مع الجهات القضائية الوطنية وأيضا مع المؤسسات الدولية، لأنه أيضا هنالك ما يسمى بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أو محاربة الفساد، وهي تقوم أو تقونن الجهد العالمي في سبيل مكافحة الفساد وحماية الأمن الاقتصادي للدول وأيضا للمجتمع الدولي بشكل عام، بأنه أيضا موظفي المؤسسات الدولية إذا ارتكبوا جرائم فساد فهم يرتكبون جرائم اقتصادية.
0: نعم. يعني دكتور عمر، نعم تفضل.
1: تفضلي.
0: إذن الأمر دكتور عمر، موضوع مكافحة الجريمة الاقتصادية لا يقتصر على القوانين فقط بل يشمل أيضا وعي المتعاملين، كيف ترون أهمية نشر الثقافة القانونية والمالية بين الأفراد والشركات لحمايتهم من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم المتطورة؟
1: يعني الأصل أنه كل إنسان من حيث المبدأ يجب أن يكون نزيها ومستقيما ولا يقبل الانحراف وأيضا ألا يقبل الاعتداء على ماله. فمثلا حينما تراجعين أي مؤسسة ويطلب منك رشوة مثلا أو يتم التحايل على المواطن، فيشترط بالمواطن أن يكون واعيا وألا يقبل مثل هذا التصرف. نحن نتحدث على المستوى المحلي، وأيضا حينما تتعاملين مع أي مؤسسة سواء وطنية أو دولية يجب أن تكوني على قدر واعي، لأن هذه الأفعال والجرائم إنما تسيء بشكل كلي لبيئة الاستثمار والاقتصاد في الدولة. لأنه حينما نقول بأنه على سبيل المثال أي مشروع يحتاج إلى رشوة حتى نقوم بتنفيذه أو أن هنالك من يطلب عمولات أو أن هنالك من يحاصص في هذا المشروع، فنحن نكون أمام جريمة حقيقية تمنع تدفق الاستثمارات. وأيضا هنالك أيضا أوجه أخرى مثل في هذه الأيام كما تعلمين بأنه هنالك كثير من الأشخاص يحاولون التغطية على موضوع الاقتصاد والاستثمار من خلال جرائم غسيل الأموال أو غيرها، وهذا موضوع أيضا هنالك مخاطر على الاقتصاد الوطني في هذا الموضوع. لذلك يجب أن تكون هنالك معايير للحوكمة داخليا، وهذا ما تتبعه أغلب المؤسسات العامة في مختلف الدول، وأيضا هنالك ما يسمى بحوكمة الشركات وهو أمر حديث نسبيا بأن تقوم الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية سنويا، وأيضا أن كل تصرف يصدر عن مجلس الإدارة أو الأشخاص يجب أن يكون معلنا ومكشوفا للآخرين، وأن يكون هذا التعامل بنزاهة واستقامة من حماية أولا جسم الشركة وحماية المستثمرين وحماية المساهمين في مثل هذه الشركات، وأيضا حماية الجو العام للثقة العامة في البيئة العامة للدولة، لأنه حينما تتفشى الجرائم الاقتصادية نحن نكون أمام هدرا حقيقيا أولا للمال العام، وثانيا هدرا للثروات العامة للدولة، وكذلك هدرا لمعايير الشفافية والقيم الإنسانية الحقيقية المعنية بموضوع حماية الثقة بالاقتصاد.
0: نعم. الآن دكتور عمر، من واقع عملكم في الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية، كيف تسهم شركات الوساطة والمعتمدون الماليون في تطبيق المنظومة الرقابية الحديثة والحد من أي تجاوزات قد تندرج تحت مفهوم الجرائم الإلكترونية المتطورة دوليا؟
1: يعني اليوم كما تعلمين بأن العالم كله أصبح متطور، كله إلكتروني، وأيضا الأنظمة المالية للشركات أصبحت كلها رقمية، وبالنتيجة أصبح هنالك ما يسمى بنوع من الجرائم الذكية في مجال الجرائم الاقتصادية من خلال استخدام الرقمنة وعمليات البيع الوهمي وعمليات الاعتداء على أسهم المساهمين، أو من خلال عمليات وهمية في البيع والشراء لهذه الأسهم، وهنالك ما يسمى بالأسهم الدولية و غيرها والبورصات الدولية. كل هذه الأمور قد تكون هي وسيلة من وسائل بعض الشركات في التعاملات اللا أخلاقية في التعامل مع عمليات الأسهم. لكن في الأردن كما تعلمين بأن هنالك جهاز رقابة صارم يتمثل في هيئة الأوراق المالية، وأيضا عندنا البورصة وعندنا
0: سوق رأس المال،
1: ومركز الإيداع. كل هذه المؤسسات تعمل في نشاط وكفاءة عالية لضبط عمليات التداول في الأسهم وغيرها، وهذا أيضا مربوط
0: في إذن هذا بسبب تقدم الأردن في مكافحة الجريمة الاقتصادية. نعم، هذا يحمي التعاملات.
1: هنالك معايير دقيقة تكاد تكون الأردن من أدق الدول فيها، ويمكن كما سمعت قبل يمكن شهر كان في عندنا ربط مع عدد من البورصات العربية، 11 بورصة من خلال بورصة أبوظبي، وهذا الموضوع يعني كان نتيجة الثقة العامة بوسائل الحديثة التي تقوم بها مؤسسات الرقابة على الأسهم والسندات في الأردن.
0: نعم. الآن يعني فيما يتعلق بنشر الوعي والثقافة القانونية والمالية بين المستثمرين الأفراد، يعني خلينا نتحدث لحمايتهم وحماية مدخراتهم من أي مخاطر، حدثنا في سياقها وأهميتها.
1: يعني نحن أولا كجمعية نتفاعل مع كثير من الجامعات للتعامل أو نشر الثقافة بين طلبة الاقتصاد والأشخاص المعنيين ب مثل هذا النوع من الأسهم أو من هذه التداولات. وأيضا نحن على علاقة مباشرة مع كافة الجهات الرسمية في الأردن، نحن على علاقة أيضا مع المؤسسات الNGOs بشكل عام، ونسعى دوما من خلال النشاطات التي سواء التي ننظمها أو التي نلتحق بها من خلال الدعوات التي تردنا، إلى أن نبحث كافة الملاحظات التي ترد على موضوع الإساءة لبيئة الاستثمار ونحاول معالجتها، وأيضا نتقدم بطروحاتنا دائما في الاجتماعات الرسمية التي تجري حول أي ملاحظات تحدث أو أي اختلالات في الوضع العام في ذلك الموضوع. وأيضا نحن نساهم بشكل كبير في اللقاءات والمؤتمرات الدولية التي تحدث، وأيضا من خلال لدينا صفحة على الفيسبوك وموقع إلكتروني، ومن خلالها ننشر الثقافة. وأيضا هناك تحليل لكل سهم يومي يطرح تقريبا لبيان قوة السهم، وأيضا كافة الملاحظات التي تجري عليها لكافة الشركات تقريبا. وأيضا هنالك كما تعلمين بأنه الأجهزة الرسمية تقوم بنشاطات دائما سواء كانت في الجامعات أو في المؤسسات أو في الحقول الأخرى، وهي مفتوحة هذه اللقاءات للمواطنين وغير المواطنين وللمستثمرين الأجانب، ونستضيف فيها كافة الخبراء والأشخاص المعنيين والمهتمين ببيئة الاستثمار وحماية الوضع الاقتصادي بشكل عام.
0: نعم دكتور عمر خطايبة، أن نشكرك في نهاية هذه الإطلالة من خلال هذا الملف المتعلق بالجريمة الاقتصادية، وأيضا كيف تطرح في ميادين

0: العمل القانوني أو التشريعي، وأيضا في ميادين الأسواق. في يعني حقيقة مستمعينا الكرام، يعني أمن التشريعات وحماية الأسواق المالية من الجرائم الاقتصادية ضرورة ملحة في هذه الأثناء. أكيد لديكم هذه الرسالة الاقتصادية القانونية التي تودون أن تبثونها من خلال عالم الاقتصاد، لنختم بها ولنا أكيد وقفات قادمة.
1: كل الشكر لكم ويسعد مساكم.
0: يعني هل من نشاط قادم في هذا السياق نتحدث، خصوصا وأنك أنت الأكاديمي وأيضا عضو مجلس إدارة الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية دكتور عمر؟ دائما يعني تزودوننا بهذه التفاصيل من خلال الاجتماعات وأيضا التوصيات وأيضا تعاون عربي وأيضا دولي في هذا السياق، مدعوما بهذا الجهد الحكومي، تفضل.
1: نحن يعني يسوقنا دائما التواصل معكم، ونحن نكبر بهذا البرنامج وعلى هذه الموضوعات المهمة وهذه الموضوعات التي تهم بالاستثمار والاقتصاد في الأردن، وحقيقة بأن هذه نافذة حقيقية تستحق أن دوما أن نكون معكم على تواصل، ويسرنا أيضا أن تكونوا معنا وتلتقون بمجلس إدارة الجمعية، وأيضا كذلك الالتقاء مع المؤسسات المهمة في هذا الموضوع، باعتبار أنه اليوم كما تعلمين بأن سوق الأوراق المالية أو هيئة الأوراق المالية تتعامل مع المليارات من الأسهم والدنانير غيرها، وهي ركن أساسي ونافذة رئيسية للاقتصاد الأردني، وأيضا تواصلها مع المجتمع الدولي لحماية الاقتصاد الأردني والدولي.
0: إذن نسعد باستمرارية هذا التعاون أستاذ دكتور عمر، نسعد.
1: لا شك ليس فقط سعادة، وإنما هو تعاون حقيقي فعال نسعى إليه دائما، ويسرنا دائما أن نكون معكم في كل عمل من هذه الأعمال التي تخدم المصلحة العامة للجميع.
0: كل الشكر والتقدير للخبير القانوني والاقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية الجمعية الأردنية للأوراق المالية دكتور عمر خطايبة على هذه التفاصيل في سياق الجريمة الاقتصادية وانعكاساتها. حقيقة مستمعينا سيكون لنا طرح لمفاهيم تتعلق بهذا الملف في سياق عالم الاقتصاد بإذن الله. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
1: الشكر لكم، شكرا للإذاعة، شكرا لك.
0: ومعكم مستمعينا الكرام من خلال عالم الاقتصاد ومن أمن التشريعات وحماية الأسواق المالية من الجرائم الاقتصادية، نذهب مباشرة لنرصد نبض الأسواق التجارية والملاذات الآمنة لحفظ المدخرات محليا وأقليميا، حيث ينضم إلينا نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات الأردنية الأستاذ ربحي علان. أهلا بك أستاذ ربحي في عالم الاقتصاد، يعطيك العافية.
2: يسعد مساك ست نعم.
0: مساء الخير وأهلا بك. وأيضا دائما يعني ننظر إلى هذه التداولات للذهب مؤخرا، هنالك متغيرات طرأت على أسعار الذهب، حدثنا والسادة المستمعين من حيث انتهت، تفضل.
2: يعني ست نعم، تعرفي أنه اليوم خلينا نحكي الوضع مضيق هرمز، يعني في ضبابية ولا تزال هاي الضبابية ما بين الأخبار الأمريكية إنه هذا المضيق مفتوح والأخبار الإيرانية إنه هذا المضيق مغلق. طبعا هذا الحكي كله بتعلق بانسياب السفن التجارية وخصوصا النفط والغاز الطبيعي. احنا اليوم بنشوف إنه ارتفع النفط والغاز الطبيعي بالنسبة لأمداداته لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. هذا الحكي كله جعل من بعض المستثمرين اللي كانوا يحتفظوا بالذهب انهم يتخلوا عن جزء من مدخراتهم ويلجؤوا للتحوط بالطاقة البترول والغاز. اليوم يعني لما احنا بنشوف الاخبار في هناك امكانية ارتياح واتفاق ما بين الولايات المتحدة وايران، برضو رجعنا نتحوط في الذهب.
0: نعم.
2: الملاذ الامن دائما، والاسعار ارتفعت من 4050 دولار، انت تعرفي انه انخفض حتى عن حاجز 4000 شيء بسيط إلى 4450 دولار خلال تعاملات يوم الخميس، انخفض على أثرها وأغلق

0: حساب يوم الجمعة عند 4376 دولار.
1: نعم.
0: 4376 دولار ست أنعام رقم يعتبر مرتفع مقارنة بالأسابيع الماضية. احنا بنحكي عن 300 دولار ارتفاع ترجمتها للأسعار الأردنية 7 دنانير اليوم 89 دينار سعر جرام 21 الأكثر شيوعا في الأردن، في حين أنه كان 82 دينار قبل 10 أيام من هذا اليوم.
1: في ظل هذه المتغيرات وانعكاسها على أسعار الذهب، حدثنا عن الحركة التجارية، نسب الإقبال والطلب في الأسواق المحلية، وأيضا نتحدث في أسواق العالمية.
0: يعني إحنا اليوم بنعيش في ذروة موسم الطلب على المجوهرات الأردنية والمستوردة في الأسواق الأردنية. أنت بتعرفي أنه إحنا أردنيا في عنا موسم للزواج والأفراح، تخريج الجامعات والمدارس يبدأ من 15/6 وينتهي في نهاية شهر 9. إحنا اليوم بنعيش في ذروة هذا الموسم. تعرفي أنه اليوم المناسبات عديدة، لا سيما 6 أنعام، أنه يعني الشعب الأردني كان متفاعل بالأحداث بفلسطين في السنين السابقة، واليوم يعني اتحسن الوضع نوعا ما، والأفراح يعني والمناسبات عم بتزيد هذا العام عن مثيلاتها في الأعوام السابقة. فالطلب على المجوهرات الأردنية جيد، ويمكن نقول جيد جدا. الطلب على الليرات والسبائك الذهبية متوسط، نتوقع أنه يبقى هذا الطلب موجود لغاية نهاية شهر 9.
1: وعالميا أيضا كيف هي التعامل من قبل المستهلك والمستثمر أيضا مع أسواق الذهب؟ نتحدث عن الوعي الاستثماري أيضا في التعامل مع المتغيرات، كيف هو الآن؟
0: الأسبوع الماضي شهد طلب عالمي على الذهب، وخصوصا الصين اللي رجعت تشتري، سمحت للبنوك أنها رجعت تشتري وتدخر الذهب مقابل اليوان الصيني، وهذا الحكي برضو من الأسباب اللي عززت أسعار الذهب. الذهب 6 أنعام، أنا يعني بتوقع أنه من هون لنهاية العام يبقى في طلب مستمر، سواء على مستوى دول العالم، البنوك المركزية أو صناديق الادخار العالمي، وهذا بنعكس على شعوب العالم اللي بتتبع دولها في الطلب على الذهب.
1: نعم، رسالتك في هذا السياق مرفقا بالنشرة الدورية للذهب في هذه الأثناء، تفضل أستاذ ربحي.
0: أنا الرسالة الأولى اللي بوجهها للأردنيين إنه أنت ما تنجر وراء تصريحات، إنه يعني بتعرفي في بعض المضاربين على الذهب واللي هم بيحملوا مراكز عالية إنه والله الذهب راح ينخفض. أنا ما بقول إنه مش ممكن ينخفض، ولكن الانجرار وراء هاي الدعايات أفقد أبنائنا الأردنيين فرصة شرائهم من الذهب. اللي بده يشتري ذهب 6 أنعام بده يتوكل على الله يشتري بغض النظر عن أسعاره.
1: نعم.
0: الذهب مش باب نشتريه بس لأنه بده يطلع، الذهب سلعة ادخارية نقدية، يعني بنعد للألف قبل ما نتصرف بأي كمية ذهب بسيطة، ويعني بلكن النقد والسيولة ممكن أنه نصرفها بكل سهولة.
1: يعني تحدثنا في بداية الحلقة أستاذ ربحي عن تقدم الأردن في مكافحة الجريمة الاقتصادية، وكيف ينعكس هذا الاستقرار والأمان التشريعي والرقابي على طمأنينة وحماية تجارة صياغة مجوهرات في المملكة. الآن النقابة أيضا تقوم بهذا الدور التوعوي. يعني إرشادات مستمعينا نتمنى أن تستمعون إليها من خلال نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات الأستاذ ربحي علان لحفظ قيمة مدخراته بأمان، وأيضا حتى السلوك الشرائي لديه.
0: يعني أنا من خلالك أول إشي بتوجه بالشكر لمعالي وزير الداخلية، اللي يعني حقيقة المحافظات على تعاون مستمر مع نقابة المجوهرات. بتوجه بالشكر الجزيل لمعالي وزير الصناعة والتجارة اللي اليوم احنا بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، ممثلة برئيسة عطوفة رئيس المواصفات والمقاييس، اللي عم نعمل دور تشاركي في مكافحة المواقع الإلكترونية المضللة للمواطن بالنسبة لعمليات شراء الذهب. وأنا من خلالك 6 أنعام بحذر المواطن الأردني

0: الجرار وراء أي دعايات. الذهب هو سلعة نقدية عالمية لا يخضع لا للعروض، هذه عروض وهمية مضللة. دائما وأبدا بنحذر المواطن من الانجرار وراءها. الذهب يشترى من محل مرخص مثبت فيه الشاشات الإلكترونية باسم النقابة. ما نشتري من مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مشاكل عديدة. الذهب سلعة ادخارية يجب أن تطلب فاتورته. الفاتورة بالنسبة للذهب هي عبارة عن شهادة ميلاد، ضمان عند الشراء وضمان عند البيع.
1: إذن بالتأكيد أستاذ ربحي علان، توجيهك لهذه الرسالة سواء كانت رسالة الشكر للجهات المعنية، وهذا التعاون حقيقة تناغم جهود وطني كبير لمؤسساتنا في ضبط الأسواق وحماية المواطن. أيضا نثمن كل هذه التوجهات حقيقة، نثمن جدا هذا التنبيه الحاسم من قبلكم. الذهب كما تفضلت هو سلعة عالمية محكومة بأسواق وبورصات دولية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع مستمعينا للمنصات الإلكترونية أو العروض والإعلانات الوهمية. إذن نجدد الدعوة معكم لمستمعينا الكرام بالتوجه حصرا إلى محلات الصاغة المعتمدة والمرخصة، والتمسك أيضا كما أشرنا بحلقات سابقة بالفاتورة الرسمية، وأيضا متابعة شاشات النقابة الإلكترونية لحفظ حقوقهم ومدخراتهم بأمان. إذن نستمع إلى النشرة من قبلك، تفضل أستاذ ربحي.
0: عيار 24 مية ودينارين وعشرة قروش للجرام الواحد، عيار 21 الأكثر شيوعا في الأردن وطلبا 89 دينار وعشرة قروش، عيار 18 78 دينار وثمانين قرش، سعر الليرة الرشادي 710 دنانير، سعر الليرة الإنجليزي 624 دينار.
1: نعم، إذا كل الشكر والتقدير لنقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات الأردنية الأستاذ ربحي علان على هذه التفاصيل، ومن خلال هذا الملف الذي نخصصه دائما في عالم الاقتصاد حول الملاذات الآمنة، التوعية الاستثمارية الهامة أيضا، ونثمن مجهودات الشراكة الوطنية مع مؤسساتنا الرسمية لحماية اقتصادنا الوطني. أستاذ ربحي علان شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
0: شكرا لك ستي، شكرا.
1: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى محطة الختام في برنامج عالم الاقتصاد الذي أبحرنا من خلاله في جولة متكاملة الأركان حقيقة من الميدان التنموي المحلي في العقبة وترجمة الرؤى والزيارات الملكية السامية وجهود سمو ولي العهد لتمكين جيل الشباب مرورا بالأمان الرقابي والتشريعي في مكافحة الجريمة الاقتصادية وحماية أسواق الاستثمار مع الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية وصولا إلى أمن التجارة والمدخلات في قطاع الذهب والتشارك المؤسسي لضبط الأسواق مع الأستاذ ربحي علان. والملف الأول وهو الثابت في عالم الاقتصاد حول العقبة كان معنا الأستاذ بكر عبد الجواد رئيس جمعية ميثاق للتنمية والتمكين. إذن كل الشكر لضيوفنا الأكارم ولكم مستمعينا على طيب المتابعة، والشكر الموصول لزملائي من التنفيذ الهندسي والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ومن السوشيال ميديا مصعب زيدان. نلقاكم في حلقة قادمة وملفات اقتصادية متجددة. حتى ذلك الحين لكم تحياتي إنعام الحويان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: الثانية تماماً، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. نشر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026. تصعيد ميداني وإنساني في الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وتشديد القيود الإسرائيلية. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جنوب لبنان. الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران تنتهي الاثنين المقبل وسط تعثر جهود تمديد وقف إطلاق النار. ومن العناوين إلى التفاصيل، يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين المقبل زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليجي، كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري واقتصادي، ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. نشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي كشف عن إنجاز 92% من مستهدفات هذه الفترة بإنجاز 78 مخرجاً من أصل 85 كان مخططاً تحقيقها خلال هذه الفترة. وأشار التقرير إلى التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية التي ارتفع عددها إلى 2060 خدمة، فيما بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند 1,808,000 هوية، وارتفع عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزاً. وتواصل الحكومة التحول نحو الحكومة اللاورقية وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات، فيما أنجزت الخارطة الرقمية الموحدة للتشريعات التي تضم أكثر من 28,000 قانون ونظام وقرار إداري. قال مطران الأردن للروم الأرثوذكس رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن خريستوفورس عطلة إن إحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن عام 2030 يمثل حدثا كنسيا وروحيا وتاريخيا عالميا ورسالة من الأردن إلى العالم. وأوضح عطلة أن المبادرة انطلقت من الأردن ومجلس رؤساء الكنائس وحظيت بدعم جلالة الملك وتوجيهاته للحكومة بالتحضير لهذه المناسبة، مشيدا بجهود الحكومة واللجنة الوطنية ومختلف مؤسسات الدولة. وقال أن زيارة موقع المعمودية ينبغي أن تكون بوابة لاستكشاف المواقع المسيحية المقدسة في المملكة، ومنها مادبا وجبل نيبا ومكاور وموقع النبي إيليا. يتواصل التصعيد الميداني والإنساني في الضفة الغربية مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتشديد القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين ووصول المساعدات، فيما تؤكد واشنطن استمرار مشاوراتها لتعزيز الأمن والاستقرار في الضفة. إلى التفاصيل.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بالتزامن مع تحرك أمريكي لاحتواء التوتر. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدين أعمال العنف التي ترتكبها أي جهة، مؤكدة أن استقرار الضفة يتسق مع هدفها بتحقيق السلام في المنطقة. وتأتي التصريحات بعد حصار المستوطنين 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس لنحو أسبوع وقطع المياه والكهرباء عنها، ما أدى إلى احتجاز 15 فلسطينيا بينهم طفلان. وبحسب رويترز تضغط واشنطن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدانة الحصار بعدما تبين أن أحد المنازل يعود إلى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. ميدانياً أصيب فلسطيني بشلل نصفي برصاص مستوطنين، واعتقلت القوات الإسرائيلية 9 فلسطينيين، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال رام الله. إنسانياً، حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 9

0: 100 حاجز وعائق مادي في الضفة تعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين، مؤكدة أن القيود وعنف المستوطنين يزيدان صعوبة حماية الفلسطينيين ولا سيما في شمال الضفة.
1: وفي غزة أصيب 3 فلسطينيين اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، حذر مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة في غزة من أن منظومة تزويد الأكسجين في القطاع الصحي تشهد تدهورا خطيرا يهدد بتوقف شريان الحياة عن الأقسام الحيوية والمنقذة لحياة المرضى في المستشفيات والمنازل. وبالتحول إلى الشأن اللبناني، حيث قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوب لبنان. وفي سياق متصل، واصلت القوات الإسرائيلية هدم منازل في بنت جبيل وقرى مجاورة، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على حي المشاع في بلدة المنصوري، ونفذ تفجيرا في بلدة دير سريان جنوب لبنان. بعد الغارات الإسرائيلية هذه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية لتطبيق اتفاق الإطار. ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن القتل المدنيون في الغارة الإسرائيلية على الجنوب ليسوا أهدافا عسكرية، وذلك بعدما قالت إسرائيل إنها استهدفت بنية تحتية لحزب الله. في غضون ذلك، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في الجنوب ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية في وقت واصل فيه جيش الاحتلال غاراته وتحركاته في عدد من البلدات. وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية إن سلام بحث خلال لقائه السفير الأمريكي لدى لبنان ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، بحث الشق العسكري من الإطار التفاوضي إلى جانب آخر التطورات الميدانية في الجنوب. ومن جانبه، أكد السفير الأمريكي لدى لبنان أن جولة مقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد من دون تحديد موعدها بعد، مضيفا أن الحرب ستتوقف إذا سلم حزب الله سلاحه. تتجه الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من التوتر مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لها يوم الاثنين، وسط تعثر جهود تمديد وقف إطلاق النار واتساع الخلافات بين الجانبين. إلى التفاصيل والتقرير التالي.
2: تقترب الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران من نهايتها الاثنين المقبل، وسط تعثر جهود استئناف المفاوضات وتصاعد التوتر بين الجانبين، فيما تبادل الطرفان التهديدات بشأن الملفات العالقة وعلى رأسها مضيق هرمز والبرنامج النووي. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن، موضحا أن الاتصالات وتبادل الرسائل عبر قطر وباكستان لا ترقى إلى مستوى المفاوضات. وجاءت التصريحات الإيرانية ردا على تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز تابع للولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومهددا بتوجيه ضربة اقتصادية قوية لها. وتستعد إدارة ترامب وفق وزير الخزانة لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد طهران الأسبوع المقبل في محاولة لزيادة الضغط عليها ودفعها إلى تقديم تنازلات. وتتركز الخلافات بين الجانبين حول الأصول الإيرانية المجمدة وحركة الملاحة في مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، فيما تطالب طهران بتعويضات عن أضرار الحرب ووقف التهديدات الأمريكية. ومع اقتراب انتهاء مهلة التفاوض المحددة في مذكرة تفاهم وقعت في 17 من حزيران الماضي لمدة 60 يوما، تتزايد المخاوف من عودة التصعيد ما لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى تفاهم يمدد الهدنة ويفتح الطريق أمام تسوية سياسية.
1: قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية على البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين. وأضافت القوات الموالية للحكومة أن الهجوم استهدف منشآت مدنية وبحرية واقتصادية وسط تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية بهدف إشراكها في مؤسسات الحكم.

الحكم، مؤكدا أن الحوار سيكون مستقلا ومفتوحا أمام مختلف الآراء. وقال البرهان في كلمة بمناسبة عيد الجيش 72 إن المشاركين في الحوار سوف يحصلون على حصانة مؤقتة تحول دون ملاحقتهم قانونيا بسبب آرائهم ومواقفهم خلال الحوار، وأكد أن إنهاء الحرب يتطلب حصر سلاح الميليشيات وتجميعه، رافضا في ذات الوقت أي سلام يعيد قوات الدعم السريع إلى السلطة، مشددا على مواصلة العمليات العسكرية ضدها. قتل 38 شخصا على الأقل وأصيب آخرون جراء زلزال بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق أندونيسيا، وذلك وفق مسؤول في أجهزة الإغاثة. وقال ذات المسؤول عن عمليات البحث والإنقاذ في مدينة موميري إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن شخصين لا يزالا تحت الأنقاض، وتتعرض أندونيسيا والدول المجاورة لها إلى زلازل متكررة نظرا لوقوعها ضمن حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ. ناشدت الأمم المتحدة الجهات المانحة عدم خفض تمويل برامج المرأة في أفغانستان، محذرة من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى إغلاق أكثر من نصف المنظمات النسائية خلال عام. وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن أكثر من 100 مرسوم أصدرته حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة قيد حقوق النساء في مجالات التعليم والعمل والتنقل والرعاية الصحية والعدالة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اليوم إن الجيش استهدف مركزا روسيا للصواريخ والفضاء في سامارا. وأضاف زيلنسكي عبر تطبيق تيليجرام أن أوكرانيا شنت أيضا هجوما على قاعدة سافاسليكا الجوية للطائرات المقاتلة الروسية. نواصل تقديم فترتنا الإخبارية بالشأن المحلي، حيث وجه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور باستحداث عيادات لتقييم المرضى المحولين من المراكز الصحية في اليوم نفسه في مستشفيي البشير والأمير حمزة، في خطوة تهدف إلى تقليص فترات الانتظار التي كانت تمتد لأشهر في بعض الأحيان. وقال الوزير البدور إن النظام سيطبق كخطوة أولى في مستشفيي البشير والأمير حمزة، على أن يشمل لاحقا مستشفيات أخرى تشهد تأخرا في مواعيد العيادات، مؤكدا أنه لن يكون هناك مواعيد للمرضى الجدد في عيادات مستشفى البشير والأمير حمزة. وتبدأ العيادات الجديدة باستقبال المرضى المحولين من المراكز الصحية في العاصمة اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بحيث يجري تقييمهم في اليوم نفسه وتحديد حاجتهم للرعاية التخصصية والإجراء الصحي المناسب. أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الوسطى محاولة تسلل ثلاثة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. ورصدت قوات حرس الحدود الأشخاص أثناء محاولتهم العبور، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. يعقد مجلس الأعمال الأردني السعودي اجتماعا في عمان نهاية آب الحالي بمشاركة مستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية بين البلدين لبحث تحويل الفرص الاستثمارية والتوصيات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ. ويركز الاجتماع على ملفات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن السعودية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي للأردن. أكد رئيس الغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن المهندس محمد الصمادي أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل خطوة عملية لترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى استثمارات ومشروعات حقيقية على أرض الواقع. وقال إن المؤتمر محطة اقتصادية هامة جدا، وأهميته تتجاوز اعتباره مؤتمرا للترويج للفرص الاستثمارية، معربا عن أمله بالخروج باستثمارات واتفاقيات وشراكات قابلة للتنفيذ.
بحث مجلس إدارة مؤسسة إعمار الكرك مع عدد من أبناء المجتمع المحلي التحديات التي تواجهها مدينة الكرك القديمة داخل الأسوار، والتي تسببت في تراجع الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي، والجهود الواجب بذلها لإعادة إحياء المدينة لتعود

0: حتى إلى سابق عهدها. مدير مؤسسة إعمار الكرك المهندس معتز لضمور تحدث لمندوبنا عدنان الجرال حول ذلك وقال:
1: عرض الحضور خلال اللقاء الذي عقد في مبنى مؤسسة إعمار الكرك جملة من التحديات، وشددوا على أهمية وجود تخطيط مسبق وممنهج لنوعية الأنشطة التجارية التي تقام في المدينة، وتوفير تنظيم أشمل للأسواق لإعادة إحياء الهوية الاقتصادية لها، فضلا عن العناية بالقطاع السياحي عبر ترميم عشرات البيوت التراثية القديمة بدعم حكومي لتوظيفها لأغراض سياحية كإقامة النزل والمطاعم والمقاهي والبازارات الحرفية. والطلب أيضا من المكاتب السياحية زيادة عدد رحلاتها إلى الكرك وشمول العديد من المواقع الأثرية والسياحية لإطالة أمد إقامة السائح فيها.
0: تطلق هيئة تنظيم النقل البري يوم غد التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات. وأوضحت الناطق الإعلامي باسم الهيئة مديرة وحدة الاتصال والإعلام الدكتورة عبلة الوشاح أن من أبرز التقنيات التي تتميز بها الحافلات العاملة على الخط أنظمة الرقابة التلفزيونية داخل الحافلات، إلى جانب أنظمة التتبع والدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تسهم بتعزيز الرقابة ورفع مستويات الأمن والسلامة وتحسين كفاءة التشغيل وتجربة الركاب. وأضافت أن الخدمة ستعمل بأجرة محددة تبلغ ديناراً ونصف، مع توفير 2000 بطاقة مجانية للركاب، بما يسهم بتسهيل حركة المواطنين بين عمان وعجلون وتشجيع استخدام النقل العام. نظمت بلدية المزار الشمالي بالشراكة مع مركز أمن المزار الشمالي ومديرية الشرطة البيئية ورشة متخصصة حول المحافظة على البيئة في محطة المعرفة بمركز تكنولوجيا المعلومات. للمزيد تحدث رئيس قسم تمكين المرأة وتكافؤ الفرص في بلدية المزار الشمالي المهندسة سوسن عبادة لمندوبتنا سهاد المومني وقالت:
2: تم عقد عدة ورشات توعوية متخصصة حول المحافظة على البيئة في مركز تكنولوجيا المعلومات محطة المعرفة. استهدفت هاي الورشة عدد من شباب وشابات والمزار الشمالي، تناولت أهمية حماية البيئة والمحافظة على النظافة العامة والموارد الطبيعية، إلى جانب ذلك التعريف بدور أفراد المجتمع في الحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على البيئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية الداعمة للتنمية المستدامة. طبعا هاي الورشة شهدت تفاعل كبير من الشباب والشابات اللي أبدوا اهتمام ملحوظ بالموضوعات المطروحة من خلال النقاشات والمداخلات الهادفة، مما يعكس تنامي الوعي البيئي لدى فئة الشباب وحرصهم على المساهمة في الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ومع ختام هذه الفترة الإخبارية إليكم إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. نشر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026. تصعيد ميداني وإنساني في الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وتشديد القيود الإسرائيلية. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جنوب لبنان. الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران تنتهي الاثنين المقبل وسط تعثر الجهود في تمديد وقف إطلاق النار. ختام هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار إسراء الطراونة، عاطف نسور، فاتن الفقهاء وميسون ربيحات، ومن التنفيذ الهندسي الزميلين وجدي نصراوين وخالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور.

0: أحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم مستمعين عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. وتستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. وهذه تحية لفريق العمل لهذا اليوم، الزميل محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، وتحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم نوراء الميكروفون، نجود المجالي، يسعد مساكم. تعودنا من خلال اللقاء المفتوح أن نتحدث عن القانون وأيضا عن الزاوية الحقوقية، فعندما نتحدث عن القانون وحقوق الإنسان نتحدث عن منظومة متكاملة هدفها حماية الإنسان، صون الكرامة، وأيضا تعزيز وعي الإنسان بحقوقه وواجباته. ومن خلال برنامج اللقاء المفتوح نحرص دائما أن نقترب من الملفات القانونية والحقوقية، ليس فقط من خلال النصوص أو حتى من خلال التشريعات، إنما عبر الوصول إلى المؤسسات والجهات المعنية، الاستماع إلى المختصين وأصحاب القرار. واليوم من خلال هذه الحلقة غادرنا الاستوديو لحتى نكون في الميدان، وأكيد مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث يلتقي القانون بالبعد الحقوقي الإنساني، حيث تتواصل جهود المركز من خلال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، متابعة التشريعات والقضايا الحقوقية، ونشر الوعي القانوني في المجتمع. زي ما تعودنا مايكروفون اللقاء المفتوح يواكب كل ما هو جديد من تشريعات، من تعديلات. واليوم نحن بصدد الحديث عن ندوة نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وكانت بعنوان الصحة النفسية والجرائم، أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية. والتقينا من خلال هذه الندوة بعدد من المشاركين والمختصين، استمعنا إلى الرؤية حول هذا الملف، الأبعاد القانونية والحقوقية والاجتماعية. من هنا من الاستوديو أكيد رح نترك الآن لكم هذا الاستماع الطيب بنقل الصورة من داخل هذه الندوة وبمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان.
1: إذن مستمعينا، إحنا معكم من خلال برنامجنا القانوني اللقاء المفتوح، ونحن بصدد تغطية الندوة اللي بنظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان بعنوان الصحة النفسية والجرائم، أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية. طبعا إيمانا بأنه الحق في الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأن تعزيز الوعي بهذه القضايا يسهم في بناء مجتمع أكثر أمن وعدالة وتماسك، لحتى نكون على مقربة من الهدف من عقد هذه الندوة مع مجموعة من الخبراء. أكيد بيسعدنا يكون معنا يعني الأستاذ المحامي خلدون النسور، نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان. يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك.
2: أهلين، مرحبا، يا هلا، أهلا وسهلا.
1: يعني بالبداية، الهدف الأساسي من هذه الندوة ويعني الدور الأساسي للمركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال تعزيز منظومة الحماية الحقوقية والقانونية.
2: ستي، تأتي هذه الدورة أو الندوة التي تعلق موضوعها العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى العنف الأسري والجريمة، وإحنا كدورنا كمركز وطني لحقوق الإنسان المحافظة على كرامة الإنسان وتقديم الدورات والمؤتمرات من أجل والندوات من أجل الحماية للإنسان. والحين كما تعلمين، الإنسان كما قال جلالة المغفور له الحسين رحمه الله، الإنسان أغلى ما

0: نملك. الإنسان هو كرامته في صحته، في حريته، في تعليمه، في دراسته، في أمنه واستقراره. طبعا هناك في يعني بعض أنه إنسان، أي إنسان بتغرض لضغوط نفسية، حزن أو ضغط أو أي شيء يؤدي إلى حالة من الإرباك النفسي، ففي هناك البعض يقول أنا ما بقدر أروح على الصحة أو على الكذا بسبب أنه عيبك. بالعكس، هذا ضغط نفسي مؤقت، وممكن عندنا الحمد لله مؤسساتنا الصحية، هناك مؤسسات عالية وهي مؤسسة الرعاية الصحية في كافة المستشفيات والخدمات، في المراكز اللي عندنا، في شؤون الأسرة، في الخدمات الطبية، وزارة الصحة، عندنا هناك خدمات صحية يعني عالية المستوى، بيرجع إلها الإنسان وبتعالج وبرجع صف. احنا دورنا كما قلت التثقيف والتوعية من أجل حماية الإنسان. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تعلمين قبل أقل من 100 سنة يتعلق بكرامة الإنسان وصحة الإنسان وتعليم الإنسان وظروفه والآخري. فإحنا بنعقد هو التثقيف والوعي، وعلى الحكومة وعلى المؤسسات المجتمع المدني وعلى الوزارات. المدرسة لها دور، البيئة، البيت له دور، المدرسة لها دور، الجامعة لها دور، وزارة الإعلام لها دور، وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية لها دور بالتثقيف من خلال مرشد ديني في المدرسة، في الجامعة، في مؤسسات الوزارات، أن يكون هناك مرشد. هذا شيء ضروري أن يكون. إحنا عندنا إذا كان هناك حادث كما تعلمين نتيجة مرض نفسي بقتل ابنه أو أخوه أو أخته، فإحنا بنسعى إلى التثقيف والتوعية من خلال الندوات المتكررة والمؤتمرات والندوات التي يعقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان.
1: عطوفتك اليوم، هل ينظر إلى الصحة النفسية باعتبارها حق من حقوق الإنسان؟
0: أنا حكيت لك كما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي الصحة، الداء والدواء، كرامة الإنسان بصحته، بعلاجه، بدوائه، إذا كان هناك داء يجب أن يكون هذا يتعلق بحقوق الإنسان طبعا، وهذا كفله الدستور والقانون، وكفله أيضا الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية تتعلق بحقوق الإنسان. فهذا كفله كافة الدول العالم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فالإنسان نعم، نحن مع العلاج ومع التثقيف ومع الوعي، ولكل حالة نفسية لها علاج. ويا ما كان هناك أشخاص كثيرون وشوفوا الحمد لله رب العالمين.
1: يعني سؤال أخير اليوم، ما التوصيات اللي بيأمل أنه المركز أن يخرج فيها من خلال هذه الندوة وهذه يعني التوليفة من الخبراء، وأيضا ممكن نحول مخرجات هذه الندوة لسياسات وممارسات على أرض الواقع؟
0: لازم نحول مخرجات هذه الندوة إلى سياسات ومخرجات التي تؤدي إلى وعي الإنسان وتثقيفه. كما حكيت لك أنه إحنا بالتالي الندوة من خلال مختصين في شؤون الأسرة وفي شؤون الأمور الصحية النفسية والأمن العام والقضاء والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، هذا نخرج بتوصيات أن يكون هناك التثقيف من الأسرة، من البيئة، والبيئة تعني الأسرة ببيتك. إذا كان هناك لا سمح الله خلل في أحد الأبناء أو البنات أو الكذا، يجب أن يكون لها أسرة دور ويأخذوا الإنسان ويعالجوه، وهذا يكون حماية له للمستقبل ولأبنائه ولأخوانه من أن يؤدي إلى جريمة بشعة. كما تعلمين قبل كم يوم كان هناك جريمة، وقبلها كل هذه الجرائم ناتجة عن هو المرض النفسي، والمرض النفسي يؤدي يا ستي إلى أخذ الجرعات والعينات، هاي آفة المخدرات الخطرة الذي نادى بها جلالة من أجل إنهائها وانتهاء منها. آفة المخدرات أكثر الذين يتعاطون هم بيكونوا معهم مرض نفسي، وبيؤدي إلى قتل والدته أو أمه أو أخته، كما الجرائم اللي شفتيها في الآونة الأخيرة. فأحنا مع التثقيف، مع الوعي، يبدأ من البيت ويبدأ من المدرسة والجامعة والوزارات والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني، مستمر عقد هذه الندوات والمؤتمرات والدورات من أجل حماية وكرامة الإنسان في وطننا الغالي.
1: شكرا عطوفتك، ما قصرت، يعطيك العافية.

إذن بمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان ومن خلال برنامج اللقاء المفتوح عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم نحن أقرب إلى نبض العمل الحقوقي والقانوني في الأردن. فمنذ تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان شكل صوت وطني مستقل يعنى بحماية الحقوق والحريات وتعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال رصد التشريعات، متابعة الشكاوى، نشر الثقافة وخاصة ثقافة حقوق الإنسان وبناء شراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية. اليوم مايكروفون اللقاء المفتوح بده يحمل رسالة من داخل أكيد هذا المنتدى وهذه الندوة اللي بتحمل عنوان الصحة النفسية والجرائم، أبعاد اجتماعية وحقوقية وقانونية. الهدف ممكن كان تسليط الضوء على جهود متواصلة في ترسيخ الحقوق، تعزيز الوعي القانوني، إيصال صوت الإنسان أيضا إلى الإنسان. هذه الندوة اللي بنظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان، يعني حق الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.

كما نعرف مستمعينا بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة له شخصية اعتبارية، هدفه حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، له دور قانوني وحقوقي. اليوم هذا الدور الحقوقي والرقابي من خلال استقبال الشكاوى، الرصد والتوثيق، وأيضا هناك إصدار تقارير سنوية من خلال هذه التقارير لحالة حقوق الإنسان في المملكة، تشخيص الواقع الحقوقي وتقديم توصيات لازمة للجهات المختصة. أيضا من خلال دور التشريع والقانون يقوم بمراجعة التشريعات، مراجعة القوانين والأنظمة الوطنية، تقديم أيضا مقترحات وتوصيات لمواءمتها مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. أيضا من دور المركز تقديم المشورة القانونية وإبداء الرأي والمشورة القانونية للجهات الرسمية وغير الرسمية في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، وهدف أيضا نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنظيم دورات ورش عمل ندوات توعوية لحتى يتم رفع الوعي الحقوقي لدى مختلف فئات المجتمع ومؤسسات الدولة. فاليوم لما نتحدث عن هذا المركز نحن نتحدث عن توليفة وعمل وبناء شراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية لحتى نكون أمام جهود متواصلة في ترسيخ الحقوق، تعزيز الوعي القانوني، وإيصال صوت الإنسان إلى الإنسان.

0: إذن مستمرين معكم مستمعينا نحن في هذه الندوة اللي تتحدث عن الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية والمنظمة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، والحديث أكثر عن ممكن توقيت انعقاد هذه الدورة، أهم المحاور اللي طلقت لها هذه الدورة. أكيد بيسعدنا يكون معنا معالي جمال الشمايلي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا فيك معالي.
1: أهلا وسهلا فيك يا ستي، طول عمرك خليكي.
0: يعني بالبداية حابين نتحدث عن العنوان، عن المحاور، نوعية الضيوف والخبراء اللي تم يعني استضافتهم من خلال هذه الموضوعات، تفضل.
1: حقيقة يعني هذه الندوة هي بداية لمسار نأمل أن يتواصل دائما لما لهذا الموضوع، يعني الصحة النفسية وصلة الصحة النفسية في والأبعاد الاجتماعية للصحة النفسية والحقوقية. حقيقة موضوع مهم جدا، وإحنا دائما نأمل أن تتحول هذه المبادرات إلى سياسات عملية، لأن الإنسان في الواقع يعني نتيجة هذه الندوة رح والتوصيات رح تكون تحت إطار أنه الإنسان الذي يشعر بالأمان النفسي هو الأقدر على العطاء، وأن الأسرة التي تشعر بالأمان النفسي هي أسرة مستقرة، هي وهي أساس المجتمع المتماسك. والمجتمع الذي يحمي صحة النفسية وصحة أبنائه هو مجتمع يحمي أمنه واستقراره ومستقبله. فبالتالي يا ستي إحنا يعني حريصين جدا على ربط الموضوع الصحة النفسية بموضوع حقوق الإنسان.

0: لأن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكتمل بدون صحة نفسية للمجتمع.
1: نحكي عن أيضا ربط موضوع الصحة النفسية أو ربط موضوع الاضطرابات السلوكية والنفسية لدى الفرد بانتشار موضوع الجرائم.
0: طبيعي ستي، يعني معالجة الجرائم ذات البعد النفسي لا تبدأ يعني من قاعات المحاكم كما يعتقد الكثيرين، إنما تبدأ قبل ذلك بكثير، تبدأ من الوقاية. الوقاية يعني هي خير علاج. الوقاية تؤدي إلى بناء بيئة أسرية سليمة ويعني داعمة دائما، ومؤسسات تحتضن الإنسان في أوقات ضعفه. الوقاية عندما يكون لديك مؤسسات نفسية وعلاج نفسي للوقاية من الأمراض النفسية، يشعر الإنسان، وكل إنسان معرض لمثل هذه الأمراض يشعر في أوقات ضعفه أنه في ناس يدعمه وفي ناس موقف جنبه وفي ناس بيسانده، فبالتالي ضعفه النفسي يقل جدا وترتفع معنوياته، وتساهم مساهمة هائلة جدا. الدعم النفسي مساهمة هائلة جدا في علاج الشخص المريض، بدل من أنه يتدهور أكثر وتصبح حالته متوترة أكثر، مما يؤدي للأسف الشديد يعني في العالم كله، هاي طبيعة بشرية، الإنسان اللي معرض كثير لأمراض نفسية أو عنده أمراض نفسية يكون معرض لارتكاب يعني جرائم قد تكون يعني بغاية البشاعة حقيقة.
1: اليوم هيك لو بنهاية اللقاء هذه المحاور وهذه الموضوعات اللي تم التطرق لها بوجود خبراء زي ما تفضلت، محامين، مؤسسات مجتمع مدني، قضاة ومختصين بحقوق الإنسان، تحدثتم ممكن بالعديد من المواضيع التي تخص الصحة النفسية، الضغوطات وحتى القانون. اليوم ماذا بعد هذه الندوة؟ يعني ماذا سيبنى عليها؟
0: يا ستي، أكدت هذه الندوة وتؤكد، ومن أهم توصياتها راح يكون أنه قضية الصحة النفسية سيدتي الكريمة ليست مسؤولية وزارة الصحة أو أي وزارة بحد ذاتها ولا مؤسسة واحدة، هي مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بشكل كامل، سواء وزارة الصحة، السلطة القضائية، الأجهزة الأمنية، الله يعني دائما هم يستحقوا كل الإطراء والمديح، الأجهزة الأمنية، رعاية الأسرة، دور رعاية الأسرة اللي بتطلع فيها مديرية الأمن العام، وزارة التربية والتعليم عليها مسؤولية كبيرة، التعليم العالي، التنمية الاجتماعية، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، النقابات، المهن الصحية، الجامعات، مؤسسات المجتمع المدني، كل مؤسسة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان.
1: أنا بدي أشكرك ويعطيكم ألف عافية.
0: ستي نجود، أنت بالعكس، أنا اللي بشكرك لإتاحة الفرصة إلي لأن أعبر عن رأي المركز الوطني لحقوق الإنسان وفيما يتعلق بالصحة النفسية وتأثيرها على المجتمع. شكرا لك.

0: إذا مستمرين معكم مستمعين أكيد من خلال ندوة الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية اللي بنفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومعنا الأستاذة المحامية نسرين زريقات مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان. يسعد مساكي.
1: مساكي، أهلين ست نجود، أهلا وسهلا.
0: يعني أستاذتنا حابين نحكي عن الهدف الأساسي من هذه الندوة ولماذا بهذا التوقيت بالذات.
1: أول شيء يعطيك العافية وشكرا لحضورك وشكرا للإذاعة الأردنية، إحنا كتير سعيدين بتواجدكم معنا. لماذا هذه الندوة وليش بهذا الوقت؟ هي هذه الندوة بصراحة بعد ما عملناها بنقول كان لازم من زمان. ليش عملناها؟ لأنه إحنا مؤمنين إنه الصحة النفسية جزء من حقوق الإنسان. المجتمع الآمن اللي بيحكي عن حقوق إنسان يجب أن تكون الصحة النفسية جزء من منظومته، نقول منظومته الصحية. ليش بهذا الوقت؟ لأنه نعتقد إنه اليوم في جرائم لم يعهدها المجتمع الأردني، أو يمكن إحنا ما بنعرف عنها، كشف عنها يمكن مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عنها حجم نقول يعني بشاعة بعض الجرائم، وكنا بنقول إنه يعني هل معقول إنه أسبابها بس نفسية؟ فحاولنا من خلال الندوة إنه نشتغل على العوامل النفسية والاجتماعية، وأيضا نطلع على تشريعاتنا وقوانيننا قديش بتتصدى لهذا الموضوع.
0: نعم. اتفضل.

0: تفضلتي بذكر التشريعات والقوانين اليوم، هل تشريعاتنا اليوم كافية الحالية كافية لحتى تتعامل مع هاي القضايا؟ وبرضه الضمانات القانونية لحقوق المرضى النفسية؟
1: هلأ أول شيء شكرا كتير نجود. طبعا إحنا عنوان محاضرتنا الثالثة أو مداخلتنا الثالثة رح تكون عن التشريعات القانونية أو الحقوقية المتعلقة في هذا الموضوع. هل تشريعاتنا تستجيب؟ نعم تشريعاتنا تستجيب. هل نحن بحاجة لتعديلات تشريعية؟ هل نحن بحاجة إلى أمور إجرائية أكثر؟ أعتقد أو لسه إحنا ما قلت لك إنه في ناس متخصصين جايين من المجلس القضائي من نقابة المحامين وأيضا في محامين جاي يتحدث بهذا الموضوع. نعم التشريعات الأردنية تستجيب، هنالك ضمانات قانونية موجودة في قانون أصول محاكمات جزائية أيضا للأشخاص المشتكى عليهم أو المتهمين، هنالك حقوق للضحايا وهنالك حقوق للمتهمين نقول، وأيضا في حقوق للمجتمع لأنه بالنهاية الجريمة هي يعني بتمس المجتمع. اليوم إحنا جايين نناقش في الجلسة الأخيرة كل هذا وذاك، وجايين نقول إنه في ضمانات، لكن اليوم يمكن السؤال الأكبر في المجتمع الأردني كيف بدك تخلق التوازن بين حقوق ضحايا وبين حقوق مشتكى عليه أو متهم وبين حقوق المجتمع. أنا اللي بدي أجي أقوله أنه اليوم الإشكالية بالتحديات أيضا في مسائل الصحة النفسية، أنه اليوم أغلب الجرائم التي ترتكب ذات أبعاد نفسية ترتكب وبعد ذلك يتم إجراء الخبرة الفنية. اليوم قديش قضاءنا يعني على علم ودراية بذلك، وقديش هذا بالفعل موضوع تحديد المسؤولية الجزائية والخبرة بعد وقوع الجريمة. يعني إحنا اليوم بنقول إنه هذا الشخص بيعفى من المسؤولية إذا كان لا يعرف كنه أعماله والإدراك راهي عنه، فبصير عنده عدم مسؤولية، لكن إذا كان في مدرك في مسؤولية. اليوم احنا بنعمل الخبرة النفسية بعد وقوع الجريمة قديش، وبدنا نسمع بصراحة من القضاء، بدنا نسمع من الجهات الرسمية قديش هذا الحكي على أرض الواقع صحيح، ولا احنا بحاجة لتشريعات لمعايير ما بعرف.
0: الأستاذي السؤال الأخير، تفضلتي بوجود توليفة من المختصين، قضاء، قانون، حقوقيين، مؤسسات مجتمع مدني، فماذا بعد هذه الندوة يبنى عليها؟ ماذا يبنى؟
1: ماذا بعد؟ إحنا بصراحة يعني اليوم أنا كنسرين وكمركز بنعزز وعينا القانوني بالصحة النفسية وأهمة الصحة النفسية. اليوم المداخلات بتقول إنه قديش إحنا لازم نشتغل بعد هذه الندوة، قديش إحنا لازم نولي العوامل النفسية والاجتماعية أهمية خلال عملنا كمؤسسة وطنية، قديش لازم نشتغل على السياسات وأيضا الممارسات. اليوم أيضا في جلسة بعرفش نجود إذا اليوم هلأ عم بنحكى خلالها على الضغوط النفسية لبعض القطاعات الحساسة مثل القطاع الصحي، قديش الضغوط النفسية إذا هذا القطاع الصحي هل له برامج وقائية مثلا للتعامل مع الضغوط المهن الطبية، قديش الصحة النفسية كجزء من الرعاية الأولية يعني متوفرة للناس، قديش بيقدروا يوصلوا لها أم هي بالقطاع الخاص، قديش اليوم إحنا بنشتغل يمكن في وصمة اجتماعية على المصابين بالأمراض النفسية، حتى على بعض الأسر اللي في عندها عنف. فإحنا اليوم في شغل كتير نجود، وإحنا بنعتقد إنها هاي مقدمة لمزيد من نقول بديش أقول توصيات وتنحط بالأدراج، لمزيد من العمل مع الجهات المعنية.
0: شكرا أستاذة شرفتينا
1: حبيبتي، شكرا لك ستي.

0: إذن مستمعينا ما زلنا بفعاليات الندوة الخاصة بالصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية المنعقدة بمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان، ولحتى نقف ممكن عن أهم ما يؤثر على ممكن الاستقرار الأسري، الاضطرابات أيضا النفسية اللي لها علاقة بتغيير السلوك الفردي، ربط هذه الأمراض بارتكاب الجرائم. أكيد بيسعدنا يكون معنا الدكتور علاء الفروخ رئيس جمعية الأطباء النفسيين الأردنيين. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم.
0: يعني اليوم لو في سؤال، إنه ممكن إنه نعتبر هناك مبالغة مجتمعية في ربط المرض النفسي بارتكاب الجرائم؟

0: طبعا هناك مبالغة كبيرة جدا، وأنا بعتقد أنه جزء كبير جدا من المشكلة في الصحة النفسية هو ثقافة انطباعية خاطئة متعلقة في الأمراض النفسية. اللي احنا بنشوفه من خبرتنا كمختصين أنه معظم المرضى النفسيين هم ضحايا للعنف وليس مرتكبين له. يعني كثير من الناس اللي بيجون بعياداتنا هم اصلا ناس تعرضوا للاسف في العنف سواء في طفولتهم او في مراحل عمريه متقدمه، لكن يتم ربط بعض الجرائم البشعه ببعض الامراض النفسيه وتعميمها على اساس انه كل المرضى النفسيين هم عنيفين، وهذا تعميم خاطئ وليس صحيح. الصحه النفسيه اليوم ليست ترف، الصحه النفسيه شيء مهم وركيزه اساسيه في الصحه العامه، بل وركيزه اساسيه في الاستقرار المجتمعي واستقرار الاسر. والصحه النفسيه لا تقتصر فقط على علاج المريض، بل تتعدى ذلك الى انه كون إنسان سليم متوازن عقليا ونفسيا واجتماعيا وعاطفيا. هذا الإنسان بالضرورة سيكون نافع لأسرته ونافع لمجتمعه ويكون إنسان منتج وفي قمة التوازن.
1: نعم، اليوم كمان لو نتحدث أنه ممكن أبرز المؤشرات اللي ممكن أنه لازم نطلب مساعدة نفسية مبكرة.
0: يعني احنا بنقول دائما كنصائح للأهل وللمربين أو حتى للأصدقاء، إذا لاحظت أي تغير في التفكير أو السلوك أو في المشاعر لشخص أنت تعرفه عن قرب، وهذا التغير كان مش يوم ويومين زي أي واحد فينا ممكن يتضايق يوم يومين، لا، تغير امتد على مدى أسابيع وأدى إلى تراجع في اهتمام الشخص مثلا في نفسه، في هندامه، في نظافته الشخصية، أو في أدائه لوظائفه. أم بطلت تقوم بواجبات بيتها، شاب بطل يدرس دراسته كويس، رجل بطل يذهب لعمله. أي تغير في السلوك أو في المشاعر أو الأفكار أدى إلى تدهور في الوظائف الأساسية، هذا مباشرة يستدعي الانتباه من المختصين ويذهب فيه إلى طبيب نفسي حتى يقيم حالته ويعالج المرض مبكرا. كلما تدخلنا مبكرا كلما كانت الحلول أسهل وكانت النتائج أفضل.
1: اليوم كمان دكتور لو بدنا نحكي انه كيف بدي اعزز، بالبداية تفضلت انه لازم يكون في هناك وعي ولازم يكون هناك وصمة العار او حتى هاي ثقافة العيب انه كثير لازم انه يعني يتم مثلا تجنبها. انا كيف بدي اعزز ثقافة الصحة النفسية وانه ما يكون في بس وصمة مجتمعية انه فلان بتعالج عند دكتور او مثلا عالجه او مثلا بيراجع مثلا اطباء نفسيين مثلا بموضوع معين.
0: مرة ثانية، الثقافة المجتمعية الخاطئة تجاه الأمراض النفسية هي بتساهم في زيادة الوصمة. الناس بتعتقد أنه أي شخص بيراجع طبيب نفسي هو شخص بين قوسين مجنون أو فاقد لعقله، مع أنه الاضطرابات اللي بعادة الشخص فيها يفقد التدريك الإدراك عفوا والتمييز هي اضطرابات نادرة جدا في الأمراض النفسية، فقط 1%. معظم الاضطرابات هي شخص عنده قلق، توتر، أرق، بينامش كويس، عنده خوف من أماكن مرتفعة. هاي الاضطرابات حقيقة منتشرة، موجودة تقريبا في كل أسرة أردنية. واليوم المرض النفسي صار زي المرض الجسدي، ما في داعي نخجل منه، هو مرض لا يعيبك ولا يؤثر على قدراتك ولا يؤثر على قدرتك على الشغل أو الوظيفة أو إدارة علاقاتك الاجتماعية أو الزواج. فلذلك نحتاج إلى تغيير الثقافة السلبية تجاه الأمراض النفسية حتى نقلل من وصمة العار.
1: يعني بالنهاية دكتور، دور مثل هيك ندوات، هيك اجتماعات مع أصحاب قرار، مختصين نفسي، قانوني، مؤسسات مجتمع مدني، يعني مثل معالجة مثل هيك قضايا، دورها في نشر ممكن الوعي أو حتى وصول إلى أوراق سياسات تعالج هذه المشكلات.
0: الندوة كثير مهمة وأنا مبسوط جدا منها، خصوصا انطلقت من مركز الوطن لحقوق الإنسان، لأن أنا بعتبر الصحة النفسية حق أصيل من حقوق الإنسان. لكن عشان يكون لها أثار مستمرة لابد أن يتبع هاي الندوة، هاي الورشات خطط عمل، ولا بكون يكون في استراتيجيات وتغيير حقيقي في المؤسسات وفي المجتمعات تجاه المنظور للصحة النفسية.
1: شكرا دكتور، ما قصرت.
0: العفو، شكرا لكم.

0: هذه الندوة اللي بيلتقي فيها المختصون وصناع القرار لحتى يناقشوا العلاقة بين الصحة النفسية وأنماط العنف والجريمة أثرها على الفرد والمجتمع، في إطار بتأكد بأن الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان وأن تعزيز الوعي يشكل جزء أساسي من بناء مجتمع أكثر أمن وأكثر تماسك واستقرار. إذن مستمعينا، إحنا ما زلنا أكيد من خلال هذه الندوة الخاصة بموضوع يعني الصحة النفسية وموضوع الجرائم ومن الدور التشريعي والقانوني للمركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال مراجعة القوانين الأنظمة. هناك العديد من المشاركين في هذه الندوة، فبدنا نرحب أكيد بالأستاذة المحامية سجى هشام بني هاني الناشطة الحقوقية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكي.
0: يعني تشرفنا اليوم بلقاء حضرتك من خلال أعمال هذه الندوة اللي جدا مهمة صدقا، وحابين ممكن بالبداية نتحدث عن موضوع أنه دائما لما يكون في هناك

0: جريمة والوقوف على تفاصيل هذه الجريمة ومرتكب هذه الجريمة، وإذا تم مثلا ممكن تشخيصه باضطرابات نفسية أو أمراض نفسية. دائما المجتمع ممكن بكون يأخذ هذا الموضوع بأنه علاقة، بأنه اليوم أي مرتكب جريمة خاصة إذا كانت جرائم من داخل الأسرة الواحدة يأخذ هذا الموضوع بأنه هو شماعة المرض النفسي. اليوم فعلا ممكن انه يكون الاضطراب النفسي او المرض النفسي فعلا جزء من انتشار الجريمة خاصة داخل الأسرة الواحدة؟
1: اول شيء بشكركم كثير. حابه احكي لك انه في العديد من الاسباب، وفي من ضمنها الامراض النفسيه. المشكله اللي بتواجهنا في المجتمع الاردني هي وصمه العار المرتبطه بالامراض النفسيه. احنا دائما بنبتعد عن حل المشكله، في عنا تخوف من العلاج النفسي. ففي بالعديد من الأسر بلاحظوا أنه ممكن أطفالهم أو المراهقين أو الشباب الموجودين بيعانوا من مشاكل نفسية، بس بيحاولوا يخبوا هاي القصة أو ما يلجأوا للمراكز المختصة أو للأطباء المختصين. فهذا الإشي بصير يتطور عنا، وممكن للأسف يؤدي إلى ارتكاب العنف، والعنف ممكن يؤدي إلى ارتكاب الجريمة.
0: يعني يا أستاذة، في ضمانات قانونية بتكفل حقوق المرضى النفسيين من خلال خبرتك القانونية؟
1: هلأ طبعا مرتكب الجرائم بشكل عام، سواء جرائم عنف أو جرائم ممكن مرات توصل إلى جرائم قتل، بعرضوهم على أطباء نفسيين لتقييم الحالة، أنه هل هذا مرتكب الجريمة هو فعليا بيعاني من مرض نفسي واضح. إذا ثبت هذا الإشي فهو بنحط بمراكز نفسية مختصة لعلاجه. ممكن إذا اتشاف المرض أنه ينقل إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، بس في حالة مرضه لا، بحطوه في مراكز مختصة، وهذا الإشي أحياناً بخفف من العقوبة أيضاً.
0: اليوم تشريعاتنا الحالية كافية لحتى تتعامل مع هاي القضايا إذا ثبت أنه مرتكب الجريمة يعاني من اضطرابات نفسية أو حتى مرض نفسي؟
1: هلأ إحنا دائماً بنطمح للأفضل، فبنطمح لتطوير القوانين والتشريعات الموجودة حالياً إنها تكفل المرضى النفسيين. ولكن أنا يعني بحكي خلينا نأخذ إجراءات استباقية، إنه إحنا نحاول نخفف الجريمة بالمجتمع الأردني من خلال التوعية في موضوع الصحة النفسية في المدارس، في الأندية، في الجامعات، أو عمل ورشات عمل وندوات حول التوعية في هذا الموضوع. طبعاً بنشكر إحنا حماية الأسرة، هي يعني في الوقت الحالي كتير بتاخذ هاي القضايا وبتحاول تخفف منها، وإن شاء الله دائماً بنطمح للتطور.
0: يعطيك العافية أستاذة، شرفت.
1: الله يعافيك، شكراً كتير إليك، شكراً.

0: إذن إحنا مستمرين معكم مستمعينا، وأكيد لحتى نغطي ممكن فعاليات ندوة الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية المنعقدة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، وممكن للحديث مع المشاركين بهذه الندوة الأستاذ أشرف أبو حلاوة مدير التطوير المؤسسي في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، للحديث عن ممكن يعني أهمية هذه الندوة، أهمية هذا الموضوع وممكن تأثير على مجتمعنا الأردني وعلى انتشار الجرائم. يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: يسعد مساك يا أستاذ نجود، وشكرا لكم على هاي التغطية، وأتمنى أنه فيها الخير لنا ولكم جميعا.
0: إن شاء الله أنه فعلا نتائج هذه الندوة ما تكون توصيات في الأدراج، إن شاء الله نراها واقع عملي من خلال تشريعات ومن خلال ممارسات سياسات. نتحدث عن الموضوع اللي لفت انتباهك بهذا الموضوع، وبرضه أهمية طرح هذا الموضوع كنقاش مجتمعي مع مؤسسات مجتمع مدني، مع خبراء، مع محامين، مع حقوقيين، وبهذا التوقيت.
1: أكيد أستاذ نجود، أول شيء العنوان أو الموضوع نفسه هو ليس حديث، هو موجود ودائم التطبيق في عدة مؤتمرات ولقاءات سابقة ومستمر. نتمنى أنه إحنا واحد، أنا من الأشخاص اللي بحبيت أشارك حتى أطلع على أول شيء آخر الأرقام، آخر التطورات اللي بتكون موجودة في البلد وكيف ننقلها لتجارب إيجابية.

0: كيف ننقلها للأسر، كيف نخلي في عنا إشي اسمه ثقافة نفسية داخل الأسرة، وكيف نشتغل على هذا الموضوع. واحدة من الأشياء الرئيسية اللي تم الحديث فيها الوقاية. الوقاية ليست فقط مرتبطة بالأسرة لوحدها، مرتبطة بقوانين، مرتبطة في مؤسسات، مرتبطة في تشريعات. فلأجل ذلك موجودين هاي المؤسسات لهذا الموضوع. أنا لفت انتباهي دور إدارة حماية الأسرة والأحداث، الدكتور سائد القطاون لما أشار لموضوع الثقافة، لما حكى عن إحنا بلشنا في مركز بال97، الآن انتشر هذا المركز أو هذه المؤسسة ولها أدوار كبيرة. دكتور محمد مقدادي المجلس الوطني لشؤون الأسرة لما أشار لموضوع كثير مهم، الفريق الوطني المختص للعنف الأسري، وضع التشريعات والقوانين، وإحنا أحد أعضاء اللجان المشاركة بهذا الموضوع. هذا كلياته منظومة كاملة، ليست مرتبطة فقط في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرتبطة بعدة مؤسسات. شكر للمجلس على أنه سلط الضوء في هذا الوقت على هذا الشيء.
1: في ممكن ماذا تود أو مثلا ما المتوقع بعد أعمال هذه الندوة وبعد هذه التوليفة من الخبراء ومن الآراء ومن السياسة ومن السياسات المطروحة؟
0: والله يا شوفي، دائما ماذا بعد، هذا سؤال كثير كبير، زي اللي بعلق الجرس وبنطلق. طب احنا وين نعلق، وين نروح؟ الشغلة الرئيسية بدنا نهتم بالرعاية الذاتية لأنفسنا، للعاملين، للكادر الطبي اللي بيشتغل في المجال النفسي آسف، للأسر. إحنا زي ما بنحكي نكون مستعدين للحظة لا نتمنى وقوعها كلياتنا كأسر كعاملين بالمجال. اثنين، التوعية تبدأ من المدرسة، من الأشخاص الخطباء، دور الدين، المراكز الدينية المعنية بهذا الموضوع، وزارة الأوقاف، كل حدا في مكانه، وزارة الشباب. أنا بتذكر في صبية دكتورة حكت إشي العلاقة بهذا المجال، كمان بيشتغلوا أدوار المراكز الشبابية، النوادي الصيفية. حلو إحنا دائما يكون في عنا إعلانات توعوية، بودكاست معينة تطلع وتنتشر من مؤسسات مختلفة، فهي لا تتوقف وتبقى مستمرة. دائما إحنا بنحكي المثل يقول كثر الدق فك الحام، أي مشكلة بحتاج إلى تكرار حتى نقلل مشاكلها وما تكبر. إحنا تبدأ مشكلة ما تصير عندنا أزمة، خلينا نشوف كيف نحل ونشتغل بهذا المجال.
1: أنا بدي أشكرك على هذا الطرح، يعطيك العافية. شكرا أستاذ.
0: العفو خيتي، وشكرا لكم، موفقين كلكم، يعطيك العافية.

0: إذن يا مستمرين يا مستمعين، أكيد بمجموعة من المشاركين في الندوة اللي عنوانها الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية، واللي بنظمها أكيد المركز الوطني لحقوق الإنسان. وبيسعدنا أكيد تكون معنا سعادة النائب أسماء الرواحنة، النائب السابق، للحديث عن ممكن طبيعة مشاركتها ونحكي عن أهمية هذا الموضوع سواء على المجتمع الأردني أو حتى على الأفراد.
1: شكرا على الاستضافة. وأول شيء يعني هذه الندوة مهمة جدا اليوم لما لها من أبعاد حقيقية على أرض الواقع. اليوم إحنا نلاحظ انتشار العنف بشكل عام سواء أسري أو غيره. هذا العنف وإله أسبابه، أسبابه نفسية فعلية. اليوم إحنا من خلال الندوة لليوم الأطباء تحدثوا عنها بكل أريحية، اكتشفنا بأنه أساس المشكلة، أساس المشكلة هي مشكلة نفسية. أساس الجرائم التي تحدث هي معظمها مصابين بأمراض نفسية، وهذا يحتاج لنشر وعي لدى المجتمع الأردني. وأنا أقولها دائما، نحن بحاجة إلى ثورة بيضاء على كثير من معتقداتنا وكثير من أمورنا، لأنه الناس تعتقد اللجوء إلى الطبيب النفسي هو مشكلة أو عار أو عيب. إحنا اليوم بحاجة لهذه الثقافة، بحاجة أن نرسخ ثقافة الحالات النفسية أو العلاج النفسي بمجتمعاتنا، بحاجة أنه هذه المواد تطرح من ضمن مناهجنا، لأنه اليوم إحنا نتحدث عن بناء الإنسان، وهذه قضية مهمة جدا. اليوم يفترض هذه الروح اللي تحدثوا بها اليوم يكون فيه لها أوراق رسمية ضمن مناهج مدرسية لبناء الشخصية المتوازنة. فالندوة مهمة جدا، وأتمنى إنها تكون تعقد بكل محافظات المملكة، وأتمنى إنها تعقد ب مدارسنا بجامعاتنا، لأنه اليوم إحنا بحاجة لهذه الندوات، لأنه ناقوس الخطر بدأ يدق. شكرا لك.
0: ساعتك بس آخر سؤال، كنت جزء لا يتجزأ من السلطة التشريعية، اليوم ماذا ينقص ممكن المنظومة التشريعية لحماية ممكن الصحة النفسية، لتعزيز ممكن هذه أو تعزيز الوعي ممكن لضمانات المرضى النفسيين، أو إذا في هناك إن صح التعبير مثلا تشريعات بحاجة إلى تعديلات لحتى نتخطى ممكن هذه المعضلة؟
1: هو أكيد إحنا دائما تشريعاتنا متجددة، وأكيد أنه إحنا بحاجة لسن كثير من التشريعات فيما يخص الصحة النفسية. بس دائما أقول أنا أنه التشريعات إن لم تواجه ثقافة حقيقية تمتص هذه التشريعات، فإذا ما في منها فائدة. فاليوم المجتمع، إن كان المجتمع يرفض الاعتراف بالمشكلة فما فائدة التشريعات؟ اليوم يهمنا جدا أنه إحنا كمجتمع نعترف بما لدينا من مشاكل حتى تنساق التشريعات بشكل سلس وتطبق بأريحية. فبالعكس تشريعاتنا متطورة جدا، ويمكن أنا كنت أقول دائما أنه لدينا من التشريعات ما يرتقي لدرجة رائعة جدا للأمانة. بس لازم نشتغل على ترسيخ الثقافة التي تتقبل هذه التشريعات وتتقبل الاعتراف بما لدينا من مشاكل نفسية اجتماعية بغض النظر عنها.
0: أنا صراحة أشكرك سعادة النائب أسماء الرواحنة، النائب السابق، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. شكرا لك. شكرا.

0: إذن ما زلنا مستمرين وأكيد حابين نأخذ آراء جميع المشاركين في هذه الندوة المهمة اللي تتعلق بموضوع الصحة النفسية، تتعلق بالجرائم والمنفذة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان. ومنرحب بالأستاذة المحامية مرام العيساوي للحديث ممكن عن طبيعة المشاركة، نتحدث عن العنوان ماذا ألهمك، نتحدث عن أنه قديش مهم أنه إحنا نكافح موضوع الوصمة المجتمعية تجاه المرضى النفسيين خاصة بما يتعلق بالجرائم وبالتشريعات.
1: طبعا بداية أنا سعيدة جدا بمشاركتي بهذه الندوة، بتحدث عن العوامل النفسية والاجتماعية المؤدية للعنف الأسري والجرائم بشكل عام، وبشكر طبعا المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه عقد هكذا ندوات، ونتمنى أيضا مزيد من هذه الندوات. طبعا منلاحظ أنه تم تسليط الضوء على هذه المواضيع لأنه عم نشهد حاليا سلوكيات للأسف دخيلة على مجتمعنا الأردني، بالإضافة لجرائم ما كنا نشهدها أو نسمع عنها أصلا مسبقا، فبالتالي كان لابد من عقد هكذا ندوات وتسليط الضوء على هاي المشكلات. طبعا من خلال عملي كمحامية للأسف أصبح نشهد مثل ما سبق وذكرت أنه سلوكيات وجرائم أصبحت دخيلة على مجتمعنا. طبعا من خلال عقد هذه الندوة وتم تسليط الضوء على هذه المواضيع، لاحظنا بأنه أغلب هذه الجرائم هي أسباب تعود لأسباب نفسية. طبعا من خلال هذه الندوة تم تسليط الضوء على الأسباب، وتم تسليط الضوء أيضا على كيفية حلول هذه المشكلات من خلال طبعا أنه يتم تسليط الضوء على أنه كيف نحل هاي المشكلات النفسية من خلال عقد الدورات والندوات. طبعا لازم يكون لكل جهة في مجتمعنا دور في حل هاي المشكلات، تبدأ من المدارس، تبدأ من أنه يعني يتم إدخال مواد للصحة النفسية في المدارس في الجامعات، نعقد دورات ومزيد من هذه الدورات والندوات بتتعلق بهذا الموضوع. ليش ما يكون عندنا كمان كوننا إحنا في عصر السوشيال ميديا، لما يكون عندنا كمان العديد من المؤثرين أنه يتناولوا هاي المواضيع، وطبعا خاصة لما يكونوا مختصين بهاي المواضيع، فبيكون طرح هذه المواضيع بيكون بطريقة سليمة 100%. يعني في فرق بين أنه يكون شخص مش مختص يعني يعرض هاي المواضيع، وللأسف مرات بتكون نتائج عرضها بشكل سلبي، لكن يوم ما يكون الشخص مختص بهاي الأمور ويعرضها من خلال دراسته من خلال علمه، فبالتالي بنلاقي أنه الحل بيكون كتير سليم وكتير أسرع. فنتمنى على جميع المؤثرين وجميع المختصين

0: الصين بهاي المواضيع انهم يتكاثفوا جميعا في انه طبعا يتناولوا هاي المواضيع وياخذوها بعين الاعتبار ويكثفوا جهودهم بهاي من هاي الناحيه. وبالاضافه لانه جميع مراكز حقوق الانسان, عفوا مركز وطني لحقوق الانسان, بالاضافه للجهات المعنيه انها تعقد مثل هيك دورات وهيك ندوات وتسلط الضوء على هاي المواضيع. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.
1: شكرا لك, يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك, شكرا.
2: إذن مستمعينا, كنا بمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان, حاولنا من خلال هذه اللقاءات الاقتراب أكثر من الجهود الحقوقية والقانونية, حاولنا أن نسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي الصحي بالصحة النفسية, التعامل معها باعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان, إلى جانب الوقوف على الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بها. اليوم باسم اللقاء المفتوح نتقدم بالشكر للمركز الوطني لحقوق الإنسان لجميع المشاركين والمختصين اللي فعلا أثروا هذا اللقاء من خلال آرائهم ومن خلال خبراتهم. ومن الميدان أكيد راح نعود للاستوديو, وأكيد بتمنى نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بنودعكم على أمل لقاء فيكم إن شاء الله بلقاءات أخرى. بدنا نحيي زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية وزملائنا من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي, دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم يكن الطريق إلى الطفيلة مجرد مسافة تقطع، بل فسحة يتداخل فيها السفر بالشعر، حيث كان الأمير إذا طال عليه الطريق اختصره ببيت، وكأن الأرض لا تقرأ إلا موزونه.

0: يا شوكر، طال الطريق.
1: الطفيلة تبعد عن عمان أكثر من 200 كيلو يا سمو الأمير، والطريق كما ترى.
2: ما يقلل تعب الطريق هذه المناظر الجميلة.
3: نعم يا شيخ حمزة، لا تزال الأرض خضراء تنبت التنوم واللاء،
2: غير أن في عجاجتها بين ما سر وما ساء. كلما هب النسيم بها بشدى قيسومها جاء.
3: نحن من آب على عجل ظله قد يغلب الماء، وإذا ربي قضى قدرا جاءت الدنيا بما شاء. يا شيخ حمزة، سنعود من الطفيلة بإذن الله غدا صباحا لننهي برنامجنا في الكرك.

0: سيكون هنالك في الكرك يا مولاي لقاء وسباق خيل ومهرجان للهجن.
1: لم تكن الأبيات تقال للتغني بالطبيعة وحدها بل لتفسيرها، فهؤلاء الرجال تعلموا أن يروا البلاد لا بعين المسافر بل بعين من يعرف، يعرف أن لكل أرض قدرا ولكل تعب

0: ربحت إيبا
1: يا مولاي. أنت تحب سباق الخيل، وبعد قليل سيبدأ السباق كما يقول أبو شوكات، لذلك أقترح أن نخرج على الخيل، فقد أحضر المعازيب لك مهرة جميلة.
2: وهل هي أحسن من سبن يا شيخ حمزة؟
1: لا يا مولاي، ليس هنالك أحلى من سبن، لكن هذه تؤدي المهمة بكل اقتدار.
2: أين حسين السراج؟
1: في فج الثنية، سبقنا إلى هناك مع بعض أفراد الحاشية.

وحين يبلغ الكلام غايته يعود الأمير إلى ما لا ينتظر، البرنامج، الناس، والموعد التالي. فالشعر عنده ليس انسحاباً من الواقع، بل استعداداً له.

0: هذا الفج واسع وجميل ويصلح لمثل هذه السباقات والاحتفالات يا حسين باشا.
1: نعم يا سمو الأمير، هذه البلاد استقرت وأنت أسست أسها وبناها.
0: وماذا قلت في ذلك؟
1: أقبل المجد في ركابك سائر، وشعاع من الجلالة باهر، ووشاح من التقى وصلاح زينا صدرك التقي الطاهر، وبنود خفقن فوق جياد صافنات كسين أغلى الحرائر.
2: في الكرك كان الفرح يعبر عنه حركة لا قولا، الخيل والجلبة والوجوه المتحلقة كانت قصيدة أخرى لا تحتاج وزنا لتفهم.
3: أقبل المجد في ركابك سائر، زانه الفخر للأولى والأواخر، وسنا يزدهي بكل جلال، وشعاع من الجلالة باهر، ووشاح من التقى وصلاح.

حيرا فيك كل خصم خاسر، ومضاء وعزمة في المعالي، زينا صدرك التقي الطاهر، وأكيليل من جهاد وعز، وأفانين من علا ومظاهر.

ولم يكن الشعر حكرا على الأمير، فحوله رجال تعلموا أن يقولوا ما يفعلون وأن يفعلوا ما يقولون. وكان حسين السراج واحدا ممن رأوا في الأمير معنى الدولة قبل أن تكتمل صورتها.

0: تتهادى فيه الجياد بهاء، صافنات كسين أغلى الحرائر، وغطاريف فوقهن وصيد، وكبار الأجياد قبل الأصاغر أقبلوا كلهم بعزم وحزم في ركاب الأمير نعم المظاهر. قد لبسنا الربيع يوم تبدت بسمة أعلنت كمين السرائر. أنت أسست أسها وبناها، أنت وطدت ملكها بالبواتر. يا سليل الآباء من خير فرع، من حماة البطاح أهل المشاعر، تجتبيك الأولى من آل لؤي، أنت في الملك كابرا بعد كابر.
1: هنا لا يقال الشعر ليحفظ بل ليصقل، فالكلمة في هذا المجلس تختبر، تختبر وتعاد صياغتها حتى تليق بالمقام وبالزمن الذي تقال فيه.

0: يا مولاي، لقد كانت ليلة جميلة، فربوع الطفيلة والكرك ساحرة.
1: نعم يا شيخ حمزة، ليلة في الربيع طابت رباها، نشرت نسمة الجنوب شداها. يا لها ليلة تحلت بوصل من حبيب الفؤاد كان مناها. غاب بدر السماء فيها، ولكن كان وجه الحبيب بدر سناها.
2: اسمح لي يا مولاي.
1: قل يا عرار، فمثلك لا يمنع القول.
2: قل لذئب الفلات وقت ربيع، كيف تعدو وأسدها ترعاها؟ فذئاب الربيع خابت وهامت، كل شاة توسطت مرعاها.

0: وكان في المجلس من يعرف متى يقال الشعر ومتى يقال السهم. عرار لا يدخل ليزين المشهد، بل ليكسره ببيت يعرف طريقه.
1: غدا لنا لقاء.

0: ذاك الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت الثاني من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 15 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هل تشعرون أحيانا بضيق مبهم في الصدر رغم وفرة النعم وسعة العيش؟ هل تبحثون عن الدواء الحقيقي لشتات الفكر وقلق المستقبل؟ إنه دواء رباني صنعه الخلاق العليم في آية محكمة فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

أيها الأحباب، إن القلب البشري كالسفينة لا يستقر في وجه الرياح العاتية إلا إذا أرسى مرساته في ميناء ذكر الله تعالى. الغفلة تورث الوحشة والضيق، بينما الذكر يحيي القلوب ويغسل أدرانها. التسبيح والتحميد والاستغفار وتلاوة القرآن كلها مفاتيح تفتح أبواب السماء وتنزل السكينة على الصدور الحائرة. ما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه ويهتم به بذكر الله سبحانه وتعالى، ليظل في كنف الرحمن وحمايته سبحانه وتعالى طوال نهاره. يروى أن أحد الصالحين كان في سفر بعيد، فوقع في أسر القوم الظالمين وأوثقوه بالحبال استعدادا لقتله عند الصباح، فبات ليلته الخاشعة مطمئنا يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه بصوت خفي خاشع لا يعلم به إلا الله. فلما أصبح القوم وجدوا سبعا ضاريا يحرس ذلك الرجل ويحوطه من كل جانب، فخافوا منه وأطلقوا سراحه مندهشين وقالوا: من أنت؟ فقال بكل يقين: أنا عبد ذكر ربه في الضيق فحفظني الله سبحانه وتعالى في العسر. أيها الأحباب، اجعلوا ألسنتكم وأرواحكم عامرة بذكر الله لتنالوا الطمأنينة الحقيقية في الدارين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
2: عالية،
1: دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. نشر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026. المنطقة العسكرية الوسطى تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين المقبل زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيس الوزراء لي تشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لاجي. كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث

فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي. ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته إلى محافظة معان يوم الأربعاء الماضي، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي وجهاء وشيوخا وممثلين عن مختلف مناطق المحافظة لمتابعة طلبات وأولويات المحافظة واحتياجات أبنائها وبحث الأفكار والمقترحات ذات الأولوية والتي لم يتسنى بحثها خلال الزيارة الملكية. ونقل العيسوي في بداية اللقاء تحياتي واعتزاز جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وتقديرهما لأبناء وبنات محافظة معان الذين ارتبط اسمهم على الدوام بمحطات وطنية راسخة وبإسهامات أصيلة في مسيرة تأسيس الدولة الأردنية وبناء نهضتها وتطوير مؤسساتها المدنية والعسكرية. وأكد العيسوي أن التوجيهات الملكية بعقد اللقاء تعكس نهجا أصيلا لدى القيادة الهاشمية في التواصل مع أبناء الوطن والاستماع إليهم والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم ومتابعتها مع الجهات المعنية. نشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي كشف عن إنجاز 92% من مستهدفات هذه الفترة بإنجاز 78 مخرجا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها خلال هذه الفترة. وأشار التقرير إلى التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية التي ارتفع عددها إلى 2060 خدمة بما يعادل 85.8% من الخدمات القابلة للرقمنة، فيما بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق السند 2,800,000 هوية، وارتفع عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزا. وفي مجال تطوير الموارد البشرية أطلقت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، واستكمل تطوير 12 إطارا للكفايات الوظيفية إلى جانب التوسع في التوظيف القائم على الجدارة والكفايات. كما تواصل الحكومة التحول نحو الحكومة اللاورقية وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات، فيما أنجزت الخارطة الرقمية الموحدة للتشريعات التي تضم أكثر من 28,000 قانون ونظام وقرار إداري. ويركز البرنامج خلال النصف الثاني من العام على توسيع أثر المشاريع المنجزة واستكمال رقمنة الخدمات ذات الأولوية وتشغيل منظومة سماع صوت المواطن وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية. سيداتي وسادتي، نستكمل مع حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، لكن بعد رفع أذان العصر الذي حان الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نستكمل مع حضراتكم سمعين الكرام نشرة الأخبار. وجه وزير الصحة إبراهيم البدور باستحداث عيادات لتقييم المرضى المحولين من المراكز الصحية في اليوم نفسه من أو في مستشفيي البشير والأمير حمزة، في خطوة تهدف إلى تقليص فترات الانتظار التي كانت تمتد لأشهر في بعض التخصصات. وقال البدور إن النظام سيطبق كخطوة أولى في مستشفيي البشير والأمير حمزة، على أن يشمل لاحقا مستشفيات أخرى تشهد تأخرا في مواعيد العيادات. وتبدأ العيادات الجديدة استقبال المرضى المحولين من المراكز الصحية في العاصمة اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بحيث يجري تقييمهم في اليوم نفسه وتحديد حاجتهم إلى الرعاية التخصصية والإجراء المناسب لحالاتهم. أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الوسطى محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. ورصدت قوات حرس الحدود الأشخاص أثناء محاولتهم العبور، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. في الضفة الغربية تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة بالتزامن مع تحرك أمريكي لاحتواء التوتر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدين أعمال العنف التي ترتكبها أي جهة، مؤكدة أن استقرار الضفة يتسق مع هدفها بتحقيق السلام في المنطقة. وتأتي التصريحات بعد حصار مستوطنين 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس لنحو أسبوع، وقطع المياه والكهرباء عنها، ما أدى إلى احتجاز 15 فلسطينيا بينهم طفلا. ميدانيا أصيب فلسطيني بشلل نصفي برصاص مستوطنين، واعتقلت القوات الإسرائيلية 9 فلسطينيين، كما أصيب عدد من المواطنين بحالة اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال رام الله. في غزة أصيب 3 فلسطينيين اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، حذر مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة في غزة من أن منظومة تزويد الأكسجين في القطاع الصحي تشهد تدهورا خطيرا يهدد بتوقف شريان الحياة عن الانقسام أو عن الأقسام الحياة.

حيوية والمنقذة لحياة المرضى في المستشفيات والمنازل. في لبنان قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوبية لبنان. وفي سياق متصل، واصلت القوات الإسرائيلية هدم منازل في بنت جبيل وقرى مجاورة.

قالت الحكومة اليمنية إن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية على ميناء المخة على البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين. وأضافت القوات الموالية للحكومة أن الهجوم استهدف منشأة مدنية وبحرية واقتصادية وسط تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم وغدا صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العويمر، من الهندسة الإذاعية طارق السجار. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 15 آب. ضمن عمليات الثورة العربية الكبرى، وفي مثل هذا اليوم 15 من آب ولكن من عام 1916، كان الاستيلاء على ثغر الليث على ساحل البحر الأحمر، واكتملت بذلك السيطرة على كامل الساحل، وحقق الجيش العربي أهدافا عديدة، منها تأمين الطرق من ساحل البحر إلى جدة والطائف لنقل الإمدادات التي تصل عن طريق الحلفاء، وكذلك تأمين الحماية لسفن الحلفاء وهي تستخدم البحر الأحمر في تنقلاتها، خاصة وأنه كان له موانئ هامة على ساحل البحر الأحمر بضفتيه في منطقة الجزيرة العربية ومنطقة السودان والصومال. والأهم من كل هذا هو تحقيق الحصار ضد القوات التركية وتحديد حركتها وعملياتها وجعلها في وضع الدفاع الذاتي الموضعي. في مثل هذا اليوم 15 من آب ولكن من عام 1916، صدر العدد الأول من جريدة القبلة، وهي جريدة دينية سياسية اجتماعية كانت تصدر مرتين

أسبوعيا، وقد حملت في رأس صفحاتها الأولى الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. صدق الله العظيم. كانت القبلة هي الجريدة الرسمية للدولة العربية الأولى، وكانت تصدر من مكة المكرمة، وتولى رئاسة التحرير لها محب الدين الخطيب الذي استدعاه الشريف الحسين بن علي ليتولى هذه المهمة. في 15 آب 1921 استحدث منصب مستشار القيادة العامة في حكومة مظهر رسلان التي شكلت في ذات هذا اليوم، وأسند المنصب إلى الأمير غالب الشعلان، وأسند منصب مستشار الأمن والانضباط إلى العميد رشدي الصفدي. في 15 آب من عام 1948 صدر أمر تشكيل كتيبة المشاة الثامنة التي حملت فيما بعد اسم كتيبة الإمام علي الثامنة، وكانت بقيادة النقيب فواز ماهر، وتشكلت من سرية المشاة الثانية التي كان يقودها النقيب فواز ماهر، وسرية المشاة الثامنة بقيادة النقيب عبد الرزاق عبد الله، وكان تشكيلها في منطقة المعلوفية بين مطار قلنديا والرملة. في مثل هذا اليوم 15 آب من عام 2016 أجرت صحيفة الدستور الأردنية مقابلة مع جلالة الملك عبد الله الثاني، وتحدث جلالة الملك في تلك الفترة قائلا: العالم كله اليوم مستهدف ويواجه عمليات إرهابية شدة يذهب ضحيتها الأبرياء، وقد شاهدنا أفعال الإرهاب التي تتنافى مع مبادئ إسلامنا الحنيف. ويقول جلالته: رحم الله شهداء الواجب، فلولا تضحيات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لما حظي الأردن بالاستقرار وسط منطقة تموج بالمخاطر. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: العيون الساهرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم على الخير وعلى المحبة. ألتقي أنا وإياكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة. حياكم الله مرة أخرى مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. كما أسلفت في هذا البرنامج، برنامج العيون الساهرة، العيون التي حرمها الله عز وجل عن النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وما بهنا من نعمة. أستهل حديثي دائما وأبدا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نعمة الأمن والأمان وما بها من نعمة هي قدمت على كل النعم، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ علينا هذه النعم يا رب إن شاء الله، وأن يحفظ علينا الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة. مستمعين الأعزاء، دائما وأبدا في كل حلقة من حلقات البرنامج نتحدث عن إنجاز، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل

زملائنا نشامة ونشبيات الأمن العام. اليوم سأتحدث بإذن الله عز وجل عن الخطة الأمنية والمرورية الشاملة التي أعلنتها مديرية الأمن العام بالتزامن مع نتائج الثانوية العامة والخطة التي وضعت أيضا والتعبير عن مظاهر الفرح بشكل عام. سأقرأ فقرات من هذا الخبر وبعدين إن شاء الله سأتحدث عن مظاهر الفرح أو الأفراح. إجراءات قانونية صارمة بحق مطلقي العيارات النارية والمخالفات المرورية الخطرة حفاظا على سلامة المواطنين. أعلنت مديرية الأمن العام عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفال الطلبة وذويهم بهذه المناسبة. كما أكدت مديرية الأمن العام بأن الخطة تشمل تعزيز الانتشار الأمني في مختلف المناطق المملكة وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة أيضا بالزيين المدني والعسكري، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية ضمن تنسيق متكامل بين مختلف الوحدات والتشكيلات المختصة في مديرية الأمن العام للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة. أيضا أقرأ الخبر الآخر وبعدين إن شاء الله سأقوم بالتعليق على هذا الموضوع. شددت مديرية الأمن العام بأن أطلاق العيارات النارية سيواجه بإجراءات قانونية صارمة مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة مطلقي النار وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لما يشكل هذا السلوك من خطر مباشر على حياة المواطنين، إلى آخر الخبر. مستمعين الأعزاء، سأتحدث أنا وياكم عن هذا الخبر وعن الجهود اللي بتقوم فيها مديرية الأمن العام بالتزامن مع سواء نتائج التوجيه أو التخريج أو الاحتفالات بشكل عام بكل المناسبات. فحياكم الله.

إذن سأتحدث أنا وإياكم عن جهود مديرية الأمن العام بكل المناسبات وبكل الاحتفالات، سواء كانت احتفالات تخريج، احتفالات إعلان نتائج ثانوية عامة، أيضا مناسبات وطنية. جهود عظيمة بقوموا فيها نشامة الأمن العام بكافة المواقع والمحافل، أيضا لتنسيب سواء انسيابية عفوا الحركة المرورية أو بسط الأمن في كل المواقع، وهذا شيء بنعتز وبنفتخر به وبنفتخر بهذه الجهود اللي بقوموا فيها. مستمعين الأعزاء، أيضا عندما نتحدث عن جهود مديرية الأمن العام وأيضا انتشارهم بالزيين المدني والعسكري أيضا بكل المواقع، سواء مواقع احتفالات أو أيضا ما بين الأحياء السكنية، حقيقة بجوز شاهدنا حال إعلان نتائج الثانوية العامة بعض التصرفات اللي قاموا فيها بعض إخواننا الطلبة وذويهم أيضا بموضوع المسير بشكل مواكب وتعطيل حركات السير. لكن زملائنا نشام الأمن العام وبالتحديد نشام السير كانوا لهؤلاء النشامة بالمرصاد أيضا، وتم إيقافهم ومخالفتهم حسب القانون، وهي كانت بجوز مخالفات بسيطة، سواء إطلاق العيارات النارية أو إطلاق الألعاب النارية لما يشكله أيضا من خطر على حياة المواطنين. أيضا في موضوع آخر، موضوع تعطيل حركات السير اللي ساروا بشكل مواكب أيضا، تم التعامل مع هذه المخالفات الخطرة. وفي كمان أعلنت مديرية الأمن العام عن وجود، طبعا إذا شاهدت أنت وأنا كمواطن أيضا في حال شاهدنا أي مخالفة من خلال تطبيق 911 بالإضافة إلى رقم الواتساب أيضا 0797 911 911، هذا رقم خاص بمركز القيادة والسيطرة 911، أعيد هذا الرقم 0797 911 911، هذا رقم الواتساب. بيتم التعامل مع هذه الملاحظة بشكل سري تام أبدا أبدا، بالإضافة إلى رقم إدارة السير أيضا الواتساب 0720 39 0 30 0 70 0 39 0 30. وأكدت مديرية الأمن العام بالتعامل مع جميع البلاغات بجدية وسرية تامة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

أيضا مستمعين الأعزاء، موضوع إطلاق الألعاب النارية بتشكل خطر كبير جدا يا أخواني، سواء على مطلق الألعاب النارية أو على أيضا اللي موجودين بمنطقة إطلاق الألعاب النارية. أذكر مرة هذه قصة من القصص، أنا كنت موجود باحتفال بجوز هذا قبل ثلاثة أو قبل جوز أربعة أو خمس سنوات عفوا، كمان كان في تخريج زي هيك إعلان نتائج الثانوية العامة وكنا موجودين، وكنا أيضا يعني نتسامر الحديث إحنا والموجودين، وإذا بأحد الشباب أيضا بيطلق العيارات النارية اللي موجودة ومسكها بإيده، فمن شدة الرهبة ومن شدة الخوف بده إيش؟ بده يضع الألعاب النارية على جانب، فظلت متمسكة بإيده فطاروا أصابعه، وأنا كنت موجود عليها أيضا وتم نقله إلى المستشفى. طب أنت إيش اللي أجبرك على هذا يا أخواني؟ إيش اللي أجبرك على أنك أنت تطلق الألعاب النارية، تستخدم أيضا إيدك بهذا المجال؟ فمشكلة يا أخواني هذا، بالإضافة إطلاق العيارات النارية يا أخواني، الطلقة زي ما بترتفع في السماء يا أخواني راح تنزل بنفس القوة، فبدها تنزل. هذا الحكي قبل 40 و50 سنة كان بين كل بيت وبيت حارة، الآن بين كل بيت وبيت بيت يا أخواني أو عمارة، فالطلقة إذا ما نزلت على سيارة راح تنزل على بيت أو راح تنزل على رأس أخوك المواطن. فالأصل في الإنسان أنه يتقي الله عز وجل، لأنه لا يجوز أنت إذا لا قدر الله، يعني كما أفادوا زملائنا بدائرة الإفتاء، إذا طقيت الطلقة ونزلت وقتلت إنسان أنت قاتل، فاتق الله عز وجل بكل تصرف تستخدمه أنت. وبعدين ترى للعلم، سوى فرحنا ولا زعلنا ولا طخينا ولا أطلقنا الألعاب النارية، بالنهاية هاليوم بده يمشي، لا أنا بنام وأنا مرتاح على مواخذة في سبيل أنه أنا ما أذيت أي إنسان. حتى ديننا شو بقول؟ رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه، لا تخلي نفسك عرضة للمساءلة لا قدر الله.

0: إذن مستمعي الأعزاء، في النهاية أن يديم علينا وعلى الجميع نعمة الأمن والأمان والأفراح يا رب إن شاء الله، وأن ربنا يكثر الأفراح والمناسبات علينا وعليكم جميعا. ومن هذا المنبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الباسل الجيش العربي أيضا أبارك لكل الخريجين سواء جامعات أو أيضا زملائنا وأبنائنا من الثانوية العامة، ربي يقويكم إن شاء الله. أيضا بدي أشكر فريق العمل اللي رافقني في هذه الفترة، الزميل عبد العزيز العبابنة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي أيضا لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: العيون الساهرة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نحييكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، صوت الوطن ومنبر الانتماء ورسالة الوفاء التي تحملها الكلمة الصادقة إلى كل بيت أردني.

من هنا يمتزج عبق التاريخ بروح الحاضر، حيث تتعانق قيم الولاء والانتماء مع معاني التضحية والبذل والعطاء. نلتقي بكم لنستحضر صفحات مشرقة من مسيرة الأردن، هذا الوطن الذي بقي شامخا بعزيمة أبنائه، قويا بوحدته، عزيزا بقيادته الهاشمية، ومنيعا بجيشه العربي المصطفوي وقواته المسلحة الباسلة.

0: تحية اعتزاز وإكبار إلى أردننا الغالي، وتحية وفاء لرجال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الساهرين على أمن الوطن واستقراره، الذين جعلوا من الواجب شرفا ومن التضحية وساما ومن الانتماء نهجا لا يحيدون عنه. كما نرفع أسماء آيات التقدير إلى القيادة الهاشمية التي تقود مسيرة الوطن بالحكمة والعزيمة، مستندة إلى إرث راسخ من البناء والعطاء، وإلى إيمان عميق بالإنسان الأردني وبقدرته على صناعة المستقبل. فأهلا بكم وأنتم تتابعون هذه الإطلالة الوطنية التي نعبر فيها عن فخرنا بوطننا واعتزازنا بجيشنا ووفائنا لقيادتنا وإيماننا بأن الأردن سيبقى بإذن الله وطن العز والكرامة وواحة الأمن والاستقرار.
1: نذر نذرت علي لهريجا يكفو فديه، وظل غني للأردن والقايد والعسكري.

حين يذكر الأردن يحضر في الوجدان تاريخ ارتبط بالأسرة الهاشمية التي واكبت نشأة الدولة الأردنية الحديثة وأسهمت في بناء مؤسساتها وتعزيز مكانها.

كيانتها. وعلى امتداد العقود شكلت القيادة الهاشمية ركيزة من ركائز الاستقرار، وسعت إلى ترسيخ قيم الدولة والاهتمام بالإنسان وتعزيز مسيرة التعليم والصحة والتنمية، انطلاقا من رؤية تؤمن بأن نهضة الوطن تبدأ ببناء الإنسان. وقد ظلت العلاقة بين القيادة والشعب قائمة على الثقة والتكاتف، وهو ما أسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء والمحافظة على الأردن واحة للأمن والاستقرار رغم ما شهدته المنطقة من تحديات ومتغيرات.

يا أردن الخير، لك في القلوب منزلة لا تضاهيها منزلة، وفي النفوس عهد لا ينقطع. سنبقى أوفياء لترابك، أمناء على رايتك، مخلصين في أعمالنا، مؤمنين بأن رفعتك مسؤولية كل أردني. تحية إلى الجيش العربي الأردني، وإلى القوات المسلحة الأردنية، وإلى كل من يقف في ميادين الشرف والواجب ساهرا على أمن الوطن واستقراره. تحية إلى الأردن، وطن العز وموطن الكرامة، الذي سيبقى بإذن الله شامخا قويا آمنا عزيزا بأبنائه وقيادته وجيشه وشعبه.

إذا كان للوطن درع يحميه فإن الجيش العربي الأردني المصطفوي هو ذلك الدرع الذي لم يعرف إلا الشرف عنوانا والتضحية منهجا والولاء عقيدة راسخة. يقف جنود القوات المسلحة الأردنية على الثغور، لا يثنيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، يحملون أرواحهم على أكفهم ليبقى الوطن آمنا مطمئنا ولتبقى رايته خفاقة في سماء المجد. لقد كتب الجيش العربي تاريخه بمداد البطولة وسجل مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن وفي أداء واجبه الإنساني، حتى أصبح مثالا يحتذى في الكفاءة والانضباط والإخلاص.

القوات المسلحة الأردنية ليست مؤسسة عسكرية فحسب، بل هي مدرسة في القيم ومنارة في الانضباط وعنوان للوفاء للوطن والقيادة. هي اليد التي تحمي، والعين التي لا تنام، والسيف الذي يصون السيادة، والسند الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الأردنيين.

حمى الله الأردن وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، وحفظ قواته المسلحة وجيشه العربي المصطفوي، وجعل راية الوطن خفاقة بالعز والمجد على الدوام.

موجز الخامسة وربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلي محافظة معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية الأسبوع الماضي. نشر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026. مجلس النواب يناقش غدا قانون الإدارة المحلية وينشر أبرز التعديلات. المنطقة العسكرية الوسطى تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. أخيرا أجواء صيفية عادية حتى الثلاثاء المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.

وهذا المساء أعزائي نسعد وإياكم بضيافة أحد رموز قواتنا المسلحة الأردنية من رفاق السلاح اللواء الركن المتقاعد سعد العدوان، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا هذا المساء اللواء الركن المتقاعد سعد العدوان باشا. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: سعداء بأن تكون ضيف على إذاعة القوات المسلحة الأردنية.
1: مشكورين يعني الشكر القوات المسلحة.
0: الله
1: دائما وأبدا
0: يطول عمرك باشا. يا سيدي أنت أحد رموزنا وقادتنا، وبصماتك موجودة في القوات المسلحة، والكل يذكر لك تجربتك الطويلة بالخير والثناء. نرجع لسيدي بداية التحاقك بالقوات المسلحة، وين كانت البداية؟
1: يا سيدي أنا انضميت للقوات المسلحة في 15/10/73. في تلك الأيام كانت حرب رمضان، كانت لسه في أوجها، وانضمينا القوات المسلحة على أساس أنه نكون إحنا التلاميذ العسكريين، وكانت البداية أنه هاي الدورة اللي هي دورة 14 راح تكون خاضعة إلى سنة اختبار. فأخذونا إلى مركز 91، كان اسمه مركز 91، وبعدها وزعونا على الوحدات العسكرية كسنة اختبار، ودخلنا دورة إنتاج في مدرسة ضباط الصف. وكنا احنا ما شاء الله العدد الكبير، لانه ما كان في شروط لدخول الكلية العسكرية الا بعد سنة الاختبار. وبعد ذلك صار تقييم للمجموعة، ورحنا للكلية العسكرية في 74 تقريبا، يعني شهر 10 شهر 11 تقريبا، اخذوا منا 250 51 واحد
0: في الكلية العسكرية دور 14. مين من الشباب زملائك اللواء الركن المتقاعد سعد العدوان يعني في الذاكرة لهم كل التحية والتقدير؟
1: والله يا سيدي أنا من الناس اللي بتواصل معهم، وللعلم احنا عندنا مجموعة مسمينها دورة الأوفياء 14، ولا زلنا نلتقي كل تقريبا شهرين إلى ثلاث نلتقي مع بعضنا، ونلتقي بالشمال بالجنوب بالوسط.
0: جميل.
1: وزمائي ما شاء الله كثار، اللي بالكلية العسكرية أحمد عيد المصاروة، أحمد
0: باشا المصاروة،
1: وصالح باشا الكبالة، وعبد الله باشا العمري، وما شاء الله محمود بيك العزيزة، هذول لأنهم أنا بذكر اليوم لأنه كنا أبناء سلاح واحد كمان.
0: احنا نفس الصنف يعني،
1: نحن كنا في الدفاع الجوي، الدفاع الجوي سلاح الجو الهوك. اول ما اخذونا من الكلية العسكرية مباشرة مشان الهوك. وكنا ما شاء الله عدد يعني مش قليل، كنا حوالي 32 واحد، وبعدين استمرينا بالسلاح
0: تسلسل
1: في مراحل متأخرة. اسسوا الدفاع الجوي الميداني للقوات المسلحة، القوات البرية، وانتقل منا قسم كثير عليها، وأنا انتقلت متأخر. يعني انتقلت بال89 لهم.
0: في الكلية العسكرية يمكن تلك الفترة مين كان الآمر؟
1: كان الآمر المرحوم الفريق سالم الترك.
0: كان رحمة الله عليه سالم باشا، يعني
1: جابوه على الكلية العسكرية على زمن الدورة 14، وكان مقدم ورفع
0: قبل التخريج، يمكن
1: قبل التخريج إلى عقيد.
0: شو تعلمتوا منه سيدي سالم باشا؟ يعني شخصية مؤثرة.
1: والله سالم باشا رحمة الله عليه
0: تيش.
1: من الناس اللي صاحب بروتوكول، صاحب أتكيت حقيقة. يعني وبحب كل إشي مرتب
0: منظم
1: يعني. وبعدين كان مؤدب جدا بالكلام، وعسكري والله. الله رحمه،
0: يعني أثر فيكم.
1: والله أثر أكيد.
0: في الدفاع الجوي أيضا من الشخصيات البارزة في تأسيس الدفاع الجوي سعود مقصود.
1: يا سيدي الدفاع الجوي يعني بدايته كانت بالسبعينات كهوك، وبعديها صار الدفاع الجوي ميداني. من الرجال اللي أنا بعتبره قدوة رحمة الله عليه العميد سعود مقصود، الشهيد طبعا.

0: قسم الله. نعم صحيح.
1: استشهد كان بالدفاع الجوي له بصماته وما ناس يقدر ينكره والله.
0: شو تأثرتوا منه؟ شو كان يأثر فيكم؟
1: يا سيدي هو رجل أنا دائما كنت أقول عنه إذا قال فعل.
0: نعم.
1: وبعدين رجل بيعرف كيف يطرح الموضوع.

0: ليش؟ سيدي أمضيت دورات داخلية وخارجية واكتسبت يعني صح. معارف ودائم القوات المسلحة. شو دور الدورات وخصوصا الخارجية في حياة الضابط ومستقبله العسكري؟
1: يا سيدي الدورات الخارجية أو الداخلية هي صقل لشخصية الضابط أو علم طبعا، وخاصة إذا كان السلاح فني
0: صحيح.
1: طبعا الدفاع الجوي تعرف يعني يتعامل مع الصاروخ ومع المدفع ومع البندقية
0: صحيح.
1: أنا بالنسبة لي يمكن مجموع ما دخلته من دورات يتعدى 20 دورة
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: ومنها دورات كانت تقريبا سنة وأكثر من 6 شهور.
0: نعم.
1: ومن الناس اللي كنت أهتم أنا بهذه الأمور، يعني ما الدورة عندي دورة يعني ما فيش مزح،
0: دراسة وجدية
1: ما في مزح.
0: نعم.
1: الدورات الخارجية أنا دخلت حوالي 7 دورات خارجية
0: ما شاء الله ما شاء الله. الدول اللي رحت عليها سيدي
1: دخلت دورات ما يخص سلاح الدفاع الجوي في أمريكا ودخلت في باكستان ودخلت في نيجيريا
0: ما شاء الله،
1: ودخلت في الصين يعني دورات إذا الضابط أو رتبة أخرى إذا نسب للدورة القوات المسلحة انفرغيتك
0: لهاي الدورة
1: كم من شهر، يعني 4 شهور 6 شهور سنة انفرغيتك وتطلب منك إنك تهتم في هاي الدورة حتى تحقق النتيجة اللي ترجع بالفائدة عليك أولا
0: وعلى
1: القوات المسلحة. فما كنت أنا ما كان عندي مزح بالدورات والله.
0: نعم. بكل الجدية.
1: بكل جدية.
0: نعم. اللواء الركن المتقاعد سعد العدوان، يعني من خلال الدورات حضرتك سيدي يعني في الشرق والغرب، أمريكا، نيجيريا، باكستان، الصين، بريطانيا كنت فيها ملحق عسكري أيضا. يعني اطلعت على مختلف المدارس العسكرية في العالم. النتيجة اللي خرجت فيها عن هذه الجيوش وبالفائدة اللي بتعود على قواتنا المسلحة.
1: سيدي أنا دائما كنت أقول دائما القوات المسلحة الأردنية، يعني أنا مش لأني أردني،
0: نعم،
1: أنا لأني أنا شفت يعني معظم الجيوش شاركنا حتى في مناورات داخلية مع جيوش صديقة. القوات المسلحة الأردنية تتمتع بضبط وربط ومعرفة،
0: نعم،
1: أفرادها وضباطها والله حقيقة. يعني الضابط الأردني حتى بالخارج
0: مميز،
1: كنت تشوفه يختلف عن ضباط الثانيين مع احترامي لكل الجيوش. أي نعم.
0: يتميز بمعرفته
1: طبعا طبعا.
0: نعم.
1: وله حضور يعني حتى بالدورة، يعني أنت لك حضور تكون يعني من الناس المشاركين. صح أنت في دولة أجنبية وقد تكون اللغة ليست لغتك، لكن لك حضور.
0: نعم. يعني كانوا يعرفون الجيوش الأخرى لما تكون موجود طبعًا. أنت كأردني مميز
1: معروف.
0: نعم. الباكستان، الصين، بريطانيا، أمريكا. لو قلنا لسعد باشا العدوان أعطينا باختصار عن هذه المدارس العسكرية
1: بالنسبة للجيوش اللي أنا أو البلاد اللي أنا دخلت فيها دورات. أمريكا، الجيش الأمريكي يتعامل بخنقول بأسس يعني بيجي مثلا والله كل القضايا والعلم
0: مسخرة
1: عبر مانيول، يعني بيجيك الأوامر الثابتة عندهم مكتوبة.
0: نعم.
1: شو إله شو عليه كيف يعمل كيف حتى يقضي حياته.
0: نعم.
1: الجيش الباكستاني جيش يتمتع بالضبط والربط
0: احترافي. نعم.
1: حقيقي وجيش محترف الجيش الباكستاني. الجيش البريطاني طبعا الانجليز معروف عنهم الانجليز ان هم اصحاب بروتوكول واصحاب تعليمات واوامر، يعني
0: متشددين يعني
1: بيمشي معك على
0: القوانين
1: على حسب ما مكتوب عنده بالمانيوال. الجيش الصيني، انا رحت الصين قعدت سنه، رحت دوره دفاع وطني. الجيش الصيني طبعا الصين يعني امه عظيمه
0: بكل شيء،
1: يعمل مثل خليط النحل سواء المواطن الصيني
0: أو الدولة.
1: يعني الشعب حتى في أماكن تجارية بتلقى بيمشي على
0: نظام معين،
1: على نظام ثابت. يعني أنا شفتهم الصبح على 6 بفطروا، على 12 بتغدوا، على 6

0: وتعشوا
1: التزام
0: كلهم كلهم
1: والله جميل سيدي نظام الحياة
0: طبعا
1: عندهم.
0: طبعا
1: طيب يا سيدي احنا موضوعات اخرى نبحثها بعد هذا الفاصل. ضيفنا اللواء الركن المتقاعد سعد العدوان، اهلا وسهلا يا سيدي.
2: الله يحييك.

0: من جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج مع المتقاعدين العسكريين، وأجدد الترحاب مرة أخرى بضيفنا اللواء الركن المتقاعد سعد العدوان باشا. أهلا وسهلا من جديد.
1: يا هلا بك
0: يا سيدي. رفاق السلاح أكيد يمكن في لقاءات وخير اللقاءات مع جلالة القائد الأعلى. سنويا بصير في لقاءات ومرات بزورهم على منازلهم، يعني لفتة طيبة بين رفاق السلاح والقائد الأعلى. كيف بتشوف هذه العلاقة؟
1: يا سيدي إذا في شيء الواحد يعتز فيه هي أنك أحد منتسبي القوات المسلحة الأردنية.
0: نعم.
1: وحقيقة القوات المسلحة الأردنية تتمتع بالضبط والربط العسكري ومنتسبي الجيش.
0: نعم.
1: سواء كانوا على رأس عملهم أو متقاعدين.
0: نعم.
1: بتميز أنه دائما هو مرتب. حتى بنشوف شو نقول والله هذا أكيد كائن عسكري. القوات المسلحة لها كل الفخر والاعتزاز ولها كل التقدير، وعلى رأسها وعلى رأسه واللي برعاها هو أصلا عسكري.
0: نعم.
1: جلال سيدنا. سيدنا بدأ من
0: حياته البداية
1: من زامجرست.
0: صحيح. بدأ حياته العملية والدراسة
1: حتى. نعم. آخر شيء كان قائد العمليات الخاصة، والآن هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية. أنا حتى يعني من خلال اللقاءات لما كنت أنا بالقيادة العامة، تعرف بحكم الموقع اللي أنا فيه، كنا مرات لما يجي سيدنا أنه نكون مع نفس اللقاء. الشغلة الوحيدة واللي أنا دائما بحكيها، لم يكن هناك قرار بهم القوات المسلحة إلا كان سيدنا بيقول بدنا نسوي هيك، شو رأيكم؟ وكان والله يفسح المجال انه تعطي رأيك، وممكن في اشياء ما بحب اذكرها انه اعطينا فيها رأي وقال ما بصير، ما كان خاص يعني
0: هم المصلحة،
1: انه انا مدام هيك المصلحة ما بدنا اياها. وبالاضافة يعني انت على التلفزيون بتشوف سيدنا حتى وقفته بوقف عسكري،
0: وقف عسكري
1: يعني سواء في وزارة أو في ميدان أو كذا، ودائما منصر القامة.
0: نعم.
1: وهذا الحكيم والله ما أعتقد أنه أجا من فراغ. سيدنا بيختلف يمكن عن كل رؤساء الدول، تشعر أنه العسكرية في دمه، يعني ما بكل تصرفاته هو رجل عسكري وبعطي المجال للآخرين أنك أنت تبدي رأيك.
0: جميل.
1: وفي الظروف الحالية يعني الأردن وين بقى؟
0: وسط حريق
1: في

0: مو الصراحة أنا عجبني بالإنجليزي بيقول we are in the middle of nowhere، يعني إحنا في وسط، في وسط لا شيء، لكن حقيقة إحنا في وسط كرة ملتهبة.
1: صحيح.
0: هات لي دولة عربية، مع احترامي لكل دول عربية، دولة عربية واحدة وضعها ووضع مواطنيها ووضع الحرية اللي فيها. صحيح. أكثر من الأردن
1: ما في. ما في. ما في.
0: إحنا نطمح للمزيد.
1: صحيح.
0: هذا ونطلب كمان إنه نكون
1: أحسن،
0: أن أحسن، ونتمنى نتمنى
1: تتحسن الظروف إن شاء الله،
0: تتحسن الظروف
1: ونكون أحسن من هيك.
0: وقواتنا المسلحة
1: حديث الركب،
0: إحنا يمكن خلال السنوات الخدمة البسيطة اللي هي تزيد عن 30 سنة، يمكن أجانا من كل الدول طلاب وتلاميذ.
1: نعم.
0: ومن مختلف الدول العربية، وعاصرناهم داخليا وخارجيا. والله مع احترامي لهم ليسوا كضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية.
1: صحيح.
0: احنا ضابطنا متميز، والفرد
1: متميز
0: والله بصف، والله متميز.
1: صحيح.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. يا سيدي بعد التقاعد سلمت الراي لعبد الله واخوانه.
0: الله.
1: خلينا نتعرف عليهم جميعا، الله يحفظ لك اياهم.
0: يا سيدي انا عندي، الله يخليك ويخلي اولادك، انا عندي ولدين واربع بنات.
1: نعم.
0: الكبير عبد الله،
1: الله
0: والان هو نقيب طبيب
1: ما شاء الله
0: بالقوات المسلحة،
1: يعني سلمت الراي حقيقي.
0: والله. وعندي اخته كمان نقيب طبيب بالقوات المسلحة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: واحد عبد الله متخصص، يتخصص في التخدير، والبنت في الجرح العامة.
1: ما شاء الله.
0: وطبعا الفضل يعود لربنا اولا.
1: الحمد لله.
0: لأم عبد الله، لأن أم عبد الله هي اللي زي ما تقول بتواكبهم.
1: الله يحفظهم.
0: عندي الثانيين عبد الرحمن في الجامعة الأردنية بدرس هندسة، هندسة كهربائية.
1: ما شاء الله.
0: وعندي بنت متزوجة خلصت من كلية الفنون في الجامعة الأردنية.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: وعندها حاليا زي شركة خفيفة هي وزوجها.
1: الله يوسع لهم ما شاء الله.
0: وعندي بنت اللي أنا بعتبرها بنتي الكبيرة، طبعا خلصت لغات. وعندي بنت صغيرة داون سيندروم. داون سيندروم يعني ذوي احتياجات خاصة.
1: الله يحفظها. طبعا هي إن شاء الله.
0: هي المحرك في البيت،
1: دينامو.
0: والله. وأم عبد الله طبعا كانت معلمة وتقاعدت
1: ما شاء الله.
0: والحمد لله الأمور كويسة ممتازة ما شاء الله علينا. يا الله
1: الله يحفظ لك اياهم.
0: الله يبارك فيك.
1: ان شاء الله يتربوا في عزكم والاحفاد وكلهم.
0: الله يبارك فيك.
1: ومزيد من الصحه والعافيه ان شاء الله يا سيدي. بعد سنوات حافله بالعمل والعطاء، ويمكن بعرف انه معظم وقتك وجهدك كما هو حال رفاق السلاح كان في القوات المسلحه الاردنيه في الشمال في الجنوب في الوسط، في يمكن كنت تخرج ايام مع اذان الفجر.
0: والله يا سيدي الخدمة بالقوات المسلحة خدمة ممتعة.
1: الحمد لله يا سيدي.
0: يعني أنا أذكر في هالزمانات خاصة لما تكون أنت قائد، مثلا قائد كتيبة.
1: صحيح.
0: أو قائد لواء، يعني يمكن مرات إذا عندك ابن صغير يمكن يبعد أسبوع مشهور، لأنه أنت بتطلع مع
1: هنا
0: الفجر
1: هنا
0: وترجع بعد العشاء
1: بكون نايم.
0: بكون نايمين. وهذا شيء يعني أنت بتشعر في متعته.
1: صحيح.
0: يعني في ناس يقول لك انا ما بعرف، انا هيك لما تكون لابس ما شاء الله عليك وجاهز. الحمد لله.
1: يا ميت اهلا وسهلا يا سيدي. احنا الوقت شارف على الانتهاء حقيقي. سعدنا فيك سيدي، وهذا اللقاء ليس اللقاء الاخير بل اللقاء الاول ان شاء الله، مستضيفك في مناسبات اخرى. بتشرفنا دائما في اذاعه القوات المسلحه انت ورفاق السلاح. هذه القناه اللي ارادها عطوف رئيس الاركان بوابه للتواصل معكم يا سيدي. رفاق السلاح يا ميت أهلا وسهلا فيك. اللواء الركن المتقاعد سعد العدوان.
0: سيدي أنا أتوجه بالشكر أولا للقوات المسلحة الأردنية.
1: الله يبارك فيك.
0: وأتوجه بالشكر الخاص إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية.
1: يا ميت أهلا وسهلا.
0: أشكرك.

0: أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء، حتى نلقاكم هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة ويزن السعودي وحمد الربابعة، ومن التصوير والمونتاج علي الوديان محمد الزعبي ومؤمن الحنيطي، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر حماد. مرة أخرى أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: تخيلوا معي بلدا صغيرا في شمال أفريقيا يجمع بين البحر والصحراء وبين المدن العريقة والقرى الغريبة وبين العادات القديمة والحياة العصرية، بلد تختبئ في كل زاوية منه حكاية مختلفة، إنها تونس. في حلقتنا اليوم سنكتشف أغرب العادات وأجمل الأماكن وأكثر ما يميز هذا البلد.

نبدأ رحلتنا من قرية سيدي بوسعيد، وهي من أشهر الأماكن في تونس. تشتهر القرية بلونها الأبيض والأزرق، حيث تكسو الجدران اللون الأبيض وتزدان الأبواب والنوافذ باللون الأزرق، ومع إطلالتها على البحر تصبح القرية وكأنها لوحة فنية. والآن ننتقل إلى جنوب تونس، حيث ستشاهد شيئا قد يبدو غريبا جدا. هناك منازل محفورة في الأرض وفي الجبال، وقد استخدمها السكان للتكيف مع الحرارة الصيف. ومن أشهر المناطق التي تشتهر بهذه المنازل مناطق تطاوين، والأجمل أن هذه المنازل ليست مجرد مكان للسكن، بل هي جزء من تاريخ المنطقة وهويتها. وإذا ذكرنا تونس فلا يمكن أن ننسى الهريسة. الهريسة من أشهر الأطعمة والمكونات في المطبخ التونسي، تصنع من الفلفل الأحمر وتضاف إليها توابل ومكونات أخرى، وتستخدم في كثير من الأطباق. والمميز أن معارف ومهارات وممارسة الهريسة التونسية أدرجت في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. الأعراس في تونس لها طقوس وعادات مختلفة من منطقة إلى أخرى، ومن أجمل ما يميزها أزياء العرائس التي تختلف في ألوانها وتفاصيلها حسب المنطقة. وتعد هذه الملابس جزءا من التراث الذي تحرص العائلات على المحافظة عليه ونقله من جيل إلى جيل. ونصل الآن إلى مناطق تطاوين، حيث القصور الصحراوية

التي تبدو وكأنها مشهد من فيلم قديم. هذه القصور لم تكن للسكن فقط، بل كانت تستخدم لتخزين المحاصيل وحفظها. وهنا نكتشف كيف استطاع الإنسان أن يبني حياته ويتكيف مع البيئة الصحراوية. ونختم رحلتنا في جزيرة جربة التي تجمع بين البحر والتراث والحرف التقليدية. ومن أشهر ما يميزها الفخار والأسواق التقليدية، إضافة إلى الفنون التي تزين جدران بعض أماكنها. وبعد هذه الرحلة نكتشف أن تونس ليست مجرد وجهة سياحية، إنها بلد يجمع بين التاريخ والتراث، وبين البحر والصحراء، وبين العادات القديمة والحياة الحديثة. وفي كل مدينة وقرية هناك قصة جديدة تنتظر من يكتشفها. حول العالم كانت هذه رحلتنا إلى تونس. نلتقي في رحلة جديدة ومكان جديد وحكاية جديدة. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل طارق السجار. إلى اللقاء.

إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، عزيمتكم الماضية، صوتكم الشجاع المؤمن بالله وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يبدو الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية. نشر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين المقبل زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال زيارة لقاءات مع رئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليه جي، كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي. ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الأردن ينظر إلى الصين بوصفها شريكا استراتيجيا في دعم التحول الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري القائم على المصالح المشتركة بين البلدين. وقال أبو غزالة إن الأردن أطلق رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 بوصفها خارطة طريق وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد، مشيرا إلى أن المملكة دخلت حاليا المرحلة الثانية من تنفيذها 2026-2029 والتي تركز على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الصين. تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته إلى محافظة معان يوم الأربعاء الماضي، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي وجهاء وشيوخا وممثلين عن مختلف مناطق المحافظة لمتابعة طلبات وأولويات المحافظة واحتياجات أبنائها وبحث الأفكار والمقترحات ذات الأولوية والتي لم يتسنى بحثها خلال الزيارة الملكية.

وفي بداية اللقاء نقل العيسوي تحياتي واعتزاز جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وتقديرهما لأبناء وبنات محافظة معان الذين ارتبط اسمهم على الدوام بمسيرة تأسيس الدولة الأردنية وبناء نهضتها وتطوير مؤسساتها المدنية والعسكرية. وأكد العيسوي أن التوجيهات الملكية بعقد اللقاء تعكس نهجا أصيلا لدى القيادة الهاشمية في التواصل مع أبناء الوطن والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم ومتابعتها مع الجهات المعنية. من جهتهم أكد وجهاء وممثلو محافظة معان أهمية زيارة جلالة الملك إلى محافظة معان ضمن النهج التواصلي الذي ينتهجه جلالته مع أبناء الوطن والحرص على متابعة احتياجات المحافظات ميدانيا بما يعزز مسارات التنمية والتحديث والاستجابة لأولويات المواطنين. وثمن متحدثون التوجيه الملكي للحكومة ببحث إمكانيات تطوير الخدمات والبنية التحتية في المحافظة وإدراج هذا الملف ضمن أولوياتها، مؤكدين أن هذا التوجيه يعكس حرص جلالة الملك على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مقومات التنمية فيها. نشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026 والذي كشف عن إنجاز 92% من مستهدفات هذه الفترة بإنجاز 78 مخرجا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها خلال هذه الفترة. وأشار التقرير إلى التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية التي ارتفع عددها إلى 2060 خدمة بما يعادل 85.8% من الخدمات القابلة للرقمنة، فيما بلغ عدد الهويات الرقمية المفاعلة عبر تطبيق سند 2,800,000 هوية. وارتفع عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزا. وفي مجال تطوير الموارد البشرية أطلقت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية أطلقت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية واستكمل تطوير 12 إطارا للكفايات الوظيفية إلى جانب التوسع في توظيف القائم على الجدارة والكفايات. كما تواصل الحكومة التحول نحو الحكومة اللاورقية وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات، فيما أنجزت الخارطة الرقمية الموحدة للتشريعات والتي تضم أكثر من 28,000 قانون ونظام وقرار إداري. ويركز البرنامج خلال النصف الثاني من العام على توسيع أثر المشاريع المنجزة واستكمال رقمنة الخدمات ذات الأولوية وتشغيل منظومة سماع صوت المواطن وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية. وجه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور باستحداث عيادات لتقييم المرضى المحولين من المراكز الصحية في اليوم نفسه في مستشفى البشير والأمير حمزة في خطوة تهدف إلى تقليص فترات الانتظار التي كانت تمتد لأشهر في بعض التخصصات. وقال البدور أن النظام سيطبق كخطوة أولى في مستشفيي البشير والأمير حمزة على أن يشمل لاحقا مستشفيات أخرى تشهد تأخرا في مواعيد العيادات. وتبدأ العيادات الجديدة استقبال المرضى المحولين من المراكز الصحية في العاصمة اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بحيث يجري تقييمهم في اليوم نفسه وتحديد حاجتهم إلى الرعاية التخصصية والإجراء المناسب لحالاتهم. قال مطران الأردن للروم الأرثوذكس رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفوروس عطلة إن إحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن عام 2030 لا يمثل مناسبة عابرة أو احتفالا يمتد لأيام، وإنما يشكل حدثا كنسيا وروحيا وتاريخيا عالميا ورسالة من الأردن إلى العالم. وأكد أن الطموح لا يقتصر على الاحتفال بل يتطلع إلى أن يكون العام بداية لمسار طويل ومستدام يرسخ مكانة الأردن على خارطة الحج المسيحي العالمية ويترك أثرا يستمر للأجيال بعد انتهاء المناسبة. وأضاف أن المشاريع التنفيذية التي بدأت على أرض الواقع استعدادا لعام 2030 ومن بينها الاتفاقيات المتعلقة بتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح وإنشاء المتحف وقرية الحجاج وتطوير البنية التحتية والممر الأخضر تمثل خطوات مهمة في بناء منظومة متكاملة لاستقبال الحجاج والزوار. أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية

0: الوسطى محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. ورصدت قوات حرس الحدود الأشخاص أثناء محاولتهم العبور، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. يعقد مجلس الأعمال الأردني السعودي اجتماعا في عمان نهاية آب الحالي بمشاركة مستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية في البلدين لبحث تحويل الفرص الاستثمارية والتوصيات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ. ويركز الاجتماع على ملفات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن السعودية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي للأردن، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 4,180,000,000 دينار، فيما تقدر الاستثمارات السعودية في الأردن بنحو 16 مليار دولار. وقع نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة ومدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية الدكتور إبراهيم الشريف مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وفتح آفاق جديدة للعمل في المجالات الزراعية والمهنية. وأكد أبو نقطة أن المذكرة تأتي في إطار رؤية دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز قدرات القطاع الزراعي والمهندسين الزراعيين في فلسطين، مشيرا إلى أهمية توظيف خبرات النقابة وإمكاناتها الفنية والمهنية في دعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدراته. تطلق هيئة تنظيم النقل البري يوم غد التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات. وأوضحت الناطق الإعلامي باسم الهيئة مديرة وحدة الاتصال والإعلام الدكتورة عبلة الوشاح أن من أبرز التقنيات التي تتميز بها الحافلات العاملة على الخط أنظمة الرقابة التلفزيونية داخل الحافلات إلى جانب أنظمة التتبع والدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تسهم بتعزيز الرقابة ورفع مستويات الأمن والسلامة داخل وسائط النقل وتحسين كفاءة التشغيل وتجربة الركاب. وأضافت أن الخدمة ستعمل بأجرة محددة تبلغ دينارا ونصف الدينار مع توفير 2000 بطاقة مجانية للركاب، بما يسهم بتسهيل حركة المواطنين بين عمان وعجلون وتشجيع استخدام النقل العام. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي اليوم السبت وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب إندونيسيا، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين. التقى عدد من نواب محافظة الكرك رئيس وأعضاء لجنة بلدية الكرك الكبرى للوقوف بصورة مباشرة على واقع البلدية واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها. رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك.
1: أطلعت النواب على واقع البلدية بشكل عام، حيث أطلعتهم على واقع الآليات والمعدات للبلدية وخصوصا الآليات الثقيلة لمواجهة فصل الشتاء القادم والمتوقع أيضا أن يكون شديدا للغاية. كذلك أطلعتهم على النقص في القوى البشرية وخصوصا عمال الوطن، لأن هناك نقص كبير في عمال الوطن ولا بد من التوظيف. أطلعتهم كذلك على النواحي المالية وضرورة إعادة الموازنة إلى ما كانت عليه العام الفائت، حيث العام الفائت كانت 17 مليون والآن أصبحت 11 مليون بهذا العام، وهذا حقيقة لا يخدم الجوانب التنموية والتطويرية في البلدية. لابد من توفير أيضا نفقات طارئة لاستئجار آليات ومعدات عند الحاجة كما حصل معنا في الشتاء الفائت. أطلعت كذلك أصحاب السعادة على أن معالي وزير الإدارة المحلية قد خصص 1.5 مليون دينار للبؤر الساخنة لمعالجة البؤر الساخنة التي تضررت في العام الفائت، ولكن لا بد من

0: صار المبلغ ل4 مليون دينار في حده الأدنى لمعالجة كافة البؤر الساخنة وأيضا تعبيد الطرق التي تضررت بالكامل. كذلك لابد من إصلاح الشوارع كاملة خاصة اللي فيها قطوعات، فالمبلغ 4 مليون هو في حده الأدنى. هذا إذا عالجنا كافة المناطق داخل التنظيم، أما إذا ألزمنا بالمناطق خارج التنظيم الطرقات والمساكن التي خارج التنظيم، فهذه التي خارج التنظيم أيضا بحاجة إلى 1.5 مليون دينار. النقطة التي ركزت عليها لأصحاب السعادة بأن السور للمدينة القديمة قد انهار قبل ما يقارب 8 شهور. لغاية الآن لم يتم عمل أي شيء إلا شيء بسيط جدا، ولكن إذا تعرضت المنطقة إلى هطول مطري شديد فإن ذلك سيؤدي إلى انهيارات أخرى ويؤدي أيضا إلى قطع الطريق.
1: نظمت بلدية المزار الشمالي بالشراكة مع مركز أمن المزار الشمالي ومديرية الشرطة البيئية ورشة متخصصة حول المحافظة على البيئة في محطة المعرفة بمركز تكنولوجيا المعلومات. للمزيد تحدثت رئيس قسم تمكين المرأة وتكافؤ الفرص في بلدية المزار الشمالي المهندسة سوسن عبادة لمندوبتنا سهاد المومني.
2: تم عقد عدة ورشات توعوية متخصصة حول المحافظة على البيئة في مركز تكنولوجيا المعلومات محطة المعرفة. استهدفت هاي الورشة عدد من شباب وشابات والمزار الشمالي، تناولت أهمية حماية البيئة والمحافظة على النظافة العامة والموارد الطبيعية، إلى جانب ذلك التعريف بدور أفراد المجتمع في الحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على البيئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية الداعمة للتنمية المستدامة. طبعا هاي الورشة شهدت تفاعل كبير من الشباب والشابات اللي أبدوا اهتمام ملحوظ بالموضوعات المطروحة من خلال النقاشات والمداخلات الهادفة، مما يعكس تنامي الوعي البيئي لدى فئة الشباب وحرصهم على المساهمة في الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس يوم غد صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال المملكة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. تنفيذا للتوجيهات الملكية، العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية. نشر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين وليد الطراونة ورامي العواودي من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم سيكون حول مشاكل وتحديات الأطفال الخداج، حيث اليوم نشهد تطور على الخدمات التي تقدم في أقسام الخداج من حيث التشخيص ونوعية العلاج والوقاية من المضاعفات. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا العميد الطبيب حازم عطل المصري، وهو رئيس اختصاص الخداج وحديثي الولادة في الخدمات الطبية الملكية. دكتورنا العزيز، أهلا وسهلا فيك.
2: تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم.
1: دكتور، حديثنا اليوم سيكون حول فئة من المجتمع، يعني هذول حديثي الولادة قد يتعينوا يضطروا أو يعانوا من اضطرابات بالنسبة لنا تكون غريبة أو غير معروفة، خاصة للأهل اللي بيكون يعني ابنهم أول طفل عندهم. بس تعريف الطفل الخديج أو الخدج شو هو؟
2: في بداية لما نحكي عن طفل الخداج، هو الطفل الذي لم يكتمل النمو، أي ولد قبل أن يكتمل مدة الحمل. مدة الحمل بالطبيعي هي من 37 أسبوع إلى 42 أسبوع، أي ما يعادل 280 يوم.
1: نعم.
2: فأي طفل يولد قبل 37 أسبوع يعد طفل خداج، مع أنه طبعا لا يعني كل طفل خداج يدخل إلى الخداج، ولكن كلما أقل العمر أقل من 37 أسبوع احتمالية الدخول تكون مضاعفة.
1: يعني دخول الحمل بال 37 فترة تعتبر
2: مكتمل النمو. نعم.
1: آمنة.
2: نعم. طبعا ممكن طفل يكون ليس خداج ويدخل الخداج لأسباب أخرى ما لها علاقة.
1: أكيد. ولكن نعم. نتكلم عن الفئة المستهدفة.
2: نعم، الخداج.
1: طفل خديج.
2: نعم، يعني ممكن يكون طفل يعني 37 أسبوع حكينا ليس خداج، 36 أسبوع طفل خداج، ولكن هذا لا يعني يجب أن يدخل، في حالات لا يدخل فيها الطفل.
1: سنحدد يعني كيف يتم تصنيف.
2: نعم.
1: ولكن من أي أسبوع طفل ممكن يصير قابل للحياة حتى لو ولد؟
2: لو سألتني هذا السؤال بجوز قبل 10 سنوات الجواب راح يكون مختلف، وكل سنة الجواب مختلف للأمانة.
1: كيف وليش؟
2: يعني هو يعتمد على طبعا كما تعلم أن التقدم في الطب بشكل عام والتقدم في طب الخداج والأجهزة والخبرات المتراكبة والتقنيات تلعب دورا شديدا في هذا الموضوع. فقبل 15 سنة مثلا بأمريكا بكاليفورنيا كنت أعمل دورة هناك، كان الكلام يحكوا عن 25 أسبوع 24 أسبوع، ونحكي عن أوزان 500 جرام يعني شيء زي هيك. الآن بنحكي عن أعمار 23 أسبوع، تحكي عن طفل وزنه حوالي 380 جرام له فرصة بالحياة.
1: 380 جرام؟
2: في بعض المناطق طبعا، وممكن باليابان كمان الأعمار تكون أقل من هيك. نعم. نعم. فتقدم العلم والخداج وتقدم المراقبة والجهد الأبحاث والخبرات المتراكمة لعبت دورا شديدا في هذا الموضوع.
1: دكتور، في دارج بين الناس طفل سباعي، بقولوا سباعي بيدخلش الخداج، الثماني بيدخل، يعني في فرق بين هذه المعلومة شو؟
2: نعم، هاي معلومة للعوام تقال كثيرا ولكن هي معلومة مغلوطة. كما نقول الطفل الخداج كلما أقل عمر الخداج، بمعنى 33 أسبوع هو أفضل بشكل عام، طبعا أفضل من طفل 30 أسبوع، 30 أسبوع أفضل من طفل 28. إذا أجرنا كل المعطيات، فطفل السباعي بيكون أقل من طفل 8. فمنطقيا وعلميا بالعلم تبعنا كل ما غلل
1: كل ما تأخر بالرحم كل ما كان أفضل،
2: يوم زيادة يصنع فرقا.
1: طب شو الخداج، ما هو الفرق الذي يصنع يعني من حيث جاهزيته للحياة، جهاز هضمي، رئتين، تنفس، وزن؟
2: نعم، سؤال مهم جدا. طفل سبحان الله، يعني اللي الله رب العالمين بيخلقه له هو رحم الأم، هو أفضل مكان مهيئ للطفل الجنين.
1: نعم،
2: مع كل التقدم العلمي

0: والأجهزة والخداج والرعاية الطبية
1: لا
0: والتغذية
1: يكون يصل
0: لا يقارن برحم رحم الأم اللي خلقه. فالطفل بطن أمه عندما أخذه يحتاج إلى الأكسجين، ولكن يتلقاه من خلال الأم المشيمة.
1: نعم.
0: والتغذية كذلك الأمر، والأملاح، والمحافظة على درجة حرارة، والمضاعفات التي ممكن أن تحدث للطفل بعد الولادة يكون في غنى عنها لما يكون في رحم أمه. فبعد ولادة الأم يعني زي ما يقولوا ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتلى بالماء.
1: نعم.
0: الطفل الآن بده يحتاج التنفس، بده يحتاج تغذية، بده يحتاج يحافظ على درجة حرارة جسمه، بده يحاول يقاوم الحياة اللي بعده مش مهيئ لها. طبعا بالمساعدة الطبية والتقنيات والأكسجين والحاضنة وكل هذا الكلام راح نساعده، ولكن دائما رحم الأم هو المثالي للطفل الخداج. وأضيف على المعلومة هاي، يعني بعض الأحيان إحنا بمستشفى الملك رانيا للأطفال هو مكان تحويلي للمستشفيات الخاصة والحكومية، دائما نسأل الأهل بيسألونا في عندي بيبي ممكن ينولد خداج سواء كان توأم أو غير ذلك، فالجواب إنه الطفل ينولد أو يولد في مكان بحيث يكون كل الإمكانيات الخداج موجودة في هذا المكان، لنقل الطفل بصفة آمنة هو برحم الأم أفضل طريق.
1: يعني
0: تجنب
1: يعني
0: المضاعفات.
1: هي رسالة للأمهات الحوامل والأب
0: الأهل جميعا، نعم، إذا كان هنالك احتمال الطفل يولد خداج أفضل طريقة لنقل الطفل
1: يعني لا تولد بمستشفى ما فيهوش خداج.
0: نعم، ما في مقومات إذا كان خداج شديد، طبعا بحكي يجب أن يكون هناك مستشفى مهيئة لرعاية الطفل
1: للأسف
0: الخداج.
1: بدوروا أحيانا على مستشفى
0: صحيح، نعم،
1: وبتأكدوش من سلامة الخداج أو وجود قسم الخداج أو العناية المطلوبة.
0: نعم. وبعض الأحيان طبعا بتكون حالة طارئة، يعني ما تكون
1: طارئة ما بحكي عن طارئة، بس اللي مخطط إلها.
0: نعم، 100%.
1: أو قال لها الطبيب النسائي أنت لازم تولدي بكير.
0: نعم صحيح، إذا كان في خطورة
1: فأفضل ما تروح على أي مستشفى عادي
0: مكان مهيئ الخداج فيه بحيث يقدم رعاية للطفل،
1: لأن نقل الطفل من المستشفى اللي ما فيه خداج إلى مستشفى آخر
0: نعم
1: يعتبر
0: في صعوبة، في خطورات، وفي ممكن يصير مع الطفل لا سمح الله أثناء النقل نزيف على الدماغ، وفي مشاكل كثيرة يعني إحنا في غنى عنها إذا تم نقل الطفل برحم أمه.
1: دكتور، كيف بتم الولادة والتنسيق؟ يعني امرأة جاية تولد، أنتوا كأطباء وشو دوركم؟
0: بالبداية طبعا الأم الحامل يجب أن تتم متابعتها من قبل أطباء نسائية، زملائنا أطباء نسائية. هلا هنالك أسباب وعوامل قد تزيد خطورة الطفل أن يولد خداج، فإذا كان الطفل فيه عليه عوامل قريبة أن الطفل هذا ممكن يولد خداج فيؤخذ بالأسباب. يعني بمثال إذا كانت الأم عندها أمراض مزمنة كضغط والبسموه بعض الأحيان لم يرتفع كثير تسمم الحمل، هذه الأم عرضة أن الطفل يولد خداج. إذا كان الأم عندها سكري أو سكر الحمل بأنواعه كلها طبعا برضو الطفل هون في احتمال يولد خداج. إذا تعدت الأجنة إذا كان توأم أو فوق التوأم برضه احتمالية ولادة الطفل خداج عالية جدا.
1: نعم.
0: إذا كان عنده الأم التهابات داخلية لا سمح الله التهابات بالمسالك البولية برضه يزيد فرصة أن الطفل يولد خداج. إذا كان عند الطفل نفسه أو الجنين كان عنده لا سمح الله تشوهات خلقية أو متلازمات معينة زي ما بيعرف الناس الطفل المنغولي برضه يزيد احتمال الطفل يولد خداج. ففي هذه الحالات
1: نعم.
0: مطلوب من الأهل ومن الأم تم المتابعة الحثيثة من قبل أطباء نسائية، وأنت تلتزم بالعلاجات. إذا كان الأم عندها سكري تنظيم السكر عند الأم يخفف من المضاعفات ومن الولادة المبكر.
1: نعم.
0: إذا كان عند الأم أمراض مثل الضغط وكان الضغط عالي إذا تم السيطرة على الضغط برضو بتقل السيطرة. هذا لا يعني أن بعض الأحيان يولد طفل خداج من غير أسباب وأسباب واضحة.
1: صح.
0: ولكن الأخذ بالأسباب إذا كان هنالك أسباب
1: يعني في أسباب معينة
0: تزيد من احتماليات ولادة طفل خداج.
1: نعم، فلذلك نعم. لازم
0: تم بمتابعة الأم
1: المشورة الطبية مع طبيب النسائي تكون
0: نعم.
1: على نور ووضوح.
0: نعم. بالإضافة يعني الواحد إذا كان في احتمال الطفل خداج هناك أدوية تعطى للأم أو إبر تزيد من فرص الطفل الخداج نمو رئتين اللي هي استرويد والكورتيزون والديكساميثازون والبيتاميثازون تعطى ببروتوكول معين. بيتاميثازون ديكساميثازون
1: لا إبرت الرئتين مشان تفتح الرئتين
0: نمو رئتين، هاي تعطى للأم
1: تأثر فيها الجنين.
0: نعم، لأجل تهيج نمو الهرمون المسؤول أو المادة المسؤولة عن نمو رئتين عند الطفل أو الجنين وهي السيرفاكتن. فإذا عطي للطفل أو عطيت الأم فهذا يزيد من احتمالية فرصة الطفل من النجاة.
1: الطفل اللي بولد
0: نعم
1: ولده القابل أو طبيب النسائي والتوليد، أنتوا وين بتكونوا؟ بيكونوا على اطلاع أنه عندنا حالة استعدوا كيف

0: كيف عمل الفريق؟ معظم الأحيان الطفل إذا كان في ولادة مبكرة بيكون مخطط لها معظم الأحيان، أو إذا كان في خطورة هذه الأم
1: نتكلم عن المخطط بعدين نحكي عن الطارئة.
0: إذا كان المخطط هناك يكون برنامج واضح، بيكون يؤخذ بالأسباب كلها. إذا كان طبعا في نقطة مهمة جدا يجب أن تحكي، أن لما نحكي الطفل الخداج أقل من 37 أسبوع هو طفل خداج، هذه كلمة صحيحة 100%. ولكن هناك فرق واسع وشاسع ما بين طفل 25 أسبوع عمره الخداج وطفل 35 أسبوع. هناك تؤخذ أسباب واحتياطات واحترازات كثيرة جدا، ويجب أن يكون تيم متكامل من أطباء الخداج، فريق متكامل بحيث يجابه أي مضاعفات ممكن أثناء الولادة. وحتى عملية نقل هناك لمسات بسيطة جدا أو يرانها لمسات، ولكن تعمل فارق كبيرا جدا. احنا لا نتكلم عن الطفل الحياة والموت، بل نتكلم عن جودة الحياة. يعني ممكن
1: صح
0: طفل نعم فيجب نعم نزول الحرارة بأثناء نقل الطفل من الولادة لقسم الخداج يعمل فرق كبير إذا نزلت حرارة تبعته. إذا الطفل نقص عنده بعض الأملاع أو نقص عنده نسبة السكر بالدم أيضا يعمل مضاعفات من الطفل والجنين، ولها علاقة طبعا بالتطور العصبي والخلقي لقدام. فمكان هيك هناك أسباب كثيرة جدا وبسيطة يعني لمسات يجب أن يؤخذ بها وتراعى قبل نقل الطفل.
1: يعني نعم. كل عضو في الطفل المولود الجديد الخديج
0: نعم
1: مهم، سواء الدماغ
0: نعم
1: الأعصاب التنفس الجهاز الهضمي الأملاح الدم والدم نفسه.
0: نعم
1: يعني هذا كله إذا ما نحافظ عليه. يعني كثير بتحكي على الحرارة. نعم. قديش مهم الحرارة؟
0: طبعا عارفين الحرارة هي زي ما بقول باللغة الطبية فات ساين، ولكن للأمانة
1: علامة حيوية.
0: نعم علامة حيوية. ولكن لما نتكلم على الحرارة بالنسبة لطفل الخداج، طبعا الطفل لما يولد بيكون 37 ريكتر أو نعم. من 36.5 37.5. طفل الخداج كلما قل وزنه قدرته على المحافظة على الدفء والحرارة ضعيفة جدا. أولا طفل عدم وآخر بيكون لما يولد كله سوائل اللي هي مع الولادة، ما بكون فيه ملابس. فالطفل هذا ليس عنده مقومات اللي بنسميها الأجسام الدهنية البنية
1: الحماية
0: التي تمكن الطفل بالمحافظة على حرارة جسمه. نعم. نعم. فهو الطفل، تخيل الطفل ممكن خلال 5 دقائق تنزل درجة حرارته من 37.5 ل 32.5. وفي هذه الحالات كل المضاعفات اللي ممكن تتوقع
1: تصير
0: والتحيات ان طفل خداج ممكن تحدث له.
1: تصور
0: ما بين صعوبة التنفس، ما بين نقص أكسجين لا سمح الله، ما بين الوصلة الشريانية الموجودة عند الطفل والدورة الدموية عند الطفل،
1: القلب يعني.
0: القلب نعم تعمل تحديات، وما بين زيف على الدماغ، وما بين نزول السكر. موضوع درجة الحرارة إذا كان
1: كيف تحافظوا على الحرارة؟
0: ينقل الطفل
1: يعني هل يوجد أسرة خاصة تنقل فيها من غرفة الولادة إلى غرفة ال
0: نعم سؤال مهم جدا. إذا كان الطفل وزنه في بروتوكول معين، إذا كان طفل وزنه أقل من 1.5 كيلو وعمره بيكون بالعادة أقل من 30 أو 31 أسبوع، يتم نقله بكيس بلاستيك خاص للنقل بحيث يحافظ
1: بلاسك.
0: نعم إذا كان الطفل أكبر من هيك طبعا هناك يعني المكان الذي يولد فيه كقاعدة توليد أو العمليات صح. إذا كان عملية قيصرية بكون درجة حرارة فيها مهيئة ما ينزل درجة الطفل بشكل عام. برضه هناك في تدفئة موجودة إذا احتاج الطفل عملية إنعاش أولية يوضع بمكان بحيث ما تنزل درجة الحرارة. يتم تجفيف الطفل أول ما يجي بالملابس ووضع الملابس عليه بحيث نراعي الطفل طبعا ويشبك في سنسر معين أو سلاك معينة بحيث ما تنزل درجة الحرارة، بحيث أن الطفل نحافظ على درجة الحرارة 37 كما ولد لغاية نقله للحاضنة. طبعا عندما يوضع بالحاضنة، الحاضنة مهيئة أن الطفل نحافظ عليه بنعمل درجة حرارة معينة بحيث الطفل يكون عزل تام للطفل بحيث ما بتنزل درجة الحرارة إلا إذا تم إجراء معين. فهذا موضوع يعني
1: الحرارة جداً كثير
0: مهمة جدا لدرجة لا توصف. نعم
1: والله يعني بصراحة يعني موضوع كثير مهم.
0: نعم نعم
1: معتبر أنه يعني حد مثل الإنسان الطبيعي حرارتنا ما بتغير، طلعنا فتنا على ثلاجة ولا طلعنا على منطقة حرارة.
0: صحيح، لأن الإنسان الكبير عنده إمكانية التكيف بالحرارة. أولا في إشي بنسميه التشيلز أو القشعريرة التي هاي نقطة. النقطة الثانية عند الإنسان الطبيعي أو حتى الطفل إذا ما كان خداج عنده الأجسام اللي بنسميها فات براون والدهنيات البنية، هاي موجودة بكميات قليلة جدا عند الطفل الخداج فلا يستطيع تعويضها. إذا استطاع تعويض هاي كميات بسيطة تحتاج إلى شيئين، تحتاج إلى سكر وتحتاج إلى أكسجين. وهذا الطفل أصلا هو في حاجة، هو عرضة أو خطورة عالية جدا لنزول السكر، ونفس الوقت هو أصلا بحاجة للأكسجين. فإذا ما تم استهلاك الأكسجين والسكر من أجل المحافظة على الدفع، فالموضوع صار معقد أكثر من اللازم إذا ما تم التدخل.
1: دكتور، إحنا اليوم يعني مقارنة مع 10 سنين قبل، 15 سنة قبل، كيف كان الوضع؟ كان كارث يعني فعليا،
0: نسبيا
1: نعم. بس احنا نعم. صح نعم. تطور وحسن نعم. الأداء، ويعني صار تخصص خاص بالأطفال، تخصص فري
0: نعم
1: يعني كان طب الأطفال لوحده،
0: نعم
1: أي طبيب أطفال بيقوم بهذه المهمة، ولكن اليوم صار طبيب متخصص في الخدج.
0: صحيح نعم. لما كان زمان طبعا هو طفل، أطباء الأطفال بيكون يعني هو طبيب أطفال وحديثي الولادة، ولكن طفل الخداج إذا كان خداج شديد جدا يحتاج إلى طبيب خداج، خصوصا إذا كان الطفل أقل من كيلو أو كان أقل من 28 أسبوع، أو إذا يحتاج إلى دعم تنفسي. ففي هذه الحالات في هناك نقاط وأمور بسيطة جدا يراها الإنسان، ولكن على أرض الواقع تعمل فارق كبير.
1: مهم.
0: وهي خبرات متراكمة بالإضافة للتقدم العلمي. مثال عليه، طفل الخداج عندما يولد إذا كان خداج نوهنا أنه بيكون عنده مشاكل بالجهاز التنفسي،
1: صح.
0: وسببها هو عدم الاكتمال نمو رئتين لعدم وجود مادة مكتملة تدعى بالسيرفاكتنت التي تنتجها خلايا معينة من الرئة. هذه المادة يتم إعطاها للطفل أول ما يولد إذا كان بحاجة إلى، طبعا ضمن بروتوكول معين. حتى كيفية إعطاء هذه المادة والوقت الذي يعطى فيه والكيفية التي تعطى فيها لها دور مهم جدا، لأن إعطاء الكمية هاي بطريقة غير علمية 100% أو غير نقول ما عنده خبرة متراكمة ممكن تعمل مضاعفات، ممكن تعمل لا سمح الله نزيف على رئتين، لا سمح الله ممكن تعمل مضاعفات بحيث أنه بدل ما يستفيد الطفل منها، وهذا الأمل طبعا تعمل له مضاعفات. طريقة إعطاء هذه المادة أيضا هناك بروتوكول معين، زمان كانت تعطى بأسلوب معين، الآن وجدوا مع الخبرات المتراكمة وكذا هنالك أسلوب آخر ممكن تعطى به، طبعا تعطى برئتين مباشرة.
1: لما واحد بيقول لك والله أعطوه إبرة مشان تفتح الرئتين، مشان تشتغل الرئتين، شو وضح لنا إياها بالعامية مشان ما نكونش يعني لهالدرجة جاهلين بصراحة.
0: طبعا هي مادة التي تعطى في أنواع كثيرة منها، إحنا بالخدمات الطبية بنعطيها سيرفاكتنت، هي مادة ينتجها خلايا رئة، خلايا جزء من نوعية من الرئة تنتج، فعندما يولد طبعا تنتج بالعادة بالأسبوع 23 أو 24 وتكون مكتملة بال 35 أسبوع بالعادة. فإذا الطفل طبعا هي لا تعطى لكل طفل خداج، ولكن في بروتوكول معين ضمن إمكانيات حسب البروتوكول إذا تم إعطاء، إذا تم إعطاء هذه المادة تعطى من خلال يوضع أنبوب أو تقنية إدخال أنبوب إلى رئتين وتعطى مباشرة إلى رئتين، وتم إعطاها طبعا حسب وزن الطفل وضمن بروتوكول معين، وممكن تعطى مرتين أو 3 مرات. هذه المادة إلها يعني وظائف كثيرة طبعا، بس إذا بنحكي عنها اللي هي مادة سيرفاكتنت، هي ببساطة تعمل ما يسمى التوتر السطحي عند الرئتين والحويصلات الهوائية، تقوم بتوسيع الحويصلات الهوائية. يعني مثال عليه، إذا مثلا مشان يفهم المواطن أو المستمعين، لو جبنا بالون وعطيناه طفل صغير حكينا للطفل انفخ البالون، مش إذا كان جديد مش راح يقدر ينفخ، إذا أخذوا منه واحد كبير ونفخه مرتين وبعدين أعطيته للطفل فراح ينفخ. هذا مثال على المادة هاي كيف تعمل بالحواسيات الهوائية، بدل ما
1: يعني قاسي بيكون،
0: بيكون قاسي اللي هي بنسميها الكومبليانس والتنشن. فالمادة هاي هي الهدف منها تقليل الكومبليانس والتنشن بحيث أنه تكون مرضة يعني.
1: مقاومة
0: نعم. مقاومة بحيث ما تم يعني ما تواجه سهل مقاومة
1: سهل
0: عملية تبادل الغازات نعم. فهي ببساطة طبعا الموضوع عقد من هيك قد يكون، ولكن
1: ببساطة بدنا نستوعب الموضوع لأنه مش معقول أنه عطينا مثل بالون نفخنا هاي إبرة وانتهى الموضوع.
0: نعم هي كمثال نعم.
1: على كل حال الطفل لما بولد تستلمه هالقابلة
0: نعم،
1: بصير طبطب على صدره على بطنه على تقلبه كذا، شو هاي مشانيش؟
0: هلا اي طفل لما يولد طبعا هو كلام يشمل طفل الخداج وغير الخداج
1: بالضبط.
0: نعم اذا ولد الطفل هناك يعني عمليه خطوات اوليه تعمل لكل طفل، مثال تجفيف الطفل اذا اول ما يطلع الطفل، اذا كان الطفل طبعا في بروتوكول معين، اذا كان الطفل يبكي ويتنفس وأمور طبيعية بالمية.
1: يعني الصرخة كثير مهمة.
0: صرخة كثير مهمة.
1: طبعا مهمة. بيجي بالصرخة.
0: نعم كراينج بنسميها. إذا أكل الطفل يعني الأمور إيجابية كثير. طبعا لا يعني الطفل بكى معناته الأمور دائما بتكون يعني ممكن يبكي وبعدين لا سمح الله يحصل مضاعفات لقدام.
1: بس ولكن نعم هي إشارة
0: هي معيار. نعم هي معيار. إذا كان الطفل يبكي وحركة طبيعية اللي بنسميها عندنا بروتوكول أو سكور معين بنسميه أبدار سكور. إذا كان مكتمل أو كان فوق السبعة فالأمور طبيعية وطيبة لا يحتاج إلا مساعدة بسيطة. قد يحتاج هناك بعض السوائل الموجودة بالفم يتم تنظيفها. نعم
1: والأنف.
0: وليس دائما طبعا بالأنف والفم. بعض الأحيان يتم تجفيف الطفل من السوائل الموجودة عليه حتى لا ينزل.
1: كيف نجفف؟ شو؟
0: في ملابس أو تولز موجودة عند الـ عند غرفة الولادة أو العملية.
1: يعني نعم تجفيف السوائل اللي على جسمه مهم.
0: مهم جدا لأنه الطفل هاي السوائل
1: بتبرده.
0: بتبرده نعم. فهذا السبب طبعا إلا إذا كان طفل وزنه كثير قليل ما بيتم تجفيفه مباشرة. يوضع زي ما حكينا سالفا يوضع بالكيس وموضوع مختلف تماما. ولكن هذه الإجراءات روتينية تعمل لكل
1: ليش
0: طفل.
1: ليش الصرخة بتصير؟ تفسيرها يعني المتداول أو الطبي.
0: لا يعني هي يعني الصرخة بنهاية المطاف عندما يبكي الطفل تتم عملية تبادل الغازات. تبادل الغازات نعم يأخذ نفس. هلا الطفل إذا بدنا يعني نحكي بالتفصيل أكثر من هيك الطفل هناك ما يسمى بالدورة الجنينية للقلب.
1: وهي مختلفة نعم
0: للقلب. وهي مختلفة عن الدورة الطبيعية اللي موجودة عند الطفل أول ما يولد أول إنسان الكبير.
1: كيف؟
0: بس إذا حكينا كلمتين بالموضوع الطفل عملية تبادل أو نقل الدم وضخ الدم للجنين بطن أمه تتم هناك وصلات شريانية بنسمها BDA وهناك فتحات بالقلب طبيعي بتكون موجودة. إذا ما كانت موجودة عند الطفل الجنين بحكي لا تتم بالحياة. ولكن وإذا تصورنا الموضوع البطين الأيمن يقوم بضخ الدم أثناء أنا بحكي عن دورة دموية الجنينية
1: في الجنين في الرحم.
0: نعم الجنين
1: الرحم.
0: يتم بضخه القلب يعمل عن طريق التوازي وليس التوالي. بمعنى كلامي البطين الأيمن يقوم بضخ الدم إلى الأعضاء السفلى للجسم بينما البطين الأيسر يقوم بضخ الأعضاء الأكسجين والدم إلى الأعضاء العليا والدماغ. هذا الكلام في مرحلة الجنين. عندما يولد الطفل أول ولادة للطفل طبعا بيكون موجودة الفتحات والوصلات واللي بنسميها الشنط. ولكن هناك في فترة مؤقتة تحتاج بعض الأحيان من طفل لطفل مختلفة ولكن تحتاج إلى بعض الأحيان ساعات أو بعض الأحيان حتى أيام ومنها يعني بصير عند الطفل بعض الأحيان مضاعفات تحتاج لحتى تتحول عملية تبادل أو ضخ الدم أو عملية نقل الدم القلبية من جنينية إلى
1: الطبيعية
0: بحيث أن الدم زي ما نعرف بالنهاية البطين الأيسر هو المسؤول عن ضخ الدم لكامل الجسم والدورة يعني الدموية الموجودة.
1: الوظائف تحدد.
0: نعم.
1: بدل ما كل جزء يضخ للعلوي للسفلي من القلب.
0: نعم.
1: بصير تواليا لكل
0: نعم.
1: الجسم.
0: نعم. طبعا هي بتتم عملية هنا بالتوالي. الطفل أو الجنين بطن أمه رئتين والحويصات الهوائية طبعا حكينا وأسلفنا أنه يتم نقل الأكسجين للطفل الجنين بطن أمه من خلال المشيمة جاهز لا يحتاج لرئتين. لو ما كان عنده رئتين لا يحتاج ولا يتم عملية تبادل الغازات لرئتين.
1: أكسجين الدم بيجي جاهز.
0: ولهذا الحويصات الهوائية عند الجنين تكون مليئة بالسوائل. طبعا هذا مهم جدا. لو ما كانت الحويصات الهوائية مليئة بالسوائل تكون ملتصقة وبتسكر ولا يتم الحياة سبحان الله. ولكن الطفل بيكون أثناء مرحلة الجنين تكون هذه الحويصلات مليئة بالسوائل. عندي ولادة الطفل وبكاء الطفل تخرج هذه السوائل من الحويصلات الهوائية
1: لأنها لازم بالأصل تكون مفرغة
0: نعم حتى تتم عملية تبادل الغازات وتدخل الليدخل
1: يعني هاي اللحظة اللي بقول لك
0: نعم هاي أخذ نفس ما بقول أو
1: كأنه يقال إنه من الألم
0: هاي يعني نعم الطفل أول ما
1: كان في سوائل فضيت إجا هواء جديد
0: نعم حتى تتم عملية الغازات التبادل الطبيعية عند الإنسان. بعض الحالات بكون الطفل مكتمل النمو ولا تتم هاي العملية بالصورة الطبيعية. مثال عليه إذا كانت الأم ماخذة مسكنات أو مثبطات وتؤثر على الجنين فالطفل لا يكون عنده إمكانية إخراج هاي السوائل بشكل كامل وهذا يعمل عسر تنفس عند الطفل ويحتاج نعم ويحتاج إلى أكسجين ويحتاج إلى دخول المستشفى وتستمر الحالة بالعادة الوضع الطبيعي 48 ساعة إلى 72 ساعة.
1: بتميزه هذا الطفل رئته يعني سوائل فضيت رئتين اشتغلت رئتين ما اشتغلت كل شيء يعني شو الفحوصات اللي بتعملوها حكيت إنه في معايير.
0: نعم نعم.
1: يعني جد انه كيف يجب تحديده بسرعة.
0: نعم.
1: يعني الوقت كثير مهم. قديش مهم الوقت؟
0: المهم طبعا الوقت بنحكي عن الجولدن سكندز، ما بنحكي عن الثواني الذهبية. نعم، اول

0: ثواني طبعا. طبعا هذا طبعا كمان بالطب كلنا يعني اولا بال بال بال الهيستوري او التاريخ
1: السيرة
0: المرضي،
1: بالسيرة
0: المرضي. يعني اذا كان الطفل او متوقعين الطفل 25 اسبوع وطلع عنده عسر تنفس وزرقاق وعنده
1: يعني
0: عوامل،
1: السيرة مهمة سواء
0: مهمة جدا
1: حالة
0: طبعا
1: الحامل الام الحامل
0: نعم
1: او الطفل اللي ولد
0: 100%
1: كم اسبوع.
0: هذا يعني اول معيار عندك تاخذ
1: نعم.
0: منه بناء عليه بتقيس عليه. يعني اذا كان الام طفل 25 اسبوع وكان نفسه تعبان، أول ما بدي أفكر عنده عدم اكتمال نمرئتين اللي هي متلازمة وسائل التنفس الخداج. طبعا هو بيتم بعدين التشخيص وبيتم إعطائه عمل صورة أشعة وإعطائه العلاج اللازم، ولكن زي ما أسلفت أنت لازم تداخل مباشرة. يعني بغض النظر عن التفاصيل زي ما بيقولوا، إذا كان الطفل عنده زرقاق يحتاج إلى أكسجين
1: يعني
0: مباشرة.
1: طب
0: نعم
1: ABC.
0: نعم العلاج مباشرة، بحتاج إلى أكسجين مباشرة. لا يحتمل للطفل، هذا الطفل لا يحتمل نقص الأكسجين لفترة طويلة أو حتى نزول السكر أو نزول الأكسجين عنده. فتداخل الطبي عند طفل الخداج السريع مهم جدا.
1: نعم.
0: وهذا نعم يعمل فرق حتى غير الحياة، يعمل بطبيعة الحياة والجودة لقدام الطفل، مضاعفات لا سمح الله نقص الأكسجين. لأنه الأهالي دائما بيسألك طفل الخداج يعني بيسألوك بيموت أو بيعيش، بس هذا سؤال مهم طبعا ومشروع للأهالي. ولكن السؤال الثاني الطفل لقدام هل بيعمل عنده مضاعفات؟ هذا هناك التداخل وهناك الإجراءات الأولية التي قد يكون لها
1: يعني أنقذنا حياته،
0: أنقذنا حياته
1: مهم،
0: ولكن نعم
1: ولكن سببنا له
0: زي ما بقول بالعوام العملية نجحت والمريض مات يعني
1: الله يرحمه
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: يعني العملية مشروطة بالتكامل
0: نعم،
1: يعني مش بس إنه قدمنا له أكسجين وفرطنا بالكلى وفرطنا بأشياء
0: نعم.
1: أخرى، يعني كلها متكاملة.
0: نعم صحيح. لما نحكي عن طفل خداج والأهل بيقولوا يا دكتور ليش دخلت البيبي أو الطفل، نحكي لهم لأنه عنده عسر تنفس طفل خداج، وهي معلومة صحيحة 100%. ولكن الأصل بالمعلومة أو إذا بنكون بالتفاصيل ومن التفاصيل، طفل الخداج اللي طبعا حتى وزنه بيكون قليل هو ليس صورة مصغرة عن الطفل المكتمل
1: طبيعي،
0: ليس صورة كاملة. هو على أرض الواقع عنده عدم اكتمال نمرئتين، ولكن عنده عدم اكتمال كل الأعضاء
1: صح.
0: بما فيها الجهاز العصبي، بما فيها الجهاز الهضمي، بما فيها المناعة، بما فيها الدماغ، بما كل
1: الجلد،
0: بما فيها الجلد. فالطفل بيكون عنده عدم اكتمال كل الأعضاء، فيجب التعامل معها كوحدة واحدة. لا ما بصير أقول عنده عدم يعني حتى الأكسجين، وإحنا بنعرف أن الأكسجين إذا قطع الإنسان أو طول بيعمل له مشاكل ولا سمح الله ممكن يضر بالدماغ. ولكن الأكسجين عند طبعا مهم بالإنسان الكبير والصغير، ولكن عند طفل الخداج يعطى طبعا هو علاج، لكن إعطاء الأكسجين عند طفل الخداج يعطى بمحاذير ونسب معينة، بحيث إذا زاد عن النسبة المعينة ممكن يعمل اعتلالات ويعمل مشاكل عند الطفل اللي أعطيناه أكسجين. فنحن بنعطي الأكسجين كعلاج ونعرف مضاعفاته. طبعا حتى الإنسان الكبير عنده إذا احتاج الأكسجين يعطي، ولكن عنده أسلحة تقام التي تسمى أنتي أوكسيدان. طفل الخداج ليست لا يستطيع مقاومة أي سلاح يقاوم، فإعطاء الأكسجين بكميات تزيد عن حدها ممكن تعمل مضاعفات الآن وبالمستقبل، بما فيها لا سمح الله تليف رئتين، بما فيها اعتلال الشبكية
1: يعني
0: ومشاكل
1: كله بمعيار بس
0: كله بمعيار نعم.
1: زائد أخو ناقص
0: زائد بعض الأحيان بيكون يعني أسوأ من ناقص نعم.
1: طيب خلينا نذكر أخواننا المستمعين بأنه ضيفنا اليوم العميد الطبيب حازم عطل المصري رئيس اختصاص الخداج وحديثي الولادة في الخدمات الطبية الملكية، وموضوعنا اليوم نتحدث عن التحديات وأطفال الخداج. دكتور اللون مهم كثير الطفل لما بولد،
0: نعم
1: شو المفروض يكون لونه وكيف ممكن يعني نفزع له إذا بحاجة لفزعة؟
0: هو لون الطفل طبعا في معيار يدعى زي ما حكيت قبل أبقار سكوير بما فيها اللون. لون الطفل الطبيعي أول ما يولد مفروض يكون وردي. طبعا ما في طفل يولد بيكون كامل بشكل عام بحكي، طبعا يعني بتكون الأطراف بتكون زرقاء والجسم بيكون وردي، وهذا طبيعي جدا نتيجة
1: يعني الأطراف
0: لا يعني أنه
1: أزرق
0: نعم
1: واللون
0: وضع طبيعي جدا نتيجة بردة الأطراف، ما في تروية جيدة للأطراف. يولد الطفل أول ما يولد بيكون الأطراف ممكن طبعا ممكن وممكن لا، ولكن وجود الجسم الطفل وردي والأطراف زرقاء هذا الوضع العام بشكل عام والمقبول
1: مطمئن.
0: لدينا مطمئن إذا كان وردي في الأمور طبعا ممتازة، ولكن زرقاق الأطراف لا يرد. هناك المشكلة إذا كان عندك اللون أزرق الطفل كامل هناك مشكلة، أو إذا كان الأصعب من هيك إذا كان شاحب اللون، هذا يعني أنه عنده حموضة شديدة ونقص أكسجين. فبالحالتين إذا كان الطفل أول ما يولد لونه شاحب أبيض

0: أو كان لونه كامل أزرق فهناك مشكلة، هذا الطفل يحتاج إلى تداخل سريع. أما إذا كان الطفل لونه وردي زي ما حكينا أو كانت الأطراف فقط هي زرقاء لا يحتاج إلى، أو يعني بالأغلب بالأمور مطمئنة يعني معيار إيجابي.
1: الإقامة في عندكم عليش بتعتمد؟
0: إقامة الطفل
1: في أطفال قديش ممكن يظلوا؟
0: يعني أول هذا سؤال كثيركم ومهم جدا زي ما حضرتك سألت، يعني أول ما يدخل الطفل الخداج ممكن يكون وزنه 700 جرام ويكون ما يعادل إذا كان وزن متناسب مع عمره يكون 27 أسبوع. الأهل بيقول لهم طول يا دكتور. هذا سؤال مهم جدا ويعني يحتاج إلى وقت جدا بدهم يروحوا. وللأمان الأهل بعض الأحيان يعني لما يقعد طفل يعني إحنا بنقول لهم فتحة العداد زي ما بقوله بعض الأحيان بتكون شهرين لطفل خداج. فالسؤال مرتبط بموضوعين، مرتبط بعمر الولادة الذي إجا دخل فيه الطفل إذا كان 27 مختلف عن طفل 33 أسبوع
1: مزبوط.
0: أول ما دخل. والنقطة المهمة الثانية وزن الطفل مهم جدا، والنقطة الثالثة الأهم إذا حدث مع طفل مضاعفات طفل الخداج
1: الاستجابة
0: ولكن بشكل عام إذا كانت الأمور مشت معنا بكل أريحية وما كان مضاعفات تعتمد على وزن الطفل وعلى عمره الوليد فيه، يعني 26 أسبوع يعني بالمعدل يحتاج إلى 8 أسابيع 9 أسابيع حتى يكمل 35 أسبوع.
1: قديش دور التمريض بصراحة؟ يعني أنت طبيب
0: نعم
1: بتفر بتقيم بتعطي تعليماتك نصائحك، ولكن 24 ساعة على 24 بعناية وقديش مهم خبرة التمريض كمان.
0: للأمانة هذا الموضوع مهم جدا وتمت دراسات عليه بأمريكا وكندا وحتى عندنا. بنقول ناتج الخداج بشكل عام العالمي يعتمد على التمريض، للأمانة يعتمد على التمريض، لأن طفل الخداج لما يدخل موجود الأطباء وموجود مستشار الخداج موجود مقيم الخداج والأطباء موجودين، ولكن زي ما حكيت حضرتك طبيب يفحص الطفل بيبي 5 دقائق بحط الأوراق وبيطلع الطفل، هذا بده يقعد 24 ساعة. عملية إعطاء العلاج، عملية إعطاء الأكسجين للبيبي، عملية التعامل مع الطفل كلها تعتمد على التمريض. فالتمريض بشكل عام إذا ما كان التمريض طبعا هو مجموع جزء من المنظومة، يعني ناتج الخداج يعتمد على منظومة متكاملة، ولكن دور التمريض هون مهم جدا. طبعا بكل المستشفيات بكل الأقسام مهم التمريض، ولكن بالذات بالخداج
1: مش أي تمريض.
0: نعم يحتاج يعني إلى تمريض،
1: يعني بدك تدور على ممرضة
0: نخبة النخبة
1: بصراحة.
0: نعم لازم يكون نخبة النخبة، لازم يكون خبرة عالية جدا، لأنه لا يتحمل طفل الخداج عدم التداخل السريع. إذا حدث أي مضاعفات يحتاج يعني قد يكون الطبيب على بعد 5 دقائق، مع أنه ممكن يكون أكثر من 5 دقائق تعني كثيرا لطفل الخداج. فالسيستم الموجودة أو التمريض الموجود عند باب الخداج يمكنه التعامل مع طفل الخداج حتى يحضر الطبيب.
1: قديش يعني ساهمنا في تقليل الوفيات؟
0: سؤال مهم جدا. طبعا هو تقليل الوفيات مهم، وأهم كمان جودة الحياة. إذا كنا نحكي عن تقليل الوفاة، يعني إذا أنا بتذكر يعني ما في عنا دراسات بالأردن، بس يعني زمان يعني إذا كنا نحكي عن طفل أقل من 750 جرام أو 800 جرام كان نسبة عالية هناك وفيات، نسبة عالية جدا، وكان يعني إذا بيعيش معظم الأحيان يصاب بتشوهات بالدماغ ونزيف وقد يصل إلى شلل دماغ عند الطفل. الآن بنحكي عن نسبة وفيات منخفضة جدا نسبيا، طبعا نرجع ونقول بيعتمد على وزن وعمر الطفل كخداج، ولكن إذا بنحكي بالأرقام إذا حكينا عن طفل فوق 550 أو 600 جرام نحكي عن طفل عمره يعني 26 أسبوع وأكثر، طبعا هي تختلف من مكان لمكان، بحكي عن الخدمات الطبية ومستشفى ملك رانيا ومستشفى الحسين، يعني نسبة السيرفايفل نسميها أو الحياة عالية جدا قد تقارب 50 إلى 60%، والأهم من هذا جودة الحياة.
1: نعم يعني لما نقصد جودة الحياة شو المقصود فيها؟
0: مقصود
1: يعني
0: جودة الحياة الطفل زي ما حكيت قبل هناك مضاعفات، احنا اتفقنا على عسر التنفس عند طفل الخداج واحدة مضاعفات المواجهة، ولكن هناك مضاعفات تحصل للأمام إذا حدث عند الطفل نزيف على الدماغ مثلا أو احتاج الطفل إلى جهاز تنفس فترة طويلة، هذا يؤدي إلى تليف رئتين، وهذا الطفل يحتاج
1: إلى طول عمره يعني
0: ظل. هو الخبر الكويس بنحكي للأهل دائما، رئتين تستمر بالنمو بعد الولادة، لا يعني أنه راح يحتاج الأكسجين طول العمر، ولكن طبعا ما تحدث مع كل أطفال الخداج، أنا بحكي عن أطفال معينين خداج شديد جدا يحتاج للتنفس الاصطناعي كامل لفترة طويلة، هناك قد تحدث هذه المضاعفات، يعطى علاجات وقد تحدث، وهذا بريطانيا شفنا كمان بروح الطفل على أكسجين ويحتاج طبعا بعد فترة الحمد لله تختفي الأمور.

0: لكن يعمل ائتلاف ذريتين. برضو هناك ما يسمى اعتلال الشبكية، وهذا إذا ما تم متابعته من قبل أطباء العيون الشبكية قد يصاب الطفل، وهو بالمناسبة من أهم أكثر أسباب العمى بأمريكا، هو طفل الخداج الذي يحتاج الأكسجين. فطفل الخداج لأنه إذا كان عنده اعتلال بالشبكية وتم تشخيصه بالوقت المناسب يتم تفادي الموضوع. فتخيل أنا عندي طفل خداج أموره ممتازة ولكن أصاب بالعمى، لا سمح الله، أنا ما بحكي كل طفل، ولكن هناك بعض الأطفال يصابوا بالعمى. نقطة مهمة جدا، قد يصاب بنزيف على الدماغ. طبعا نزيف على الدماغ لا تعني نهاية المطاف، ولكن هناك درجات. إذا كان نزيف على الدماغ من الدرجة الثالثة أو الرابعة هذا قد يؤدي إلى استسقاء دماغي مع كل المضاعفات، وقد يؤدي إلى تأخر بالنمو الحركي والعقلي. وهون نحكي عن طبيعة وجودة الحياة. نعم.
1: طيب كيف بتم تقييم السمع والبصر؟
0: ممتاز، هذا سؤال مهم جدا ومن الواجبات. يعني إحنا دائما نحكي للأهل لما يولد الطفل وبيقول يا دكتور البيبي 28 أسبوع وبعد كان المفروض أخلفه اليوم، يعني بتكون البيبي له عندنا 8 أسابيع مثلا، خلاص يا دكتور أموره تمام اكتمل النمو. فبنحكي من نفس الكلام، نقول هو الطفل مش أنه يعني بنرجع للموضوع اللي قبل حكينا أنه رحم الأم هو المناسب جدا لبيبي الخداج. فلما يولد الطفل قبل هيك وخصوصا إذا كان خداج شديد جدا تتم متابعته بعد حتى خروجه من العيادة. واجب الأهل متابعة الطفل، طبعا يعطى مواعيد، واجب الأهل الالتزام بالمواعيد. يعني حصلت لا سمح الله طفل يعطى موعد من أجل فحص الشبكية ولا يتم المراجعة لأسباب معينة، البعد أو عدم اهتمام الموضوع، فالتزام بالمواعيد بالعيادات، عيادات الخداج، عيادات العيون، عيادات النمو وتطور الأعصاب مهم جدا جدا، ويلعب دورا كبيرا في نمو الطفل لقدام وفي طبيعة الحياة وجود الحياة للطفل. فهذا مطلوب من الأهالي، مطلوب من الأهالي متابعة طفل الخداج. لما أول ما يولد بحكي للأهل بحتاج إلى صبر وحتاج إلى طولة بال، وهو كما أسلفت سابقا ليس طفل نسخة مصغرة راح يكبر، الموضوع غير هيك، الموضوع طفل أعضاء غير مكتملة وظيفيا وفسيولوجيا ويحتاج إلى فترة طويلة. طبعا تعتمد على عمر الخداج بعيد وأسلف، ولكن يحتاج إلى متابعة من عيادات الخداج والتطور والنمو. فواجب الأهل متابعة وسماع النصائح. نعم.
1: السمع كيف بنتأكد أنه طبعا صار اليوم أعتقد صار في نظام،
0: نعم،
1: أنه فحص السمع بعد الولادة
0: بالضبط. هو فحص السمع يتم حتى غير أطفال الخداج، طبعا أطفال الخداج من باب أولى يتم فحصهم. يعني طفل إحنا عندنا بالأردن هو بحمد الله ووزارة الصحة وبالخدمات الطبية يتم عمل فحص لأطفال بعد الولادة بخمس أيام أو بأسبوع، ولكن طفل الخداج قد يحتاج إلى هذا الفحص. طبعا يتم فحص، ولكن هناك فحص سمع مخصص لأطفال الخداج بحيث تتأكد أنه يعني مش موضوع أنه بس يعني بيكون أدق إذا كان احتمال طفل الخداج عرضة أكثر من غيره للإصابة بمشاكل بالسمع لأسباب كثيرة جدا، ولكن فيتم متابعة ومتابعة حثيثة من قبل عيادات السمع.
1: بس كل طفل يوم مولود
0: يتم متابعة فحصه. نعم.
1: سمعيا
0: يتم بعد أسبوع بالعادة يعطى موعد هيك البروتوكول الخدمات الطبية يتم إعطاه موعد للفحص السمع.
1: المرأة اللي عندها توأم شو نصيحتك لها وشو الاستعدادات اللي لازم تأخذها هي وطبيبها طبيب النسائي؟
0: نعم، هذا سؤال مهم جدا، وبجوز إحنا يعني مع تقدم العلم وأطفال الأنابيب تعدينا التوأم وصار عندنا 3 أجنة و4 أجنة، ولكن كل ما زاد العدد كل ما زابته. أول موضوع أول موضوع زي ما حكينا أسباب ولادة طفل خداج عديدة، إلها علاقة بالأم وأمراض الأم كما أسلفنا، وإلها علاقة بالجنين، ولكن أحد الأهم الأسباب المهمة جدا تعدد الأجنة. فالأم الحامل بتوأم عرضة أن الأطفال يولدوا خداج أكثر من الأم التي تحمل الجنين، وإذا كانت 3 أجنة يعني أكثر. على الأغلب احتمال كبير جدا ما توصل 32 أسبوع.
1: نعم.
0: فتعداد الأجنة وكل ما زاد عدد الأجنة عند الأم الحامل كل ما زادت فرصة الأطفال أنه يزيد. هذا موضوع مهم جدا إذا بنحكي عن الولادة المبكرة. طبعا هنالك مشاكل لأطفال التوائم، زملائنا أطباء النسائي بيعرفوها، قد يكونوا مشاركين في نفس المشيمة ونفس الكيس،
1: يعني
0: فهذا يؤدي إلى طفل زي ما بقوله يعني ينمو على حساب الطفل الآخر وبيزيد وزنه والترية الدموية. فهناك يجب متابعته مع أطباء الأجنة النسائية، أجنة فيتال ميديسين، متابعة لأنه بلحظة من اللحظات ممكن يتم ولادة صغيرة جدا أو يتم التداخل الجراحي بحيث ما يتم تغذية الطفل على حساب طفل. يعني
1: طب أنت كطبيب أطفال ومتخصص في الخداج وحديثي الولادة، المطاعيم شو دورها؟
0: طبعا هذا مهم جدا. بعض أحيان يعني حتى بالقطاع الحكومي لما يذهب طفل ياخذ المطعوم بيحكوا له

0: له لا مطعوم بكير عليه وزنه قليل وكذا، طبعا العكس هو صحيح. ويتم طبعا احنا في شغله لازم انوه لها اللي هي عمر الطفل الخداج. عمر الطفل الخداج اذا اجى 32 اسبوع بنسميه عمر الطفل الخداج اول ما يولد، يحسب اللي هو بتاريخ ميلاده زي ما بيقولوا. ولكن احنا لما نيجي نقارن الطفل باقرانه بالنمو العقلي والحركه ويا دكتور بيمشي
1: والوزن
0: بنقارنه بعمره التصحيحي بنسميه. يعني بمعنى كلامي اذا طفل اجى 33 اسبوع عمر الحمل هذا لا يقارن بطفل ولد مكتمل النمو
1: 40
0: ولكن 40 اسبوع، فبينهم بحدود يعني بتحكي عن 6 اسابيع. فمن الظلم او يعني من اجل
1: متاكد يعني تقييمه لا يحتسب
0: تقييمه يتم
1: من تاريخ ولاده
0: بالعمر التصحيح. نعم نعم هذا الكلام مهم جدا. ولكن الوحيد اللي لا ينطبق عليه هذا كلام المطاعيم. يعني المطاعيم تعطى لطفل الخداج،
1: والله هي رسالة كثير مهمة
0: نعم
1: دكتور.
0: تعطى نعم صحيح تعطى لدم مثلا تعطى لطفل الخداج من عمر الولادة، يعني الطفل 32 أسبوع أو 28 أسبوع وجاني بعد 4 أسابيع بنقول هذا الطفل لازم يأخذ المطاعيم. أو طبعا طفل الخداج هو أولى، كل أطفال لازم يأخذ مطاعيم، طفل الخداج هو أولى من أي طفل ثاني لأنه زي ما أسلفنا مناعته ضعيفة، فهو بحاجة يا
1: لازم تحميه.
0: لازم تحميه نعم لأنه مناعة تبعته ضعيفة يجب أن يعطى.
1: يعني رسالتك للأطباء اللي بالمراكز الصحية
0: نعم،
1: ورسالتك للأطباء طب الأسرة
0: نعم
1: اللي بالمراكز الصحية الشاملة
0: نعم.
1: شو حول المطاعيم والخدج؟
0: أولا يجب عدم تأجيل مطاعيم أطفال الخداج،
1: لا يؤجل
0: هاي نقطة مهمة جدا. والنقطة الثانية بالعكس صحيح، هناك مطاعيم أو أجسام مضادة طبعا الحمد لله رب العالمين دخلت بوزارة الصحة والسنة هاي دخلت بالخدمات الطبية، أجسام مضادة اللي هي يعني طفل الخداج عرضة للالتهابات والمكورات الرئوية أو اللي نسميه المخلوي أكثر من الطفل الطبيعي. فهناك أجسام مضادة تعطى لهذول الأطفال خصوصا حتى تحميه، طبعا هي بهذا الكلام بالعادة بفصل الشتاء ولبروتوكول معين. فبالملك رانيا والخدمات الطبية وبالصحة بلش يعطى هذا الطفل الخداج، هو من باب أولى هذا الطفل. طبعا لا يعطى لكل الأطفال ليس بالبرنامج الوطني
1: من أولوية،
0: ولكن من الأوليات التي تعطى لبعض الأطفال مش كل أطفال الخداج. معظم أطفال الخداج في معيار طبعا، إذا كان أقل من كيلو إذا نحط على جهاز تنفس، إذا كان عنده تليف رئتين، إذا كان أقل من 29 أسبوع هي بروتوكول معين
1: واضح.
0: ولكن هذا يعطى
1: واضح دكتور. نعم. شكرا على المعلومة بصراحة كثير مهمة، رسالتنا للمراكز الصحية كثير مهمة. ولكن احنا نتكلم عن الخدج، ولكن كمان هناك حديثي الولادة، شو المقصود فيها وهل يحتاج بعض منهم لعناية؟
0: نعم طفل الخداج هو يعني نسمي القسم قسم الخداج وحديثي الولادة. ليس كل طفل يحتاج إلى دخول إذا كان خداج، والعكس هي إذا كان حديث الولادة. المقصود بحديث الولادة هو طفل الولد الآن وقد يكون مكتمل النمو زي ما سلفنا
1: نعم.
0: 37 و38 أسبوع، ولكن نحكي بأول أسبوع. أول أسبوع يسمى حديث الولادة. فهذا الطفل أول ما يولد يعني هناك أسباب ثانية قد تراعى، قد طبعا ممكن يكون عنده مشاكل عسر تنفس ما لها علاقة بشكل عام بعدم اكتمال الرئتين،
1: مكتمل كل شيء
0: نعم مكتمل، ولكن هناك أسباب قد تكون مشاكل قلبية، قد تكون عنده زي ما حكينا ما عنده أعراض تسمم بالدم لا سمح الله نتيجة مشاكل عند الأم لا سمح الله نتيجة، قد يكون عنده وزنه قليل. ممكن طفل يكون 40 أسبوع والوزن الطبيعي طبعا الطفل بيكون وزنه 2.5 ل 4200 جرام، ولكن قد يكون مكتمل النمو ووزنه 1.5 كيلو لاسباب لها علاقه بالجنين بالام امراض معينه
1: أمراض.
0: فهذا الوزن يحتاج، فالطفل لا يعني انه الطفل الخداج هو الذي يحتاج الدخول
1: والحديث الولاده،
0: اسباب كثيره تدعو. بالعكس معظم دخولات الخداج تكون لاطفال غير حديث اطفال غير خداج كيرقان ولادي كوزن كعسر تنفس ما لهاش علاقة بنمو الرئتين.
1: يعني حديث الولادة قد يحتاجون
0: نعم.
1: إلى معاملة خاصة
0: نعم نعم نعم.
1: والفترة تعتمد حسب المشاكل
0: بالضبط.
1: دكتور ليش بيقولوا طفل حديث الولادة بعد فترة بصير عنده الاصفرار بالزاد؟ شو الملاحظة هاي وشو شعبيا متوارث؟
0: نعم
1: أنت بتعرف
0: نعم. أكثر يرقان الولادة هو طبعا نتكلم عن يرقان الولادة عن حديث الولادة هو شائع جدا، وقد يكون احد اهم اسباب الدخول الطفل للخداج. اذا يعني بالعاده اكثر سبب اذا جينا على الخداج تلقى دائما في طفل داخل سبب دخول يرقان ولادة. اسباب يرقان ولادة عند اطفال كثيره جدا والموضوع كبير وشائك، ولكن بشكل عام ببساطه اليرقان عند الطفل حديث الولاده هو عباره عن دم متكسر. دم متكسر، وبالنهاية

0: يعني مش ذكر الجلد ولا شيء، بس
1: قد يكون، ولكن عند غقان عند الأطفال بالذات هو بيختلف عن غقان عند الكبار. إحنا بنحكي هون أسباب مختلفة جدا.
0: يعني تكسر شو
1: تكسر الدم؟ هو تكسر الدم عند الطفل الذي يتكون عند الطفل. طبعا له أسباب كثيرة جدا، ولكن معظمها طبيعية بنسميها غقان الولادة الطبيعي. بشكل عام هنالك علامات تدل عنه إذا كان الطفل هذا غقان لا يحتاج أي تداخل، أو إذا كان يحتاج تداخل طبي. غقان الولادة في أول يوم أو في أول 24 ساعة قطعا هذا غير طبيعي، وهذا يحتاج
0: أول
1: إلى تداخل
0: يوم غير طبيعي.
1: أول يوم غير طبيعي، هذا مو طبيعي، وعلى الأغلب يحتاج إلى تداخل طبي ودخول
0: وموضوع.
1: نعم، لكن غقان ولادي بعد 48 ساعة أو 3 أيام بالعادة بيكون يعني تتم الفحوصات للطفل طبعا، ولكن طبيعي جدا. أسباب طبيعية التي تعمل غقان ولادي عند الطفل كما أسلفته هو عبارة عن دم متكسر. طفل أول ما يولد كمية الدم عنده عالية، وعمر الكريات الدم الحمراء عند الطفل بتكون طبعا إذا كان خداج بتكون قليلة، ولكن عند طفل حديث الولادة بتكون 90 يوم 60 إلى 90 يوم، وإذا كان خداج عمره 45 يوم، الإنسان الطبيعي عمره 120 يوم. فدورة الكريات الدم الحمراء عند طفل الخداج تكون أقل، وبالتالي عملية التكسر لهذه الكريات الدم الحمراء يزيد، وبالتالي تعطيني
0: شو الرسالة للي بيشوف ابنه بلش يصفر؟ شو يعمل وشو الرقم اللي بيخوفنا فيه؟
1: نعم.
0: لأنه هذا أرقام بيعطيه
1: نعم.
0: المختبر
1: نعم.
0: أرقام،
1: يعني في معلومتين بهم مهمين جدا. أول شغلة بحب أحكيها للأهالي اللي غقان الولادي أعطي مي وسكر هذا ممنوع، خطأ طبعا، هي ممارسة
0: خطأ
1: شائع جدا يؤدي إلى مضاعفات، يعني مش بس ما بفيه
0: مضر
1: الطفل. نعم لا يحمده. النقطة الثانية كرقم، إحنا ما بهمنا رقم لحاله، يعني قد يكون رقم الإصفار عند البيبي 17 أو 16 ولا يحتاج دخول، بل يحتاج متابعة، وقد يكون 7 أو 8 ويحتاج دخول.
0: شو الحد الفاصل؟
1: اللي بحدث موضوع فحص الطفل، نوع الغقان لو هناك المباشر وغير المباشر طبعا.
0: نعم.
1: نوع زمرة الدم الأم والبيبي، حالة الطفل إذا كان عنده أعراض تسمم بالدم لا سمح الله، وعوامل أخرى.
0: يعني معلومات قيمة، ولكن كلها تعتمد على المشورة الطبية. لا يهمل الطفل.
1: نعم.
0: والمراجعة السريعة هي الأولى،
1: والمتابعة. نعم.
0: والمتابعة.
1: نعم.
0: أعزائي وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر باسمكم الدكتور العميد الطبيب حازم عطلة المصري رئيس اختصاص الخداج وحديثي الولادة الخدمات الطبية الملكية. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور،
1: حياكم الله.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان المخاط أداة أساسية بين إيدين جدودنا الأردنيين الأوائل، كانوا حريصين عليه لدرجة أنه جدتنا تشبك فيه الخيط مع عقدة وتحطه بمكان مميز. عند البدو كانت تغزه بالرفة من جوا أو بالساحة الفاصلة ما بين المحرم والشق. عند الفلاحين كان مكان المخاط صندوق المقتنيات الغالية على جدتنا، أو تعلقوا مع الخيط بحيط الدار. المخاط ويسموه برضو المخيط هو أكبر من المسلة مرتين، يخيطوا فيه شوالات الحب أو العدول بعد ما يعبوهن بالغلة. إذا انشقت رفة البيت أو أي جنب من جنابه تفزع جدتنا بالخيط والمخاط وتخيط الشق. إذا طلع هريان بشوال من شوالات الحب والعلف تعالجوا جدتنا برقعة من أي شريط بالبيت وتخيطها عليه بالخيط والمخاط. طبعا في زمنهم كان الشوال الفارغ عزيز والحاجة له تستدعي الصيانة المستمرة. في البدايات كان الخيط من الصوف اللي يغزلنه جداتنا بالمغزل، بعدين طلع خيط القنب أو المصيص وصاروا يشتروه من الأسواق لأنه أمتن وأسلس من خيط الصوف. من طرائفهم عن الخيط والمخاط نكتة تقول أنه كان فيه مجلس صغير بديوان جدنا، واحد من الحضور انفلت بالحكي وما ترك فرصة لواحد يرد عليه أو يبدي رأي. نادى جدنا بصوته العالي: يا راعية البيت! قالت له جدتنا من المحرم: الشاي على النار. قال لها: قبل الشاي هاتي لي خيط ومخاط. ضحكوا الموجودين والمفلوت بالحكي سكت، وكان قصد جدنا انه يخيط ثمه حتى يسكت غصبا

أعزائي المستمعين، بالأزمان الماضية كان زواج البدل شائع عند جدودنا الأردنيين الأوائل. واحد يتجوز حرمة وتكون أخته مهر إلها بحيث يزوجها لأخو زوجته، وعلى قولهم بارك الله بيت يطلع منه بيت. التعصب كان يخرب البيتين الاثنين. إذا صار خلاف في أول بيت وراحت رعيته زعلانة عند أهلها، مع كثر القر والحكي لازم الزوجة الثانية البديلة تترك بيتها وتروح عند أهلها، رغم أنها محبة لزوجها ومتفاهمة معه، وبجوز شايلة ولده بحضنها والثاني يمشي على جنبها. حجة النمامين أنه كيف فلان يقعد ببيته لحاله وهذاك مبسوط ومتهني مع مرته، ولذلك النكد لازم يسري على البيتين. بالحالة هذه واجه جدنا مشكلة عويصة، فكر فيها وقال لواحد من عياله نادي لفلان وخليه يحط بإيده بيضة وحجر. وصف جدودنا الأردنيين الأوائل الرجل الذكي الحريص أنه يلعب بالبيضة والحجر. طبعا البيضة ولا أسهل من كسرها عند أي طقشة بجسم صلب، كيف عاد إذا جاورتها الحجر بيد وحده؟ أي صدام بين الاثنين يعني أن البيضة راحت فغش، لكن الرجل الحريص الذكي يتحاشى الصدام بين البيضة والحجر وهو ماسكهن بيد وحده. طبعا مرقص الحياية هذا اللي شايل البيضة والحجر بيد وحده قدر يصلح بين الزوج الأول ومرته، وبقي البيت الثاني على عماره بعياله. زواج البدل هذا كان شائع كثير عند العربان من زمن الجاهلية ويسموه الشغار، بعدين حرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في ظلم للمرأة وهضم لحقها وتلاعب مسؤولية الولاية. في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام، وعن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ومع هذا نلقى أنه كثير من العربان أخذوا من عادات الجاهلية مثل زواج الشغار والغزو القبلي والتعصب العشائري وغيره وغيره، وفي أحيان كثيرة ما عندهم عاقل شاطر يلعب بالبيضة والحجر ويحل مشاكلهم.

0: وعيون سودا وحراقة تمشي بلياقة وعيون سودا وحراقة هالبنت السواقة علواها تعطف عليا.
1: أعزائي المستمعين، قالت العرب الأوائل يا أعور عينك والحجر، هذا تهديد من بدوي شاف غراب واقع على ناقته وينقر بدبرتها اللي هي

0: جرح يصير من احتكاك الشداد بجسمها. الأعور وصف للغراب عند العرب الأوائل لأنه بصره حاد جدا، لكن البدوي قصد بالتهديد الأعور اللي بعين واحدة، لأنه إذا انعطمت عينه من الحجر ما راح يشوف إشي، ولهذا كان التهديد بالعمى، لكن المقصود الإنسان قبل الغراب. عادة إذا تهاوشوا اثنين بالجاهلية وواحد منهم في عاهة تنقص من قوته، إيد مكسورة أو رجل عرجلة، يهدد خصمه إني أعطب لك الثانية، هذا بالهوش، لكن العرب سحبوه على القوة والضعف بين خصمين أو قبيلتين، وهم كل واحد منهم عارف قوة الثاني وقديش ممكن يخسر قباله أو يربح منه. من أجمل المرويات لشاعر الأردن الشعبي نمر ابن عدوان وصف لملك الموت، قال عنه الطارش وجمعها طروش، يقول: يا طروش منين جايين وين لافين؟ أشوف عليكم رونق ما هو خافي، أشوفكم عاجلين ما أنتم مريضين، بحالنا يا أخوي ما أنتم انضافي، لا أنتم قبيسية لكم علينا دين، ولا عقيلات من لابسين الكفافي. هه يلي لابسين ومتحفلين، أنتم طروش الحق أهلا عوافي، أنتم طروش الحق ما به تخمين، يا مرحبا بالحق لا صار لا في، يا مرحبا تقلطوا لكم مقدارين، مانا من اللي من المنايا يخافي، ومانا على الدنيا خايفا أو مغبون من عقب زينة لابسات الغدافي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا نسل القروم وقد

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن الطريق إلى الطفيلة مجرد مسافة تقطع، بل فسحة يتداخل فيها السفر بالشعر، حيث كان الأمير إذا طال عليه الطريق اختصره ببيت، وكأن الأرض لا تقرأ إلا موزونه.

0: يا شوكت، طال الطريق.
1: الطفيلة تبعد عن عمان أكثر من 200 كيلو يا سمو الأمير، والطريق كما ترى.
2: ما يقلل تعب الطريق هذه المناظر الجميلة.
3: نعم يا شيخ حمزة، لا تزال الأرض خضراء تنبت التنوم واللاء،
2: غير أن في عجاجتها بين ما سر وما ساء. كلما هب النسيم بها بشدى قيسومها جاء.
3: نحن من آب على عجل ظله قد يغلب الماء، وإذا ربي قضى قدرا جاءت الدنيا بما شاء. يا شيخ حمزة، سنعود من الطفيلة بإذن الله غدا صباحا لننهي برنامجنا في الكرك.
2: سيكون هنالك في الكرك يا مولاي لقاء وسباق خيل ومهرجان للهجن.
4: لم تكن الأبيات تقال للتغني بالطبيعة وحدها، بل لتفسيرها. فهؤلاء الرجال تعلموا أن يروا البلاد لا بعين المسافر، بل بعين من يعرف، يعرف أن لكل أرض قدرا ولكل تعب

0: يا مولاي، أنت تحب سباق الخيل، وبعد قليل سيبدأ السباق كما يقول أبو شوكات. لذلك أقترح أن نخرج على الخيل، فقد أحضر المعازيب لك مهرة جميلة.
1: وهل هي أحسن من سبن يا شيخ حمزة؟
0: لا يا مولاي، ليس هنالك أحلى من سبن، لكن هذه تؤدي المهمة بكل اقتدار.
1: أين حسين السراج؟
0: في فج الثنية، سبقنا إلى هناك مع بعض أفراد الحاشية.

وحين يبلغ الكلام غايته يعود الأمير إلى ما لا ينتظر: البرنامج، الناس، والموعد التالي. فالشعر عنده ليس انسحابا من الواقع، بل استعدادا له.

0: هذا الفج واسع وجميل ويصلح لمثل هذه السباقات والاحتفالات يا حسين باكر.
1: نعم يا سمو الأمير، هذه البلاد استقرت وأنت أسست أسها وبناها.
0: وماذا قلت في ذلك؟
1: أقبل المجد في ركابك سائر، وشعاع من الجلالة باهر، ووشاح من التقى وصلاح زينا صدرك التقي الطاهر، وبنود خفقن فوق جياد صافنات كسين أغلى الحرائر.
2: في الكرك كان الفرح يعبر عنه حركة لا قولا، الخيل والجلبة والوجوه المتحلقة كانت قصيدة أخرى لا تحتاج وزنا لتفهم.
3: أقبل المجد في ركابك سائر، زانه الفخر للأولى والأواخر، وسنا يزدهي بكل جلالي، وشعاع من الجلالة باهر، ووشاح من التقى وصلاح حيرا فيك كل خصم خاسر، ومضاء وعزمة في المعالي، زينا صدرك التقي الطاهر، وأكيليل من جهاد وعز، وأفانين من علا ومظاهر.

ولم يكن الشعر حكرا على الأمير، فحوله رجال تعلموا أن يقولوا ما يفعلون وأن يفعلوا ما يقولون. وكان حسين السراج واحدا ممن رأوا في الأمير معنى الدولة قبل أن تكتمل صورتها.

تتهادى فيه الجياد بهاء، صافنات كسين أغلى الحرائر وغطاريف فوقهن وصيد، وكبار الأجياد قبل الأصاغر أقبلوا كلهم بعزم وحزم في ركاب الأمير نعم المظاهر. قد لبسنا الربيع يوم تبدت بسمة أعلى.

0: كانت كمين السرائر. أنت أسست أسها وبناها، أنت وطدت ملكها بالبواتر. يا سليل الآباء من خير فرع، من حماة البطاح أهل المشاعر، تجتبيك الأولى من آل لؤي، أنت في الملك كابرا بعد كابر.
1: هنا لا يقال الشعر ليحفظ بل ليصقل، فالكلمة في هذا المجلس تختبر، تختبر وتعاد صياغتها حتى تليق بالمقام وبالزمن الذي تقال فيه.

0: يا مولاي، لقد كانت ليلة جميلة، فربوع الطفيلة والكرك ساحرة.
1: نعم يا شيخ حمزة، ليلة في الربيع طابت رباها، نشرت نسمة الجنوب شذاها. يا لها ليلة تحلت بوصل من حبيب الفؤاد كان مناها. غاب بدر السماء فيها، ولكن كان وجه الحبيب بدر سناها.
2: اسمح لي يا مولاي.
1: قل يا عرار، فمثلك لا يمنع القول.
2: قل لذئب الفلات وقت ربيع، كيف تعدو وأسدها ترعاها؟ فذئاب الربيع خابت وهامت، كل شاة توسطت مرعاها.

0: وكان في المجلس من يعرف متى يقال الشعر ومتى يقال السهم. عرار لا يدخل ليزين المشهد، بل ليكسره ببيت يعرف طريقه.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ يوم الاثنين المقبل زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الاستثمار يؤكد أن الصين شريك استراتيجي في دعم التحول الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري القائم على المصالح المشتركة بين البلدين. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة معان. الحكومة تنجز 92% من مستهدفات القطاع العام خلال النصف الأول من العام الحالي. وزير الصحة يوجه باستحداث عيادات في مستشفيي البشير والأمير حمزة بهدف تقليص فترات الانتظار. النقل البري يطلق يوم غد التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات. مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان. الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران تتجه إلى مزيد من التوتر مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لها الاثنين. وطقس صيفي اعتيادي في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع

0: مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. هل يمكن لفعل بسيط كالمشي أن يعيد ترتيب علاقتنا بالعالم وبأنفسنا؟ سؤال عميق يجيب عليه الكاتب النرويجي الذي كان أول شخص يمشي بمفرده إلى القطب الجنوبي وإلى القطب الشمالي ليبلغ قمة إيفرست في كتابه الشهير المشي خطوة واحدة في كل مرة. فيقول إن المشي فعل وجودي قبل أن يكون نشاطا يوميا، وفي هذا الكتاب يصبح المشي مساحة للتأمل وإعادة الاتصال بالحواس والانتباه لما نتجاوزه عادة دون وعي منا. يتنقل الكاتب بين شوارع المدن ومسارات الطفولة والبرار النائية ليؤكد أن المشي ليس مرتبطا بالمكان بل بالحالة الذهنية. كل طريق يمكن أن يتحول إلى رحلة داخلية إذا أنجز ببطء وانتباه. هذه الفكرة تشكل العمود الفقري الذي يقوم عليه ملخص كتاب المشي خطوة واحدة في كل مرة، بوصفه نصا فلسفيا بسيطا في لغته وعميقا في أثره. في عالم تحكمه الشاشات والإشعارات، يرى الكاتب أن الإنسان فقد علاقته بالجسد وبالزمن الحقيقي. المشي هنا يصبح أداة مقاومة ناعمة ضد الاستعجال الدائم، يشرح كيف يسمح البطء بإعادة ضبط الإيقاع الداخلي، يمنح العقل فرصة للتنفس بعيداً عن الضوضاء الرقمية. لا يروي الكاتب تجربة القطب الجنوبي بوصفها مغامرة بطولية بل كدرس في الصمت والاحتمال، ويبين أن العزلة الطويلة تكشف هشاشة الإنسان وقوته في آن معا عبر المشي لمسافات شاسعة دون رفقة. يتعلم الفرد الإصغاء لصوته الداخلي دون تشويش. يعيد كتاب المشي خطوة واحدة في كل مرة الاعتبار لفكرة الرحلة لا بوصفها انتقالا من نقطة إلى أخرى بل كحالة ذهنية ممتدة. هنا لا يكون الهدف هو الوصول بل الفهم، والسرعة ليست ميزة بل عائقا أمام الإدراك.

هل يمكن لحلم بسيط أن يتحول إلى فخ؟ وهل تكفي نوايانا الطيبة وحدها لإنقاذنا حين نجد أنفسنا في مناطق لا تشبهنا؟ بهذه الأسئلة القلقة تفتح رواية مواليد حديقة الحيوان أبوابها من خلال سرد يتسلل بهدوء بين الواقع والخيال، ليكشف هشاشة الإنسان حين يختبر خارج مساحته الآمنة. تنتمي رواية مواليد حديقة الحيوان للروائي المصري أشرف العشماوي إلى التجارب السردية المركبة التي لا تكتفي بحكاية واحدة، ولكل رواية عالمها وشخصياتها، غير أن خيطا شفافا من الأحلام والخيبات يربط بينها. الأبطال هنا ليسوا استثنائيين، إنهم أناس عاديون بآمال مشروعة وطموحات محدودة، لكن الحياة تقودهم إلى مواقف تتجاوز قدرتهم على الاحتمال، ومع كل محاولة للنجاة تنقلب حياتهم على نحو لا رجعة فيه. تتحرك الرواية في منطقة رمادية لا تعترف بالحدود الصارمة، الواقع حاضر بثقله اليومي، الخيال يتسلل دون ضجيج ليعيد تشكيله. لا يستخدم العشماوي الفانتازيا كزينة لغوية، بل يجعلها أداة لكشف الزيف المحيط بالشخصيات، الصور التي يراها الأبطال عن أنفسهم وعن العالم تتبدل. ما كان آمنا يصبح مريبا، وما كان مألوفا يتحول إلى قناع. تخضع الشخصيات لاختبارات أخلاقية ونفسية متلاحقة، كل بطل يجد نفسه محاصرا داخل موقف لا يملك السيطرة عليه. البعض يواجه الخطر بالمراوغة، البعض بالإنكار، والبعض بالاستسلام، وهنا يصعب إصدار الأحكام على أي منهم. يحمل عنوان رواية مواليد حديقة الحيوان دلالة رمزية عميقة. الشخصيات تشبه كائنات ولدت داخل أقفاص غير مرئية، اعتادت القيود حتى ظنتها جزءا من الطبيعة. الحديقة هنا ليست مكانا بل حالة وجودية، عالما منظما ظاهريا، لكنه قائم على المراقبة والترويض، وهنا تزداد الأسئلة حول الحرية وحدود الاختيار.

في مجموعتها القصصية مقطوعات على الحب والخوف للكاتبة والروائية المصرية إيمان عبد الرحيم. تبدو الطفولة أقرب إلى قبعة تتقافز منها المشاهد والرؤى والأحلام وسط حالة من الدهشة والبديهة. في قصة النشور تستيقظ البطلة على نداء أمها التي تطلب منها النهوض سريعا وجمع أغراضها بحجة أن اليوم هو نهاية العالم، فتحمل معها البطلة ما لا تستطيع العيش من دونه من أدويتها إلى كتبها لتمضي بها إلى المجهول. تستعيد القصة هشاشة الرحيل المفاجئ عن الحياة، وعبر اللغة ترسم عدا تنازليا لليوم الأخير للعالم ليلاحق الزمن المتبقي لحظة بلحظة في تهيئة نفسية للفناء. نظرت للساعة فهالني أنها الخامسة، باق من الزمن ساعة واحدة فقط قبل أن تنزاح السردية إلى أفق سريالي حيث تتواتر صور الطيران والتحليق والأجنحة بوصفها استعارات للتحرر من ثقل الجسد والتهيئة لغياب أكثر شفافية. تصف ما تحس

به وتقول: الفضاء السديمي البارد يتحول لونه البنفسجي تارة إلى أزرق غامق وتارة إلى أسود حالك، يعود للبنفسجي تدريجياً، وأنا ما زلت أخترق ذلك الغبار المسي الذي علق الكثير منه بأجنحتي فزادها جمالاً. أستحث طيراني متجهة إلى مصدر الضوء البعيد. اتضح مع اقترابي شيئاً فشيئاً أن لونه أبيض حليبي. تتضح الصورة كلما اقتربت للضوء مصادر عدة، حلزونات ضوئية عدة، تلك هي الجملة الأنسب لوصف ما أراه. في بقية قصص مجموعتها الجديدة تبني الكاتبة دائما بين مشهدين متتاليين يتعمدان البطء لتطوي المسافة بين الزمنين والمكانين دفعة واحدة. لا يظل التراوح بين الحب والخوف حبيس العتبة النصية، بل يتسرب إلى البنية الشعورية التي يحكمها هذا التأرجح المستمر بين القطبين، لا سيما الخوف من الفقد. وعلى امتداد المجموعة تنهض قصصها على عالم لا يفصل بين اليومي والميتافيزيقي، ولا بين الطفولة والكهولة، ولا الواقعي والفانتازي، بل يجعلها جميعا تتجاور داخل الحس السردي نفسه. فلا تأتي غرائبية هذه القصص من رغبتها في كسر المنطق بقدر ما تنبع من إيمانها بأن أكثر ما يبدو مألوفا بديهيا في الحياة يخفي داخله قدرا من الغموض يستعصي على التفسير، ما يجعل الخوف والحب ليس موضوعين للحكي بقدر ما هما عدستان يعاد من خلالهما تأمل ما أضمره القلب وأخفاه من حيرة وندوب.

يقال إن أقصر رسالة في التاريخ وأغربها تلك التي أرسلها الروائي الفرنسي الشهير فيكتور هوغو إلى ناشر روايته الرائعة البؤساء سنة 1862، والتي تجاوزت 1200 صفحة. وقد كانت الرسالة

جرد برقية تحتوي فقط على علامة استفهام. كان الروائي العالمي قد قرر أخذ قسط من الراحة والاستجمام على شاطئ البحر، بعيداً عن ضوضاء النشر والتوزيع والنقد، وبينما كان يستعيد هدوءه ويشعر بقدر من الارتياح الذي حرم منه لفترة طويلة. أراد أن يعرف كيف استقبل الناس تلك الرواية من دون أن يكتب رسالة طويلة، كيف لا وقد ذهب إلى تلك الإجازة كي لا يكتب شيئا. رد عليه الناشر ببرقية لا تقل غرابة، فقد حملت علامة تعجب، وقد فهم كل منهما على الآخر. الناشر فهم أن هوغو يريد أن يعرف كيف تسير مبيعات الرواية، وفي المقابل فهم هوغو أن الإقبال عليها كان مذهلا وربما فاق كل التوقعات. يقال إن تاريخ الأدب العالمي لم يسجل أقصر رسالتين وحسب، بل أظهر عمق الفهم المتبادل بين الكاتب والناشر. وقد قيل في الأمثلة والأقوال العربية: إن اللبيب بالإشارة يفهم، وفي المقولة: ما يلامس تلك البرقيتين. فلا هوغو محتاج لأن يفسر ما يريد من الناشر، وهو يعرف أن الأمر يتعلق بالرواية حتما، ولا الناشر يشك في أن روائيا في حجم هوغو لن يفهم معاني علامة التعجب. الإشارة أو العلامة تعني أن الأمر لا يحتاج إلى شرح طويل أو كلام كثير، فسرعة البديهة والفطنة تبرران الاختصار كيفما كان.

تلك هي فوضى الدروب حين تذهب الخطوة إلى درب غير متوقع في سياق مشوار يبدأ من ريشة ترسم لوحة تنقلها الأيادي لتستقر حيث ينبغي أن تكون.

حتى غدت قرية سياحية يأتي إليها السواح من كل مكان. بدأت الحكاية منذ أن كان بيكاسو يحلق في صالون أرياس على مدى سنوات طويلة. كان أرياس يرفض أن يأخذ من بيكاسو أجر الحلاقة، حتى نمت بينهما صداقة متينة. كان بيكاسو يهدي إليه لوحة من وقت لآخر، حتى تجمعت لديه العشرة منها. بعد أن رحل بيكاسو، بدأت المتاحف الكبرى تتسابق على باب الحلاق، تعرض عليه مبالغ طائلة كي يحصل على الكنز الذي احتفظ به وفاء للصداقة التي جمعت بينهما. ومع أن تلك الثروة كانت كفيلة بتغيير حياته بالكامل، إلا أنه رفض جميع تلك العروض رفضا قاطعا. كان تفكيره منصبا على متحف يقيمه في قريته الصغيرة، فأخذ لوحات بيكاسو إليها قبل أن يرحل هو الآخر في العام 2008. لكن الناس ودعته كواحد من أنبل الناس، فبعض الهدايا أكبر من أن تباع، وبعض الأوفياء يتركون أثرا أغلى من المال. فوضى الدروب هنا أشبه بالرسم السريالي، تبدو الخطوط وكأنها عبثية للوهلة الأولى، ولكن حين نبصرها بقدر من فوضى البصر قد تتجمع أشلاء الزوايا والظلال لتنير لنا مشهدا في خلفية الصورة، لتصير أكثر أهمية من الصورة نفسها. حين يتقدم النبل على شكل شعلة تضيء رغما عن العتمة، حين يتقدم الوفاء من خلف الظلال ليصير إطارا للصورة، عندها تغتسل الدروب بماء الورد ويتسرب النور ليرينا جمال الأشياء ويرينا البهاء من بين الأيادي وهي تعلق القناديل في أماكنها التي تليق بها.

إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

وعلى اي شط مرسينا يا بحر طرقنا علمينا خلينا صغار خلينا صغار خلينا

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

التاسعة تماما ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذا موعد الأخبار.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها.

0: جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية العيسوي، يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية. نشر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026. تصعيد ميداني وإنساني في الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وتشديد القيود الإسرائيلية. الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران تنتهي الاثنين المقبل وسط تعثر جهود تمديد وقف إطلاق النار. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين المقبل زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين ولا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع رئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي، كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي. ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الأردن ينظر إلى الصين بوصفها شريكا استراتيجيا في دعم التحول الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري القائم على المصالح المشتركة بين البلدين. وقال أبو غزالة إن الأردن أطلق رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 بوصفها خارطة طريق وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد، مشيرا إلى أن المملكة دخلت حاليا المرحلة الثانية والتي تركز على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الصين. تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي اليوم وجهاء وممثلين عن مختلف مناطق محافظة معان. وفي بداية اللقاء نقل العيسوي تحياتي واعتزاز جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وتقديرهما لأبناء وبنات محافظة معان الذين ارتبط اسمهم على الدوام بمسيرة تأسيس الدولة الأردنية وبناء نهضتها وتطوير مؤسساتها المدنية والعسكرية. وأكد العيسوي أن التوجيهات الملكية بعقد اللقاء تعكس نهجا أصيلا لدى القيادة الهاشمية في التواصل مع أبناء الوطن والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم ومتابعتها مع الجهات المعنية. من جهتهم أكد وجهاء وممثلو محافظة معان أهمية زيارة جلالة الملك إلى محافظة معان ضمن النهج التواصلي الذي ينتهجه جلالته مع أبناء الوطن والحرص على متابعة احتياجات المحافظات ميدانيا، بما يعزز مسارات التنمية والتحديث والاستجابة لأولويات المواطنين. نشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي كشف عن إنجاز 92% من مستهدفات هذه الفترة بإنجاز 78 مخرجا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها خلال هذه الفترة. وأشار التقرير إلى التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية التي ارتفع عددها إلى 2060 خدمة، بما يعادل 85.8% من الخدمات القابلة للرقمنة، فيما بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند 2,800,000 هوية. وارتفع عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزاً. وفي مجال تطوير الموارد البشرية أطلقت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية واستكمل تطوير 12 إطارا للكفايات الوظيفية إلى جانب التوسع في التوظيف القائم على الجدارة والكفايات، كما تواصل الحكومة التحول نحو الحكومة اللاورقية وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات فيما أنجزت الخارطة الرقمية الموحدة للتشريعات والتي تضم أكثر من 28 ألف قانون ونظام وقرار إداري. ويركز البرنامج خلال النصف الثاني من العام على توسيع أثر المشاريع المنجزة واستكمال رقمنة الخدمات ذات الأولوية وتشغيل منظومة سماع صوت المواطن وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية. قال مطران الروم الأردن للروم الأرثوذكس رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفوروس عطلة إن إحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن عام 2030 لا يمثل مناسبة عابرة أو احتفالا يمتد لأيام، وإنما يشكل حدثا كنسيا وروحيا وتاريخيا عالميا ورسالة من الأردن إلى العالم. وأكد أن الطموح لا يقتصر على الاحتفال، بل يتطلع إلى أن يكون العام بداية لمسار طويل ومستدام يرسخ مكانة الأردن على خارطة الحج المسيحي العالمية ويترك أثرا يستمر للأجيال بعد انتهاء المناسبة. وأضاف أن المشاريع التنفيذية التي بدأت على أرض الواقع استعدادا لعام 2030 ومن بينها الاتفاقيات المتعلقة بتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح وإنشاء المتحف وقرية الحجاج وتطوير البنية التحتية والممر الأخضر تمثل خطوات مهمة في بناء منظومة متكاملة لاستقبال الحجاج والزوار. أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الوسطى محاولة تسلل ثلاثة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. ورصدت قوات حرس الحدود الأشخاص أثناء محاولتهم العبور، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. يتواصل التصعيد الميداني والإنساني في الضفة الغربية مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتشديد القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين ووصول المساعدات، فيما تؤكد واشنطن استمرار مشاوراتها لتعزيز الأمن والاستقرار في الضفة. إلى التفاصيل.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بالتزامن مع تحرك أمريكي لاحتواء التوتر. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدين أعمال العنف التي ترتكبها أي جهة، مؤكدة أن استقرار الضفة يتسق مع هدفها بتحقيق السلام في المنطقة. وتأتي التصريحات بعد حصار المستوطنين ثلاثة منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس لنحو أسبوع وقطع المياه والكهرباء عنها، ما أدى إلى احتجاز 15 فلسطينيا بينهم طفلان. وبحسب رويترز تضغط واشنطن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدانة الحصار بعدما تبين أن أحد المنازل يعود إلى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. ميدانيا أصيب فلسطيني بشلل نصفي برصاص مستوطنين، واعتقلت القوات الإسرائيلية 9 فلسطينيين، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال رام الله. إنسانيا حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي في الضفة تعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين، مؤكدة أن القيود وعنف المستوطنين يزيدان صعوبة حماية الفلسطينيين ولا سيما في شمال الضفة.
0: في غزة أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وعلى صعيد آخر حذر مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة في غزة من أن منظومة تزويد الأكسجين في القطاع الصحي تشهد تدهورا خطيرا يهدد بتوقف شريان الحياة عن الأقسام الحيوية والمنقذة لحياة المرضى في المستشفيات والمنازل. وإلى الشأن اللبناني قتل 9

0: أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت الوكالة إن 7 أشخاص قتلوا إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا في بلدة أنصار الجنوبية، فيما قتل شخصان آخران في غارة استهدفت بلدة دير الزهراني. وعقب الغارات أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن المدنيين الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان لم يكونوا أهدافا عسكرية، وذلك بعدما قالت إسرائيل إنها استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله. تتجه الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من التوتر مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لها الاثنين، وسط تعثر جهود تمديد وقف إطلاق النار واتساع الخلافات بين الجانبين. إلى التفاصيل.
1: تقترب الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران من نهايتها الاثنين المقبل، وسط تعثر جهود استئناف المفاوضات وتصاعد التوتر بين الجانبين، فيما تبادل الطرفان التهديدات بشأن الملفات العالقة وعلى رأسها مضيق هرمز والبرنامج النووي. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن، موضحا أن الاتصالات وتبادل الرسائل عبر قطر وباكستان لا ترقى إلى مستوى المفاوضات. وجاءت التصريحات الإيرانية ردا على تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز تابع للولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومهددا بتوجيه ضربة اقتصادية قوية لها. وتستعد إدارة ترامب وفق وزير الخزانة لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد طهران الأسبوع المقبل في محاولة لزيادة الضغط عليها ودفعها إلى تقديم تنازلات. وتتركز الخلافات بين الجانبين حول الأصول الإيرانية المجمدة وحركة الملاحة في مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، فيما تطالب طهران بتعويضات عن أضرار الحرب ووقف التهديدات الأمريكية. ومع اقتراب انتهاء مهلة التفاوض المحددة في مذكرة تفاهم وقعت في 17 من حزيران الماضي لمدة 60 يوما، تتزايد المخاوف من عودة التصعيد ما لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى تفاهم يمدد الهدنة ويفتح الطريق أمام تسوية سياسية.
0: قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية على ميناء المخا على البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين. وأضافت القوات الموالية للحكومة أن الهجوم استهدف منشآت مدنية وبحرية واقتصادية وسط تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. قتل 38 شخصا على الأقل وأصيب آخرون جراء زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب صباح اليوم قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقية إندونيسيا وفق مسؤول في أجهزة الإغاثة. وقال المسؤول عن عمليات البحث والإنقاذ في مدينة موميري إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي اليوم وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب إندونيسيا، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين. ناشدت الأمم المتحدة الجهات المانحة عدم خفض تمويل برامج المرأة في أفغانستان، محذرة من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى إغلاق أكثر من نصف المنظمات النسائية خلال العام المقبل. وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن أكثر من 100 مرسوم أصدرته حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة قيد حقوق النساء في مجالات التعليم والعمل والتنقل والرعاية الصحية والعدالة. وجه وزير الصحة إبراهيم البدور باستحداث عيادات لتقييم المرضى المحولين من المراكز الصحية في اليوم نفسه في مستشفيي البشير والأمير حمزة، في خطوة تهدف إلى تقليص فترات الانتظار التي

كانت تمتد لأشهر في بعض التخصصات. وقال البدور إن النظام سيطبق كخطوة أولى في مستشفيي البشير والأمير حمزة، على أن يشمل لاحقا مستشفيات أخرى تشهد تأخرا في مواعيد العيادات. وتبدأ العيادات الجديدة استقبال المرضى المحولين من المراكز الصحية في العاصمة اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بحيث يجري تقييمهم في اليوم نفسه وتحديد حاجتهم إلى الرعاية التخصصية والإجراء المناسب لحالاتهم. يعقد مجلس الأعمال الأردني السعودي اجتماعا في عمان نهاية آب الحالي بمشاركة مستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية في البلدين لبحث تحويل الفرص الاستثمارية والتوصيات إلى مشروعات وشركات قابلة للتنفيذ. ويركز الاجتماع على ملفات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن السعودية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي للأردن، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 4,180,000,000 دينار، فيما تقدر الاستثمارات السعودية في الأردن بنحو 16 مليار دولار. وقع نقيب المهندسين الزراعيين علي بن نقطة ومدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية الدكتور إبراهيم الشريف مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وفتح آفاق جديدة للعمل في المجالات الزراعية والمهنية. وأكد أبو نقطة أن المذكرة تأتي في إطار رؤية دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز قدرات القطاع الزراعي والمهندسين الزراعيين في فلسطين، مشيرا إلى أهمية توظيف خبرات النقابة وإمكاناتها الفنية والمهنية في دعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدراته. تطلق هيئة تنظيم النقل البري يوم غد التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات. وأوضحت الناطق الإعلامي باسم الهيئة مديرة وحدة الاتصال والإعلام الدكتورة عبلة الوشاح أن من أبرز التقنيات التي تتميز بها الحافلات العاملة على الخط أنظمة الرقابة التلفزيونية داخل الحافلات إلى جانب أنظمة التتبع والدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تسهم بتعزيز الرقابة ورفع مستويات الأمن والسلامة داخل وسائط النقل وتحسين كفاءة التشغيل وتجربة الركاب. وأضافت أن الخدمة ستعمل بأجرة محددة تبلغ دينارا ونصف الدينار مع توفير 2000 بطاقة مجانية للركاب، بما يسهم بتسهيل حركة المواطنين بين عمان وعجلون وتشجيع استخدام النقل العام. التقى عدد من نواب محافظة الكرك رئيس وأعضاء لجنة بلدية الكرك الكبرى للوقوف بصورة مباشرة على واقع البلدية واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها. رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك.

أطلعت النواب على واقع البلدية بشكل عام، حيث أطلعتهم على واقع الآليات والمعدات للبلدية، وخصوصا الآليات الثقيلة لمواجهة فصل الشتاء القادم والمتوقع أيضا أن يكون شديدا للغاية. كذلك أطلعتهم على النقص في القوى البشرية وخصوصا عمال الوطن، لأن هناك نقص كبير في عمال الوطن ولا بد من التوظيف. أطلعتهم كذلك على النواحي المالية وضرورة إعادة الموازنة إلى ما كانت عليه العام الفائت، حيث العام الفائت كانت 17 مليون والآن أصبحت 11 مليون بهذا العام، وهذا حقيقة لا يخدم الجوانب التنموية والتطويرية في البلدية. لابد من توفير أيضا نفقات طارئة لاستئجار آليات ومعدات عند الحاجة كما حصل معنا في الشتاء الفائت. أطلعت كذلك أصحاب السعادة على أن معالي وزير الإدارة المحلية قد خصص 1.5 مليون دينار للبؤر الساخنة، لمعالجة البؤر الساخنة التي تضررت في العام الفائت، ولكن لا بد من إيصال المبلغ 4 مليون دينار في حده الأدنى لمعالجة كافة البؤر الساخنة وأيضا تعبيد الطرق التي تضررت بالكامل. كذلك لابد من إصلاح الشوارع كاملة خاصة اللي فيها قطوعات، فالمبلغ 4 مليون هو في حده الأدنى. هذا إذا عالجنا كافة

0: المناطق داخل التنظيم، أما إذا ألزمنا بالمناطق خارج التنظيم، الطرقات والمساكن التي خارج التنظيم، فهذه التي خارج التنظيم أيضا بحاجة إلى 1.5 مليون دينار. النقطة التي ركزت عليها لأصحاب السعادة بأن السور للمدينة القديمة قد انهار قبل ما يقارب 8 شهور، لغاية الآن لم يتم عمل أي شيء إلا شيء بسيط جدا، ولكن إذا تعرضت المنطقة إلى هطول مطري شديد فإن ذلك سيؤدي إلى انهيارات أخرى ويؤدي أيضا إلى قطع الطريق.
1: نظمت بلدية المزار الشمالي بالشراكة مع مركز أمن المزار الشمالي ومديرية الشرطة البيئية ورشة متخصصة حول المحافظة على البيئة في محطة المعرفة بمركز تكنولوجيا المعلومات. للمزيد تحدث رئيس قسم تمكين المرأة وتكافؤ الفرص في بلدية المزار الشمالي المهندسة سوسن عبادة لمندوبتنا سهاد المومني.
2: تم عقد عدة ورشات توعوية متخصصة حول المحافظة على البيئة في مركز تكنولوجيا المعلومات محطة المعرفة. استهدفت هاي الورشة عدد من شباب وشابات والمزار الشمالي. تناولت أهمية حماية البيئة والمحافظة على النظافة العامة والموارد الطبيعية، إلى جانب ذلك التعريف بدور أفراد المجتمع في الحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على البيئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية الداعمة للتنمية المستدامة. طبعا هاي الورشة شهدت تفاعل كبير من الشباب والشابات اللي أبدوا اهتمام ملحوظ بالموضوعات المطروحة من خلال النقاشات والمداخلات الهادفة، مما يعكس تنامي الوعي البيئي لدى فئة الشباب وحرصهم على المساهمة في الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس يوم غد صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على الارتفاعات المتوسطة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال المملكة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية. نشر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026. تصعيد ميداني وإنساني في الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وتشديد القيود الإسرائيلية. الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران تنتهي الاثنين المقبل وسط تعثر جهود تمديد وقف إطلاق النار. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء وليد الطراونة، رامي العواودي ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية.

0: أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي

قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. زهران، دواوير عمان تروي الحكاية. قصيدة لا تملها القلوب. عمان الشامخة المهابة، نبيلة الحضور، الصادقة المحبة، مدينة المجد والإخاء في كل العصور. وعمان في كل أمكنتها وساحاتها تختزن نبض القلب وفيض الحكايات، حيث تتدرج المدينة طبقات خير وعطاء في سفوحها وعلى ذرى جبالها، كأنها الذاكرة الصاعدة نحو أفق الشمس، هناك حيث تتجلى كل تلك المعاني والمشاعر والدلالات في منطقة زهران التي تنبسط كأكثر حكايات عمان اكتمال بنيان ووضوح تاريخ، حيث شهدت تلك المنطقة سيرة مكان عاش تحولات المدينة وصاغ تفاصيل ملامحها عاكسا بمرآة الحقيقة وجه عمان الأبهى على مدار تحولاتها منذ كان يا مكان حتى واقع الحال والحداثة الآن. هنا في منطقة زهران تتجاور التفاصيل الصغيرة مع الأحداث والأبنية الكبيرة على جوانب طرق تحتضن المشاة العاديين وخضرة الأشجار في ذات الوقت الذي تشهد المواكب الرسمية والمناسبات الملكية والأحداث التي شكلت جانباً من تاريخ الأردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهنا لا يسير الزمن بخط مستقيم، بل يتراكم تاريخاً طبقة فوق أخرى على امتداد شارع زهران الذي يشكل قلب منطقة زهران كخيط طويل تنسج منه حكاية المكان، بينما الدواوير على امتداده تنتشر كعناوين تحفظ للمدينة إيقاعها وذاكرتها على مرأى من قصر زهران الذي يقف شاهدا على لحظات تنبض بالحياة والأفراح والأحداث العظيمة كما بنيانه وتاريخه. بتلك الروح الثرية بإيقاع الحياة والذاكرة والتاريخ تبدو منطقة زهران كمكان يعاش ويروى على خريطة عمان في الجزء الأوسط الغربي من العاصمة عمان، حيث تقع منطقة زهران كإحدى أهم المناطق الإدارية والحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى. هذه المنطقة هي المنطقة الثامنة في أمانة عمان، تمت تسميتها نسبة إلى قصر زهران الذي يعتبر من أبرز معالمها، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها حلقة وصل بين عمان القديمة وامتداداتها الحديثة، حيث تبدأ من تخوم جبل عمان وتمتد غرباً عبر سلسلة من الأحياء الحيوية حتى تصل إلى مشارف وادي السير. هذه الأحياء هي حي جبل عمان وحي عبدون الشمالي وحي الرضوان وحي أم أذين الجنوبي وحي عبدون الجنوبي. أما حدودها التنظيمية فهي على النحو التالي: من الشرق منطقة المدينة، ومن الغرب منطقة وادي السير، ومن الشمال منطقة العبدلي ومنطقة طلاع العلي، ومن الجنوب منطقة المقابلين ومنطقة بدر. ارتبط اسم منطقة زهران بقصر زهران الذي شكل نقطة الانطلاق الأولى لملامح هوية المكان فيها،
حيث بني القصر في عام 1957 في منطقة

اختيرت لتكون حياً دبلوماسياً في غرب عمان، ومع اتساع العمران اختلطت المباني الحديثة بالسفارات وأحاطت بالقصر الذي استخدم لإقامة جلالة الملكة الوالدة زين الشرف حتى وفاة جلالتها عام 1994. لكن القصر ظل بعد ذلك مقراً هاشمياً تجري فيه بعض المراسم والمناسبات الاجتماعية المتعلقة بالعائلة الهاشمية، وقد بني القصر بالكامل من الحجر الأردني الأبيض باستثناء حجر شرفته العلوية ذي اللون الوردي، حيث صمم هذا القصر المهندس المعماري ديران فوسكارجيان بمفردات هندسية تقوم على عناصر جمالية بسيطة. كما يعد قصر زهران واحداً من أبرز المعالم الوطنية في الأردن، وهو بيت اجتماعي هاشمي، وأقيمت في حديقته احتفالات بعيد الاستقلال وبالعديد من المناسبات الوطنية. وشهد القصر عقد قران سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوى آل سيف عام 2023، وعقد قران الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله عام 1993، وعقد قران الملك الحسين بن طلال والأميرة منى الحسين عام 1961. تلك المناسبات الملكية أصبحت جزءاً من الذاكرة الجمعية للأردنيين، ما أضفى على قصر زهران رمزية خاصة جعلته شاهداً على كثير من التحولات في الأردن الحديث. صفحات كتاب من الألفة والجمال والذاكرة الحافلة بالحضارة والحداثة معاً تتفتح هناك في منطقة زهران لتروي عبق تاريخ المكان وسيرة الإنسان فيها، حيث يمكن قراءة الكثير من تفاصيل هذه المنطقة من خلال تتبع شارع زهران الذي يعد العمود الفقري لمنطقة زهران بامتداده بطول يقارب 7.5 كيلومترات في مسار حضري يعكس تطور المدينة وتقدمها نحو الحداثة مع المحافظة على الإرث الحضاري فيها. ويبقى شارع زهران شرياناً نابضاً بالحياة والحركة في عمان على مدار الساعة، كما أنه المؤشر الأصدق لقراءة تحولات عمان العمرانية والاجتماعية، إذ إنه في بداياته كان الشارع يمر بين بيوت حجرية بسيطة تحيط بها الحدائق، وكان يسكنه أفراد من الطبقة الوسطى والعليا، إضافة إلى دبلوماسيين وممثلي بعثات أجنبية. لكن ومع مرور الزمن تغير المشهد، فارتفعت الأبنية واتسعت الطرق وتزايدت الحركة التجارية حتى أصبح الشارع واحداً من أكثر شوارع العاصمة ازدحاماً وحيوية. ولعل أهم ما يميز شارع زهران أنه يمر عبر مجموعة من الدواوير التي أصبحت علامات مكانية أساسية في عمان، بعضها يحمل تسميات رسمية، غير أنها جميعها عرفت شعبياً بالأرقام في ترتيبها صعوداً من الشرق في جبل عمان باتجاه الغرب حتى بيادر وادي السير. وقد عرف شارع زهران بأنه شارع الدواوير، حيث يبدأ من الدوار الأول الذي يعتبر أول دوار أنشئ في عمان، ويقع عليه شارع الرينبو التراثي، ومن هذا الدوار يبدأ جبل عمان، وبعده يأتي الدوار الثاني، وبين هذين الدوارين توجد معالم مهمة من منطقة زهران كمتحف الحياة البرلمانية ونادي الملك الحسين بن طلال ومؤسسة عبد الحميد شومان والكلية العلمية الإسلامية والسفارة العراقية وغرفة صناعة الأردن وغيرها. ثم بعد الدوار الثاني هناك ميدان الملك طلال المعروف شعبياً بالدوار الثالث

الذي تنتهي عنده منطقة جبل عمان القديمة. لكن شارع زهران يستمر بعد هذا الدوار مروراً بقصر زهران وعدد من أبنية السفارات والمجمعات التجارية، ليكون الوصول إلى الدوار الرابع الذي يشتهر بوجود مبنى رئاسة الوزراء عليه وبارتباطه بجسر عبدون الذي يقطع وادي عبدون. ثم يستمر الشارع غرباً باتجاه الدوار الخامس الذي يعرف رسمياً بميدان الأمير فيصل بن الحسين، وتوجد حول هذا الدوار مجموعة من الفنادق الفخمة إضافة إلى مستشفى المركز الطبي العربي. أما الدوار السادس فهو ميدان الأمير راشد بن الحسن، ويربط بين منطقتي أم أذينة وصويفية على جانبي شارع زهران، ويوجد حوله بعض الفنادق ومشروع أبراج بوابة الأردن. ثم يستمر شارع زهران باتجاه الدوار السابع الذي يسمى رسمياً بميدان الأمير طلال بن محمد، وبعده يكون الختام عند آخر دواوير شارع زهران الدوار الثامن الذي يقع في منطقة وادي السير، حيث يعلوه جسر حديث وأقيمت عليه في الوقت الحاضر عدد من الإشارات الضوئية، وكان قديماً يسمى بمثلث وادي السير. هذه الدواوير على امتداد شارع زهران في منطقة زهران صارت تشكل محطات في ذاكرة المدينة، حيث إن لكل منها طابعه الخاص وسياقه العمراني والاجتماعي. فالدواوير الأولى القريبة من جبل عمان ما زالت تحتفظ بروح زهران القديمة وبقايا عمان الأولى في أسماء الشوارع التي تحمل ذاكرة المكان، وفي تفاصيل الحجر، وفي شكل الشرفات حيث الأبنية التراثية والمقاهي القديمة. بينما تعكس الدواوير الغربية طابع الحداثة والانفتاح، حيث الأبراج الزجاجية والمطاعم الراقية والحياة الاقتصادية النشطة، ما منح منطقة زهران خصوصيتها بهذا التداخل الفريد بين القديم والجديد، وجعلها نموذجاً حياً مصغراً عن مدينة عمان بأكملها. وإذا عدنا إلى بدايات منطقة زهران بمكوناتها التي رسمت ملامح صورتها الأولى، نجد أنها كانت امتداداً طبيعياً لجبل عمان الذي شكل نواة المدينة الحديثة في النصف الأول من القرن العشرين، والذي يشار من خلاله إلى تاريخ المنطقة العريق، حيث إن اسمه الأقدم كان جبل الملفوف، فقد كان هناك برجان أثريان قديمان في المنطقة، ما زال أحدهما موجوداً حتى الآن في جبل عمان غرب الدوار الرابع في الجهة المطلة على وادي صقرة على امتداد شارع سلطان الأطرش يميناً. إنه مكان وجود رجم الملفوف الجنوبي الذي يقع على مساحة تصل إلى حوالي 199 متراً مربعاً ولا يتجاوز ارتفاعه 5 أمتار، وهو واحد من سلسلة من الأبراج التي يقال إنها كانت 20 برجاً تمتد من منطقة البقعة شمالاً حتى ناعور جنوباً، ويعود بناؤها للقرنين 6 و 7 قبل الميلاد. ومع ازدياد عدد السكان وظهور الحاجة إلى التوسع، بدأت المدينة تزحف غرباً باتجاه عبدون وأم أذينة، هذه الأحياء الجديدة التي صارت جزءاً من عمان الغربية، ولكنها ومع مظاهر الحداثة فيها فإن لها تاريخاً يشكل جانباً من ذاكرة عمان. فمدونة سيرة حي عبدون القديمة تشير إلى أن سبب تسميته بعبدون يعود إلى اسم ملك روماني حكم المنطقة وكان اسمه عبدون، حيث بنى قصراً في هذا المكان لينافس منطقة جبل الملفوف التي تقابل عبدون. وبتتبع التغيرات التي طرأت في موقع ذاك القصر،

يلاحظ أنه في المكان تم تشييد بناء لأحد أفراد عائلة الريالات، والذي كان يطلق عليه صفة مختار عبدون. وبتتبع الخريطة الجغرافية لعبدون يلاحظ أنه من أهم معالمها الباقية على مر الأزمنة وادي عبدون، الذي يمتد من رأس العين شرقاً إلى منطقة الصويفية غرباً، ويعلوه الآن جسر عبدون المعلق. أما أم أذينة فتنقسم إلى حي أم أذينة الشرقي وحي أم أذينة الغربي، وقد سميت بهذا الاسم نسبة لنبتة زراعية كانت تظهر في أراضيها تشبه شكل الأذن. ومع مرور الزمن صار اسمها أم أذينة، التي تقع بين الدوارين الخامس والسادس، ويحدها من الشمال شارع مكة، ومن الجنوب شارع زهران، ويقع فيها مشروع أبراج الأردن وسوق الذهب، إضافة إلى سوق الماس الوحيد في الأردن. وتضم منطقة زهران داخل حدودها عدداً من المعالم والمؤسسات التي تعكس تنوعها الوظيفي، فهي ليست منطقة سكنية فقط، بل فضاء يجمع بين العمل والدبلوماسية والثقافة، حيث تنتشر فيها السفارات والهيئات الدولية إلى جانب الفنادق الكبرى والمدارس العريقة والمراكز الصحية والحدائق العامة. ومن أبرز ما يميز هذه المنطقة هو التوازن الذي تحافظ عليه بين الخصوصية والانفتاح، ذلك أنها رغم حيويتها ما زالت تحتفظ في بعض أجزائها بهدوء سكني واضح، خصوصا في الأزقة المتفرعة من الشارع الرئيسي، حيث البيوت القديمة التي تقاوم الزمن وتحكي قصص سكانها الأوائل. وإضافة إلى مال منطقة زهران من جاذبية للسكن والعمل وللمشاريع الاقتصادية والأنشطة التجارية، هي أيضاً فضاء للحياة اليومية بكل تفاصيلها، فعلى أرصفتها تتقاطع خطوات الناس بمختلف مستوياتهم، وفي مقاهيها تعقد اللقاءات وتروى الحكايات، وفي ساعات المساء يتغير إيقاع المكان، حيث تضاء الشوارع وتزداد الحركة، وتتحول المنطقة إلى فضاءات نابضة بالحياة دون أن تفقد طابعها الحميمي الخاص. وتبقى منطقة زهران من تلك الأماكن التي تعكس روح المدينة بأرقى صورها، فيها تفاصيل من عمان القديمة وجوانب من عمان التي ما زالت تتشكل وتنمو وتتطور، كأن من يسير في شوارعها يمر عبر طبقات من الزمن. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا، من عمان، عمان الحضارة والتاريخ، عمان الجمال، عمان التي دائما وأبدا ما تحتضن كل ما هو جميل. من هنا وعلى امتداد الوطن العربي نقول لكم أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاءات عربية، والتي تأتيكم بالاشتراك ما بين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والإذاعة البحرينية. هذه الإذاعة التي تمتد ما بيننا وبينهم أواصر المحبة والأخوة والتعاون الدائم، ويمكن خلال هذا البرنامج دليل كبير على هذا التعاون العربي العربي من خلال البرامج الإعلامية والإذاعية الممتدة. اليوم سنتحدث عن الموروث الثقافي بين الأردن والبحرين كذاكرة المكان وصوت الناس، تحديدا نتحدث عن الأمثال الشعبية، عن الحكاية الشعبية ما بين الموروث الشعبي الأردني والموروث الشعبي البحريني. قبل أن نبدأ بحيثيات هذه اللقاءات الجميلة، اللقاءات العربية، اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي العزيزة داخل استوديو الإذاعة الأردنية، السيدة مها المراشدة، الباحثة في التراث الأردني وعضو جمعية الموروث الشعبي الأردني. وأيضا أرحب بزملائي هناك في الإذاعة البحرينية، الزميل العزيز المذيع الأستاذ عبد الرحمن بو مطيع، وأيضا بضيفته العزيزة الأستاذة سناء السعدة. قبل أن نتحدث مطولا بحيثيات عنوان هذه اللقاءات العربية، اسمحوا لي بأن أنتقل بالميكروفون إلى زميلي في الإذاعة البحرينية الأستاذ عبد الرحمن بو مطيع. الميكروفون لك زميلي العزيز، تفضل.
2: السلام عليكم.

0: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير من مملكة البحرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة والغالية على قلوبنا جميعا. نحييكم مستمعينا في برنامج لقاءات عربية بالتعاون مع إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في هذه الجلسة الحوارية الأخوية الحبية الودية، لنبحر معا في موروثنا العربي وتراثنا في مملكة البحرين وما يقابله وما يوازيه هناك في الحبيبة الأردن. إذن من دلمون إلى فيلادلفيا ومن المنامة إلى عمان، لكم أجمل تحية في هذا اللقاء العربي العربي. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم الأستاذة منى شوابكة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك بالأستاذة مها المراشدة، وبكل الحب والتقدير نرحب بالأستاذة سناء السعد، معدة ومقدمة برامج اجتماعية في تلفزيون البحرين وفي منصات التواصل الاجتماعي تحديدا في اليوتيوب، وهي كذلك مهتمة في التراث البحريني الشعبي والعربي كذلك. أهلا ومرحبا بالجميع. إذن مستمعينا الكرام، في ذاكرة الشعوب الحكايات لا تعيش لمجرد التسلية، ولا يروى المثل عبثا بل يولد من التجربة، وتصاغ الأمثال من نبض الحياة لتصبح مع الزمن مرآة للقيم وصوتا للحكمة وجسرا يربط الأجيال بجذورها الإنسانية والأخلاقية. في مملكة البحرين وفي موروثنا الشعبي، شكلت الأمثال والقصص الشعبية جزءا أصيلا من الوعي المجتمعي، فحملت بين كلماتها البسيطة وعباراتها المنمقة معاني الوفاء والصدق والتكاتف واحترام الكبير وبر الوالدين وصون الجار وحب العمل والتمسك بالمروءة والأصالة. يوما ما كانت الجدة تروي الحكاية فتزرع القيمة، ويردد الآباء مثلا شعبيا يختصرون فيه درسا كاملا من دروس الحياة. في لقاءاتنا العربية وفي هذه الحلقة الخاصة، نقترب من ذاكرة المكان والناس لنقرأ كيف أسهم الموروث الشعبي البحريني ونظيره الأردني في بناء منظومة القيم الأخلاقية، وكيف ظلت تلك الحكايات والأمثال في وجدان المجتمع تحفظ الهوية وتغرس المبادئ، وتؤكد أن الثقافة الشعبية ليست مجرد تراث يحكى بل أخلاق تعاش. إذن مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة، نبحر معا في هذه الحلقة وهذا البث المشترك مع الأحبة من المملكة الأردنية الهاشمية. نعم، الكلمة لديكم.
1: نعم، شكرا لك على هذه الكلمات الجميلة الطيبة وعلى هذه المقدمة التي تفوق جمالا بصراحة، ووصلت إلى قلوبنا ولامست شغاف هذه القلوب، وأنت تتحدث عن هذا الموروث، الموروث الشعبي العربي. وإن كنا نتحدث اليوم زميلي العزيز أستاذ عبد الرحمن عن الموروث الشعبي الأردني والبحريني، ولكن هو بنفس الوقت يصب في بوتقة واحدة وهي الموروث الشعبي العربي. صدقا يعني عطفا عما ذكرت وتحدثت، حين نحكي الحكاية القديمة أو نستعيد مثلا شعبيا قاله الأجداد قبل عشرات السنين، فعليا نحن لا نستحضر كلمات عابرة، إنما نستعيد من خلالها روح الناس، ذاكرة المكان، تفاصيل الحياة التي صنعت هوية وثقافة المجتمع العربي. بين الأردن والبحرين هناك الحكاية العربية تبقى واحدة، وإن اختلفت اللهجات والبحار والصحارى، لأنها حكاية إنسان عربي واحد حافظ ذاته بالكلمة بالمثل بالحكاية بالقصة، وورث أبنائه الحكمة في كل هذه الموروثات الشعبية الجميلة، ولو كانت في مثل قصير أو بسيط، وأيضا حفظه من خلال الحنين في حكاية شعبية قصيرة. اسمحوا لي زملائي الأعزاء في الإذاعة البحرينية وجميع من يستمع إلينا عبر هذا البث العربي المشترك ما بين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة المملكة البحرينية أن نبدأ مجريات هذه الندوة وهذه الحوارية الجميلة التي نتحدث من

0: خلالها عن ذاكرة المكان وصوت الناس، الموروث الثقافي بين الأردن والبحرين، تحديدا عن الأمثال الشعبية والحكاية الشعبية. بأن أرحب بضيفتي مرة أخرى داخل استديوهات الإذاعة الأردنية، السيدة مها المراشدة، وهي باحثة في التراث الشعبي الأردني وعضو في جمعية المحافظة على التراث والموروث الشعبي الأردني. اسمحي لي أرحب بك مرة أخرى أستاذة مها، يعني حياكي وبياكي كما نقول في كل لهجاتنا العربية. وعندما نتحدث مع السيدة مها المراجدي، هناك سيرة ذاتية تسطر لهذا اللقاء، حيث كان هناك عمل كبير وجهد كبير قمت من خلال وقتك وأيام كثيرة سهرت عليها وأنت تحضرين لكثير من الأوراق العلمية التي تناولت الموروث الشعبي الأردني. قبل أن نتحدث عن الأمثال، وهي يعني في صلب حديث هذه الندوة وهذه الحوارية، نتحدث عن التراث والموروث الشعبي وكيف يشكل ذاكرة الشعوب والهوية الثقافية للشعوب العربية. تفضلي.
1: شكرا كثير عزيزتي منى، وشكرا لإذاعة البحرين على هذا اللقاء الجميل. الجمعية الموروث الشعبي الأردني متأسسة من 2008، اعتنت بالموروث الشعبي الأردني بكل مكوناته، سواء الأمثال الشعبية أو الملبس أو المأكل أو المكان. فحاولنا أنا ومجموعة من الزميلات أن نبدأ نوثق بعض التوثيق، سواء بالصورة أو بالكلمة، والحمد لله يعني قدرنا ننجز مرحلة نوعا ما بنقدر نحكي أنجزنا، يعني 50% أو أقل شوي، بالذات للزي الأردني وأيضا للحكاية الأردنية. وفي معنا مجموعة كتير من الباحثين دائما بغدونا بالمعلومات القيمة اللي عندهم. نعم. مثلا أنا بداياتي كانت بالذات بالأمثال الشعبية، كانت أمي الله يرحمها وجدتي الله يرحمها. نعم. يحكوا أمثال، أسأل يعني أيام ما أفهمش بعض الكلمات بصراحة، فكنت نرجع ونشوف يعني كلمات المتداولة العامية باللهجة. نعم. العامية الأردنية. فالحمد لله يعني قدرنا ننجز نوعا ما. وفي كمان دكاترة في الجامعات الأردنية. نعم. كتبوا وألفوا. في عندي دكتور كثير رائع اسمه الدكتور أحمد الزعبي، عنده مؤلف كثير كثير رائع عن الأمثال الشعبية. نعم. الأردنية، قيمة كثير. فيعني إحنا هاي بداياتنا كانت، وإن شاء الله إحنا منكمل في الموروث الشعبي الأردني. وثقنا كثير عن الأزياء الأردنية وعملنا كثير عروض أزياء أردنية كمان. فالحمد لله رب العالمين، إن شاء الله منستمر إن نغطي أكبر عدد ممكن. وبالذات يعني بتعرف الأمثال الشعبية بحر بحر. نعم. كثير، يعني مهما توثقي بتلاقي فيه إشي ناقص لسه عندك.
0: نعم.
1: فإن شاء الله بنقدر نوثق أكبر عدد ممكن من الأمثال الشعبية الأردنية بأقرب وكلياتها بره. يعني فيه بتكون عنا يعني بداية المسودات للأمثال، فيه إشي انطبع في كتب وفيه إشي لسه ما انطبع. نعم. إن شاء الله في المستقبل رح ينزل.
0: نعم. كتب. أكيد هذا الموروث الشعبي لأي شعب من الشعوب. ست مها والأخوة المستمعين الزملاء في الإذاعة البحرينية، هو الذي فعليا شكل ذاكرتنا، هويتنا، ثقافتنا. صح. وأنت تتحدثين في البداية يعني كنت تستمعين لبعض الأمثال ولكن لم تكوني تدركين كن هذا المثل.
1: أكيد.
0: الآن بتنا يعني نبحث عن هذه الأمثال لأن هذه الأمثال ما زالت حية بيننا. وهذا السؤال، لماذا بقيت حية حتى هذه اللحظة؟ ما الذي جعلها عالقة في أذهاننا وفي ذاكرتنا، في ذاكرة الشعوب تحديدا؟ ست مها،
1: أولا لأنه المثل لما نحكى أول مرة نحكى ضمن حكاية أو قصة، فأي موقف أنت بتتعرضي له في الحياة نفس الموقف ونفس الحكاية أنت بتكرري، صار متوارث على الجنة. مثلا أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، يعني. نعم. هذا مثل يعني معظم الشعوب العربية تتداوله. نعم. يعني هلأ أكيد صارت قصة معينة إنه صار في مشكلة بين أولاد عم واختلفوا، أنا جدتي حكت لي هاي القصة. نعم. صارت مشكلة يمكن على إرث، يمكن صار اختلفوا الأخوة اتفقوا على ابن عمهم، بعدين صارت المشكلة أكبر، هم زعولات مع ابن عم، ما بيحكوا مع بعض مع أولاد العم، إجوا أولاد عمهم اللي زعلانين منهم فزعولهم وعلى الغريب اللي صار معهم المشكلة. نعم. فإحنا هاي يعني ما في مثل نهائيا إلا قصة من الأساس. هسا المثل هذا بسمعه مثلا الأخوة المصريين بيحكوه، بالخليج بيحكوا أنا وابن عمي، أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا سمعته بأكثر من مكان. نعم. أنه نفس المثل يتداول.

0: بالدول العربية. مثلا يعني بدنا نجيب مثلا الدم أو العمر الدم ما بصير مي، يعني مهما يصير بين القرايب بين الأخوة بين الأهل مشاكل أو يعني أكيد هاي كليات، بس بالنهاية إنه أنا لما بصير مشكلة بيني وبين أي حدا تاني بالعكس بيجي أقرب الناس إلي اللي هو دمي صحيح. من دمه
1: نعم.
0: بفزع لي، وما بصير مي نهائيا الدم، يعني لازم نفزع لبعضنا. هاي الأمثال إجت من واقع، يعني صارت مشكلة في الحياة العامة.
1: نعم.
0: في الحياة حكاها
1: أو
0: قصة معينة انحكت نفس أو نفس الظرف اللي بنوضع فيه الشخص فبيحكي هذا المثل، على أساس كمان نحل الإشكاليات والخلافات اللي بتكون موجودة.
1: صحيح.
0: يعني والله مهما تصير خلافات بينك وبين ابن عمك مثلا أو بينك وبين أخوك، بس عمر دمك انت دم واحد ما بصير مية بيناتكم الا بالنهايه ترجعوا تصطلحوا وتقعدوا على سفره واحده تقعدوا في مكان واحد. هاي الامثال يعني فعلا حكايات جداتنا المتوارث يعني جميله جدا.
1: نعم.
0: يعني بوعونا مستحيل المشكله تضلها مثلا للابد الا ترجعوا تحنوا على بعض وترجعوا على بعض وترجع المحبه والموده بيناتكم.
1: جميل. يمكن كل مثل يحمل حكايه وقصه ستمها، وكل مثل في نوع من الايحاء والرسائل الايجابيه، الحفاظ على الاخوه وعلى العمومه والقرابه وايضا حتى على الجيره
0: طبعاً.
1: والاهتمام بمن يحيط بك. يمكن هذا مثل يعني واحد من آلاف آلاف الأمثال. يعني اسمحي لي يعني أن أنتقل بالميكروفون إلى الزملاء في الإذاعة البحرينية وللزميل الأستاذ عبد الرحمن ممطيع وضيفته الأستاذة سناء السعد. أنتقل لك بالميكروفون وأنا في بالي أستاذ عبد الرحمن بسؤال لضيفتك العزيزة. عندما نتحدث عن هذا الموروث الشعبي من الأمثال من القصة من الحكاية، كيف يمكن اعتبارها كوثيقة اجتماعية تحفظ هذه التفاصيل للحياة اليومية والقيم الإنسانية لشعوبنا العربية؟ تفضل.
2: نعم بلا شك أستاذة منى، يعني ننتقل إلى ما انتهت إليه الأستاذة مها بتعريف العام ومفهوم المثل كما تراه ضيفتنا الكريمة الأستاذة سناء السعد. يا هلا مرحبا فيك أستاذة.
3: يا مرحبتين، حيا الله صباحكم، صباح أهل البحرين وصباح المملكة الأردنية الهاشمية الأخوان، تشرفنا بالتواصل معاكم.
2: نعم بلا شك، يعني هذا اللقاء العربي ونحن نبحر في بين أمواج بحر البحرين أو ما يقال بأن يعني البيئة تفرض نفسها في طرح هذه الأمثال وتداولها عبر الأجيال الأستاذة سناء. فمن وجهة نظرك يعني هناك يمكن هناك مفهوم للمثل أو تعريف للمثل ننطلق من خلاله في استعراض موروث الشعبية البحرينية. نعم.
3: أستاذي الكريم، بالنسبة لنا احنا كمجتمع خليجي الأمثال تعتبر جزء من نمط حياتنا، يعني احنا الأمثال مو بس توارثناها، استخدمناها يوميا وبجميع طبقات المجتمع البحريني والخليجي. فبالنسبة لنا يعني الشعب هو اللي أرخ وهو اللي ثبت الأمثال عندنا. يعني مثل ما ذكرت الأخت مها، احنا أحين تونا في هذه السنوات العشر أسسنا مؤسسة بقيادة سمو الشيخ ناصر اسم البيت العود، اللي هو لتوثيق جميع الأشياء التراثية بما فيها الأمثال والقصص والحكايات. بس احنا كشعب خليجي الأمثال جزء من حياتنا، تعتبر فن أدبي شعبي توثق جميع الأحداث اللي نمر فيها. يعني احنا عندنا أمثلة توارثناها من ذاك الزمانات ما زلنا نستخدمها، وما زلنا مثل ما تقول نكون أمثلة جديدة ونستخدمها ونتداولها. يعني احنا عندنا الأمثال ممكن تطلع وراء قصة، وراء قصيدة، وراء مثلا حدث اقتصادي أو سياسي. فتشوف الأمثلة عندنا تنوعت ونستخدمها بجميع طبقات المجتمع، الثقافية اللي عارف اللي المثقف الإنسان العادي، لأنها هي طالعة من مثل ما نقول من رحم المجتمع، من ألفاظنا من كلماتنا. عندنا أمثال نتداولها يوميا في العمل مع أهلنا، وهذه الأمثال عندنا أنواع فيها أمثال أخذت من مبادئ الدين، أمثال أخلاقية، أمثال اقتصادية. يعني عندنا أمثال مثلا لو أقول لك أنا من الأمثال الدينية، نقول من سوى سويلة، الصبر مفتاح الفرج، أمك جنتك ونارك، هذه من وين خذين؟

0: نعم خذينا من مبادئ الدين.
1: نعم
0: مثلا نقول الجار للجار لو جار، نقول الحوبة تبطي ما تخطي. مثلا عندنا حتى مأخوذ من الميراث، يقول من مات أبوه قبل يده بات مصفوعا على خده.
1: الله.
0: يعني تعرف احنا، وهذه تصور ان احنا هذه الامثله يوميا اي شخص، يعني هي المثل خلاصه حدث معين او تجربه معينه، او حتى يكون ترى ما مر بقصه ولا مر بحدث، لكن كوعي اجتماعي او وعي اخلاقي يقوم يسهل هذه المبدا عن طريق مثل. المثل من كلمتين أو أكثر، ولازم تكون من ألفاظ البيئة. فأهني لما أي شخص يكون واعي أو حكيم يبي يوصل لك مبدأ أو فكرة ويبيها تنتشر في المجتمع، يدور مثل جميل في اللفظ نهايته بنفس الحرف أو السجع، ويكون سهل حفظه، ما يعتمد على أن ذي الشخص يقرأ أو يكتب أو هذي دارس أو ذي مثقف أو ذي لمركز، لا. فأهني وصلت الفكرة، فهي المثل يعني وسيلة من وسائل نقول التربية أو الوعي الاجتماعي السياسي الديني الاقتصادي.
1: نعم.
0: المثل يؤرخ حقبة من الزمن، المثل يعطيك فكرة عن ذيك الزمن، عن عاداتهم، عن تقاليدهم. يعني في أمثلة حق البيئة الصحراوية، في أمثلة طلعت من البيئة الزراعية، في أمثلة طلعت من البيئة البحرية. أنت تعرف من هذه المثل، حتى لدرجة بعض المؤرخين الاجتماعيين يعتمدون على المثل، استوى فن أدبي يدرس في بعض الجامعات.
1: نعم.
0: احنا كمجتمع خليجي وايد نتداول الأمثال في حياتنا اليومية، اللي احنا كناس احنا اللي أرخنا المثل، احنا اللي حفظناه بطريقة التداول وانتوارثه. يعني من جدودنا للآباء للشباب ما زالوا يستخدمون الأمثلة في نهاية أي قصة، أو حتى إذا بقى يوضح شيء حق الطرف الثاني حالا يذكر المثل. ما في داعي أن أقول لك القصة. يعني مثلا لو أي أحد تحكي قال والله تأخرت على الشغل، بروح حقها اللي قال لا إيه والله ترى أمك جنتك ونارك، بس انتهى الموضوع عنده يا بها بهالطريقة. يعني لو مثلا بنقول حق أمثلة اقتصادية، ياك واحد قال لك والله ذي العامل سويتك، يقول لك بقول لك عط الأجير أجره قبل لا ينشف عرقه. بس زين احنا خذينا هذه المثل من مبادئ الدين، لكن انا لخصيتها بهالطريقه، او اقول صاحب راعي النصيفه سالم نفس الشيء، او اذا بقيت صاحبك دوم حاسبك اليوم.
1: دخلنا في الجانب الاقتصادي،
0: دخلنا في الجانب الاقتصادي.
1: نعم. نعم.
0: دخلنا مثلا في الجانب الاجتماعي، نقول مثلا الدرب اللي ما يعز ممشاك اقطع الدرب اللي ما يعز ممشاك اكسر خطاك عنه.
1: نعم.
0: هذه واحدة. اللي ما حسبني براس مال ما حسبته فايدة.
1: نعم.
0: زين في أمثلة كانت موجودة من أيام الجاهلية باللغة العربية، انت دعوالها عقبيات حق العهد الإسلامي الأموي العباسي. ليه الحين احنا اللي قبل 10 سنوات عندنا ترى أمثلة جديدة صارت في المجتمع الخليجي؟
1: صحيح.
0: انت يعني خذوها مثلا من قصيدة. قبل عندنا اللي يبيك عية النفس تبقي، واللي نبي عية البخت يجيبه. هذه بيت من قصيدة صارت حق امرأة لها قصة معينة فقالت قصيدة، لكن خذينا احنا هذه البيت لما انا يتعسر لي شيء، لما اتمنى شيء. فتعرف احنا الأمثلة نوظفها على حسب احتياجنا لها
1: للموقف.
0: يعني ممكن المثل يطلع في موقف شيء لكن يناسب لي انا في موقف شيء ثاني أقوم أستخدمه. لكن المثل كان وما زال أهو جزء من جزء حياتنا، يعبر عنا إحنا كشعب خليجي. إحنا أرخنا المثل قبل لا يؤرخ كتابيا أو تكون له مؤسسات خاصة أو شيء. ودائما الأمثال عندنا أنواع، وتكون خلاصة تجارب الآخرين.
1: نعم أستاذة سناء، وكأن يعني شيء بالشيء يذكر، يمكن من المقاصد في طرح الأمثال اللي هي مثل ما تفضلتي الهدف التربوي أو إيصال قيمة معينة أو رسالة معينة. أذكر في إحدى اللقاءات الإذاعية مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله خلف الدوسري الشاعر، نوجه له تحية، ذكر لنا قصة مثل أو شرح لمثل معين من آداب المجالس وآداب الضيافة، وهو مثل ما تفضلتي نابع من البيئة البحرينية. فيقال للابن توصل له هذه الرسالة: التمر خص والعيش قص. التمر خص مأخوذة من شنو؟ من التخصيص، أي التحديد.

0: أكيد، أي أنه عندما يقدم لك الضيافة
1: من
0: واجب
1: التميز.
0: من التميز، فتخصصه بعينك، ما تقوم تمسك التمرة وترجعها مكانها وبعدين تاخذ تمرة ثانية، أكل اللي قدامك عليك بالعافية، ولكن أنت يعني ما تمسك كل التمر علشان يكون في نوع من يعني القبول عند هذه الضيافة، في حين أن لما نقول العيش قص، نقصد في العيش احنا في يعني لهجتنا البحرينية والخليجية الرز، القص وهو التحديد،
1: نعم
0: وهو انه يعني يمسك الرز بيده، وهي مبنية على السنة النبوية الشريفة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: صحيح.
0: أيضا يمكن أخواننا في الأردن الحبيبة يمكن يشاركونا في هذه النقطة، يمكن هم معروفين بالمنسف، المنسف الأردني، طبعا من مظاهر الضيافة وكرم أخلاقهم في ترحيبهم بالضيوف يوضع له المنسف. يمكن أخواننا في الأردن يأكلون المنسف بثلاث أصابع،
1: احنا ناكله بالهمزه
0: وإحنا ناكل
1: بالخمس الاصابع،
0: بالخم
1: واهمزها بعد، اسويها
0: وهمزها.
1: مرتبه واكلها على اساس ما يتنثر العيش. احنا
0: فيقول
1: عندنا
0: لك
1: القوزي.
0: فلان يقول لا يضرب بالخمس
1: اي نعم.
0: او يهمز، حتى احيانا في وصفهم شيباننا رحمه الله عليهم والله يطول في عمر الموجودين منهم، لما يصفون احد الاشخاص المعروف بالنهم والشراهه يقول لك فلان ما يتجابل على ويبه ولا على
1: نعم
0: سفره،
1: نعم
0: همزته لها ظلال،
1: نعم
0: يعني من كثر ما هي رفيعه الهمزه او كبيره مع مرشم بياكلها
1: اي
0: يعني.
1: يعني
0: فيمكن هذه التوثيق او هذه الوصف المعين يوصل رساله حق الطرف، حق الاجيال المتعاقبه، باداب الطعام، باحترام اداب المائده، او ما يسمى الان باللغه الحديثه اداب البروتوكول وقواعد
1: احنا
0: الاتيكيت.
1: نسميه اسلوب الذرابة،
0: نعم.
1: اسلوب السنع. يعني عندنا لما التمر نقول انت تمد يدك على التمرة، احنا ميزناك لانه يراويك ان احنا في بيئة صحراوية وان احنا عندنا التمر موجود.
0: صحيح.
1: فهالشكل كانوا علماء الاجتماع يأرخون الحقبة ذي
0: نعم.
1: من خلال امثالنا
0: صحيح.
1: اللي هي. فهو نعرف ان ترى التمر هو من ميزات دول الخليج، ولما انا قدمه معناته انا ميزتك، كرمتك، اعطيتك شيء
0: نعم.
1: احنا عندنا واحنا مميزين به بالتمر.
0: نعم.
1: العيش احنا عندنا كان في ذاك الزمانات يعني شحيح ما ينعطى في كل البيوت،
0: صحيح.
1: فكان العيش ان هذه انا ترى كرمتك وحطيت لك الذبيحه، احنا نقول القوزي،
0: الغوزي.
1: اي
0: نعم.
1: نقول حطيت لك الذبيحه. فهناك ليخ يعني همز بالخمس ترى، لانها هي وايبه نادره ذاك الزمان.
0: صحيح.
1: بس هني احنا لما نقول تعال اقلط حياك،
0: نعم.
1: هذه كرامتك وسامحنا كان قصرنا في حقك،
0: نعم.
1: هذه كاسلوب سنع. لكن بتشوف الامثله الكثير اللي تدل على ترى ان احنا مرحبين فيك
0: نعم.
1: بالمثل، مثلا حي الله من يشرفتونا، مكانكم فوق العين. هذه
0: نعم.
1: كلها ترى تعتبر جزء من الامثال اللي احنا خذيناها وحفظناها وما
0: بالأخير.
1: زلنا كشباب وكصغار تتداول. يعني احنا هذه الميزه اللي ميزت الامثال في الدول الخليجيه ان هي ما زالت حيه ومفعله عندنا.
0: وما زالت أيضا متوارثة عند أشقائنا
1: نعم
0: وأحبائنا في الأردن الشقيق. عودة لكم أستاذة منى بالانتقال إلى المحور الآخر، وهو محور البيئة اللي يربى فيها أو يوثق فيها المثل الشعبي. نعم، تفضل أستاذة منى.
2: نعم، شكرا لك زميلي العزيز عبد الرحمن، شكرا لضيفتك المقدرة وهذا الحديث عن المثل الشعبي في الموروث الشعبي البحريني. وهناك يمكن كما فهمنا تشابه كبير ما بين هذه الأمثال الممتدة في الوطن العربي الكبير، حتى وإن اختلفت البيئة، والتي هي منطلق لحديثي مع ضيفتي العزيزة السيدة مها المراشدة الباحثة في التراث الشعبي الأردني. يمكن توقفتم عند موضوع البيئة وأهمية انعكاس البيئة الأردنية سواء الصحراوية أو الزراعية، هذه البيئة التي تحيط بنا ست مها بتأثيرها في الحكاية الشعبية وفي المثل الشعبي الأردني. يمكن البيئة فرضت نفسها من خلال الطقوس المختلفة التي وجدنا فيها المثل الشعبي، طقوس الزراعة، طقوس الزواج، البيئة التي تحيط بنا، هذه الأرض التي في كل ملمس منها هناك مثل تعبر من خلاله عن واقعنا الشعبي والتراثي الثقافي الأردني. كيف انعكست هذه البيئة على

0: بيئة ريفية أو بيئة مدنية. هلأ بنحكي مثلا زي ما حكت السيدة عن مثلا الأشياء اللي بتتعلق بالأشياء المادية، مثلا عندنا مثلا بنحكي ما بحرث الأرض إلا عجولها مثلا، يعني الأرض إذا ما كان صاحبها أو صاحب الشأن هو الأقدر على حل هالمشاكل الموجودة ما بيقدر أي حدا يعملها إلا هو.
1: نعم.
0: يعني أنا مثلا عندي مشكلة ما بروح لأي إنسان يعني ما عنده خبرة بهاي أي مشكلة كانت، ما بقدر، لازم أروح للشخص المتخصص
1: بهذا
0: الشأن.
1: نعم.
0: وهذا طبعا هاي كلها أمثال متوارثة من زمان يعني، وظلت حية لغاية هاي اللحظة. في عندنا مثلا بالنسبة للجار، احنا هلأ البيئة الزراعية والبيئة كل شيء كل، بس هاي يعني الأمثال مش بس متعلقة بالبدو أو الريف أو كل،
1: نعم.
0: كلياتنا بنحكي الأمثال.
1: صحيح.
0: لما بحكي لك مثلا
1: هي
0: جارك
1: منعكسة على حياتنا ككل. نعم.
0: مثلا لما بحكي لك جارك القريب ولا أخوك البعيد، أنت جارك كل يوم بتشوف، مثلا أخوي، أنا ساكنة مثلا بقرية اسمها سوم وأخوي ساكنة بأربد المدينة، فأنا بشوف جاري أكثر من أخوي فعلا،
1: صحيح.
0: يجيني كل يومين، يجيني كل أسبوع، فأنا لازم تكون علاقتي مع الجار كثير كثير ودية. لا سمح الله أي مشكلة أي حاجة أنا بحتاج لجاري، المفروض أنا أكون في صلة بيني وبين جارك. وحتى من ناحية دينية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا إنه دائما إذا تفقد جاره اليهودي سيدنا محمد
1: عليه
0: الصلاة والسلام، يعني وين راح، يعني قعد 3 أيام ما شافه ولا مريض وراح يعني وزاره، المفروض تكون علاقات بين الجيران رائعة. زائد إحنا مثلا بالناحية الاقتصادية بنحكي خب قرشك الأبيض ليومك الأسود، يعني فعلا لازم الواحد يعني مش كل الدخل اللي بيجي يصرفه مباشرة، لازم يشيل منه
1: نعم.
0: جزء منه. ونفس الشيء ليش قيلت هاي، انه بنصح الناس انه يعني هلا انا عايش بحبحة زي ما بيحكوا، عايش معي مصاري
1: برخاء.
0: ممكن برخاء مثلا، لازم أخبي جزء من هذا المبلغ اللي أنا بيجيني، ما بعرف شو بصير معي بالمستقبل،
1: نعم.
0: ممكن الدخل يقل، ممكن يصير عندي أي ظرف، أمرض، إشي يكون عندي مش من أول يوم ما ألاقيش أي إشي يسد جوعي أو يسد نفقاتي. لازم نوفر من مالنا في الأوقات الصعبة. كمان عندك مثلا في شغلات بتتعلق بالأم والبنت، يعني بيحكوا مثلا طب الجرة عثمها بتطلع البنت
1: لأمها.
0: لأمها،
1: نعم.
0: يعني فعلا هاي متأكدة 100%. يعني شوفي حتى اللهجة، البنت بتأخذ اللهجة حتى الحكي من أمها أكثر ما ما بتحكي، يعني لهجة أبوها بتكون غير عن لهجة أمها، مثلا إذا كانت مثلا أمها
1: نعم.
0: بتحكي بالمدني أو بتحكي بدوي، يعني فعلا أبوها بيحكي لهجة تانية، فالبنت بتطلع فعلا بتحكي لهجة أمها. هلأ يعني الأمثال يعني تقريبا الأمثال الشعبية بشكل عام عزيزتي متشابهة مع الدول العربية،
1: أكيد
0: متشابهة كثير. هلأ مثلا إحنا من نروح مثلا الأمثال اللي بتتعلق على العلاقات الأسرية، الخال مخلى والعم مولى. يعني الخال ما يعني احنا بس بتلاقي الانسان بميل لاخواله اكثر من اعمامه بشكل عام كل العالم، بس الخال مش هو لما لا سمح الله بعد وفاة الاب، العم هو اللي بيكون الولي، هو اللي بيكون الاقرب من ناحية دينية ومن ناحية اجتماعية، بس هو الخال كخال اقرب للابناء من يعني سبحان الله، هي هيك عاطفة الام
1: نعم.
0: والعاطفة انت بتميل لخالك اكثر. فبطلع المثل الخال مخلى يعني مخلى انه ما عنده اي التزامات شرعيه، بدنا نحكي يعني العم بيصرف عليك، الخال من كرمه يعني انت مثلا بالعم مكلف بعد الاب وبعد الاخ انه يصرف عليك.
1: نعم.
0: فمن ناحيه دينيه احنا بنحكي، فيعني هاي الامثال كلياتها يعني ما اجت من فراغ، اجت من قصص ومن يعني
1: احنا بنحكي انه يمكن هذا المثل لم ياتي هكذا عبثا،
0: طبعا عفوا طبعا
1: هو جاء خلاصه تجربه انسانيه متكاملة طويلة، يمكن قصص حدثت، حكايات حدثت، أحداث حدثت مع الأجداد فيما سبق، وخرجت هذه الكلمات البسيطة على شكل مثل تعطينا خلاصة هذه التجربة الإنسانية. وهذا يمكن ما يعني نود أن نوضحه أكثر وأكثر، إنه المثل لم يقل جزافة، المثل كان فيه له قصة، كان له هدف، كان له رسالة. ويمكن انطلاقا احنا عندما نتحدث عن البيئة لم نقصد فقط البيئة التي نعيشها بمقدار البيئة التي نتعايش ونتعامل من خلالها، سواء العلاقات الاجتماعية، العلاقات الإنسانية، الحياة التي نعيشها. الإنسان لما كان ببيئة ريفية، وانت يمكن ذكرتي ما بحرث الأرض إلا عجولها،

0: منطلق إنه بيئة زراعية ومين بده يحرث، ولكن هي تحمل معنى كبير
1: طبعا
0: في حياتنا، حتى حياتنا اليومية التي حتى هذه اللحظة مع هذا التقدم في الحياة والتحولات الديمغرافية، التحولات الاجتماعية، ينطلق أيضا وقد ينساق على بعض الأنساق الاجتماعية التي نعيشها. نعم، نتحدث يعني عن هذه الأمثال الشعبية وكيف استطاعت البقاء حية حتى هذه اللحظة مع الجهد لبعض الباحثين كما ذكرنا، ويمكن ذكرت ضيفتنا بالإذاعة البحرينية الأستاذة سناء والزميل العزيز عبد الرحمن. هناك جهد كبير في البحرين للإلمام بهذه الأمثال وجمعها وتوثيقها، ونحن أيضا هنا في الأردن هناك جهد كبير، وهناك خرجت الكثير من الموسوعات والكتب التي تعاملت مع المثل الشعبي الأردني وتناولته بكل التفصيل والتفسير، وأيضا الحديث عنه كيف وجد وكيف تكون وكيف بقي حتى هذه اللحظة. نتحدث عن أبرز الحراس لهذا المثل، وأعود دائما وأقول المرأة لها دور كبير ست معها.
1: طبعاً.
0: ويسعدني اليوم وإحنا نتحدث بهذه، يعني لن أكون متحيزة كثيرا، ولكن يسمح لي زميلي العزيز عبد الرحمن والأخوة في الجاليري من المهندسين والمخرجين أن من يتحدثنا اليوم عن المثل الشعبي هما ضيفتان عزيزتان، السيدة مها المراجلي والسيدة سناء السعد. وأقول هناك دور كبير للمرأة في حفظ هذا الموروث الشعبي ونقله عبر الأجيال، دور المرأة في حراسة هذا المثل.
1: في سيدات كتير كتبوا، من أشهرهن السيدة هند أبو الشعر، الدكتورة هند أبو الشعر.
0: نعم.
1: يعني عبارة عن موسوعة رائعة بالأمثال الشعبية، وكتبت ووثقت أكثر من كتاب وأكثر من موسوعة. صدقا عندنا بالأردن كتير سيدات، بس هند أبو الشعر فعلا يعني كتبت عن الأمثال الشعبية الأردنية
0: هذا في التوثيق والبحث.
1: والبحث. نعم. نعم. وفي أنا حكيت لك ببداية اللقاء الدكتور أحمد الزعبي نفس الشيء، كتب مجموعة من الأمثال الشعبية مع قصصها مع حكاياتها من بدايتها لغاية، يعني ليش استمرت لغاية هاي اللحظة. في كثير كثير بحثوا وكتبوا عن هاي الأمثال في الأردن. بتذكر كمان في العالم رقص بن زائد العزيزي كتب مجموعة
0: رحمه الله. نعم.
1: رحمه الله، كتب كثير عن الأمثال وعن العادات والتقاليد، يعني كان عبارة عن موسوعة رائعة في توثيق الحياة الأردنية.
0: نعم.
1: في يعني في مجموعة كبيرة.
0: نعم. هذا على الجهد البحثي، أنا أتحدث ستمها عن المرأة، المرأة الجدة والأم اللواتي نقلن لنا هذا المثل وهذا الموروث حتى هذه اللحظة. يمكن بدأتي أنت بالحديث في بداية هذه الندوة وهذه الحوارية أنه استمعت لي مثل هذه الأمثال من والدتك،
1: من جدتي
0: ومن جدتك، فنتحدث أنه المرأة كيف استطاعت أن تحافظ على هذا المثل وكيف استطعت أن تنقله لنا حتى هذه اللحظة؟
1: عزيزتي يعني أنا متأكدة الأكثر اللي حافظ على التراث والأمثال الشعبية هن السيدات. كانت جدتي ما تحكي أي شيء إلا تضرب لنا فيه مثلا، الله يرحمها.
0: نعم.
1: وكانت تفسر لنا، يا رغم يعني هلأ بتحكي أنا جدتي يعني من مواليد يعني لو عايشة هلأ فوق 120 أو 130 سنة تقريبا عمرها، يعني رغم إنها يعني غير متعلمة، فكانت تحكي تقعدنا أيام لما أنا معظم أجازاتي بالمدرسة لما كنت أعطل العطلة المدرسية أنزل على جدتي بالقرية، أو معظم العطلة أقضيها عندها. في شغلات كثير علمتني إياها، أحكي لك حتى في قصة مثلا التطريز الفلاحي اللي بطرزه جدتي اللي علمتني بداياته.
0: نعم.
1: فكانت تحكي لنا أمثال، تحكي لنا حتى القصص الشعبية المتوارثة مثلا عن الغولة، عن أبو منجل، يعني بتعرفي هاي تقعد تحكينا مثلا. طبعا هاي كليات روايات غير حق، يعني روايات متداولة، تحكينا الغولة شو عملت وشو أكلت وشو عام قامت مثلا. في إشي كان يحكوله أبو منجل، يعني إذا حد توفى وبتعرفي أيام كانوا يشوفوا علامة ما على جسمه.
0: نعم.
1: كل هذا ضربه أبو منجل وتوفى، فكانت تحكينا هاي القصص وإحنا أطفال. فيعني أنا كثير شغلات واللي حببني بالموروث وبالأمثال بصراحة جدتي الله يرحمها.
0: نعم. رحمها.
1: يعني أيام أفهم، يعني بصراحة أيام أفهم المثل وأنا صغيرة كنت، وأيام ما أفهمهش أسألها تبقى تحكي لي شو يعني هذا، شو يعني مثلا هذا. مثلا عندك الأمثال يعني البيت الكبير بده تدبير، كل ما كبرت طبعا، اي يعني
0: طبعا
1: جدودنا كانت البيوت يعني جدتي وجدي

0: جدي وعمامي كلهم بكونوا عايشين ببيت واحد، يكون يعني كل بتعرفي كيف بيتنا البيت التراثي القديم، غرف منفصلة عن بعضها البعض.
1: صحيح.
0: بيت كبير، إذا ما كان لك البيت الكبير هذا إذا ما في حد قاعد بدبره وبدبر شؤونه وبيرعى شؤونه، بحكي لك من أكل ومشرب وملبس وكل إشي، لازم يكون في واحد اللي يشرف على هذا الشيء اللي هو بالنهاية كانت الجد والجدة اللي يديروا كل أمور البيت.
1: صحيح.
0: ففعلا البيت الكبير بده تدبير، يعني إذا ما كان حدا مدبره ما حدا
1: نعم.
0: ماسكه وبيرعى أموره ما بيزبط.
1: نعم، ويمكن ذكرتيني في مثل إحنا برضو اللي لكل دار مدار، يعني كل بيت له تدبير معين. نعم، واللي ماله كبير ماله تدبير. هاي من الأمثال الشعبية التي ما زالت حتى هذه اللحظة بالفعل كنا نسمعها يعني من أمهاتنا وجداتنا وما ندرك كنه هذا المثل وماذا يعني. الآن يمكن لما كبرنا واستوعبنا ماذا يدور حولنا،
0: صح،
1: صرنا نحاول حتى ننقله لأولادنا مع الشرح المستفيض لأنه فهمنا معناه بعد ما كبرنا. ست مها
0: الله كان ينحكي قدامنا ما نفهمه احنا صغار، بس لما كبرنا. أنا شوف كان عندي قصة، يعني ليش أنا اتجهت إني للموروث الشعبي.
1: نعم، إذا يمكن رح نتناول من خلال هذه الندوة العديد من الأمثال الشعبية التي ما زلنا نحافظ عليها هنا في الأردن، لكن اسمحي لي ست مها والزملاء والمستمعون بأن أنتقل بالميكروفون إلى زميلي الأستاذ عبد الرحمن بومطيع وإلى ضيفته الأستاذة سناء السعد لنواصل حيثيات هذه الندوة. أعود إليكم بسؤال، وضيفتك أستاذ عبد الرحمن هي إعلامية وتعمل في مجال الإعلام، ودائما نقول رسالة الإعلام كبيرة جدا خصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي الشفوي أو المادي. كيف يمكن للإعلام أن يعيد تقديم التراث من جديد ولكن بروح معاصرة تفيد هذه الأجيال، الأجيال الحاضر والأجيال القادمة؟ إليكم الميكروفون.
2: كل الشكر لكم أستاذة منى والأستاذة مها على هذا الطرح، ولعلنا يعني نواصل إلى ما انتهيتم إليه من حديثكم عن دور المرأة في يعني الحفاظ على هذا الموروث. تعود بالذاكرة أستاذة سناء إلى قرابة 40 سنة إلى الوراء، عندما يعني كنا نتابع على شاشات التلفزيون المسلسل الدرامي سوالف أم هلال، وبطولة طبعا الفنانة الكبيرة سلوى بخيت ومجموعة من الفنانين الراحلين رحمة الله عليهم والله يطول في عمر الباقين منهم. كان هذا المسلسل له دور كبير في الحفاظ على الأمثال الشعبية قصص المثل وإيصالها إلى الأجيال المتعاقبة. لا نغفل كذلك الدور اللي تقومين به الآن أستاذة سناء. أتذكر تماما قبل 10 سنين الفقرة في برنامج فنيال قهوة إن صح التعبير، كنت تناولين مجموعة من هذه الأمثال وتطرحين قصة أو الحكايات الشعبية، فأكيد هذا هو يمكن من الأدوار اللي يقوم بها الإعلام في مختلف صوره وأوجهها.
3: أي نعم، حبيت أول شيء أكد على معلومة، أنا أتفق مع الأستاذة مها أن إحنا كوطن عربي دائما يعني متفقين في أنواع الأمثلة اللي تحمل مع نفس المعنى بمجرد اختلاف الألفاظ.
2: صحيح.
3: واتفق مع الأستاذة منى أن المرأة لها دور كبير في الحفاظ على الأمثال بحكم كثرة استخدامها أكثر من الرجل. إحنا بالنسبة لي كمجتمع بحريني ظهرت السيدة رحمة الله عليها نورة الشراوي هي أول واحدة من أرخت الأمثلة والقصص الشعبية الحقيقية اللي صارت في فريجهم اللي احنا انتو تسمونه الحي، احنا
2: نعم.
3: نسميه الفريج.
2: صحيح.
3: هي ألفت كتب وهي كانت دارسة فلسفة في جامعة بيروت، فقامت ألفت هذه الأحداث والأمثال وشرحتها بطريقة واعية بطريقة تنفع إلى الوقت الحاضر وبفلسفات تناسب مثل ما نقول جميع المجتمعات بالنسبة لهم. أما بالنسبة حق الإعلام أنا أوافقكم الرأي، الإعلام يعتبر وسيلة من وسائل اللي هي توثيق الأمثال ونقدر نقول الهوية مالت البلاد الشعبية من ناحية الألفاظ. يعني أنا طلعت برنامج، هذه البرنامج مثل ما تفضلت أستاذ كان مبتدي بـ7 دقائق وعقب انت

0: إلى نص ساعة.
1: صحيح.
0: هذا البرنامج أنا سميته فنيال قهوة، عطيته نوع من أنواع الشعبية والحميمية، على أساس أن ترى اللي بيسمعني بيسمعني من عمره 8 سنوات لعمره 80 سنة بألفاظ المجتمع. هني أنا يعني أرخيت أول شيء أرخيت اللهجة، استخدمت اللهجة البحرينية اللي انت داولها المفهومة من جميع. ثاني شيء خذيت بعض القصص اللي طلعت منها الأمثال، يعني أنا مو مجرد بس قلت المثل، قلت من وين يانا، من أي ديرة، شنو القصة، شنو أحداثها، هل هذه المثل كلمتين قالت، هل هذه أهو قصيدة ونخذ ذي البيت وتداولوها. وساعات بعض الأمثال تحمل نفس المعنى لكن أحداثها عكس اللي أنا استخدمها. فأنا هني استخدمت الأسلوب السرد المشوق القصصي علشان أوصل مغزى المثل.
1: نعم.
0: فمو استخدمت دور النصح أو كررت المثل. هني أنا المثل يأرخ، أو مثل ما نقول انتم مسامحة، المثل يتم في ذاكرة السامع أكثر لما يعرف من وين يا قصته، شلون صارت، شنو معناه، شنو مغزاه، وهو للحرية في استخدامه.
1: صحيح.
0: يستخدمها في الموقع اللي يناسبه، أو حتى لو ما استخدمها يكفي كثقافة عامة، كثقافة لهويته.
1: نعم.
0: تقوي هويتك أن أنت عارف ذي اللفظ إيش معناه. هذه اللفظ الشعبي المتداول عندنا ترى لا مغزى، لا معنى، لا مثلا في ذي الجملة لا مغزى غير، وفي ذي المكان لما أنت تلفظه لا معنى غير.
1: صحيح. إذا هذه يمكن المقاصد اللي تسعى الأمثال إلى توثيقها، ويمكن شيء بشيء يذكر أستاذ سناء والزملاء الكرام في الإذاعة الأردنية. أيضا لا يمكن أن يعني نتحدث عن الأمثال الشعبية في البحرين والخليج دون أن نستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز المؤلفات اللي قدمها الأستاذ الكبير أستاذنا والعم محمد جمال، طبعا وجه التحية في توثيقه لكتاب موسوعة.
0: صحيح.
1: الأمثال الشعبية في البحرين. كذلك يمكن علشان بعد نوازن الحلقة أكثر، يعني الجانب العنصر النسائي مسيطر يمكن عندكم في الإذاعة الأردنية، وأيضا في إذاعة البحرين من خلال تواجد زميلتنا زينب القحطاني في الإخراج وتواجدها في الجاليري، وأيضا ضيفتي الكريمة أستاذة سناء.
0: الله يخليك من
1: وبلا
0: طيبك.
1: شك يمكن يعني العنصر النسائي مكمل وعنصر رئيسي طبعا في المجتمع، ولكن أيضا الأساتذة لا يمكن أن نغفل جهودهم. أستحضر أيضا يمكن من الأعمال اللي تم توثيقها مؤلفات الدكتورة الفاضلة الدكتورة أنيسة فخرو في مؤلفات أو سلسلة كتب سوالف أم شيخة إن صح التعبير، يمكن لأن هذا الكتاب يمكن أو هذه المجموعة من الكتب وهذه المجموعة من سلسلة السوالف، سوالف يعني القصص إن صح التعبير، أيضا تم توثيقها للحفاظ ولاستدامة المثل الشعبي واستدامة القصة الشعبية لإيصالها للأجيال. وكأن كل عنصر وكل يعني أداة من أدوات الإعلام الحديث تقوم بدورها، سواء كانت بالدراما أو بالبرامج أو بالمؤلفات والمقالات كذلك. إذا أستاذة سناء يمكن نتوقف يمكن عند الدور اللي تقومون به من خلال جهدك لإيصال هذا الموروث والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والمبادرات إن صح التعبير اللي قمتي بها سواء في هيئة البيت العود بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالحفاظ على هذا الموروث وإيصاله إلى الأجيال المتعاقبة. نعم.
0: هذه المؤسسة اللي يعني تكونت لحد الآن هم قاعدين يجمعون، يعني كل شيء موجود بس مجرد أنها هي بتتجمع في مكان واحد.
1: نعم.
0: ومن عدة أشخاص، من عدة مؤلفين، فبيجمعونها وبيرتبونها فقط، وإلا هي موجودة يعني كساس هي موجودة، بس يبون يحطونها في مكان واحد تكون يعني شبه حكومية وتكون مؤرخة وتكون ثابتة إلى مملكة البحرين.
1: نعم.
0: فيها.
1: نعم.
0: هذه واحدة. الشيء الجميل إحنا عندنا في الأمثال أحيانا، ان احنا قاعدين نربطه في وقتنا الحاضر
1: نعم
0: من أحداث، يعني قمنا نعلم بما معناه من خلال استخدامنا للأمثال

0: نعلم شبابنا وشاباتنا ان ترى ذي الامثال جزء من نمط الكلام عندنا،
1: نعم
0: من نمط التفكير عندنا. ترى المثل له عمق، ترى المثل ممكن يحمل وعي اجتماعي. وبالإضافة إلى أن مثلا عندنا بعض العادات ابتدت تتغير، بعض المفاهيم ابتدت تتغير، ممكن للأحسن وممكن للأسوأ. إحنا هني نسوي موازنة، نسوي مقارنة، حتى ساعات نقارنها من خلال المثل. نقول ذاك الزمان كان مثلا يقولون مثلا إن طلع العيب من أهل العيب ما هو عيب.
1: ما هو بعيب.
0: انزين، فانت يا هذي الشخص اللي انت قاعد تتصرف ذي التصرف، هل انت تشوفه عيب او تشوفه لا؟ فانا هني دخلت في اسلوب التربيه، دخلت في اسلوب المفاهيم. فمثلا ذي الشخص قالت لا انا مو بعيب، هذه موجود في الوقت زين، مو معناته ما موجود انه هو صح او انتشر صح. هل انت تشوف روحك انت من اهل العيب لو من اهل الذرابه؟ فتعرف احنا قمنا الحين نتكلم، او مثل خلي اقول لك، انا من خلال برامج اللي قدمتها لما اتكلم عن حدث اجتماعي صار في الوقت الحالي واقوم اوصفه واقول والله هذه الفلسفه دخيله علينا او ذي الفلسفه ما تطابق عاداتنا تقاليدنا ديننا افكارنا ويات فلسفه فيها، وهذه الفلسفه تزاحم اللي احنا ربينا عليه او تضره.
1: نعم.
0: هني انا من خلال هذه وصفي او من خلال سرد القصصي احط في مثل، هذه المثل أعطيه خلاصة أو من مثل ما يقول قمندة السالفة كلها.
1: هذه القمندة
0: نعم. أقول له ترى هذه القمندة كذي، أو بقول لك ترى مربط الفرس في ذي القصة صار كذا. أقوم أنا أعطي موازنة بين، ما بقول الصح والخطأ، بقول بين العدل والمايل، ولك أنت الاختيار يلي أنت قاعد تسمعني أو تشوف. لكن أربط القديم بالحاضر، الفكرة الحديثة بالحاضرة أو الفلسفة من خلال مثل.
1: نعم.
0: هذه احنا اللي قمنا نسويه. فبهالطريقة انا ثبتيت المثل، علمته معناته، وفي نفس الوقت ناقشته بوعي بتفكير، خاصة شبابنا وشاباتنا اللي دائما يبي الفلسفات الحديثة، يبي الألفاظ الحديثة. انا عطيتك اياها لكن حطيت جسر، هذه الجسر هو المثل.
1: نعم.
0: بين الماضي والحاضر
1: بكل تأكيد. يعني الحديث عن هذا الموضوع الشائق والماتع إن صح التعبير يمكن يطول، ويمكن ما تستوعبه حلقة واحدة. بكل تأكيد يمكن لو نمسك بمجرد بس جزئية المثل ممكن أن يعني نفرد له برنامج خاص وسلسلة من الحلقات تتحدث عن هذه الأعمال التراثية وهذا الموروث الشعبي اللي نفخر ونعتز به، ومن دورنا أن وصل للأجيال القادمة. ولكن يمكن ضيق الوقت يمكن ما يسعنا إلى أن نسترسل أكثر في هذا المجال قبل أن ننتقل إلى الأحبة في الإذاعة الأردنية. اسمحي لي أستاذة سناء أن أوجه لك كل الشكر والتقدير على هذه الإضافة وعلى حضورك في إذاعة مملكة البحرين لإثراء هذا اللقاء العربي الجميل. أستاذة سناء آل سعد معدة ومقدمة برامج اجتماعية ومهتمة في التراث، كل الشكر والتقدير لك وللأحبة في الإذاعة الأردنية. تقبلوا تحياتي معد ومقدم هذه الندوة الحوارية عبد الرحمن بومطيع، لكم أجمل تحية، ونعود إلى الأعزاء في الإذاعة الأردنية قبل الختام.
2: نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني أكيد الحوار شيق وممتع معكم وحديث الست سناء وهذا العمل وهذا الجهد الكبير الذي تقومون به للحفاظ على هذا الموروث الشعبي من خلال الحفاظ على المثل الشعبي الذي ما زال حيا يعيش بيننا حتى هذه اللحظة. اسمحوا لي بأن يعني أعود إلى ضيفتي داخل استديوهات الإذاعة الأردنية السيدة مها المراشدة، وهي الباحثة في التراث والموروث الشعبي الأردني، ونحاول أن نلم بهذا المثل الذي يعبر عن قصة وحكاية وعن تجربة إنسانية طويلة جدا. نتحدث عن أهمية الحفاظ على هذا المثل خصوصا لهذه الأجيال التي هناك في، أقول هناك في وعي وفي ثقافة تراثية وعودة إلى التراث، إلى الموروث، الاعتناء به والاهتمام به. وهذه مشاهدات لمجموعة من المبادرات الشبابية في وقتنا الحاضر. ولكن السؤال، هل هو اعتناء فلكلوري فقط لمجرد أن هناك في اهتمام بهذا المثل، أم للأخذ به والعمل به في قادم الأيام؟

0: هو يعني بينطبق على جهتين، انه فلكلوري بحبوه الشباب والصبايا، زائد ان احنا التوثيق يعني لا، في مجموع الشباب عمالهم بيشتغلوا فعلا، عندنا مبادرات يعني نعمل ندوات، بنعمل محاضرات، بنعمل بنجمع الشباب اللي مهتمين بالتراث، مهتمين بالامثال الشعبيه، مهتمين بالقصه الشعبيه وبيبحثوا عنها. يعني بسأل في دكاتره في الجامعات كم ايضا، يعني حاولنا نتواصل معهم وعملنا معهم ندوات وعملنا معهم محاضرات كثيره عن الموروث الشعبي، بالقصه التراثيه، بالمثل الشعبي، بالملبس، يعني حتى اللباس اللي بيلبسوه سيداتنا، شو كل شيء بتعلق بالموروث. في مبادرات شبابية فعليا بدهم يحافظوا على التراث، يعني فعلا من منطلق انهم يحافظوا على التراث ويوثقوه ونورثه للأجيال. ممكن هلأ يعني ممكن احنا الصبايا مثلا الصغار شوية ممكن ما بضربوا الأمثال، فلما صرنا نقعد معهم ونقرئهم ونشوف فعلا صاروا ينبسطوا وكيفوا، يعني ما نعرف هذا المثل شو حكايته شو قصته، سواء في حتى في امثال بتكون مش ايجابيه نوعا ما، يعني في امثال احنا مناش نتطرق عليها عائلها، ففي امثال يعني مش ايجابيه نهائيا، بس رغم هذا انحكت وإلها قصه. ليش انحكت؟ مش ايجابيه لانها نحبش ايجابيه، لان في قصه صارت تنحكى هذا المثل رغم انه مش ايجابي. فيعني في مجموعة صبايا والشباب في جامعاتنا الأردنية مهتمين كثير في التراث وفي الموروث في القصة التراثية.
1: نعم.
0: في مجموعة من الشباب مثلوا أخذوا القصة التراثية وعملوها مسرحية.
1: نعم. محتوى
0: وعملوها يعني نصائح. في عنا برامج تلفزيونية كثيرة يعني اعتنت في مسلسلات تلفزيونية كانت عن الأمثال
1: وبرامج الشعبية.
0: برامج إذاعية رائعة.
1: مسيرة يعني ممتدة.
0: ممتدة نعم يعني إذا. جيل بسلي يعني بعرف أنا وأنا صغير وأنا طفل صغير كنا نشوف على التلفزيون الأردني، يعني مثل عندك أبو عواد قديش كان يضرب لنا أمثال في برنامج.
1: نعم.
0: كثير حلو يعني. هلأ في عندك برنامج مثلا زعل خضرة كثير كثير كثير بيحكوا أمثال شعبية رائعة، يعني فعلا حببوا الأطفال حتى بالأمثال، يعني بشخصيتهم الرائعة.
1: صحيح.
0: حببوا الأطفال كثير كثير بعض الأفلام، يعني عفوا الأمثال. فيعني موجود عندنا من ممثلين من كتاب من أدباء شباب صبايا موجودين كلهم فعلا بيرجعوا للتراث.
1: نعم.
0: الشعبي الموروث الشعبي صدقا موجود. يعني أنا بحب المسرحيات، فأنا عندك العم غافل قديش بيحكي أمثال رائعة.
1: صحيح.
0: في مسرحياته
1: طبعا نحن نتحدث عن شخصيات يعني درامية جميلة
0: رائعة
1: وفنية مبدعة، يعني نقلت لنا هذا الموروث الشعبي الأردني من خلال سكتشات
0: وحببت الشباب كمان فيه والصبايا والأطفال.
1: صدقتي يعني أكيد الحديث معك لا يمل منه ست مها، وشكرين لك حضورك معنا داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، وهذا الحوار الجميل السلس ما بيننا وبين الزملاء في الإذاعة البحرينية عن الموروث الشعبي وعن الأمثال الشعبية. ورح يبقى دائما وأبدا المثل الشعبي حكاية بتعبر عن مسيرة الأجداد والجدات، نعيشها دائما في كل حال من الأحوال الإنسانية في هذا الزمان، وستبقى بإذن الله حتى قادم الأيام. أكيد نشكر الزملاء في الإذاعة البحرينية الزميل العزيز عبد الرحمن بومطيع، ونشكر ضيفته العزيزة الأستاذة سناء السعد. أشكرك السيدة مها المراشدة وأنت الباحثة في التراث الشعبي الأردني وعضو في جمعية الموروث الشعبي الأردني. أشكر الزملاء الذين قاموا بتنفيذ هذه الحوارية، الزميل مجد الزعبي من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وأشكر الزميلين خالد الجبور ومعين الخصاونة من قسم التبادل البرامجي الإخباري والإذاعي، وأيضا أشكر الزميل إرحيل الخالدي من السوشيال ميديا، وتحياتي لكم من منى الشوابكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج لقاءات عربية.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

الموج الأزرق في

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

الموج الأزرق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

مشينا هناك ورحنا، اللي هناك جرحونا جينا.

مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا

نحييكم في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية. نشر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026. تصعيد ميداني وإنساني في الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وتشديد القيود الإسرائيلية. الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران تنتهي الاثنين المقبل وسط تعثر جهود تمديد وقف إطلاق النار. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين المقبل زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ورئيس الوزراء لي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي. كما يجري جلالته عدة لقاءات في عدد من ممثلي مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي. ومن المقرر أن توقع حكومة البلدين على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. أكد وزير الاستثمار دكتور طارق أبو غزال أن الأردن ينظر إلى الصين بوصفها شريكا استراتيجيا في دعم التحول الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري القائم على المصالح المشتركة بين البلدين. وقال أبو غزال أن الأردن أطلق رؤية التحديث الاقتصادي لـ 2023-2033 بوصفها خارطة طريق وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد، مشيرا إلى أن المملكة دخلت حاليا المرحلة الثانية والتي تركز على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الصين. تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي وجهاء وممثلين عن مختلف مناطق محافظة معان. وفي بداية اللقاء نقل العيسوي تحيات واعتزاز جلالة الملك وسمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد وتقديرهما لأبناء وبنات محافظة معان الذين ارتبط اسمهم على الدوام بمسيرة تأسيس الدولة الأردنية وبناء نهضتها وتطوير مؤسساتها المدنية والعسكرية. وأكد العيسوي أن التوجيهات الملكية بعقد اللقاء تعكس نهجا أصيلا لدى القيادة الهاشمية في التواصل مع أبناء الوطن والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم ومتابعتها مع الجهات المعنية. من جهتهم أكد وجهاء وممثلو محافظة معان أهمية زيارة جلالة الملك إلى محافظة معان ضمن النهج التواصلي الذي ينتهجه جلالته مع أبناء الوطن والحرص على متابعة احتياجات المحافظات ميدانيا بما يعزز مسارات التنمية والتحديث والاستجابة لأولويات المواطنين. نشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي كشف عن إنجاز 92% من مستهدفات هذه الفترة بإنجاز 78 مخرجا من أصل 85 مخرجا كان مخططا لتحقيقها خلال هذه الفترة. وأشار التقرير إلى التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية التي ارتفع عددها إلى 2060 خدمة، بما يعادل 85% من الخدمات القابلة للرقمنة، فيما بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند 2,800,000 هوية. وارتفع عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزا. وفي مجال تطوير الموارد البشرية أطلقت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، واستكمل تطوير 12 إطارا للكفايات الوظيفية إلى جانب التوسع في التوظيف القائم على الجدارة والكفايات. كما تواصل الحكومة التحول نحو الحكومة اللاورقية وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات، فيما أنجزت الخارطة الرقمية الموحدة للتشريعات التي تضم أكثر من 28,000 قانون ونظام وقرار إداري. ويركز البرنامج خلال النصف الثاني من العام على توسيع أثر المشاريع المنجزة واستكمال رقمنة الخدمات ذات الأولوية وتشغيل منظومة سماع صوت المواطن وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية.
قال مطران الأردن للروم الأرثوذكس رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفورس عطلة إن إحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن

0: عام 2030 لا يمثل مناسبة عابرة أو احتفالا يمتد لأيام، وإنما يشكل حدثا كنسيا وروحيا وتاريخيا عالميا ورسالة من الأردن إلى العالم. وأكد أن الطموح لا يقتصر على الاحتفال، بل يتطلع إلى أن يكون العام بداية لمسار طويل ومستدام يرسخ مكانة الأردن على خارطة الحج المسيحي العالمية ويترك أثرا يستمر للأجيال بعد انتهاء المناسبة. وأضاف أن المشاريع التنفيذية التي بدأت على أرض الواقع استعدادا لعام 2030، ومن بينها الاتفاقيات المتعلقة بتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح وإنشاء المتحف وقرية الحجاج وتطوير البنية التحتية والممر الأخضر، تمثل خطوات مهمة في بناء منظومة متكاملة لاستقبال الحجاج والزوار. أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الوسطى محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. ورصدت قوات حرس الحدود الأشخاص أثناء محاولتهم العبور، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت القوات المسلحة الأردنية والجيش العربي استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. يتواصل التصعيد الميداني والإنساني في الضفة الغربية مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتشديد القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين ووصول المساعدات، فيما تؤكد واشنطن استمرار مشاوراتها لتعزيز الأمن والاستقرار في الضفة. إلى التفاصيل.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بالتزامن مع تحرك أمريكي لاحتواء التوتر. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدين أعمال العنف التي ترتكبها أي جهة، مؤكدة أن استقرار الضفة يتسق مع هدفها بتحقيق السلام في المنطقة. وتأتي التصريحات بعد حصار المستوطنين 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس لنحو أسبوع وقطع المياه والكهرباء عنها، ما أدى إلى احتجاز 15 فلسطينيا بينهم طفلان. وبحسب رويترز، تضغط واشنطن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدانة الحصار بعدما تبين أن أحد المنازل يعود إلى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. ميدانياً أصيب فلسطيني بشلل نصفي برصاص مستوطنين، واعتقلت القوات الإسرائيلية 9 فلسطينيين، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال رام الله. إنسانياً، حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي في الضفة تعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين، مؤكدة أن القيود وعنف المستوطنين يزيدان صعوبة حماية الفلسطينيين ولا سيما في شمال الضفة.
0: في غزة أصيب 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، حذر مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة في غزة من أن منظومة تزويد الأكسجين في القطاع الصحي تشهد تدهورا خطيرا يهدد بتوقف شريان الحياة عن الأقسام الحيوية والمنقذة لحياة المرضى في المستشفيات والمنازل. وإلى الشأن اللبناني، حيث قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت الوكالة أن 7 أشخاص قتلوا إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا في بلدة أنصار الجنوبية، فيما قتل 2 آخران في غارة استهدفت بلدة دير الزهراني. وعقب الغارات، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن المدنيين الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان لم يكونوا أهدافا عسكرية، وذلك بعدما قالت إسرائيل أنها استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله. تتجه الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من التوتر مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لها الاثنين.

0: وسط تعثر جهود تمديد وقف إطلاق النار واتساع الخلافات بين الجانبين. إلى التفاصيل.
1: تقترب الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران من نهايتها الاثنين المقبل وسط تعثر جهود استئناف المفاوضات وتصاعد التوتر بين الجانبين، فيما تبادل الطرفان التهديدات بشأن الملفات العالقة وعلى رأسها مضيق هرمز والبرنامج النووي. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن، موضحا أن الاتصالات وتبادل الرسائل عبر قطر وباكستان لا ترقى إلى مستوى المفاوضات. وجاءت التصريحات الإيرانية ردا على تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز تابع للولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومهددا بتوجيه ضربة اقتصادية قوية لها. وتستعد إدارة ترامب وفق وزير الخزانة لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد طهران الأسبوع المقبل في محاولة لزيادة الضغط عليها ودفعها إلى تقديم تنازلات. وتتركز الخلافات بين الجانبين حول الأصول الإيرانية المجمدة وحركة الملاحة في مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، فيما تطالب طهران بتعويضات عن أضرار الحرب ووقف التهديدات الأمريكية. ومع اقتراب انتهاء مهلة التفاوض المحددة في مذكرة تفاهم وقعت في 17 من حزيران الماضي لمدة 60 يوما، تتزايد المخاوف من عودة التصعيد ما لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى تفاهم يمدد الهدنة ويفتح الطريق أمام تسوية سياسية.
0: قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ بالستية على ميناء المخا على البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين. وأضافت القوات الموالية للحكومة أن الهجوم استهدف منشآت مدنية وبحرية واقتصادية وسط تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. قتل 47 شخصا وأصيب آخرون جراء زلزال بلغت قوته 7 درجات و17 درجة على مقياس ريختر، وقع قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق أندونيسيا وفق مسؤول في أجهزة الإغاثة. وقال المسؤول عن عمليات البحث والإنقاذ في مدينة موميري إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن صدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية أندونيسيا الشقيقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكاملة مع حكومة وشعب أندونيسيا، معربا عن صدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين. وجه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور باستحداث عيادات لتقييم المرضى المحولين من المراكز الصحية في اليوم نفسه في مستشفى البشير والأمير حمزة، في خطوة تهدف إلى تقليص فترات الانتظار التي كانت تمتد لأشهر في بعض التخصصات. وقال البدور إن النظام سيطبق كخطوة أولى في مستشفى البشير والأمير حمزة على أن يشمل لاحقا مستشفيات أخرى تشهد تأخرا في مواعيد العيادات. وتبدأ العيادات الجديدة استقبال المرضى المحولين من المراكز الصحية في العاصمة اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بحيث يجري تقييمهم في اليوم نفسه وتحديد حاجتهم إلى الرعاية التخصصية والإجراء المناسب لحالاتهم. يعقد مجلس الأعمال الأردني السعودي اجتماعا في عمان نهاية آب الحالي بمشاركة مستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية في البلدين لبحث تحويل الفرص الاستثمارية والتوصيات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ. ويركز الاجتماع على ملفات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن السعودية شريك اقتصادي واستثماري

استراتيجي للأردن، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 4.18 مليار دينار، فيما تقدر الاستثمارات السعودية في الأردن بنحو 16 مليار دولار. وقع نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة ومدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية دكتور إبراهيم الشريف مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وفتح آفاق جديدة للعمل في المجالات الزراعية والمهنية. وأكد أبو نقطة أن المذكرة تأتي في إطار رؤية دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز قدرات القطاع الزراعي والمهندسين الزراعيين في فلسطين، مشيرا إلى أهمية توظيف خبرات النقابة وإمكاناتها الفنية والمهنية في دعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدراته. تطلق هيئة تنظيم النقل البري اليوم التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات. وأوضحت الناطق الإعلامي باسم الهيئة مديرة وحدة الاتصال والإعلام الدكتورة عبلة لوشاح أنه من أبرز التقنيات التي تتميز بها الحافلات العاملة على الخط أنظمة الرقابة التلفزيونية داخل الحافلات إلى جانب أنظمة التتبع والدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تسهم بتعزيز الرقابة ورفع مستويات الأمن والسلامة داخل وسائط النقل وتحسين كفاءة التشغيل وتجربة الركاب. وأضافت أن الخدمة ستعمل بأجرة محددة تبلغ دينارا ونصف مع توفير 2000 بطاقة مجانية للركاب، بما يسهم بتسهيل حركة المواطنين بين عمان وعجلون وتشجيع استخدام النقل العام. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يبقى الطقس اليوم صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال المملكة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة لكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامي العيسوي يلتقي وجهاء ممثلين عن محافظة معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية. نشر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026. تصعيد ميداني وإنساني في الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وتجديد القيود الإسرائيلية. والهدنة الهشة بين واشنطن وطهران تنتهي الاثنين المقبل وسط تعثر جهود تمديد وقف إطلاق النار. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد شوكت المجالي، رادا كريشان، ومن التنفيذ الهندسي بحط طراون، ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم يكن الطريق إلى الطفيلة مجرد مسافة تقطع، بل فسحة يتداخل فيها السفر بالشعر، حيث كان الأمير إذا طال عليه الطريق اختصره ببيت، وكأن الأرض لا تقرأ إلا موزونة.

0: يا شوكت، طال الطريق.
1: الطفيلة تبعد عن عمان أكثر من 200 كيلو يا سمو الأمير، والطريق كما ترى.
2: ما يقلل تعب الطريق هذه المناظر الجميلة.
3: نعم يا شيخ حمزة، لا تزال الأرض خضراء تنبت التنوم واللاء،
2: غير أن في عجاجتها بين ما سر وما ساء. كلما هب النسيم بها بشدى قيسومها جاء.
3: نحن من آب على عجل ظله قد يغلب الماء، وإذا ربي قضى قدرا جاءت الدنيا بما شاء. يا شيخ حمزة، سنعود من الطفيلة بإذن الله غدا صباحا لننهي برنامجنا في الكرك.
2: سيكون هنالك في الكرك يا مولاي لقاء وسباق خيل ومهرجان للهجن.
4: لم تكن الأبيات تقال للتغني بالطبيعة وحدها، بل لتفسيرها. فهؤلاء الرجال تعلموا أن يروا البلاد لا بعين المسافر، بل بعين من يعرف، يعرف أن لكل أرض قدرا ولكل تعب

0: ربحت إيه
1: يا مولاي؟ أنت تحب سباق الخيل، وبعد قليل سيبدأ السباق كما يقول أبو شوكات، لذلك أقترح أن نخرج على الخيل، فقد أحضر المعازيب لك مهرة جميلة.
2: وهل هي أحسن من سبن يا شيخ حمزة؟
1: لا يا مولاي، ليس هنالك أحلى من سبن، لكن هذه تؤدي المهمة بكل اقتدار.
2: أين حسين السراج؟
1: في فج الثنية، سبقنا إلى هناك مع بعض أفراد الحاشية.

وحين يبلغ الكلام غايته يعود الأمير إلى ما لا ينتظر، البرنامج الناس والموعد التالي. فالشعر عنده ليس انسحاباً من الواقع، بل استعداداً له.

0: هذا الفج واسع وجميل ويصلح لمثل هذه السباقات والاحتفالات يا حسين باشا.
1: نعم يا سمو الأمير، هذه البلاد استقرت وأنت أسست أسها وبناها.
0: وماذا قلت في ذلك؟
1: أقبل المجد في ركابك سائر، وشعاع من الجلالة باهر، ووشاح من التقى وصلاح زينا صدرك التقي الطاهر، وبنود خفقن فوق جياد صافنات كسين أغلى الحرائر.
2: في الكرك كان الفرح يعبر عنه حركة لا قولا، الخيل والجلبة والوجوه المتحلقة كانت قصيدة أخرى لا تحتاج وزنا لتفهم.
3: أقبل المجد في ركابك سائر، زانه الفخر للأولى والأواخر، وسنا يزدهي بكل جلالي، وشعاع من الجلالة باهر، ووشاح من التقى وصلاح حيرا فيك كل خصم خاسر، ومضاء وعزمة في المعالي زينا صدرك التقي الطاهر، وأكيليل من جهاد وعز، وأفانين من علا ومظاهر.

ولم يكن الشعر حكراً على الأمير، فحوله رجال تعلموا أن يقولوا ما يفعلون وأن يفعلوا ما يقولون. وكان حسين السراج واحداً ممن رأوا في الأمير معنى الدولة قبل أن تكتمل صورتها.

0: تتهادى فيه الجياد بهاء، صافنات كسين أغلى الحرائر، وغطاريف فوقهن وصيد، وكبار الأجياد قبل الأصاغر أقبلوا كلهم بعزم وحزم في ركاب الأمير نعم المظاهر. قد لبسنا الربيع يوم تبدت بسمة أعلنت كمين السرائر. أنت أسست أسها وبناها، أنت وطدت ملكها بالبواتر. يا سليل الآباء من خير فرع، من حماة البطاح أهل المشاعر، تجتبيك الأولى من آل لؤي، أنت في الملك كابرا بعد كابر.
1: هنا لا يقال الشعر ليحفظ بل ليصقل، فالكلمة في هذا المجلس تختبر، تختبر وتعاد صياغتها حتى تليق بالمقام وبالزمن الذي تقال فيه.

0: يا مولاي، لقد كانت ليلة جميلة، فربوع الطفيلة والكرك ساحرة.
1: نعم يا شيخ حمزة، ليلة في الربيع طابت رباها، نشرت نسمة الجنوب شداها. يا لها ليلة تحلت بوصل من حبيب الفؤاد كان مناها. غاب بدر السماء فيها، ولكن كان وجه الحبيب بدر سناها.
2: اسمح لي يا مولاي.
1: قل يا عرار، فمثلك لا يمنع القول.
2: قل لذئب الفلاة وقت ربيع كيف تعدو وأسدها ترعاها، فذئاب الربيع خابت وهامت، كل شاة توسطت مرعاها.

0: وكان في المجلس من يعرف متى يقال الشعر ومتى يقال السهم. عرار لا يدخل ليزين المشهد، بل ليكسره ببيت يعرف طريقه.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم مستمعين عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. وهذه تحية لفريق العمل لهذا اليوم الزميل محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، وتحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم نوراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. تعودنا من خلال اللقاء المفتوح أن نتحدث عن القانون وأيضا عن الزاوية الحقوقية، فعندما نتحدث عن القانون وحقوق الإنسان نتحدث عن منظومة متكاملة هدفها حماية الإنسان، صون الكرامة، وأيضا تعزيز وعي الإنسان بحقوقه وواجباته. ومن خلال برنامج اللقاء المفتوح نحرص دائما أن نقترب من الملفات القانونية والحقوقية، ليس فقط من خلال النصوص أو حتى من خلال التشريعات، إنما عبر الوصول إلى المؤسسات والجهات المعنية، الاستماع إلى المختصين وأصحاب القرار. واليوم من خلال هذه الحلقة غادرنا الاستوديو لحتى نكون في الميدان، وأكيد مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث يلتقي القانون بالبعد الحقوقي الإنساني، حيث تتواصل جهود المركز من خلال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، متابعة التشريعات والقضايا الحقوقية، ونشر الوعي القانوني في المجتمع. زي ما تعودنا ميكروفون اللقاء المفتوح يواكب كل ما هو جديد من تشريعات من تعديلات، واليوم نحن بصدد الحديث عن ندوة نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وكانت بعنوان الصحة النفسية والجرائم، أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية. والتقينا من خلال هذه الندوة بعدد من المشاركين والمختصين، استمعنا إلى الرؤية حول هذا الملف، الأبعاد القانونية والحقوقية والاجتماعية. من هنا من الاستوديو أكيد رح نترك الآن لكم هذا الاستماع الطيب بنقل الصورة من داخل هذه الندوة وبمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان.

0: إذن مستمعينا، إحنا معكم من خلال برنامجنا القانوني اللقاء المفتوح، ونحن بصدد تغطية الندوة اللي بنظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان بعنوان الصحة النفسية والجرائم، أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية. طبعا إيمانا بأنه الحق في الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأن تعزيز الوعي بهذه القضايا يسهم في بناء مجتمع أكثر أمن وعدالة وتماسك، لحتى نكون على مقربة من الهدف من عقد هذه الندوة مع مجموعة من الخبراء. أكيد بيسعدنا يكون معنا يعني الأستاذ المحامي خلدون النسور، نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان. يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلين، مرحبا، يا هلا، أهلا وسهلا.
0: يعني بالبداية، الهدف الأساسي من هذه الندوة ويعني الدور الأساسي للمركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال تعزيز منظومة الحماية الحقوقية والقانونية.
1: ستي، تأتي هذه الدورة أو الندوة التي تعلق موضوعها العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى العنف الأسري والجريمة، وإحنا كدورنا كمركز وطني لحقوق الإنسان المحافظة على كرامة الإنسان وتقديم الدورات والمؤتمرات من أجل والندوات من أجل الحماية للإنسان. كما تعلمين، الإنسان كما قال جلالة المغفور له الحسين رحمة الله، الإنسان أغلى ما نملك. الإنسان هو كرامته، في صحته، في حريته، في تعليمه، في دراسته، في أمنه واستقراره. طبعا هناك في يعني بعض أنه إنسان، أي إنسان بتغرض لضغوط نفسية، حزن أو ضغط أو أي شيء يؤدي إلى حالة من الإرباك النفسي له. ففي هناك البعض يقول أنا ما بقدر أروح على الصحة أو على كذا بسبب أنه عيبك. بالعكس، هذا ضغط نفسي مؤقت، وممكن عندنا الحمد لله مؤسساتنا الصحية، هناك مؤسسات عالية وهي مؤسسة الرعاية الصحية في كافة المستشفيات والخدمات، في المراكز اللي عندنا، في شؤون الأسرة، في الخدمات الطبية، وزارة الصحة، عندنا هناك خدمات صحية يعني عالية المستوى بيرجع إلها الإنسان وبتعالج وبرجع صف. احنا دورنا كما قلت التثقيف والتوعية من أجل حماية الإنسان. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تعلمين قبل أقل من 100 سنة يتعلق بكرامة الإنسان وصحة الإنسان وتعليم الإنسان وظروفه والآخري. فإحنا بنعقد دهد هو التثقيف والوعي، وعلى الحكومة وعلى المؤسسات المجتمع المدني وعلى الوزارات. المدرسة لها دور، البيئة، البيت له دور، المدرسة لها دور، الجامعة لها دور، وزارة الإعلام لها دور، وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية لها دور بالتثقيف من خلال مرشد ديني في المدرسة، في الجامعة، في مؤسسات الوزارات، أن يكون هناك مرشد. هذا شيء ضروري أن يكون. إحنا عندنا إذا كان هناك حادث كما تعلمين نتيجة مرض نفسي بقتل ابنه أو أخوه أو أخته، فإحنا بنسعى إلى التثقيف والتوعية من خلال الندوات المتكررة والمؤتمرات والندوات التي يعقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان.
0: عطوفتك اليوم، هل ينظر إلى الصحة النفسية باعتبارها حق من حقوق الإنسان؟
1: أنا حكيت لك كما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي الصحة، الداء والدواء، كرامة الإنسان بصحته، بعلاجه، بدوائه. إذا كان هناك داء يجب أن يكون هذا يتعلق بحقوق الإنسان طبعا، وهذا كفله الدستور والقانون، وكفله أيضا الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية تتعلق بحقوق الإنسان. فهذا كفله كافة الدول العالم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فالإنسان نعم، نحن مع العلاج ومع التثقيف ومع الوعي، ولكل حالة نفسية لها علاج. وياما كان هناك أشخاص كثيرون وشوفوا الحمد لله رب العالمين.
0: يعني سؤال أخير اليوم، ما التوصيات اللي بيأمل أنه المركز أن يخرج فيها من خلال هذه الندوة وهذه يعني التوليفة من الخبراء، وأيضا ممكن نحول مخرجات هذه الندوة لسياسات وممارسات على أرض الواقع؟
1: لازم نحول مخرجات هذه الندوة إلى سياسات ومخرجات التي تؤدي إلى وعي الإنسان وتثقيفه. كما حكيت لك أنه إحنا بالتالي الندوة من خلال مختصين في شؤون الأسرة وفي شؤون الأمور الصحية النفسية والأمن العام والقضاء والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، هذه نخرج بتوصيات

0: يكون هناك التثقيف من الأسرة من البيئة، والبيئة تعني الأسرة ببيتك. إذا كان هناك لا سمح الله خلل في أحد الأبناء أو البنات أو كذا، يجب أن يكون لها أسرة دور ويأخذوا الإنسان ويعالجوه، وهذا يكون حماية له للمستقبل ولأبنائه ولأخوانه من أن يؤدي إلى جريمة بشعة. كما تعلمين قبل كم يوم كان هناك جريمة، وقبلها كل هذه الجرائم ناتجة عن هو المرض النفسي، والمرض النفسي يؤدي يا ستي إلى أخذ الجرعات والعينات، هاي آفة المخدرات الخطرة الذي نادى بها جلالة من أجل إنهائها وانتهاء منها. آفة المخدرات أكثر الذين يتعاطون هم بيكونوا معاهم مرض نفسي، وبيؤدي إلى قتل والدته أو أمه أو أخته، كما الجرائم اللي شفتيها في الآونة الأخيرة. فأحنا مع التثقيف، مع الوي يبدأ من البيت ويبدأ من المدرسة والجامعة والوزارات والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني. مستمر عقد هذه الندوات والمؤتمرات من أجل والدورات من أجل حماية وكرامة الإنسان في وطننا الغالي.
1: شكرا عطوفتك، ما قصرت، يعطيك العافية.

إذن بمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان ومن خلال برنامج اللقاء المفتوح عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم نحن أقرب إلى نبض العمل الحقوقي والقانوني في الأردن، فمنذ تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان شكل صوت وطني مستقل يعنى بحماية الحقوق والحريات وتعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال رصد التشريعات، متابعة الشكاوى، نشر الثقافة وخاصة ثقافة حقوق الإنسان وبناء شراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية. اليوم مايكروفون اللقاء المفتوح بده يحمل رسالة من داخل أكيد هذا المنتدى وهذه الندوة اللي بتحمل عنوان الصحة النفسية والجرائم، أبعاد اجتماعية وحقوقية وقانونية. الهدف ممكن كان تسليط الضوء على جهود متواصلة في ترسيخ الحقوق، تعزيز الوعي القانوني، إيصال صوت الإنسان أيضا إلى الإنسان. هذه الندوة اللي بنظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان، يعني حق الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.

كما نعرف مستمعين بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة له شخصية اعتبارية، هدفه حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، له دور قانوني وحقوقي. اليوم هذا الدور الحقوقي والرقابي من خلال استقبال الشكاوى، الرصد والتوثيق، وأيضا هناك إصدار تقارير سنوية من خلال هذه التقارير لحالة حقوق الإنسان في المملكة، تشخيص الواقع الحقوقي وتقديم توصيات لازمة للجهات المختصة. أيضا من خلال الدور التشريعي والقانوني يقوم بمراجعة التشريعات، مراجعة القوانين والأنظمة الوطنية، تقديم أيضا مقترحات وتوصيات لمواءمتها مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. أيضا من دور المركز تقديم المشورة القانونية وإبداء الرأي والمشورة القانونية للجهات الرسمية وغير الرسمية في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، وهدفه أيضا نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنظيم دورات ورش عمل ندوات توعوية لحتى يتم رفع الوعي الحقوقي لدى مختلف فئات المجتمع ومؤسسات الدولة. فاليوم لما نتحدث عن هذا المركز نحن نتحدث عن توليفة وعمل وبناء شراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية لحتى نكون أمام جهود متواصلة في ترسيخ الحقوق، تعزيز الوعي القانوني، وإيصال صوت الإنسان إلى الإنسان.

0: تتحدث عن الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية والمنظمة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، والحديث أكثر عن ممكن توقيت انعقاد هذه الدورة، أهم المحاور اللي طلقت لها هذه الدورة. أكيد بيسعدنا يكون معنا معالي جمال الشمايلي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا فيك معالي.
1: أهلا وسهلا فيك يا ستي، طول عمرك خليكي.
0: يعني بالبداية حابين نتحدث عن العنوان، عن المحاور، نوعية الضيوف والخبراء اللي تم يعني استضافتهم من خلال هذه الموضوعات، تفضل.
1: حقيقة يعني هذه الندوة هي بداية لمسار نأمل أن يتواصل دائما لما لهذا الموضوع، يعني الصحة النفسية والصلة الصحة النفسية في والأبعاد الاجتماعية للصحة النفسية والحقوقية. حقيقة موضوع مهم جدا، وإحنا دائما نأمل أن تتحول هذه المبادرات إلى سياسات عملية، لأن الإنسان في الواقع يعني نتيجة هذه الندوة راح والتوصيات راح تكون تحت إطار إنه الإنسان الذي يشعر بالأمان النفسي هو الأقدر على العطاء، وأن الأسرة التي تشعر بالأمان النفسي هي أسرة مستقرة، وهي أساس المجتمع المتماسك. والمجتمع الذي يحمي صحة النفسية وصحة أبنائه هو مجتمع يحمي أمنه واستقراره ومستقبله. فبالتالي يا ستي إحنا يعني حريصين جدا على ربط الموضوع الصحة النفسية بموضوع حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكتمل بدون صحة نفسية للمجتمع.
0: نحكي عن أيضا ربط موضوع الصحة النفسية أو ربط موضوع الاضطرابات السلوكية والنفسية لدى الفرد بانتشار موضوع الجرائم.
1: طبيعي يا ستي، يعني معالجة الجرائم ذات البعد النفسي لا تبدأ يعني من قاعات المحاكم كما يعتقد الكثيرين، إنما تبدأ قبل ذلك بكثير، تبدأ من الوقاية. الوقاية يعني هي خير علاج. الوقاية تؤدي إلى بناء بيئة أسرية سليمة ويعني داعمة دائما، ومؤسسات تحتضن الإنسان في أوقات ضعفه. الوقاية عندما يكون لديك مؤسسات نفسية وعلاج نفسي للوقاية من الأمراض النفسية، يشعر الإنسان، وكل إنسان معرض لمثل هذه الأمراض يشعر في أوقات ضعفه أنه في ناس يدعمه وفي ناس موقف جنبه وفي ناس بيسانده، فبالتالي ضعفه النفسي يقل جدا وترتفع معنوياته، وتساهم مساهمة هائلة جدا. الدعم النفسي مساهمة هائلة جدا في علاج الشخص المريض، بدل من أنه يتدهور أكثر وتصبح حالته متوترة أكثر، مما يؤدي للأسف الشديد يعني في العالم كله، هاي طبيعة بشرية، الإنسان اللي معرض كثير لأمراض نفسية أو عنده أمراض نفسية يكون معرض لارتكاب يعني جرائم قد تكون يعني بغاية البشاعة حقيقة.
0: اليوم هيك لو بنهاية اللقاء هذه المحاور وهذه الموضوعات اللي تم التطرق لها بوجود خبراء زي ما تفضلت، محامين، مؤسسات مجتمع مدني، قضاء ومختصين بحقوق الإنسان، تحدثتم ممكن بالعديد من المواضيع التي تخص الصحة النفسية، الضغوطات وحتى القانون. اليوم ماذا بعد هذه الندوة؟ يعني ماذا سيبنى عليها؟
1: يا ستي، أكدت هذه الندوة وتؤكد، ومن أهم توصياتها راح يكون أنه قضية الصحة النفسية سيدتي الكريمة ليست مسؤولية وزارة الصحة أو أي وزارة بحد ذاتها ولا مؤسسة واحدة، هي مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بشكل كامل، سواء وزارة الصحة، السلطة القضائية، الأجهزة الأمنية، الله يعني دائما هم يستحقوا كل الإطراء والمديح، الأجهزة الأمنية، رعاية الأسرة، دور رعاية الأسرة اللي بتطلع فيها مديرية الأمن العام، وزارة التربية والتعليم عليها مسؤولية كبيرة، التعليم العالي، التنمية الاجتماعية، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، النقابات، المهن الصحية، الجامعات، مؤسسات المجتمع المدني، كل مؤسسة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان.
0: أنا بدي أشكرك ويعطيكم ألف عافية.
1: ستي نجود، أنت بالعكس، أنا اللي بشكرك لإتاحة الفرصة إلي لأن أعبر عن رأي المركز الوطني لحقوق الإنسان وفيما يتعلق بالصحة النفسية وتأثيرها على المجتمع. شكرا لك.

0: إذن مستمرين معكم مستمعين أكيد من خلال ندوة الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية اللي بنفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومعنا الأستاذة المحامية نسرين زريقات مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان. يسعد مساكي.
1: مساكي، أهلين ست نجود، أهلا وسهلا.
0: يعني أستاذتنا حابين نحكي عن الهدف الأساسي من هذه الندوة ولماذا بهذا هذا التوقيت بالذات.
1: أول شيء يعطيك العافية وشكرا لحضورك وشكرا للإذاعة الأردنية، إحنا كتير سعيدين بتواجدكم معنا. لماذا هذه الندوة وليش بهذا الوقت؟ هي هذه الندوة بصراحة بعد ما عملناها بنقول كان لازم من زمان. ليش عملناها؟ لأنه إحنا مؤمنين إنه الصحة النفسية جزء من حقوق الإنسان. المجتمع الآمن اللي بيحكي عن حقوق إنسان يجب أن تكون الصحة النفسية جزء من منظومته، نقول منظومته الصحية. ليش بهذا الوقت؟ لأنه نعتقد إنه اليوم في جرائم لم يعهدها المجتمع الأردني، أو يمكن إحنا ما بنعرف عنها، كشف عنها يمكن مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عنها حجم نقول يعني بشاعة بعض الجرائم، وكنا بنقول إنه يعني هل معقول إنه أسبابها بس نفسية؟ فحاولنا من خلال الندوة إنه نشتغل على العوامل النفسية والاجتماعية، وأيضا نطلع على تشريعاتنا وقوانيننا قديش بتتصدى لهذا الموضوع.
0: تفضلتي بذكر التشريعات والقوانين اليوم، هل تشريعاتنا اليوم كافية، الحالية كافية لحتى تتعامل مع هاي القضايا؟ وبرضه الضمانات القانونية لحقوق المرضى النفسيين.
1: هلأ أول شيء شكرا كتير نجود. طبعا إحنا عنوان محاضرتنا الثالثة أو مداخلتنا الثالثة رح تكون عن التشريعات القانونية أو الحقوقية المتعلقة في هذا الموضوع. هل تشريعاتنا تستجيب؟ نعم تشريعاتنا تستجيب. هل نحن بحاجة لتعديلات تشريعية؟ هل نحن بحاجة إلى أمور إجرائية أكثر؟ أعتقد أو لسه إحنا ما قلت لك إنه في ناس متخصصين جايين من المجلس القضائي من نقابة المحامين، وأيضا في محامين جاي يتحدث بهذا الموضوع. نعم التشريعات الأردنية تستجيب، هنالك ضمانات قانونية موجودة في قانون أصول محاكمات جزائية أيضا للأشخاص المشتكى عليهم أو المتهمين، هنالك حقوق للضحايا وهنالك حقوق للمتهمين نقول، وأيضا في حقوق للمجتمع، لأنه بالنهاية الجريمة هي يعني بتمس المجتمع. اليوم إحنا جايين نناقش في الجلسة الأخيرة كل هذا وذاك، وجايين نقول إنه في ضمانات، لكن اليوم يمكن السؤال الأكبر في المجتمع الأردني كيف بدك تخلق التوازن بين حقوق ضحايا وبين حقوق مشتكى عليه أو متهم وبين حقوق المجتمع. أنا اللي بدي أجي أقوله إنه اليوم الإشكالية بالتحديات، أيضا في مسائل الصحة النفسية، إنه اليوم أغلب الجرائم التي ترتكب ذات أبعاد نفسية ترتكب وبعد ذلك يتم إجراء الخبرة الفنية. اليوم قديش قضاءنا يعني على علم ودراية بذلك، وقديش هذا بالفعل موضوع تحديد المسؤولية الجزائية والخبرة بعد وقوع الجريمة. يعني إحنا اليوم بنقول إنه هذا الشخص بيعفى من المسؤولية إذا كان لا يعرف كنه أعماله والإدراك راهي عنه، فبصير عنده عدم مسؤولية، لكن إذا كان في مدرك في مسؤولية. اليوم إحنا بنعمل الخبرة النفسية بعد وقوع الجريمة قديش، وبدنا نسمع بصراحة من القضاء، بدنا نسمع من الجهات الرسمية قديش هذا الحكي على أرض الواقع صحيح، ولا إحنا بحاجة لتشريعات لمعايير ما بعرف.
0: هلا أستاذي السؤال الأخير، تفضلتي بوجود توليفة من المختصين، قضاء، قانون، حقوقيين، مؤسسات مجتمع مدني، فماذا بعد هذه الندوة يبنى عليها؟ ماذا يبنى؟
1: ماذا بعد؟ إحنا بصراحة يعني اليوم أنا كنسرين وكمركز بنعزز وعينا القانوني بالصحة النفسية وأهمة الصحة النفسية. اليوم المداخلات بتقول إنه قديش إحنا لازم نشتغل بعد هذه الندوة، قديش إحنا لازم نولي العوامل النفسية والاجتماعية أهمية خلال عملنا كمؤسسة وطنية، قديش لازم نشتغل على السياسات وأيضاً الممارسات. اليوم أيضاً في جلسة بعرفش نجود إذا اليوم هلأ عم بنحكى خلالها على الضغوط النفسية لبعض القطاعات الحساسة مثل القطاع الصحي، قديش الضغوط النفسية إذا هذا القطاع الصحي هل له برامج وقائية مثلاً للتعامل مع الضغوط المهن الطبية؟ قديش الصحة النفسية كجزء من الرعاية الأولية يعني متوفرة للناس، قديش بيقدروا يوصلوا لها، أم هي بالقطاع الخاص؟ قديش اليوم إحنا بنشتغل يمكن في وصمة اجتماعية

0: المصابين بالأمراض النفسية، حتى على بعض الأسر اللي في عندها عنف. فإحنا اليوم في شغل كتير نجود، وإحنا بنعتقد إنها هاي مقدمة لمزيد من نقول بديش أقول توصيات وتنحط بالأدراج، لمزيد من العمل مع الجهات المعنية.
1: شكرا أستاذة، شرفتينا
0: حبيبتي، شكرا لك ستي.

0: إذن مستمعينا ما زلنا بفعاليات الندوة الخاصة بالصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية المنعقدة بمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان، ولحتى نقف ممكن عن أهم ما يؤثر على ممكن الاستقرار الأسري، الاضطرابات أيضا النفسية اللي لها علاقة بتغيير السلوك الفردي، ربط هذه الأمراض بارتكاب الجرائم. أكيد بيسعدنا يكون معنا الدكتور علاء الفروخ رئيس جمعية الأطباء النفسيين الأردنيين. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم.
0: يعني اليوم لو في سؤال، أنه ممكن أنه نعتبر هناك مبالغة مجتمعية في ربط المرض النفسي بارتكاب الجرائم؟
1: طبعا هناك مبالغة كبيرة جدا، وأنا بعتقد أنه جزء كبير جدا من المشكلة في الصحة النفسية هو ثقافة انطباعية خاطئة متعلقة في الأمراض النفسية. اللي احنا بنشوفه من خبرتنا كمختصين أنه معظم المرضى النفسيين هم ضحايا للعنف وليس مرتكبين له. يعني كثير من الناس اللي بيجون بعياداتنا هم اصلا ناس تعرضوا للاسف في العنف سواء في طفولتهم او في مراحل عمريه متقدمه، لكن يتم ربط بعض الجرائم البشعه ببعض الامراض النفسيه وتعميمها على اساس انه كل المرضى النفسيين هم عنيفين، وهذا تعميم خاطئ وليس صحيح. الصحه النفسيه اليوم ليست ترف، الصحه النفسيه شيء مهم وركيزه اساسيه في الصحه العامه، بل وركيزه اساسيه في الاستقرار المجتمعي واستقرار الاسر. والصحه النفسيه لا تقتصر فقط على علاج المريض، بل تتعدى ذلك الى انه كون إنسان سليم متوازن عقليا ونفسيا واجتماعيا وعاطفيا. هذا الإنسان بالضرورة سيكون نافع لأسرته ونافع لمجتمعه، ويكون إنسان منتج وفي قمة التوازن.
0: نعم. اليوم كمان لو نتحدث أنه ممكن أبرز المؤشرات اللي ممكن أنه لازم نطلب مساعدة نفسية مبكرة،
1: يعني احنا بنقول دائما كنصائح للأهل وللمربين أو حتى للأصدقاء، إذا لاحظت أي تغير في التفكير أو السلوك أو في المشاعر لشخص أنت تعرفه عن قرب، وهذا التغير كان مش يوم ويومين زي أي واحد فينا ممكن يتضايق يوم يومين، لا، تغير امتد على مدى أسابيع وأدى إلى تراجع في اهتمام الشخص مثلا في نفسه، في هندامه، في نظافته الشخصية، أو في أدائه لوظائفه. أم بطلت تقوم بواجبات بيتها، شاب بطل يدرس دراسته كويس، رجل بطل يذهب لعمله. أي تغير في السلوك أو في المشاعر أو الأفكار أدى إلى تدهور في الوظائف الأساسية، هذا مباشرة يستدعي الانتباه من المختصين ويذهب فيه إلى طبيب نفسي حتى يقيم حالته ويعالج المرض مبكرا. كلما تدخلنا مبكرا كلما كانت الحلول أسهل وكانت النتائج أفضل.
0: اليوم كمان دكتور لو بدنا نحكي انه كيف بدي اعزز، بالبدايه تفضلت انه لازم يكون في هناك وعي ولازم يكون هناك وصمه العار او حتى هاي ثقافه العيب، انه كثير لازم انه يعني يتم مثلا تجنبها. انا كيف بدي اعزز ثقافه الصحه النفسيه وانه ما يكون في بس وصمه مجتمعيه انه فلان بتعالج عند دكتور او مثلا عالجوا او مثلا بيراجع مثلا اطباء نفسيين مثلا بموضوع معين.
1: مرة ثانية الثقافة المجتمعية الخاطئة تجاه الأمراض النفسية هي بتساهم في زيادة الوصمة. الناس بتعتقد أنه أي شخص بيراجع طبيب نفسي هو شخص بين قوسين مجنون أو فاقد لعقله، مع أنه الاضطرابات اللي بعادة الشخص فيها يفقد التدريك الإدراك عفوا والتمييز هي اضطرابات نادرة جدا في الأمراض النفسية، فقط 1%. معظم الاضطرابات هي شخص عنده قلق، توتر، أرق، بينامش كويس، عنده خوف من أماكن مرتفعة. هاي الاضطرابات حقيقة منتشرة، موجودة تقريبا في كل أسرة أردنية. واليوم المرض النفسي صار زي المرض الجسدي، ما في داعي نخجل منه، هو مرض لا يعيبك ولا يؤثر على قدراتك ولا يؤثر على قدرتك على الشغل أو الوظيفة أو إدارة علاقاتك الاجتماعية أو الزواج. فلذلك نحتاج إلى تغيير الثقافة السلبية تجاه الأمراض النفسية حتى نقلل من وصمة العار.
0: يعني بالنهاية دكتور دور مثل هيك ندوات، هيك اجتماعات مع أصحاب قرار، مختصين نفسي، قانوني، مؤسسات مجتمع مدني، يعني مثل معالجة مثل هيك قضايا، دورها في نشر ممكن الوعي أو حتى وصول إلى أوراق سياسات تعالج هذه المشكلات.
1: الندوة كثير مهمة وأنا مبسوط جدا منها، خصوصا أنا انطلقت من مركز وطن حقوق الإنسان، لأن أنا بعتبر الصحة النفسية حق أصيل من حقوق الإنسان. لكن عشان يكون لها أثار مستمرة لابد أن يتبع هاي الندوة. هاي

0: ورشات خطط عمل، ولا بكون يكون في استراتيجيات وتغيير حقيقي في المؤسسات وفي المجتمعات تجاه المنظور للصحة النفسية.
1: شكرا دكتور، ما قصرت.
0: العفو، شكرا لكم.

0: هذه الندوة اللي بيلتقي فيها المختصون وصناع القرار لحتى يناقشوا العلاقة بين الصحة النفسية وأنماط العنف والجريمة أثرها على الفرد والمجتمع، في إطار بتأكد بأن الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان وأن تعزيز الوعي يشكل جزء أساسي من بناء مجتمع أكثر أمن وأكثر تماسك واستقرار. إذن مستمعينا، إحنا ما زلنا أكيد من خلال هذه الندوة الخاصة بموضوع يعني الصحة النفسية وموضوع الجرائم ومن الدور التشريعي والقانوني للمركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال مراجعة القوانين الأنظمة. هناك العديد من المشاركين في هذه الندوة، فبدنا نرحب أكيد بالأستاذة المحامية سجى هشام بني هاني الناشطة الحقوقية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكي.
0: يعني تشرفنا اليوم بلقاء حضرتك من خلال أعمال هذه الندوة اللي جدا مهمة صدقا، وحابين ممكن بالبداية نتحدث عن موضوع أنه دائما لما يكون في هناك جريمة والوقوف على تفاصيل هذه الجريمة ومرتكب هذه الجريمة، وإذا تم مثلا ممكن تشخيصه باضطرابات نفسية أو أمراض نفسية، دائما المجتمع ممكن بكون يأخذ هذا الموضوع بأنه علاقة، بأنه اليوم أي مرتكب جريمة خاصة إذا كانت جرائم من داخل الأسرة الواحدة يأخذ هذا الموضوع بأنه هو شماعة المرض النفسي. اليوم فعلا ممكن انه يكون الاضطراب النفسي او المرض النفسي فعلا جزء من انتشار الجريمة خاصة داخل الأسرة الواحدة؟
1: اول اشي بشكركم كتير. حابة احكي لك انه في العديد من الاسباب، وفي من ضمنها الأمراض النفسية. المشكلة اللي بتواجهنا في المجتمع الأردني هي وصمة العار المرتبطة بالأمراض النفسية. احنا دائما بنبتعد عن حل المشكلة، في عنا تخوف من العلاج النفسي، ففي بالعديد من الأسر بلاحظوا انه ممكن أطفالهم أو المراهقين أو الشباب الموجودين بيعانوا من مشاكل نفسية، بس بيحاولوا يخبوا هاي القصة أو ما يلجأوا للمراكز المختصة أو للأطباء المختصين، فهذا الإشي بصير يتطور عنا وممكن للأسف يؤدي إلى ارتكاب العنف، والعنف ممكن يؤدي إلى ارتكاب الجريمة.
0: يعني يا أستاذة، في ضمانات قانونية بتكفل حقوق المرضى النفسيين من خلال خبرتك القانونية؟
1: هلأ طبعا مرتكب الجرائم بشكل عام، سواء جرائم عنف أو جرائم ممكن مرات توصل إلى جرائم قتل، بعرضوهم على أطباء نفسيين لتقييم الحالة، إنه هل هذا مرتكب الجريمة هو فعليا بيعاني من مرض نفسي واضح. إذا ثبت هذا الإشي فهو بنحط بمراكز نفسية مختصة لعلاجه، ممكن إذا اتشاف المرض أنه ينقل إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، بس في حالة مرضه لا، بحطوه في مراكز مختصة، وهذا الإشي أحياناً بخفف من العقوبة أيضاً.
0: اليوم تشريعاتنا الحالية كافية لحتى تتعامل مع هاي القضايا إذا ثبت أنه مرتكب الجريمة يعاني من اضطرابات نفسية أو حتى مرض نفسي؟
1: هلأ إحنا دائماً بنطمح للأفضل، فبنطمح لتطوير القوانين والتشريعات الموجودة حالياً إنها تكفل المرضى النفسيين، ولكن أنا يعني بحكي خلينا ناخذ إجراءات استباقية إنه إحنا نحاول نخفف الجريمة بالمجتمع الأردني من خلال التوعية في موضوع الصحة النفسية في المدارس، في الأندية، في الجامعات، أو عمل ورشات عمل وندوات حول التوعية في هذا الموضوع. طبعا بنشكر احنا حماية الأسرة، هي يعني في الوقت الحالي كتير بتاخد هاي القضايا وبتحاول تخفف منها، وان شاء الله دائما بنطمح للتطور.
0: يعطيك العافية أستاذة، شرفت.
1: الله يعافيك، شكرا كتير لك. شكرا.

0: لذلك احنا مستمرين معكم مستمعينا، واكيد لحتى نغطي ممكن فعاليات ندوه الصحه النفسيه والجرائم ابعاد اجتماعيه وحقوقيه المنعقده من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان، وممكن للحديث مع المشاركين بهذه الندوه الاستاذ اشرف ابو حلاوه مدير التطوير المؤسسي في المنظمه الدوليه للاصلاح الجنائي، للحديث عن ممكن يعني اهميه هذه الندوه، اهميه هذا الموضوع، وممكن تاثيره على مجتمعنا الاردني وعلى انتشار الجرائم. يسعد مساك، اهلا وسهلا فيك استاذ.
1: يسعد مساكي استاذ نجود، وشكرا لكم على هاي التغطيه، واتمنى انه فيها الخير لنا ولكم جميعا
0: ان شاء الله، انه فعلا نتائج هذه الندوه ما تكون توصيات في الادراج، ان شاء الله نراها واقع عملي من خلال تشريعات ومن خلال ممارسات سياسات. نتحدث عن الموضوع اللي لفت انتباهك بهذا الموضوع، وبرضه أهمية طرح هذا الموضوع كنقاش مجتمعي مع مؤسسات مجتمع مدني، مع خبراء، مع محامين، مع حقوقيين، وبهذا التوقيت.
1: أكيد أستاذ نجود، أول شيء العنوان أو الموضوع نفسه هو ليس حديث، هو موجود ودائم التطبيق في عدة مؤتمرات ولقاءات سابقة ومستمر. نتمنى أنه إحنا واحد، أنا من الأشخاص اللي بحبيت أشارك حتى أطلع على أول شيء آخر الأرقام، آخر التطورات اللي بتكون موجودة في البلد، وكيف ننقلها لتجارب إيجابية، كيف ننقلها للأسر، كيف نخلي في عنا إشي اسمه ثقافة نفسية داخل الأسرة، وكيف نشتغل على هذا الموضوع. واحدة من الأشياء الرئيسية اللي تم الحديث فيها الوقاية. الوقاية ليست فقط مرتبطة بالأسرة لوحدها، مرتبطة بقوانين، مرتبطة في مؤسسات، مرتبطة في تشريعات، فلأجل ذلك موجودين هاي المؤسسات لهذا الموضوع. أنا لفت انتباهي دور إدارة حماية الأسرة والأحداث الدكتور سائد القطاون لما أشار لموضوع الثقافة، لما حكى عن إحنا بلشنا في مركز بال97، الآن انتشر هذا المركز أو هذه المؤسسة ولها أدوار كبيرة. دكتور محمد مقدادي المجلس الوطني لشؤون الأسرة لما أشار لموضوع كثير مهم، الفريق الوطني اللي اختص للعنف الأسري، وضع التشريعات والقوانين، وإحنا أحد أعضاء اللجان المشاركة بهذا الموضوع. هذا كلياته منظومة كاملة، ليست مرتبطة فقط في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرتبطة بعدة مؤسسات. شكر للمجلس على أنه سلط الضوء في هذا الوقت على هذا الشيء.
0: في ممكن ماذا تود أو مثلا ما المتوقع بعد أعمال هذه الندوة وبعد هذه التوليفة من الخبراء ومن الآراء ومن السياسة ومن السياسات المطروحة؟
1: والله يا شوفي، دائما ماذا بعد هذا سؤال كثير كبير، زي اللي بعلق الجرس وبنطلق، طب احنا وين نعلق، وين نروح؟ الشغلة الرئيسية بدنا نهتم بالرعاية الذاتية لأنفسنا، للعاملين، للكادر الطبي اللي بيشتغل في المجال النفسي آسف، للأسر. إحنا زي ما بنحكي نكون مستعدين للحظة لا نتمنى وقوعها كلياتنا، كأسر، كعاملين بالمجال. اثنين، التوعية تبدأ من المدرسة، من الأشخاص الخطباء، دور الدين، المراكز الدينية المعنية بهذا الموضوع، وزارة الأوقاف، كل حدا في مكانه، وزارة الشباب. أنا بتذكر في صبية دكتورة حكت إشي العلاقة بهذا المجال، كمان بيشتغلوا أدوار المراكز الشبابية، النوادي الصيفية. حلو إحنا دائما يكون في عنا إعلانات توعوية، بودكاست معينة تطلع وتنتشر من مؤسسات مختلفة، فهي لا تتوقف وتبقى مستمرة. دائما إحنا بنحكي المثل يقول كثر الدق فك الحام، أي مشكلة بحتاج إلى تكرار حتى نقلل مشاكلها وما تكبر. إحنا تبدأ مشكلة ما تصير عندنا أزمة، خلينا نشوف كيف نحل ونشتغل بهذا المجال. أنا
0: بدي أشكرك على هذا الطرح، يعطيك العافية. شكرا أستاذ.
1: العفو خيتي، وشكرا لكم، موفقين كلكم، يعطيك العافية.

إذن مستمرين مستمعينا أكيد بمجموعة من المشاركين في الندوة اللي عنوانها الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية، واللي بنظمها أكيد المركز الوطني لحقوق الإنسان. وبيسعدنا أكيد تكون معنا سعادة النائب أسماء الرواحنة، النائب السابق للحديث.

0: حديث عن ممكن طبيعة مشاركتها ونحكي عن أهمية هذا الموضوع سواء على المجتمع الأردني أو حتى على الأفراد.
1: شكرا على الاستضافة. وأول شيء يعني هذه الندوة مهمة جدا اليوم لما لها من أبعاد حقيقية على أرض الواقع. اليوم إحنا نلاحظ انتشار العنف بشكل عام سواء أسري أو غيره. هذا العنف وله أسبابه، أسبابه نفسية فعلية. اليوم إحنا من خلال الندوة لليوم الأطباء تحدثوا عنها بكل أريحية، اكتشفنا بأنه أساس المشكلة هي مشكلة نفسية. أساس الجرائم التي تحدث هي معظمها مصابين بأمراض نفسية، وهذا يحتاج لنشر وعي لدى المجتمع الأردني. وأنا أقولها دائما، نحن بحاجة إلى ثورة بيضاء على كثير من معتقداتنا وكثير من أمورنا، لأنه الناس تعتقد اللجوء إلى الطبيب النفسي هو مشكلة أو عار أو عيب. إحنا اليوم بحاجة لهذه الثقافة، بحاجة أن نرسخ ثقافة الحالات النفسية أو العلاج النفسي بمجتمعاتنا، بحاجة أنه هذه المواد تطرح من ضمن مناهجنا، لأنه اليوم إحنا نتحدث عن بناء الإنسان، وهذه قضية مهمة جدا. اليوم يفترض هذه الروح اللي تحدثوا بها اليوم يكون فيه لها أوراق رسمية ضمن مناهج مدرسية لبناء الشخصية المتوازنة. فالندوة مهمة جدا، وأتمنى إنها تكون تعقد بكل محافظات المملكة، وأتمنى إنها تعقد ب مدارسنا بجامعاتنا، لأنه اليوم إحنا بحاجة لهذه الندوات، لأنه ناقوس الخطر بدأ يدق. شكرا لك.
0: ساعتك بس آخر سؤال، كنت جزء لا يتجزأ من السلطة التشريعية، اليوم ماذا ينقص ممكن المنظومة التشريعية لحماية ممكن الصحة النفسية، لتعزيز ممكن هذه أو تعزيز الوعي ممكن لضمانات المرضى النفسيين، أو إذا في هناك إن صح التعبير مثلا تشريعات بحاجة إلى تعديلات لحتى نتخطى ممكن هذه المعضلة؟
1: هو أكيد إحنا دائما تشريعاتنا متجددة، وأكيد أنه إحنا بحاجة لسن كثير من التشريعات فيما يخص الصحة النفسية. بس دائما أقول أنا أنه التشريعات إن لم تواجه ثقافة حقيقية تمتص هذه التشريعات، فإذا ما في منها فائدة. فاليوم المجتمع، إن كان المجتمع يرفض الاعتراف بالمشكلة فما فائدة التشريعات؟ اليوم يهمنا جدا أنه إحنا كمجتمع نعترف بما لدينا من مشاكل حتى تنساق التشريعات بشكل سلس وتطبق بأريحية. فبالعكس تشريعاتنا متطورة جدا، ويمكن أنا كنت أقول دائما أنه لدينا من التشريعات ما يرتقي لدرجة رائعة جدا للأمانة، بس لازم نشتغل على ترسيخ ثقافة التي تتقبل هذه التشريعات وتتقبل الاعتراف بما لدينا من مشاكل نفسية اجتماعية بغض النظر عنها.
0: أنا صراحة أشكرك سعادة النائب أسماء رواحنا، النائب السابق، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا لك. شكرا.

0: إذن ما زلنا مستمرين وأكيد حابين نأخذ آراء جميع المشاركين في هذه الندوة المهمة اللي تتعلق بموضوع الصحة النفسية، تتعلق بالجرائم والمنفذة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان. ومنرحب بالأستاذة المحامية مرام العيساوي للحديث ممكن عن طبيعة المشاركة، نتحدث عن العنوان ماذا ألهمك، نتحدث عن أنه قديش مهم أنه إحنا نكافح موضوع الوصمة المجتمعية تجاه المرضى النفسيين خاصة بما يتعلق بالجرائم وبالتشريعات.
1: طبعا بداية أنا سعيدة جدا بمشاركتي بهذه الندوة، بتحدث عن العوامل النفسية والاجتماعية المؤدية للعنف الأسري والجرائم بشكل عام، وبشكر طبعا المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه عقد هكذا ندوات، ونتمنى أيضا مزيد من هذه الندوات. طبعا منلاحظ أنه تم تسليط الضوء على هذه المواضيع لأنه عم نشهد حاليا سلوكيات للأسف دخيلة على مجتمعنا الأردني، بالإضافة لجرائم ما كنا نشهدها أو نسمع عنها أصلا مسبقا، فبالتالي كان لابد من عقد هكذا ندوات وتسليط الضوء على هاي المشكلات. طبعا من خلال عملي كمحامية للأسف أصبح نشهد مثل ما سبق وذكرت أنه سلوكيات وجرائم أصبحت دخيلة على مجتمعنا. طبعا من خلال عقد هذه الندوة وتم تسليط الضوء على هذه المواضيع، لاحظنا بأنه أغلب هذه الجرائم هي أسباب تعود لأسباب نفسية. طبعا من خلال هذه الندوة تم تسليط الضوء على الأسباب، وتم تسليط الضوء أيضا على كيفية حلول هذه المشكلات، من خلال طبعا أنه يتم تسليط الضوء على أنه كيف نحل هاي المشكلات النفسية من خلال عقد الدورات والندوات. طبعا لازم يكون لكل جهة في مجتمعنا دور في حل هاي المشكلات، تبدأ من المدارس، تبدأ من أنه يعني يتم إدخال مواد للصحة النفسية في المدارس في الجامعات، نعقد دورات ومزيد من هذه الدورات والندوات بتتعلق بهذا الموضوع. ليش ما يكون عندنا كمان، كوننا إحنا في عصر السوشيال ميديا، لما يكون عندنا كمان العديد من المؤثرين أنه يتناولوا هاي المواضيع، وطبعا خاصة لما يكونوا مختصين بهاي المواضيع، فبيكون طرح هذه المواضيع بيكون بطريقة سليمة 100%. يعني في فرق بين أنه يكون شخص مش مختص يعني يعرض هاي المواضيع، وللأسف مرات بتكون نتائج عرضها بشكل سلبي، لكن يوم ما يكون الشخص مختص بهاي الأمور ويعرضها من خلال دراسته من خلال علمه، فبالتالي بنلاقي أنه الحل بيكون كتير سليم وكتير أسرع. فنتمنى على جميع المؤثرين وجميع المختصين بهاي المواضيع أنهم يتكاثفوا جميعا في أنه طبعا يتناولوا هاي المواضيع ويأخذوها بعين الاعتبار ويكثفوا جهودهم من هاي الناحية. وبالإضافة لأنه جميع مراكز حقوق الإنسان، عفوا مركز الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة للجهات المعنية أنها تعقد مثل هيك دورات وهيك ندوات وتسلط الضوء على هاي المواضيع، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا.
0: إذن مستمعينا، كنا بمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان، حاولنا من خلال هذه اللقاءات الاقتراب أكثر من الجهود الحقوقية والقانونية، حاولنا أن نسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي الصحي بالصحة النفسية، التعامل معها باعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان، إلى جانب الوقوف على الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بها. اليوم باسم اللقاء المفتوح نتقدم بالشكر للمركز الوطني لحقوق الإنسان، لجميع المشاركين والمختصين اللي فعلا أثروا هذا اللقاء من خلال آرائهم ومن خلال خبراتهم. ومن الميدان أكيد راح نعود للاستوديو، وأكيد بتمنى نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بنودعكم على أمل لقاء فيكم إن شاء الله بلقاءات أخرى. بدنا نحيي زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية وزملائنا من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلة ابن خلدون محمد بن تويت الطنجي، الجزء الثاني.

0: مع ابن خلدون؟
1: ومع رحلة ابن خلدون أيضا، لدي اقتراح لهذا اليوم.
0: وما هو يا شيماء؟ لا وقت لدينا اليوم للحوار والمساجلة يا عزيزتي، ولندع ابن خلدون يكمل بهدوء.
1: وهذا هو مطلبي، نعود إلى ابن خلدون وإلى حديثه وبعض التفاصيل عن رحلته إلى المشرق، ولكن...
0: ولكن ماذا؟
1: ولكن بعد سماع شيء من الشعر وهو في بلاد الأندلس.
0: بل ليس أجمل من أن نشني

0: آذاننا بشعر ابن خلدون الرقيق.
1: وقلب أبى إلا الوفاء بعهده، وإن نزح الدار وبان حبيب. ولله مني بعد حادثة النوى فؤاد لتذكار العهود طروب، يؤرقه طيف الخيال إذا سرى، وتذكي حشاه نفحة وهبوب. خليلي ألا تسعدا، فدعا الأسى فإني لما يدعو الأسى لمجيب. ولا تعذلاني في البكاء، فإنها حشاشة نفسي في الدموع تذوب.

0: الله، جميل شعر ابن خلدون، وإن كان فيه من الوجيب والنحيب ما فيه.
1: والأجمل أيضا يا شيماء أنه كان لا ينفك في رحلاته عن قول الشعر وكتابة النثر، فهو يتحدث عن السلطان أبي سالم سلطان الأندلس، والذي أراد من ابن خلدون أن يكون كاتبا لسره فأقدم، وكان أكثر ما يصدر عنه بالكلام المرسل الذي انفرد به عن غيره من الأدباء الكبار.
2: وكان ذلك مستغربا، لقد أخذت نفسي بالشعر فانثال علي منه بحور توسطت بين الإجادة والقصور، وكان مما أنشدته إياه في ليلة من الليالي من سنة 62 و700 قصيدة طويلة بدأت فيها قائلا: أسرفن في هجري وفي تعذيبي، وأطلن موقف عبرتي ونحيبي.

0: ليت ابن خلدون أكمل هذه القصيدة: أسرفن في هجري وفي تعذيبي، وأطلن موقف عبرتي ونحيبي. الله،
1: لا عليك يا شيماء، سنستمع إلى تلك الأبيات وإلى أبيات أخرى لابن خلدون، ولكن فيما بعد.
0: كثيرا ما يحكى عن الكتب السلطانية والدعوات التي تتوالى وتتساقط عليه من كل حدب وصوب تدعوه إلى ديارها.
1: صحيح، وكان منها مثلا كتاب رسالة من الوزير أبي عبد الله بن الخطيب من غرناطة، والذي علق ابن خلدون على وصوله قائلا:
2: وصلني مع هذه الكتب السلطانية كتاب رسالة من الوزير أبي عبد الله بن الخطيب من غرناطة يتشوق إلي، فبعث إلي به، وكان فيه:
1: بنفسي وما نفسي علي بهينة، فينزلني عنها المعاس بأثماني، حبيب نأى عني وصم لأنتي، وراش سهام البين عمدا فأصماني.
0: آه لابن الخطيب وابن خلدون، وما أجمل شعر هذين العظيمين إذا ما التقيا.
1: دعينا يا شيماء نتابع ابن الخطيب في هذا الشعر الرقيق: ولاستشعرت نفسي برحمة عابد، تظل يوما مثله عبد رحمن، ولا شعرت من قبله بتشوق، تخلل منها بين روح وجثمان.

0: فجاء رد ابن خلدون على الوزير ابن الخطيب عاجلا وقال:
1: أما الشوق فحدث عن البحر ولا حرج، وأما الصبر فاسأل به أي درج بعد أن تجاوز اللوى والمنعرج، لكن الشدة تعشق الفرج، والمؤمن ينشق من روح الله الأرج، ومن للعين أن تسلو سوى المقصر عن إنسانها المبصر، أو تذهل ذهول الزاهد عن سرها الرائي والمشاهد. وفي

0: هذه الرسالة لابن خلدون من أغزر الرسائل التي نضحت بالأدب الرفيع والتفاهم العميق، وكانت إلى الوزير والشاعر أبي عبد الله بن الخطيب.
1: وأنا من جديد أدعوك يا شيماء أن تستمعي إلى ابن خلدون وهو يخط رسالته بيده ليكتب إلى ابن الخطيب في تلمسان على عنوانه طبعا، وستلمسين طرافة صياغتها وتفرد كلماتها.
2: سيدي ومحل أخي الفقيه الجليل، الصدر الكبير المعظم، الرئيس الحاجب، العالم الفاضل، الوزير ابن الخطيب، وصل الله سعده وحرس مجده بمنه.
0: فعلا إنه عالم فيلسوف وكاتب مبدع وشاعر محلق وظريف لاذع ورحالة خبير، تنقل ما بين المشرق والمغرب ونقل إلينا أمورا من الأهمية بمكان، فاكتشفنا من جديد اتساع آفاق ثقافته ونضج تأملاته.
1: هذا التعليق يليق فعلا بصاحبه، بصاحب الوعي المتجدد والفكر الخلاق. فلنعد إليه الآن ومع نص مقتطف من رحلته والذي بذل محمد بن تاويت الطنجي في تحقيق كتاب هذه الرحلة جهودا غير عادية.
0: من نص الرحلة اخترنا هذه الوصايا للرحالة ابن خلدون.
2: فإن كان تصرفي صوابا وجاريا على السداد فلا يلام من أصاب، وإن كان عن حمق وفساد عقل فلا يلام من اختل عقله وفسد مزاجه، بل يعذر ويشفق عليه ويرحم.
0: وفي مكان آخر يقول:
2: فلا أوصيكم بمال فهو عندي أهون متروك، ولا بولد فهم رجالكم وخدامكم، أما أنتم فأنا أوصيكم بكم، أوصيكم بتقوى الله والعمل لغد والحياء من الله الذي محص وأقال وأعاد النعمة بعد زوالها لينظر كيف تعملون. وأطلب منكم عوض ما وفرته عليكم من زاد طريق، ومكافأة وإعانة زادا سهلا عليكم، وهو أن تقولوا لي: غفر الله لك ما ضيعت من حقي خطأ أو عمدا، وإذا فعلتم ذلك فقد رضيت.

0: أما أنا يا شيماء فقد أعجبني الموضع الدفاعي الذي اتخذه عن زميله الوزير والشاعر ابن الخطيب، فقد خاطب الناس وقال لهم:
1: واعلموا أيضا على جهة النصيحة أن ابن الخطيب مشهور في كل قطر، والسؤال عنه وذكره بالجميل والإذن في زيارته نجابة منكم ودهاء، فإنما ابن الخطيب بوطنكم سحابة رحمة نزلت ثم انقشعت، وتركت الأزاهر تفوح والمحاسن تلوح. ونختم لكم هذه الغزارة بالحلف الأكيد أني ما تركت لكم وجه نصيحة في دين ولا في دنيا إلا وقد وفيتها لكم، ولا فارقتكم إلا من عجز، ومن ظن خلاف ذلك فقد ظلمني وظلمكم، والله يرشدكم ويتولى أمركم. كيف يسلو يا جنتي عنك قلب كان قبل الوجود جن بحبك، ثم قل كيف كان بعد إنشاء الروح من أنسك الشهي وقربك. يا زمانا أغرى الفراق بشملي، ليتني أهبتي أخذت لحربك.

0: ينقطع ابن خلدون يوما عن الحديث عن الوزير الشاعر ابن الخطيب، إذ يقول:
1: كان الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم والنثر والمعارف والأدب.
0: قد تتاح لنا فرصة أخرى وفي برنامج آخر أن نجمع ابن الخطيب وابن خلدون معا، وذلك في حلقة خاصة، لأن ما لديهما لا يملكه على ما يبدو أحد من أمثالهما.
2: وأنا أوافقك الرأي يا شيماء، أما الآن فتعالي نقول للمستمعين معا
0: إلى اللقاء غدا بإذن الله،
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

الأمر تبارك الله رب العالمين.

غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون

واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة

والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا

وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.